0: ذاكرة الإيقاع.
1: كانت أقرب صديق للشاعر. في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطي الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة الربابة.

0: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحا بينا مجملا ومفصلا. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه.

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين:

0: ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً

أنفسهم ضرًّا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا

كثيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك.

متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا

مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا

خيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا

أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات

ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شاء

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء

عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم.

جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

لكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون

فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا

وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون

0: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
4: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر

0: تنتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات

0: على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بس اضحكي.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: بالعكس،
3: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لان العلك بيجلس بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات. الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974

قيمة ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8، عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا فيكم، انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
1: صباح الورد، صباح الخير، صباح البدايات الحلوة، صباح يليق بجمالكم أصدقاء ابدأ صح. أكيد سعيدين بوجودنا معاكم، لكن تقبلوا أجمل التحايا بداية من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا أيضا تحية جميلة من مخرجنا عبد الله الكعيد.
0: زي ما تعودنا دائما فقراتنا متعددة مختلفة، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تحوز على رضاءكم. اليوم الأربعاء، يعني قبل بداية نهاية أسبوع، قبل الجملة الطويلة ذيك اللي نقولها، قبل بداية نهاية أسبوع. أيوة، فاليوم الأربعاء، فدائما الأربعاء إيش عندنا؟ عندنا ألعاب مختلفة،
1: نعم،
0: وأشياء مختلفة. فاليوم لعبتنا غير، فكملوا معانا وشوفوا مشوارنا كيف ماشي. أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما الاتصال 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154.
1: أكيد فقراتنا متنوعة متعددة كالعادة، حنبدأها بالطقس، من ثم عندنا اللغز، وبعد كده ننتقل للعبتنا اليوم. نبغى نسمع أصواتكم، نبغى نسمع مشاركاتكم، وأكيد نبغى نشوف تصبيحاتكم الحلوة على 8002-44-2828.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاربعاء 16/9. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: حياكم ويا هلا وسهلا فيكم أصدقاء برنامجنا، وصباحكم ورد وسعادة وخير. الآن نستعرض أجمل كلمات وأجمل تصبيحات. أبو فؤاد، أول تصبيحة معنا اليوم بيصبح عليكم وصباحك خير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا محمد أيوب يصبح علينا بدعاء جميل وكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا محمد أيوب.
0: أبو تهاني يقول لكم جميعا صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا أيضا بعبد الرحيم التبيتي، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
0: تصبيحة من سعيد القحطاني من الرياض يقول طيب الله يومكم بالمسرات وصباحكم خير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا مريم اكتبي اسمك يا مريم، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير لعماد وكلماته الجميلة، شكرا يا عماد، صباحك جميل.
1: أيضا غازي شولان يصبح علينا وأيضا دعاء جميل لك مثله بإذن الله، يعطيك العافية.
0: اللهم أمين على دعائك يا يزيد وصباحك بركة.
1: أيضا محمود أبو رقية يصبح علينا، صباحك أنوار.
0: الصادق آدم العاقب علي بيقول لكم صباح الخير والسعادة والرضا.
1: صباح الأنوار أيضا لي أبو عمار من جدة، كيف حالك يا أبو عمار؟ والله يعني أحس أنه أبو عمار مرتبط معانا قوي.
0: فتح الله عليكم ووفقكم الله وحفظكم، هذه من فضل السنيدي، أسعد الله صباحك فضل.
1: أيضا عون البيشي أيضا كعادته يدعينا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا عون.
0: يحيى أحمد من جازان يقول لكم صباح الخير.
1: أيضا تصبيحة من أبو إلاف، صباحك أنوار يا أبو إلاف.
0: الهنوف، شكرا يا هنوف على كلماتك الجميلة وإن شاء الله صباحك أجمل.
1: أيضا فيصل الثقفي صبح علينا، صباحكم فرح وصباحك أفراح أكثر، يعطيك العافية.
0: بشير محمد بيقول صباح الورد والفل والياسمين وصباحك سعيد يا بشير.
1: أيضا عندنا تصبيحة من روبن، صباحك أنوار يا روبن، أهلا وسهلا فيك.
0: وصباح الخير وصباح البركة من رب العالمين، هذه من شادية السيد.
1: أيضا أبو يوسف من أمريكا يصبح علينا، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك يا أبو يوسف.
0: صباح الخير للجميع من أبو نواف.
1: أيضا عندنا تصبيحة من مبارك، من المبارك، مبارك حضرمي، مبارك حضرمي،
0: مبارك.
1: أوكي. أهلا وسهلا فيك يا مبارك.
0: علي بركات بيدعي لنا دعوات حلوة وبيتمنى صباح الخير يكون على الجميع.
1: أحمد أيوب أيضا يصبح علينا، صباحك أنوار يا أحمد أيوب.
0: فوزية الزايد تقول لكم صباح الورد وصباحك باقة من الورد يا فوزية، شكرا لك.
1: أيضا عندنا من نبيل غزوان، صباحك أنوار يا نبيل، بس اكتب لنا اسمك ثاني مرة يا نبيل.
0: هادي سيف من اليمن بيقول صباحكم فرح ونور وابتسامة وصباحه مع ابدأ صح، احنا بداية يوم مليء بالأمل والطاقة والإيجابية وانتوا اللي بتعطونا هذه الطاقة والإيجابية يا هادي.
1: أيضا موسى من البحرين، أهلا وسهلا فيك يا موسى.
0: صباح الخير عليكم جميعا من أمين العتيبي.
1: أيضا تصبيحة من عبد الله بركات يقول صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد الله.
0: وعندنا صباح الخير من أحمد الدهمشي.
1: أيضا صباح الخير من خالد الطيب من جدة، أهلا وسهلا فيك يا خالد.
0: جلال الحداد يقول لكم صباح الخير والسعادة للجميع ولك يا جلال.
1: أيضا عندنا فتيفت، أهلا وسهلا فيك يا فتيفت، كيف حالك؟ إن شاء الله تمام.
0: حلو اسمه
1: فتيفت. نعم أنا قعدت فترة لين تعودت على الاسم.
0: والله فتيفت اسمك مميز.
1: يعني الله يذكره بالخير، منى العيد كانت هي اللي تقرأ. تحية لمنى. أنا دائما ألخبط في الاسم.
0: فتيفت اسم أول مرة
1: مميز
0: أسمعه صراحة.
1: مميز. أيوة.
0: معتز سيف بيقول صباح تشرق فيه الأرواح قبل الشمس، شكرا لكلماتك الجميلة وأنتوا كمان إن شاء الله يا رب. معتز والسامعين يومكم كله ابتسامة وأمل.
1: أيضا عندنا تصبيحة من عبد الله يقول صباح الخير على أخوي المعرس محمد وزوجته تغريد، مبروك. مبروك ألف مبروك

0: انا ما اعرف ازغرط بس والله لا انا مزغرطه
1: والله ولا انا
0: الله عليك يا دينا
1: يا ريت العرسان سامعين كل السعادة لهم والكل اثنين بدأوا حياتهم أو مقبلين على بداية الحياة. صباح الخير من الطيب عبد الله وصباحك أجمل يا طيب عبد الله.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من جلال، يعطيك العافية جلال صبحنا عليك. أيضا في عندنا تصبيحة من أبو قيس أو أمين أبو قيس، ماني متأكدة من الاسم الأول بس أبو قيس، يعطيك العافية شكرا لك.
1: شكرا لهذه الكلمات الجميلة والصباحات اللي ما يحلى جمالها إلا بطيب المشاركة وجميل الكلمات. شكرا لكم، نتمنى لكل اللي شاركنا تصبيحة صباح جميل، واللي بيسمعنا وما شاركنا بنقول لكم أكيد موعودين بحلقة مليئة بالفقرات الحلوة والأجواء الماتعة. نروح للغز.
0: طيب حنروح للغزنا. لغزنا يقول أنا مكان اليوم مكان، ركزوا كويس إن شاء الله بتجيبوه. أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لكل زاوية عندي حكاية، لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى، لا أبيع الأحلام لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟
1: يعني لغزنا اليوم يقول يا رب يكون اللغز سهل. خالد ما شاء الله أنتوا بتجيبوا كل الحلول حتى لو كانت صعبة،
0: إن شاء الله
1: ما في شيء صعب عليكم.
0: يلا نعيد،
1: نقوله تاني،
0: نعيد. اللغز يقول أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى، ركزوا، أشهد على لحظات لا تنسى، لا أبيع أحلام لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟
1: طيب كل المشاركين اللي حابين يسمعون أصواتهم الحلوة على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5144 خلونا نتفق على أشياء قبل أن نعيد اللغز ونطلع فاصل. أول حاجة إحنا اتفقنا أن الأمور الدينية أو المدن الدينية ما رح نجي ناحيتها ولا رح نجاوب على سؤال يقول هل تم ذكره في القرآن الكريم ولا حنقول أمور بهذا الخصوص. فدائما فكروا في الأمور العامة اللي بيتعامل معها المجتمع والأفراد والأسرة والشخص بشكل عام. هذا الشيء. الشيء الثاني أسأله قبل لا تعطوا إجابات سريعة. الشيء الثالث حل أمس كان الكمبيوتر يا رودينا، كان الكمبيوتر.
0: تمام يلا نرجع ثاني مرة نعيد لغزنا. لغزنا يقول أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء، الغرباء صالة الأفراح ما فيها غرباء، ركزوا، أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى، لا أبيع حلما ولكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟

0: طيب عودة، رجع لكم من جديد. أنا مكان لا يسكنني أحد، لكن لكل زاوية عندي حكاية. أجمع الغرباء حولي، أجمع الغرباء ركزوا، وأشهد لحظات لا تنسى. لا أبيع أحلاما ولكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة. ركزوا في أنه لا أبيع وأبيع، يعني إيش؟ ركزوا. يلا خلينا نشوف أول اتصال معنا.
1: عزيزة يا هلا.
2: يا أهلين، صباح الخير.
1: صباح الورد يا عزيزة.
2: يا أهلين،
1: كيف حالك يا عزيزة؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: والله شوفي اللغز، يعني أنا يعني ما أخفيكم سرا أيها الأصدقاء الأعزاء إنه صعب.
0: إيمان.
2: لا
1: والله صعب.
0: إيمان
1: تقولي لا
0: أيوة هي تقول لا شوفي
2: أبدا سهل
1: والله يا عزيزة
2: مرة.
1: طب يلا قولي لي.
2: إن شاء الله المقهى.
1: المقهى؟
2: إيوه
1: حلو، مقهى
2: إن شاء الله.
1: طيب يا عزيزة شكرا لك.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب، ما شاء الله جات إجابات كثير، أغلبكم قال قاعة الأفراح، وأنا من الآن أقول لكم ترى قاعة الأفراح غلط. أوكي تمام،
1: ترى كان حلي على فكرة وقالت لي غلط.
0: أيوة من الصباح يعني قبل لا نبدأ الهوى قالت دينا فرحانة
1: قاعة الأفراح مستانسة كده
0: جاية فرحانة، قلت لها لا
1: أول إجابة جاتنا
0: فحطمت حلمها على طول.
1: أنت لا تبيع الأحلام.
0: لا أبيع الأحلام
1: فعلا، لا تبيع المكان، لا يبيع الأحلام
0: المكان، لا يبيع أحلام ولكن يخلي الحلم حقيقة.
1: حلو
0: ركزوا.
1: أول إجابة جاتنا من جلال الحداد قال المتحف.
0: كمان عندنا إبراهيم أبو علي قال معرض السيارة. الله
1: حلو والله الإجابة دي.
0: الله الله
1: حطيها في الليستة.
0: والله بحطها في الليستة،
1: في الليستة نجيبها. عجبتني. أحمد الدهمشي يعني أكيد ما حنجيب حاجة كئيبة من الصبح يا أحمد الدهمشي. السجن.
0: أحمد الدهمشي سجن. وغيدة يعني إيش الأجو أجوبة الغريبة العجيبة؟
1: إيش الصباح القاتم اللي عندكم؟
0: والله هو قاتم، كان في رطوبة الصباح بس إنه مش قاتل.
1: جماعة اليوم الرطوبة 75%.
0: أيوة والله اليوم اختنقنا الصباح. طيب عندنا كمان فيصل الدوسري قال قاعة الأفراح، والله واضح إنه أنتوا تبوا زواج. واضح.
1: يلا الله يهنيكم.
0: والله يهني الجميع يا رب.
1: أبو تهاني يقول المكتبة.
0: المكتبة. طيب ماشي يلا خلينا نروح لعاقل. صباح الخير يا عاقل.
3: صباح النور
0: يا هلا يا هلا يا هلا.
3: مكان حجم واحد ولا يعني احجام

0: أحجام، أحجام، حلو السؤال، حبيت أحجام. أحياناً يكون كبير وأحياناً يكون لا، يعني على القد صغير.
1: ملعب الكرة، الملعب يعني.
0: يا ابن الحلال، الله يهديك ويصلحك. إيش يبيع الملعب؟ إيش يبيع؟ ها شفت؟ ركز، نحن بنتكلم مكان، ركزوا في كل الكلمات. ها آخر كلام.
1: المكتبة.
0: طيب المكتبة، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك.
2: طيب خلينا نقول فهد يقول المطار.
0: طيب عندنا نورة تقول الفندق، وأم خالد تقول المطار،
2: غيدة تقول الكهف.
0: الكهف إيش تشتري؟ حجار تشتري؟ إيش تشتري من الكهف؟ إيش تشتري من الكهف؟ تفضلي ها، يلا أعطيني إيش تشتري
2: دحين. بترد عليك يا غيدة،
0: البحر تشتري منه البحر. إيش
2: تشتري منه؟ سمك
0: يا راجل يا شيخة. السمك يا حلم وحقيقة، روح محل السمك اشتري سمك.
2: دينا تعرفي إيش اسمه محل السمك هنا؟
0: إيش اسمه؟
2: إيش اسمه لما نروح نشتري سمك؟
0: والله ما أدري،
2: هذه اختبارات
0: بنجلة.
2: والله بنجلة غششها، أبغى أسمع منها.
0: أنا سمعته قبل كذا يعني. والله بنجلة. أيوة ما بس إنه ما عرفت. أيوة ما يعني دحين ما جاء في رأسي.
2: سوق السمك.
0: أيوة سوق السمك. لا جاء عندي خالي يقول بنجلة.
2: بنجلة. أيوة. بعدين أقول لك من فين جاء اسم البنجلة.
0: والله لازم نسوي فقرة من فين جاءت الأسماء.
2: جاء.
0: والله
2: أيوة
0: والله حلوة. والله حلوة. والله حلوة. نعتمدها.
2: يحيى أحمد يعني. يقول المطار.
0: طيب خلينا نأخذ سعود. سعود صباح الخير يا سعود.
2: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا سعود.
3: كيف إيمان دينا؟
2: صباحك ورد.
3: صباحك يا سمين.
2: طيب يلا. إيش رأيك في لغز اليوم والحل؟ ممكن توطي صوت الراديو؟
0: طفي الراديو، طفي يا سعود.
2: سامعين الراديو؟
0: لا لا طفي، طفي يا سعود.
2: سامعين صدى صدى.
0: يلا
2: يلا خلاص.
3: الكازينوهات والمقاهي.
2: المقاهي.
3: الكاجل هو اللي يسمه الكاجل الحاجي.
0: ما في شيء اسمه.
2: هو قصده على جلسات الرجال.
0: أيوة جلسات الرجال. أيوة نقول المقهى.
3: المقهى. أوكي. أيوة المقهى.
0: متأكد خلاص؟
3: كل التأكيد.
2: كل التأكيد. طيب لو حبيت تغير يا سعود يعني تحسبا.
0: وانا اقول غير.
3: لا ما بغير، ما بغير.
2: تقول لك غير.
0: خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص
2: خلاص خلاص. اسمع اسمع انت ما سمعت دينا تقول لك، اقول لك غير.
0: ما يبغى
2: غير يا سعود.
0: ما يبغى
2: غير.
0: طبعا غير 100% غير.
3: المطار. طيب
2: ايش نثبت لك، المقهى ولا المطار؟
3: المطار.
2: المطار. سعود يقول المطار.
0: نحن ما جبنا المطار قريب.
2: ما أتذكر صراحة.
0: طيب أوكي يلا نروح لي يزيد. صباح الخير يا يزيد.
2: راح
0: يا راح يزيد. سليمان.
4: هلو.
0: يا هلا.
4: صباح الخير أختي دينا.
0: صباحك أنوار.
4: والله أنا داق الصراحة بسلم عليكم، أنا منوم بالمستشفى.
0: سلامتك سلامتك. الله سلام.
4: بس قلت بسلم عليكم إن شاء الله إلى الأمام وبالتوفيق يا جماعة.
2: ألف لباس. ألف لباس.
4: الله أمامير. الله أبعد عنكم المرة.
0: يعني ما في حل اللوز.
4: لا لا بلش بعمري انا الحين، خليني
0: الحين. والله انت بلشان في عمرك يا سليمان، وراك تتصل علينا وانت بلشان في عمرك. يعطيك العافيه، الله يهديك. كان ارسلت مسج وخلاص يا سليمان، الله يهديك. سلامتك سلامتك يا سليمان، ما تشوف شر. امورك تمام ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه يا سليمان. سلام
2: الله. والله سلامتك انت وكل انسان مريض.
0: فعلا الواحد ينبسط لما يلاقي حتى في الازمه انه الواحد يفكر في غيره. يعطيك العافيه.
2: شكرا لك.
0: ناخذ اتصال. أبو غلا. يا أبو غلا
5: صباح الخير.
0: أي هلا يا
2: صباح الورد.
5: كيف الحال طيبين؟
2: كيف حالك يا أبو غلا؟
5: والله تمام الحمد لله.
2: طيب من فين تكلمنا أبو غلا؟
5: من منطقة جازان، من جازان.
2: يا هلا بك أنت وأهل جازان. طيب أبو غلا إيش رأيك في لغز اليوم؟ إيش حلو؟ عندك أسئلة؟
5: لا إن شاء الله نقول المطار
2: برضو
5: لأنه يبيع لا ما اسمه لا يبيع ويبيع ما
2: يبيع ولا يبيع.
5: يبيع التذاكر
0: أبو يبيع التذاكر.
2: المطار ما يبيع التذاكر.
0: المطار ما له دخل في التذاكر.
5: ها
2: المطار ما يبيع التذاكر يا أبو غلا.
5: اللي يبيع التذاكر
2: بس هذا لما رحلتك تروح عليك للطوارئ.
0: متأخر طوارئ بس تروح أنت تحجز مو في المطار.
2: تحجز إما من الخطوط إما من.
0: ويا أبو غلا أنا تبغى الصراحة. تبغى الصراحة.
5: إيه؟
0: غلط المطار.
2: غلط المطار.
0: ايش تبغى من الاخير؟
2: غير المطار يا
0: من اخير ترى غلط المطار.
5: أجل ما عندي جواب
2: الصراحة. يا راجل خلي له المطار.
0: أنا حقول لك المطار ححط لك إياه، بس إنك إيه تغير على الواتساب. تمام؟
5: تمام إن شاء الله.
0: تمام يعطيك العافية. على فكرة إلى الآن ما جات إجابة صحيحة.
2: أيوه.
0: إلى الآن ولا اتصال ولا واتساب.
2: قلت لكم صعب.
0: أيوه اليوم يعني.
2: قلت لكم صعب.
0: صراحة حنتسلى اليوم. حننبسط اليوم، حننبسط. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
6: صباح النور
0: استاذ زينة. صباحك انوار، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: هاي المكان المكان هذا يعني موجود على طول ولا للمواسم يعني؟
0: لا لا لا موجود على طول، موجود على طول، مكان موجود على طول، وفي منه اماكن كثير صغيره وكبيره ومساحات كبيره ومساحات صغيره. يعني
6: موجود في البيت؟
0: لا ما له علاقه في البيت، مكان برا. ايه مكان برا ما له علاقه في البيت ابدا. لا له علاقه بس بطريقه ما، يعني له علاقه بس بطريقه ما.
6: ايوه طيب انا اقول ممكن مكتبه.
0: ايوه طيب ايش علاقتها في البيت المكتبه؟ ما لها علاقه. ها اخر كلام.
6: المكتبة
0: تراهم جاء قالوا المكتبة وأنا قلت ما في إجابة صحيحة.
2: عبد الله مين عشان نكتب اسمه؟
0: عشان أيوة بس.
6: عبد الله
2: الثقفي. نعم. طيب في عندنا أسئلة من ريما يمكن.
0: خلاص يا عبد الله. خلاص يا عبد الله.
6: خلنا نسأل نشوف أسئلة ريما يمكن.
2: أيوة يمكن تفيدك.
0: يلا خل اسمع.
2: هل يجتمع السياح فيه غالبا؟
0: لا. السياح لا. السياح لا.
2: هل المكان أثري؟
0: نوع أنواع وأنواع. في منهم وفي منهم
2: بس ما يصنف أثري.
0: لا لا
2: يعني
0: يصنف.
2: مو مكان نروح نتفرج فيه أثر.
0: لا لا ما هو متحف يعني.
2: خلاص ما هي كانت تبغى المتاحف.
0: لا لا
2: ريما ما هو مكان أثري.
0: خلاص يا عبد الله.
6: اي خلاص بشوف اذا في تعديل.
0: اعطيني ايش احط الإجابة اخر كلام؟
2: مكتبة.
0: المكتبة.
6: خلاص حط المكتبة.
0: اقول المكتبة الين ما تغير إجابتك. يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا.
2: هلا وسهلا. طيب خلينا نشوف سؤال أبو هاشم. هل المكان يتم الأكل والشرب فيه؟
0: ممنوع.
2: ممنوع.
0: ممنوع منعا باتا.
2: ما هو المطعم يا أبو هاشم.
0: طيب ناخذ اتصال نقول طارق صباح الخير.
2: هلا يا طارق. إلى أن يجهز طارق خليني أذكر بالأرقام.
0: حلو.
2: 012-64-77154 و 012-649-5154 012-64-78 544 وأكيد رقم الواتساب 800-2-4-4-2-8-2-8. حابين أيضا تتابعونا من خلال منصة إكس هاشتاغنا ابدأ صح، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية. حملوا على جوالاتكم تقدروا تشوفونا وتسمعونا صوت وصورة من أي مكان داخل المملكة وخارجها على سعودي راديو بلس.
0: يلا خلينا نسمع اللغز من جديد، ركزوا كويس. اللغز: أنا مكان لا يسكنني أحد، لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء حولي، أشهد لحظات لا تنسى، لا أبيع حلما ولكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيكم، اكيد مكملين معاكم حماس منقطع النظير، اجابات متنوعه، طريقه تفكير حلوه، بس للان ما حد للاسف جاب الاجابه. خلنا اسالك، هو مكان في بيع وشراء؟
1: اكيد في بيع،
0: يعني مكان تجاري،
1: شيء مكان تجاري يبيع اشياء ملموسه واضحه، ملموسه ناخذها معنا البيت.
0: اعتقد هل يبيع، هو نفس اللي يفكر نبيل غزوان، هل يبيع شيء ملموس؟ نعم يا نبيل، يبيع شيء ملموس.
1: نعم طيب، يعني نبيع شيء ملموس نشيله معانا، تمام؟ نشيله معانا، نحمله يعني، تمام؟ سواء صغير كبير أشياء كثير يعني.
0: أوكي، يعني مكان تجاري بنشتري منه أشياء.
1: خلاص يلا نروح لطارق. صباح الخير يا طارق. طارق يا طارق.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، يا هلا.
2: صباح الخير على الجميع.
1: صباحك أنوار.
2: أنا لها إن شاء الله.
0: أيوة يا طارق، أنت أول مرة تكلمنا؟
2: أي نعم.
0: من فين؟
2: من الرياض.
0: من الرياض،
1: من الرياض، يعني عادي الرياض، عادي
0: رياض،
1: عادي عادي. طيب يا طارق،
0: حلالك انت.
1: ها ايش حسيت، ايش حسيت اللغز، ايش الاجابه؟
2: المسجد.
1: نحن قلنا اشياء دينيه، ما
0: عشانه جديد طارق ما يعرف الرولز،
1: ما يعرف الرولز. طيب نحن اشياء دينيه ما نجيبها، يعني مسجد، مكه، سبحه، يعني كذا اشياء لها علاقه بالدين ما نجيبها ابدا، او ذكرت في القران حتى.
2: أوه.
1: نعم
2: والله أنا
1: شفيت
2: إنه كذا.
1: أيوة استشفافك ما كان في محله.
0: طارق ما سمعتني دوبني وأنا دوبني.
1: دوبني حلوة، دوبني دي حقت مكة جدة. دوبني. طيب طارق ما سمعتها
0: لما
1: قبل
0: سمعت
1: شوي.
0: لما سمعتني بسألها مكان تجاري نبيع ونشتري فيه، قالت لي أيوة.
2: سمعت.
1: طيب كيف المسجد؟
0: فكر في أشياء.
2: الأطياب اللي في عند المساجد.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: مصر يقعد عند المسجد.
1: أنت مصر تقعد عند المسجد. لا ابعد عن المسجد تمام البعد.
2: ها. صعب.
1: أيوة هو صعب يا ابن الحلال، نحن ما نجيب أشياء سهلة. يبغى لها تفكير، يبغى لك تحلل الموضوع.
2: في خيارات. طيب
1: لا ما في خيارات، ما في خيارات. اسمعني ركز معي، انا مكان لا يسكنني احد، تمام؟ كل زاويه فيه حكايه، اجمع الغرباء، الغرباء اجمعهم، ولكن اشهد لحظات لا تنسى في هذا المكان. الغرباء يصير فيه لحظات لا تنسى. لا ابيع احلاما ولكن ابيع ما يجعل الحلم حقيقه. ابيع شيء ما يجعل الحلم حقيقه. ها
2: طيران.
1: طيران
0: المطار، يعني
1: مطار
2: طيارة.

0: يلا تفضل. تفضل أكيد استعدنا.
1: المكان ده المكان هذا الجميع يحبه،
0: الجميع يحتاجه في أوقات معينة.
1: في أوقات معينة مثلا زي مثلا إذا حس إنه متضايق من أمور الدنيا، صح؟
0: أنت لما تضايق من أمور الدنيا فأنت بتروح؟ أنا هذا فضول.
2: هذا فضول والله، فضول. حتى أنا أبغى أعرف. يمكن نروح مع بعض.
1: أروح المسجد.
0: المسجد
2: يا ناس قلنا المسجد، لا المسجد أشياء دينية ما نجيبها.
0: برضو
2: برضو نقول المسجد لا، تقول
0: الأشياء الدينية يا مازن إحنا ما نجي ناحيتها.
1: ماشي أيام سوري.
0: لا عادي.
1: أنا بدأت على بالي قلت يمكن المسجد.
0: لا أديني شيء مكان تاني. بتقول لك في بيع وشراء.
1: شو رأيي؟ أنا سمعت اللغز كان بصراحة.
0: نقول لك اللغز. أنا مكان لا يسكنني أحد، لكن لكل زاوية عندي حكاية. أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى. أبيع أحلاما لكنني لا أبيع أحلاما لكنني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة. فمن أنا؟ يلا دينا جواب.
1: طيب اعطوني فرصه ارجع افكر.
0: خلاص فكر يا مازن. تمام تمام
2: يعطيك العافيه. طيب نروح لعمر. صباح الخير يا عمر.
3: السلام عليكم.
2: وعليك السلام. يا هلا وسهلا ومرحبتين عمر. عمر اول مره تكلمنا. اي
3: نعم اول مره.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا عمر.
3: شارك اللغز.
2: يلا قل لي.
3: تقريبا الرصيف.
2: ايه هو
0: حلو برضه. الرصيف.
2: الرصيف.
3: نعم الرصيف.
2: أوكي نحن نقول مكان يعني مكان جدران، مكان ندخل فيه، وقلنا مساحات كبيرة ومساحات صغيرة. ها
0: وقلنا مكان تجاري في بيع وشراء.
2: أي الرصيف ما في بيع وشراء إلا والله فيه البسطة.
3: محطة القطار. طيب ممكن
0: محطة القطار.
2: محطة القطار.
0: محطة القطار.
2: أوكي طيب تمام يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا.
0: هلا بي فضل. هلا يا فضل.
4: هلا صباح الخير.
0: صباح الورد. يا هلا ومرحبا.
4: صباح عليك.
0: صباحك ورد وسعادة. من فين تصبح علينا؟
4: أنا من مكة.
0: أهلا وسهلا. طيب
4: أقول الـ الـ الـ المكان هذا.
0: أيوة
4: التسوق حقه للمنزل
2: له علاقة. له علاقة.
0: إيش رأيك أنت؟
4: أنا أروح لسوق سوق الخضار.
0: والله
2: طيب
0: سوق الخضار
2: حلو.
0: ايوه عشان نقضي اشياء اللي نسوي
2: الاكل. لا حلو حلو سوق الخضار مره حبيت.
0: والله حلو سوق الخضار
2: جدا.
0: شوفي انا حضيف سوق الخضار للليسته.
2: للليسته يلا خلينا ناخذ.
0: وايش
2: هذه الاشياء نقولها تحت الهواء يا ايمان؟ ما يصير يا ايمان. ناخذ اتصال نقول مرحبا يا.
0: هذه تلميح الفضل من من وراء التريلات.
2: مرحبا يا هلا فراس. يا هلا صباحك انوار.
5: خير خدينا كيف حالك؟
2: اهلا اهلا وسهلا.
5: الله يطول عمرك
2: يعطيك العافيه. هلا
5: المكان هذا
2: اي
5: محبوب للنساء اكثر؟
2: لا عادي
5: والله.
2: عادي عادي عادي رجال ونساء عادي.
5: طيب
2: أنا فاهمه وين رايح. فاهمه راسك وين رايحه بس ما هي ظابطه ترى. قبل لا تقولها ترى ما هي بظابطه.
0: سوق الذهب
5: يعني.
2: ايه انا فاهمه راح راسك وين رايح.
0: سوق الذهب.
2: هو رايح سوق الذهب. تبي تروحي معاه؟ واضح انك تبي تروحي معايا ايمن.
0: نفر فاضي.
2: ها يا فراس
5: من الاماكن هذه تقريبا.
2: ايش هو
5: قريب من الأماكن هذه تقريبا؟
2: يعني شيء فيه بيع وشراء أكيد حيكون قريب من هذه الأماكن. شيء يكون فيه بيع وشراء. ركز. بتجيبها بتجيبها إن شاء الله.
5: طيب ها. ممكن يكون المول بشكل عام يعني.
2: المول بشكل عام ما ححسبها صحيحة صراحة.
5: طيب طيب
2: صراحة
5: الملابس أو
2: لا أعطيني شيء واحد. لا تقول لي يمكن كذا يمكن لأني ما حجاوبك. ها.
5: طيب ممكن إعادة
2: أعيد اللغز. أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لكل زاوية عندي حكاية. أجمع الغرباء حولي أشهد لحظات لا تنسى. لحظات لا تنسى. ركزوا. لا أبيع حلما لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة.
5: طيب ممكن يكون استوديو تصوير.
0: استوديو التصوير.
2: استوديو التصوير. أوكي
5: في ذكريات وفي بيع.
2: أي حلو صح صح حبيت حبيت والله. استوديو التصوير حلو. حطيه في الليست.
0: هحطه في الليست.
2: ايوه يلا يعطيك العافية.

0: شكرا, شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا.
1: ايش اسمه فارس اللي كلمنا؟
0: فارس.
1: فراس.
0: فراس.
1: فراس. فراس يقول استديو التصوير اصلا في اسئله من عند هنوف. اسئله هنوف دائما جميله. هل المكان ندفع فيه مال كثير؟
0: ندفع فيه مال كثير احيانا.
1: طيب هل المكان فيه صور وكتالوجات؟
0: احيانا كمان ايوه.
1: هل المكان فيه مكتب واعلانات وصور؟ يعني اعتقد في ظهر مكتب البيع هي قصده في اعلانات صور.
0: ممكن.
1: لا اعتقد لا.
0: ممكن ليش لا لما يسوي تخفيضات. لما يسوي تخفيضات يحطوا اعلانات وصور.
1: هتشوفي انت يا هنوف.
0: ايوه. الا الا لما اكون ابغى شيء اشياء يعني
1: يوريني الصوره.
0: ايوه بسيفك يعني ابغى. أيوة. اشياء مخصوصه. ايوه ممكن يوريني. ايوه يلا خلينا ناخذ.
1: هلا وسهلا بسليمان.
2: السلام عليكم. صباح الخير للجميع.
1: صباح الورد. يا هلا وسهلا سليمان.
2: مستمعين وطاقم.
0: يا هلا وسهلا.
1: هلا بك. يا هلا.
2: كيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين للامام والاحسن.
1: بخير عساك بالف خير. تسلم يا سليمان. ايش رايك في لغز اليوم؟ ايش الحل؟
2: والله الحل ضيعتونا اليوم ربوع. المفروض تصير سهالات شوي.
1: مو دحين نلعب مع بعض
0: في لعبه بعدها يا ابن الحلال.
1: يوم الاربعاء يوم اللعبه.
0: اليوم اللعبه.
2: لا والله دينا المفروض تاخذ اجازه بالذات الخميس عشان
1: عشان تهدي اعصابه وانا البس البرنامج لوحدي.
0: سؤال, يوم الخميس اللي فات كان سهل ولا لا؟
2: الا والله زعلت.
0: انا اللي كنت كتبته.
1: كتبته وراح.
0: والله اني ما جيت ما كتبت لكم اياه. شفت والله ان اقول لكم يعني ابات مظلومه احسن ما ابات ظالمه.
1: احب اقول لك تلميحه بسيطه, هي برضو اللي كاتبه لغز اليوم.
0: يلا يا سليمان. يلا
2: والله احب اهزر معاكم وللاحسن.
1: اكيد يسعدنا. تسلم. تسلم.
2: والله انا براسي انه المطار فلكن المطار فلكن ما ادري 80% خطا.
1: والله انا اقول انت أنا. انت في خاطرك تسافر
0: واضح
1: وقاعد
0: كل احد قال المطار يبغى يسافر.
1: ايه.
0: كل
2: أحد. لا أنتم قلتوا أحيانا يعني ولا النساء ولا الرجال وفي أماكن صغيرة وكبيرة.
1: بس قلنا يا سليمان إنه مكان تجاري في بيع وشراء.
2: نعم. المطار في بيع وشراء.
1: أقول سيب المطار في حاله. وارجع البيت.
2: يا تحياتي تحياتي العلاوي. أو هاردك لا اللي بارح النتيجة.
1: يلا معلش
0: التعاون.
1: ما أنا مالي في الكورة أبدا ما أقدر أفيدكم.
2: لا, لا, لا,
0: لا استنى استنى سليمان مين اللي فاز؟ مين اللي
2: شو اسمه الإماراتي.
0: مو ضروري نعرف النتيجة. شكرا لك يعطيك العافية.
1: ما قال لك هارد
0: عشان سمعت النتيجة تحت الهواء. تحت الهواء فبلاش نسمع النتيجة. طيب يعطيك العافية. ناخذ أوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: صباح الخير لكم جميعا.
0: صباحك أنوار. يا هلا فيكي.
3: خليني على طول أقول البقالة.
0: البقالة يا أوصاف اتعبي شوية يا أوصاف. يا أوصاف اسأليني أسئلة أخرى. البقالة
1: اللي تحت بيتها.
0: لا يا لا لا خليكي معي يا أوصاف. خذ كل الوقت يا أوصاف. بس أنا إلى الحين ترى ما جاتني إجابة صحيحة
3: لحد الآن.
0: إلى الآن ترى جات إلا والله جات إجابتين وثلاث إجابات واحدة منهم تغيرت.
1: بس على الواتساب.
0: على الواتساب صراحة. أيوة. أوصاف لا روحي بعيد عن البقالة يا بنت الحلال. وش بقالته؟ قلنا نحن الأشياء اللي نشيلها كبيرة ثقيلة وبقالة يدوب شبس وانتي ماشية. أيوة تبيع أشياء يعني فيها صغيرة وفيها كبيرة بس أحتاج أجيب شيء معي.
3: طيب.
0: ها ركزي.
3: والله ما
0: كيف. ايوه انه مره حطمتيني لما قلت البقالة يعني حسيت بالخذلان يعني عرفتي انقهرت
1: تقعد تتعب وتكتب لغز صعب
0: وتقول البقاله. زعلت مره يا اوصاف صراحه.
3: طيب سمعت يعني جابات كلها يعني
0: ها اكثر اكثر.
1: خلاص خليها في البقاله.
0: خليها في البقاله. طيب
1: تسوقي براحتك يا اوصاف. استمتع بالتسوق.
0: يعطيك العافية.
1: ويسعد صباحك يا أوصاف.
0: يا أوصاف شكرا لك. خلينا نروح لثقل.
1: ثقل هلا يا ثقل.
4: هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا.
4: صباح الخير.
1: كيف حالك؟
4: خير الحمد لله.
1: يلا اديني إجابة اللغز اليوم.
4: والله هو له علاقة بالبنوك.
1: البنوك؟ له علاقة بإيش هو اللي له علاقة بالبنوك طيب في رأيك؟
4: اللغز هذا.
1: أيوه أنت قول لي إيش اللي في بالك له علاقة بالبنوك؟
4: يعني سوق الأسهم.
1: سوق الأسهم لا. لا حاجة ملموسة يعني مكان ندخله
0: ندخل نشتري شيء ونطلع.
4: طيب
0: بس لا تقول البقالة عشان ما تجيني صدمة.
4: المزاد أول
1: مزاد؟
4: إيه؟
1: مزاد إيش؟
4: مثلا المهرجانات اللي أو أسواق المزاد اللي
1: أسواق المزاد
4: نعرض السيارات.
1: طيب مزاد السيارات، شكرا لك يا ثقل، سعدتنا
0: يا هلا. نحن مو سألنا سؤال إنه هل هو موسمي ولا ثابت؟
1: إيه؟
0: قلنا ثابت، ترى موجود دائما، موجود يعني مو موسم وعبدأ. ويروح يخلص
1: موجود دائما وعبدأ.
0: طيب نروح لعلي، علي النجعي، صباح الخير يا علي.
5: يا صباح الخيرات يا دينا وإيماء،
1: يا هلا وسهلا،
0: يا هلا فيك،
5: يا هلا وتحية لإيمان اللي قبل شوي صديقنا،
0: يعطيك العافية. يلا يا علي.
5: يا عافيك رب يا دينا. والله أنا تري عشان أكون واضح في الصورة.
1: أيوه. تري
0: أيوه.
5: أنا فكرت في السوبر ماركت، بس لما تكلم الدينا عن مع أوصاف تراجعت شوي نوعا ما.
0: كويس.
5: اي أيوة والله.
0: فين وصلت بعد؟
5: بحب اقول في هذه الحاله.
0: ايوه في هذه
5: الجواب
1: نعم،
5: خلينا نقول المول التجاري.
1: المول التجاري.
0: طيب انا قبل شويه حاجة. حلو اللي قبل شويه جاني اجابه المول وقلت لا لا تعطوني شيء مفتوح، انا اللي بتكلم فيه شيء متخصص.
5: ايوه
1: اختار لك محل من المول.
0: ايوه شوف اعطيني محل المول. غلط. المول غلط.
1: قاعد يلف في المول يشوف.
0: انا عارف. ايوه لف شوف لف. هو من بعد ما تراجع وانا غاسله ايدي من يوم ما تراجع ما ادري وين وصل. هاي علي اخر كلام.
5: خلاص خلينا نقول سوق الملابس.
0: سوق الملابس حلو.
5: أيوة.
0: طيب اسهل شيء الملابس.
1: في عندي سؤال. في عندي سؤال. شكرا يا علي. في سؤال يا دينا يقول لك المكان حكومي ولا خاص؟
0: لا خاص اكيد. خاص. ما هو حكومي ما له علاقه. ايوه ما
1: مكان تجاري يعني خاص.
0: ايوه تجاري بحت يكون في
1: يعني في عندي إجابة من دون اسم بس أحب أقولها عشان الآخرين يستفيدوا. الجواب الذكريات، الجواب الخيال. لا لا لا. إحنا ما نسمي شيء غير ملموس.
0: شي
1: هذا
0: واضح.
1: مكان مادي.
0: شي واضح.
1: مكان تجاري بندخل نشتري منه شيء وناخذه ونمشي.
0: أوكي تمام ركزوا إيش هو ذا الشيء. أصلا حتى ما سألتوني إيش يبيع. هنا المصيبة، هنا الكارثة الكبرى.
1: طب خلينا نطلع فاصل بعدين نرجع ناخذ الأسئلة الباقية.
0: ممتاز. يلا خلينا قبل أن نطلع نذكركم باللغز. اللغز يقول أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لا لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى، لا أبيع أحلاما ولكن أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟

0: حياكم من جديد، مكملين معاكم اللغز وحماس الإجابات الأكثر من رائعة صراحة، حتى لو ما كانت صحيحة بس دليل على أنه في عقل يفكر بذكاء عالي. مو مستغرب عليكم، أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى، لا أبيع أحلام لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟ في سؤال يقول هل هو داخل مبنى، يعني المكان داخل مبنى أو هو مكان مفتوح أو مغلق؟ أو
1: والله على حسب، في أماكن أو في دول أو في مدن، أو يعني في ناس تخليه مفتوح في ناس تخليه مغلق، ولكن هو مكان ثابت. طيب، يعني مش موسمي.
0: نبيل بيسأل هل الأشياء اللي يبيعها المكان يقدر يأخذها معاه بنفس الوقت؟
1: أحياناً وأحياناً يأخذها في نفس الوقت وأحياناً لا، على حسب حجمها.
0: طيب
1: أوكي، عندنا أيضاً هذه هي الأسئلة اللي جاتنا. خلينا نأخذ اتصال، نقول مرحبا يا ماجد. يا ماجد أهلاً وسهلاً يا ماجد.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله.
1: الحمد لله. اتقهويت يا ماجد؟ صح، يعني صح فطرت.
2: والله تو انا ماخذين القهوه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، هذا الروقان، هذا اللي يقولوا له الروقان. طيب يلا يا ماجد قل لي ايش الاجابه.
2: انا جاء في بالي محل الاثاث.
1: ليش محل الاثاث؟
2: لانه كل زاويه فيه.
1: يا سلام.
2: يعني مثلا زي خليه، يعني اوكي نتكلم، يعني ما نبغى نقول
1: اسماء. ايوه بدون.
2: في بعض الاماكن اوكي يحطوا لك كل زاويه بديكور معين.
1: اوكي معين. حلو تفكيرك.
2: في اشياء تنباع للشيء بس ما ادري اذا كان صح ولا لا.
1: تمام.
2: هو بيكون موجود حتى داخل المولات الكبيره وبعض محلات الاثاث بتكون موجوده
0: ولها طابع معين. يعني والله في فكره حلوه.
1: تمام، يعطيك العافيه ماجد، شكرا لك.
0: شكراً. يا هلا. نروح يا هلا يا هلا لمحمد النجار. محمد
3: صباح الخير استاذ ايمان.
0: صباح الجمال
3: دينا وكل من اسمه محمد النجار.
0: صباحك ورد يا محمد.
3: صباحك عسل يا أستاذة.
0: اسلام تسلم.
3: بالنسبة للغز هذا، هل يذكرك بذكريات جميلة شيء؟
0: مكان ذكريات؟
3: إيه.
0: والله إيش رأيك يا دينا؟
1: ما له علاقة
0: بالذكريات.
3: ما له علاقة. أنا كان في بالي السوق الشعبي، لكن
0: السوق الشعبي.
3: أنا أعتذر عن الإجابة مرة. أعتذر.
0: ما عنده إجابة.
1: تماماً.
0: أنا حكتب لك السوق الشعبي.
3: السوق الشعبي
0: أنا حكتب لك السوق الشعبي. شكرا،
1: يعطيك العافية. يلا نروح لمحمد.

0: عبد المري، صباح الخير يا محمد.
1: صباح الورد استاذ ايمان، هلا والله.
0: يا هلا فيك
1: استاذ دينا، عفوا.
0: كلنا عينين في راس زي ما نقول.
1: الله
0: يعطيك العافيه. شوف نحن مكبرين نفسنا
2: عجبتيني يا دينا،
0: مكبرين نفسنا بزياده،
2: عجبتيني في دي اللقطه.
1: عليكم كلكم يلا.
0: يعطيك العافيه محمد،
2: صباحك ورد. هلا
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. هاي محمد، قل لي
1: اللغز اليوم سهل جدا طبعا.
0: يلا طبعا.
1: والجواب بكل تأكيد محل الأثار.
0: اوكي تصدق انا محمد اكثر واحد اتشفى فيه، اكثر واحد لما يجاوب غلط اتشفى فيه واقعد ايوه، لما يكون غلط. انا قلت لما يكون غلط، ما ادري حد انت الحين قلت غلط ولا لا، بس انه اتشفى فيك وانبسط لما تجاوب غلط. ايوه لانك تقهرنا في البدايه تقعد الا انا
1: بس كل اجاباتي صح.
2: الله الله،
0: امس ما جاوب صح.
2: يا جماعه اللي بيتعلم الثقه
0: يتعلم
2: الى محمد المري.
0: والله انت
1: امس ما دخلت.
0: ايوه صح،
2: الله يبارك لك. يعني صراحه انا اعجب بالانسان الواثق من نفسه.
0: ايوه
1: الله يعطيك العافيه.
2: احلى تحيه لمحمد المري والواثقين،
0: حتى لو هو غلط هو واثق.
2: يعجب
1: غلط ان شاء الله صح.
2: شفتي
0: خلاص خلاص
2: اهدا وانتوا الاثنين.
0: اخر مره كلمه
2: اهدوا،
0: اخر مره اكلم محمد. يعطيك العافيه محمد، شكرا لك والله، تصنع يومنا دائما. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك
2: انت وكل اللي بيشاركنا. انتم من جد مصدر سعاده مثل ما تقول دينا. زين يا هلا يا زين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباحك ورد وسعاده يا زين. يلا
3: اقول لك هذا السوق ملابس سوق الذهب.
2: لا انا ما حقول، انت تسمي سوق ملابس، سوق ذهب، سوق خضرة، انت تختاري ايش.
3: سوق الملابس.
2: سوق الملابس
3: إيه.
2: طيب يا زين شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا فيكي. نروح لأبو هاشم، صباح الخير يا أبو هاشم.
4: صباح النور العافية.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: الله صباحكم خير. انت قلت انه ما حد يأكل ولا يشرب فيه، يعني ما في ركن للأكل والشرب على جنب؟
0: ما في، مو دائما يعني، ما هو معتاد انه يكون فيه. لا
4: طيب محل الأثاث المنزلي.
0: محل الأثاث المنزلي؟
4: طيب.
0: أوكي تمام، يعطيك العافية شكرا لك.
2: إيش اسمه المتصل؟
0: يا هلا أبو هاشم.
2: ما كتبت أبو هاشم.
0: أبو هاشم. طيب
2: أم خالد. هلا وسهلا يا أم خالد.
0: شفتي تشجيع جاك يا أم خالد.
2: إيه.
5: صباح الخير.
2: صباح الورد يا أم خالد، يا هلا ومرحبا. بخير، عساك إن شاء الله بألف خير.
5: الله يسلمك. جوابي محل الألعاب.
2: محل الألعاب.
5: إيه؟
2: شكرا يا ام خالد. اول مره تكلمينا؟
5: لا سلمتكم قبل كذا مرتين.
2: يا حياك.
5: مره يوم المرجحه
0: ومره اي شيء للالعاب معانا هي.
2: اي شيء للالعاب تحبه؟ أيوة.
0: اي شيء للالعاب.
5: لا لان اليوم اللغز فيها انه تصنع ذكريات او انه ما يصنع حل، بس انه الالعاب دائما الاطفال مثلا يشتري شيء.
0: طيب خليني اساعدك في شغله، أساعدك في شغلة ما لها علاقة بالذكريات أبدا أتقول، ما له علاقة بالذكريات.
5: مو ذكريات
0: مثلا يشتري زي إنه يبغى إيش يصير بكرة.
2: أيوة.
0: حلو، حبيت الفكرة. الفكرة بس ما حبيت الإجابة، بس حبيت الفكرة. أنت عاد تفكري معايا ها، حبيت الفكرة بس ما حبيت الإجابة، ركزي ها. خلاص خليكي على اللي انت فيه.
2: طيب في سؤال، اذا حبيتي تغيري ام خالد على الواتساب اكيد يسعدنا.
5: اكيد يا
0: حبيبتي. يا هلا فيكي.
2: في سؤال من ابو يوسف يقول لك، هل يبيع شيء يهتم اكثر بالصحه؟
0: لا ما له علاقه.
2: بالسياحه؟
0: ما له علاقه.
2: بالتعليم؟
0: ما له علاقه.
2: ما له علاقه ولا بهذا
0: ولا واحد منهم، لانه ابو يعني ابو يوسف ما شاء الله حط كل شيء.
2: حط كل شيء يخص السياحة.
0: أيوة كل شيء حطه.
2: لا موسمي لحظة. ليس بموسمي.
0: ما هو موسم
2: المحل دائما موجود.
0: طيب أمير، صباح الخير يا أمير.
6: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
6: الله يحييك.
0: كيف حالك؟ تمام
6: الله يحييك.
0: أمير تقهويت؟ شربت قهوتك؟ فطرت؟
6: الحمد لله.
0: الحمد لله والله، لأنه شكلك لسه يعني الأمور لسه لسه روقان.
6: أيوة والله.
0: أنت في الدوام؟ حلو طيب تمام. يلا يا أمير قل لي. بس طفي لي الراديو ونحكي مع بعض. يلا
6: الملاهي غلط صح؟
0: والله اللي تبي.
6: طيب انا اقول السينما.
0: السينما طيب متاكد؟
6: يعني
0: 80%. السينما تدخل تشوف الفيلم وتطلع وانت في الحلم، لسه طلعت برضو وانت في الحلم، وين الحقيقة فيه؟ ايش اللي اشتريته؟
6: تذاكر.
0: حلوة الفكرة، حلوة الفكرة.
2: سعد لي روقانك يعني.
0: والله اي لا لا اشتريت التذاكر بس وين الحقيقة؟
6: الحين تسمع الحقيقة الأخيرة ايش؟
0: يقول لك لا أبيع الحلم لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة.
6: ما يجعل الحلم حقيقة. ما اللي هو يعني ما يجعل الحلم حقيقة، إنه الخيال تجي تحضر مثلا الخيال أو الفكرة.
0: أي أنت لا تركب، لا تركبوا على السينما. أنا بسألك ذا الأسئلة عشان تغير، مش ركبوا على السينما، ركز.
6: ما لها حل.
0: طيب يعني نخلي لك السينما.
6: السينما
0: يلا، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا.
2: هلا يا عادل. عادل هلا ومرحبا.
7: السلام عليكم.
2: طيب صباح الورد، يا هلا ومرحبا.
7: طيبة.
2: أيوة يا عادل، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
7: الله يسلمك الحمد لله.
2: طيب فكرت في اللغز؟
7: أنا والله فكرت في اللغز، يعني أنا جاء في بالي هو المكان داخل المول.
2: قلنا ممكن يكون في مكان، يعني هو ممكن يتواجد ممكن في أي مكان صراحة، لأنه باعتباره مكان تجاري فممكن تلاقيه في أي مكان، ممكن يكون له أماكنه الخاصة فيه يعني. فكمان يعني لا تسأل أسئلة كده غريبة.
7: لا مو أسئلة، مو أسئلة غريبة.
0: نبغى أسئلة على كيفنا وإجابة على كيفنا.
7: والله ما
2: مفسرينا
7: موضوع المزاج. أنا مالي في المشكلة.
2: موضوع إيش؟
7: موضوع المزاج أنا مالي.
0: لا لا مو مزاج، هذا مو مزاج.
2: طيب أنت دحين بتقول بداخل مول، ممكن قلنا لك وممكن. يلا.
7: طيب أنا جاب بالي في البداية، جاب بالي البازار.
2: البازار.
7: قلت ما مكان ما فيه له اكل وشرب. والله موضوع محل الاثاث هذا يعني نوعا ما اقرب يعني
2: محل ايش؟
7: محل الاثاث.
2: محل الاثاث هذا يعني اللي طلع
7: هو الاقرب للحقيقه يعني، او اقرب للشغل.
2: خلاص اللي يريحك. اثبت.
7: اعطيني الفيدباك طبعا، ايش رايك يعني؟
2: والله انت اللي تقوله، احنا نقول الحاضر وتم. تختار نكتب اجابه عادل كذا.
7: اتوكل يعني خلاص.
2: ما أدري، ما تقول إيمان ضيعتني غششتني غلط. لا
7: والله اليوم أنت ما بتغشي، ودينا كمان ماني عارف.
2: ماني عارف
0: دينا كاتبة اللغز تعبانة فيه.
2: والله مسكينة
0: تعبانة في اللغز.
2: دينا تكتب بأسلوب إبداعي وأنا أكتب عادي بأسلوب عادي. خلينا في محل الأثاث. يلا شكرا يا عادل.
0: دحين انا اكتشفت انه يعني الناس تكتشف يعني تعتمد على ردات الفعل والفيدباك على قول عادل.
2: طب احنا ممكن
0: ثاني مره ما نبغى نسوي فيدباك، نبغى نصير جامدين.
2: يمكن بنتوهكم.
0: لا خلينا نصير يعني ناخذ سياسه اخرى
2: اللي هي
0: جامدين.
2: لا لا يا شيخ
0: يعني ما ولا ايوه يعني اقصد انه يعني ما نقول نفكر. لا خلاص تبغى هذه اجابتك جواب. خلاص
2: يلا خلينا نشوف. ايه. هويده.
0: طيب يلا هويده، صباح الخير يا هويده.
8: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: عليكم السلام.
0: يا هلا.
8: صباح الخير.
0: صباحك انوار. يا هلا.
8: انا اليوم اجابتي
0: ايوه فرايق المفروض.
8: قبل الاجابه، هو ايش يبيع
2: من جدك
0: كذا رسمي؟ ايش هو ايش
2: من
0: يبيع
2: من جدك؟
0: يعني هويده. يا هويده ما يصير
2: يعني كل ثقه.
0: ايه شيبس ايش يبيع؟ ايش اقول لك؟ ما يصير يا هويده.
8: طب انا جاب بالي فساتين الافراح
2: او الزفاف. فساتين الافراح.
0: طيب انا سالوني سؤال، قالوا لي له علاقه يعني السيدات مره يحبوه، قلت لا، قلت مو يعني مو انه مره يحبوه بس انه عادي يعني سيدات ورجال، فايش له الرجال في محل
2: الملابس؟
8: انا مسوي فتحه الاذاعه عشان كذا ما سمعت.
2: قولي لها اللغز دينا.
0: طيب هعيد اللغز واقول لك كمان اللي يعني ها شوف اكرمتك اكثر اكرام في الدنيا. ايوه. طيب أنا مكان لا يسكنني أحد لكن لكل زاوية عندي حكاية، أجمع الغرباء حولي، أشهد لحظات لا تنسى، لا أبيع أحلاما لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟

0: ما خلاص
1: ثبت
0: عليها، ولو بغير
1: بكتب بالواتساب. لا اعطينا اعطينا اعطينا اللطيف اللي جنبك. ها مهند ايش عندك يا مهند؟ سامعتك تتكلم من الصباح. المين هي؟
2: المشتل.
1: المشتل؟
2: ايه
1: الله حلوة المشتل. ضيفيها اكتبيها والله في اللستة حلوة، حطها في القائمة خلاص؟
2: يعني مو هي.
1: ايش تبغى اكثر من كذا؟ ايش تبغى يا مهند اكثر من كذا؟
3: هويده فرحت فيه.
1: اي مره فرحت انبسطت كويس.
3: بعدين هويده بتلمح فستان. أيوة. سهره. أيوة.
1: شكله عندها فرح هويده. ايوه شكله عندها فرح.
0: لا اليوم
3: عيد
1: زواجنا. الله بسرعه انت طيبين برضو. لا
3: يلا روح اليوم دينا
1: بتزغرت
3: محتفله. لو سمحت يا مهند روح جيب لها فستان جديد حلو كده على مزاجها.
1: ارجوك ارجوك
3: ان شاء الله كل ايامكم سعاده.
1: ايوه ايوه ايوه. والمشتل اللي تبى تروح له جيب منه شجره ولا ورده
3: برضه حلو مع بوكيه ورد من
1: ايوه يعني جنبه. اتصرف اتصرف اتصرف. بيض وجهنا اتصرف.
2: هو في حرمه
1: ترضى بالشجر؟ ترضى ترضى بالشجر. انت جيب الشجره وشوف.
3: هويده رومانسيه ترضى بورده.
1: ها
2: ما ترضى بالزرع؟
1: لا لا ترضى. هويده خذي الزرع معليش كوبيه في الزباله مو مشكله، بس انه اهم شيء خذيها وانت ساكته. يلا
3: ربي يسعدكم
1: يعطيكم العافيه
3: ان شاء الله كل ايامكم سعاده.
1: امين يا رب يعطيكم العافيه. اهلا فيكم. طيب خلينا نشوف. وبرضه هنوف سوت لي ستيكر. وهنوف يا ويلك مني.
3: ويلك يا هنوف حتتبلك.
1: حتتبلك يا هنوف والله.
3: هنوف مسويه ستيكر لازم اقول لكم لدينا. انه دينا بتضحك فبتقول دينا وهي مبسوطه انه ما حد جاوب.
1: لا لا في اجابات ترى في. لا لا جات اجابات كثير. جات اجابات كثير فركزي انت يا هنوف
3: من جد.
1: شفتي بدل ما تسوي ستيكر
3: وتمسح وتحط وتشيل اقول لك
1: عشان ما انبسط انا بزياده يا بنت الحلال.
3: خلونا نذكر باللغز ونطلع فاصل ونرجع اخر لينك اللينك الجاي. فاللي حابب يشارك معنا اكيد على الواتساب 8002442828. انا مكان لا يسكنني احد لكن لكل زاويه عندي حكايه، أجمع الغرباء حولي وأشهد على لحظات لا تنسى، لا أبيع أحلام لكني أبيع ما يجعل الحلم حقيقة، فمن أنا؟

0: هياكم من جديد معانا لأن الوقت بدأ إذنك، فحناخذ الاتصالات سريعة لأنه ما شاء الله كم من الرسائل على الواتساب ما قلنا منها ولا شيء.
1: ما شاء الله مو طبيعي. وخلينا ناخذ دكتورة
0: هيفا.
1: هيفا صباح الخير. صباح الخير أحلين. دكتورة هيفا
2: أهلا وسهلا. صباح الخير.
1: صباحك أنوار، كيف حالك؟ تمام
2: الحمد لله.
1: أول شيء أنت أول مرة تكلمينا؟
2: أيوة أول مرة.
1: من وين تكلميني؟
2: القصيم.
1: من القصيم، حي الله للقصيم. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا فيكي. طيب
2: وسهل.
1: ايش تخصصك دكتوره؟
2: في مجال اسنان.
1: اسنان، اوكي. والله انا اليوم ما حطيت البريسز، هل في مشكله ولا لا؟ اليوم ما حطيت البريسز حقي، هل في مشكله ولا لا؟
2: ما في مشكله.
1: طيب يعطيك العافيه. طيب هيف دكتوره هيفا، نحن ايش جوابنا اليوم؟
2: أنا تحمست مع لغز اليوم الصباحي.
1: يلا
2: بقول إنه ممكن يكون محل الذهب.
1: محل الذهب.
2: أيوة.
1: أوكي.
2: كل زاوية في تحكي حكاية ممكن.
1: أوكي.
2: كل أنواع الموديلات.
1: أوكي.
2: ويحقق الحلم يعني.
1: يحقق الحلم. والله هو حلم السيدات ولكن الرجال يطلعوا يبكوا، هنا المصيبة. نحن نقول يحقق حلم كل الناس. نحن نقول يحقق كل حلم كل الناس.
0: والله يا دكتورة سعدتينا بالمشاركة. أيوة كوني دائما معانا.
2: احنا اكثر، شكرا مره جميله فكره الالغاز اليوم.
1: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا وسهلا. يا هلا يا مصطفى.
3: هلا وسهلا. يا هلا يا مصطفى.
1: الله الله الله الله الله.
0: يا مصطفى طيلي الراديو.
4: صباح الخير.
0: صباح الورد والجمال.
4: ما شاء الله جم ضغط الاتصالات شديد عندكم.
0: كيف
4: صعبتوها على الناس؟
0: يلا ادينا انت حد. انت تستطيع يا مصطفى.
4: سؤال واحد بس.
0: تفضل.
4: الشيء اللي ببيعه هو هل يمكن ان باع مستعمل؟
0: ممكن
4: معنا في محل الاثاث.
0: طيب يا مصطفى انا حسيبك تقولي لي
1: لضميرك لضميرك.
0: شكرا مصطفى.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: سعدتنا. يا هلا وسهلا فيك.
1: خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر. يا بندر
5: صباح النور والسرور.
1: صباحك انوار. يا هلا وسهلا فيك.
5: والله حسب المؤشرات والدلائل واللي استشفيته من الأخوة.
1: نعم.
5: إنه محل الأثاث.
1: نعم خلاص متأكد؟
5: أيوة في كل زاوية، في غرفة نوم، في
1: أيه.
5: في أيه. هذا أيه. ممكن تستلمه في نفس الوقت، حاجة خفيفة حاجة ثقيلة بعدين وصلوها لك. ممكن يبيع تعمل يعني كلها تأشر على هذا الشيء.
1: حلو تمام، يعني مقتنع بالإجابة.

0: 100%.
1: يا سلام عليك، يعطيك العافية، شكرا لك يا بندر، يا هلا وسهلا فيك. طيب. يا هلا وسهلا فيك.
2: خلينا نقول وقفنا خلاص الاتصالات، حنرجع نقول إجاباتكم على الواتساب. بديناها من هنا نبدأ، خلينا طيب. نبدأ من علا.
1: من علا، علا تقول المطار،
2: ومحمد الحربي يقول البنك.
1: أيضا عندنا فوزية الزايدي تقول معرض الصور.
2: أبو حمزة يقول المكتبة.
1: أيضا عندنا إجابة من ناصر العولقي قال المكتبة.
2: ومحمد إبراهيم أبو علي يقول مكتبة العقار.
1: أيضا من ضمن الإجابات أحمد الدهمشي قال المقهى.
2: وعندنا أبو عمار من المدينة يقول المقهى.
1: أيضا إجابة من أبو فؤاد قال البنك.
2: وإجابة أحمد أيوب يقول محطة القطار.
1: فيصل إجابته المطعم.
2: وأبو أحمد من محايل عسير تصبيح. ما أدانا أي إجابة، شكرا لك.
1: مع أنه مدحني بس برضو ما
2: خلينا حاجة. نقول
1: لا ما نبغى نقول
2: لا
1: ما نبغى نقول
2: يعني نبغى طيب خلاص حاضر، شكرا على ما تحكي
1: لنا. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو أحمد، والله أحرجتنا بس برضو ما حتفوز في طيب. عندنا عماد قال قاعة الأفراح، بعدين قال الجامعة، بعدين آخر شيء استسلم وقال المول.
2: وعبد الله من البرتغال قال المكتبة.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الله خالد قال الفصل المدرسي.
2: صالح السفياني قال الصيدلية.
1: أيضا إجابة من أبو عمار من جدة قال استوديو التصوير.
2: وإجابة عبد الله المطوع هي المكتبة.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو ميلان قال محل الذهب أو المجوهرات.
2: أبو بكر قال المكتبة.
1: أيضا شادية السيد قالت المكتبة.
2: مالك المسعودي قال قاعة الأفراح.
1: أيضا عندنا موسى الأمين قال المكتبة.
2: وثريا علي قالت السوبر ماركت.
1: أيضا من ضمن الإجابات فاطمة من الجبيل قالت محل الأثاث والأجهزة.
2: وعندنا إجابة من مريم منصور قالت استوديو التصوير.
1: أيضا عندنا محمد أسامة قال البازار محل التحف.
2: وأسامة سالم قال محل الذهب.
1: أوكي. كمان إجابة من ريم عبد الهادي قالت المول. أوكي.
2: أيوة. وبعد وبنتها.
1: أوكي. هي قالت المدرسة.
2: البنت قالت المدرسة.
1: أوكي.
2: والأم اللي قالت هي البنك. ريم قالت البنك.
1: أو المول.
2: طيب.
1: أو
2: تمام.
1: المول. أوكي. طيب أبو يوسف قال محل الألعاب.
2: في هنا عندنا أبو يوسف
1: صالح أحمد قال البنك.
2: وعندنا إجابة من أحمد شحاتة من الوجه استوديو التصوير.
1: أيضا إجابة من عبدالعزيز الكريديس قال السينما.
2: فهيد قال البنك.
1: أيضا هند العنزي قالت التصوير استوديو التصوير.
2: ومنال قالت معرض المفروشات.
1: أيضا عندنا فوزي قال السوبر ماركت.
2: وعندنا إجابة من نجم الدين خالد قال المطعم.
1: المكتبة هذه إجابة الجريح.
2: ومعرض السيارات حسن الفاتح.
1: أيضا يزيد قال استوديو التصوير.
2: سمير هوساوي متجر الهدايا.
1: أيضا إجابة من بشير قال معرض المنتجة. إيش معرض المنتجة؟
2: وعندنا يعني عادل دبيس يقول الحراج.
1: أيضا عندنا إجابة حلوة الحراج صدقوا. أيوه. عبد العظيم إبراهيم قال محل الزهور.
2: وعندي فواز الغامدي يقول محل الهدايا.
1: أيضا إجابة من نبيل قال السينما.
2: مهاوي تقول محل فساتين الأفراح.
1: في تحس فينا نفسنا بنادي. نروح الفرح.
2: ايوه كذا يبغى يروح
1: الفرح وكذا وقاعة الافراح ويلا ونرقص وكذا. والله انا معاكم اذا في حفله اعزموني انا بجي. طيب ناصر جعفري قال الكوفي.
2: واجابه يوسف مسعد قال محل بيع الاجهزه الكهربائيه.
1: ايضا ابو رسلان سال سؤال بس غريب السؤال يعني ما ادري
2: يقول يجمع الدول.
1: ما فهمت
2: ما يجمع الدول.
1: ايوه إذا قصدوا صناعات ممكن بس ما أعرف. طيب حمد الدخيل قال سوق الحراج.
2: وعندنا إجابة من هالة سندي معرض الأثاث والمفروشة.
1: شذا قالت الإلكترونيات.
2: وتركي الرويلي قال محل الألعاب.
1: أيضا عندنا سوق الأثاث هذا أم مشاري.
2: ومحمد الباز قال معرض المفروشات.
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات هادي سيف قال السوق.
2: وعندنا إجابة من رودينا الشهري قالت محل الأثاث.
1: أيضا أبو خيال قال السينما.
2: وعندنا إجابة من سلوى القرني محل الجوالات.
1: أوكي تمام. أيضا من ضمن نبيل غزوان محل الأثاث.
2: رضا علي محل بيع الأجهزة المنزلية.
1: أيضا عبد الله بركات قال سوق الملابس.
2: ماجد المالكي محل الأثاث.
1: أيضا علي الأسمري قال محل الأثاث.
2: وعندنا إجابة من تركي عبد الله الأثاث والموكيت محلات الأثاث والموكيت.
1: أيضا عن أبو هاشم قال الأثاث المنزلي.
2: وفيصل الثقفي المكتبة.
1: أيضا إجابة من يزيد قال إيش
2: الكشك اللي في البحر
1: يا شيخ
2: اللي

0: اللي يبيع طياره ورقيه إجاباتك يعني خارج العلبة
1: صح؟ مو هذه طعنة في القلب وفي الصدر وفي الظهر بهدلتنا يعني.
0: طيب لا يعني هو لي وجهة نظر الرجل.
1: أيوة يمكن هي هذه كنوز بالنسبة لك. طيب ستيفت يقول لك البقالة.
0: وعبد الرحيم أثبيتي يقول حراج الخردوات.
1: الله يسامحك الله يسامحك. طيب أنا عندنا إجابة من ريم. ريم قالت آخر شيء دورة السينما. دورة طيب السينما.
0: عندنا إجابة من خالد المولد محل النظارات.
1: أيضا أبو خلاد قال مكتب العقار.
0: وأيضا أبو عبد الإله من الجبال مكتب العقار.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا فارس قال أبو فارس قال المقهى أو الكوفي.
0: وعندنا إجابة من معتز سيف الملاهي.
1: طيب كان عندنا كمان إجابة جود تقول محل الأثاث.
0: ونبيل زين يقول يتوقع صالة المطار أو القطار.
1: أوكي كمان يسرى تقول محل الأثاث.
0: أبو راشد يقول الفندق.
1: جلال حداد قال محل الأثاث.
0: تغريد تقول محل الأثاث.
1: سعود الصاعدي قال محلات أدوات الكهربائية.
0: أبو مريم يقول المتحف.
1: أيضا عندنا إجابة من أحمد قال محل المفروشات.
0: وليد يقول العطار.
1: أيضا عادل حمزة قال محل الأثاث.
0: ودكتور صحابي يونس يقول المطبعة.
1: بندر الجعيد يقول محل الأثاث.
0: عندنا أم خالد تقول محل المفروشات. نورة محل الأثاث. الجوهرة تقول محل الإلكترونيات. مها تقول المول. خالد يقول السوبر ماركت.
1: عاقل المحمادي قال آخر شيء بعد ما والله مسح كل الإجابات. أيوة قال بيع الأجهزة الكهربائية.
0: وعابد الحمراني يقول سوق الذهب.
1: أيضا من ضمن الإجابات أبو نواف معرض السيارة.
0: أوكي. وعندنا إجابة من مقرن أبو مبارك محل الأثاث.
1: أيضا محمد علي قال بيع المفروشات.
0: العنود الهاجري محل الأثاث.
1: أيضا من ضمن الإجابات عزة محمد قالت محل الأثاث.
0: وما
1: في اسم
0: من دون اسم حنتجاهلها.
1: طيب عندنا عاطف قال استوديو التصوير.
0: يحيى أحمد محل الأثاث.
1: محمد الدريع أيضا قال محل الأثاث.
0: وإجابة من العم حسن من مكة محل المجوهرات.
1: أيضا عندنا أبو سطان قال مكتب الاتصالات.
0: وعندنا كرم يقول المكتبة.
1: أيضا من ضمن الإجابات أبو رائد قال آخر شيء متجر الهدايا ومتجر الورود.
0: أحمد السعيد مدينة الملاهي.
1: أيضا عندنا أبو تهاني قال معرض السيارات.
0: فيصل أحمد محل بيع الأثاث.
1: والله عندنا يا نوف قالت المرسم وقالت لي دينا شكلها ماخذة أشواغندا. والله يا ريت أنا ما أعرفها الأشواغندا.
0: ولا أنا الأشياء دي ما أحبها.
1: أي أنا ما أعرفها والله.
0: الشاهي قهوة شكرا.
1: أيوة يعطيكم العافية شكرا.
0: الهنوف جديد. تقول محل الأثاث.
1: وعندنا في أحد كان كاتب يقول إنه هنوف شكلها معطيتك رشوة عشان حطت. أي
0: دحين نشوف مين كتبها.
1: أيوة في أحد قالها ما أدري مين. خالد الطيب.
0: خالد الطيب
1: قال الأثاث المنزلي محل الأثاث.
0: طيب
1: المنزلي.
0: عندنا هلا تقول الخياط. الخياط مهنة يا هلا وليست مكان.
1: طيب عندنا كمان دكتورة هيفا قالت محل الذهب.

0: ربيع البلوي يقول المرسم.
1: أوكي، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من محمد التريكي يقول المتحف،
0: وعندنا إجابة من عماد الحارثي المقهى أو الكافي.
1: طيب أيضا عندنا أبو يوسف يقول محل النظارات.
0: توهناك يا عبد الواسع العزيب ويقول المول. آخر إجابة قرر إنها المول.
1: طيب حسام العالم آخر ما توصل إليه قال بيت الزوجية. لا كثير
0: حسام
1: علي.
0: حسام خلينا نقول الإجابة وبعلق على لا لا لا على لا جوابك
1: كثير.
0: أبو حازم يقول محل الأثاث
1: أيضا. زكريا الوجيه قال الأثاث، محل الأثاث.
0: ومحل الساعات هذه إجابة فراس.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا صفوان أبو ليان قال محل الأثاث.
0: وسام عون يقول محل بيع الأجهزة المنزلية.
1: أيضا عندنا أبو عناد السهلي قال الأثاث.
0: ومنيرة تقول سوق الملابس هي وأسمى وراكان، أما زين قالت محل الذهب.
1: أيضا المطار هذه إجابة أبو فراس الجهني.
0: وإجابة أبو جوانة من القصيم يقول المتحف.
1: عندنا أيضا إجابة أشك فيه من الأوائل أقرب، هذا كلام سواليف
0: يعني هو لا رايح لمعرض السيارات
1: أمورك تمام.
0: هذا إبراهيم أبو علي.
1: طيب عندنا عبد العزيز عسيري قال المول.
0: بلال يوسف الفاضل محل الذهب.
1: قاعة الأفراح هذه إجابة الإسحاقي.
0: وأم أحمد من حفر الباطن محل الأثاث.
1: أيضا إجابة محل الأثاث هذه سليمان الدبيان.
0: أمي عاد السوق إن شاء الله
1: بإذن الله. أبو تميم يقول السينما.
0: وعندنا إجابة من مريم القصيم قالت قاعة الأفراح، وأختها عرفة علي ما عرفت عرفة إجابة
1: ما أدري ما نعرف. طيب خد خرجاوي قال محل الأثاث.
0: المكتبة جواهر من اليمن.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو محمد السوداني قال محل الجوالات. أي والله خلصنا والله حتى أنا تعبت والله.
0: يقول خلاص الساعة 8. طيب
1: صادق.
0: نواف رحيم المشتل.
1: أيضا عندنا إجابة من محل الاتصال أو مكتب الاتصالات أمين عتيبي.
0: وسليمان التميمي سلامتك لأنه في المستشفى يقول الحل المستشفى.
1: الله يعني الله يطلعك بالسلامة إن شاء الله وأمورك إن شاء الله كلها تكون تمام. آخر حل نورة من حفر الباطن. آخر شيء أبغى أعرف إيش آخر شيء عندك يا نورة. ما
0: الكاميرا أو المدرسة
1: ما فهمت. طيب
0: أبو محمد حيدر يقول محل الأثاث.
1: أوكي طيب عندنا أيضا إجابة من أبو نواف معرض السيارات. قلت خلاص معرض السيارات
0: أبو ضي محل الأثاث.
1: طيب عندنا أيضا يزيد قال استوديو التصوير.
0: طيب وعندنا إجابة من هذه أكيد فاطمة من الجبال. أوكي. استمتعي يا فاطمة بيومك.
1: فراس قال محل العطور.
0: وعرفة يقول دكان الكتب.
1: أيضا عندنا أيضا إجابة من آخر إجابة هذه إجابة مين اللي فوق؟
0: نورة
1: من حفر الباطن تقول المدرسة. هذه آخر إجابة وصلت معنا والله أنك صادق. وصلنا 8 ونحنا ما حلينا
0: من الحماس يا جماعة اليوم الحماس
1: أيوة بس
0: مليون.
1: يعني حقكم علينا
0: يزيد يبغى الإجابة.
1: يلا الآن الإجابة هي محلات الأثاث أو المفروشات.
0: الله عليكم.
1: طيب أنا مكان لا يمكن أن يستكنني أحد، محل ساكن، محل الأثاث، كل زاوية حكاية لأنه ديكوراتها فعلا. في أحد جاوبني دحين أتذكر مين جاوبني فعلا نفس التفسير. أجمع الغرباء، كثير زوار يجوا محل الأثاث، أشهد لحظات لا تنسى، خاصة اللحظات اللي أنا أبغى أجدد فيها بيتي، والله أنا أبغى أتزوج جديد، أبغى أزوي بيت زوجية زي ما قالوا. والله إيوة يعني تشهد فعلا لحظات كثيرة.
0: بيت الزوجية من محل الأثاث.
1: محل الأثاث لا أبيع أحلاما، هو ما يبيع حلم ولكن هو يسوي الحلم حقيقة. لأنه أنت لما تأثث بيت أو مكتب أو إيش ما تبغى تأثث، أنت بتحقق حلم أنت باني خطوات جديدة تبغى يعني تفتحها. قلنا اسمك يا
0: دحين
1: نتفاهم مع الكل.
0: طيب نقول اللي جاوبوا على التليفون إجابات صحيحة أول شخص جاوب هو ماجد المالكي، وبعد كده هو أول مرة يشارك معانا وجاب إجابة صحيحة. مبارك لك يا ماجد.
1: أصلاً قالوا له محمد المري هو اللي فسرها بيقول
0: يعني شكراً إنك شاركتنا وخليك دائماً معانا. بعد كده محمد المري الثقة المليون صح كلامك. وأبو هاشم كمان قال محل الأثاث. عادل جاوبنا محل الأثاث. ومصطفى وبندر الجعيد إجاباتكم كلها صحيحة من خلال الاتصال.
1: نعم. أما بالنسبة للواتساب أول إجابة صحيحة للأسف كانت هنوف، ولكن غيرتها عشان كذا هنوف طارت من الليستة. عندنا فاطمة من الجبيل، أحمد، منال، هالة سندي، أم مشاري، محمود الباب.

0: مع انه كان كاتب شيء ثاني، يعني كاتب ماركه، ما هو كاتب يعني كاتب براند، ولكن احنا حسبناها صح. عندنا رودينا الشهري، علي الاسمري، تركي عبد الله، ابو هاشم، جود، يسرى، جلال الحداد، تغريد، عادل حمزه، ام خالد، بندر الجعيد، نوره، وهذه الاجابات الصحيحه. وفعلا توالت الاجابات، كلكم جاوبتوا اجابات صحيحه فيما بعد فعليا.
1: يعني صراحه ما شاء الله جبتوها نادر. خلاص قلنا انك جاوبت صح داخلي ضارب نادر.
0: أيوة،
1: أقول لك اشتري لك يلا كنبة وروح.
0: لا أنا أقول خدوا أشواغندا بدلهم، أقول خدوا أشواغندا بدل ما هتهدي الأعصاب، وقد تهمتوني إنه هتهدي الأعصاب.
1: ما هو مكرر إبراهيم أبو علي، ما هو مكرر
0: يا إبراهيم أبو علي محل الأثار.
1: إلا يبغى معرض السيارات،
0: هو يبغى معرض السيارات، نجيب لك إياه بإذن الله الأسبوع الجاي. إيش تبغاني أقول لك يعني؟ طيب متهيأ لي محل الأثاث يمكن تكرر عليكم، لأنه يمكن وقت منى يمكن سوته أو أنا ما أدري.
1: يا جماعة أنا دحين لي 3 شهور ونص،
0: وأنتوا لسه تتذكروا الأشياء القديمة.
1: لا إنه 3 شهور ونص ما جاء معرض الأثاث،
0: صح ما جاء الأثاث صحيح. ونحن قلنا حنكرر الأشياء لأنه كانت يعني حقبة وزمن مختلف.
1: هو إبراهيم يبغى معرض السيارة،
0: يبغى معرض السيارة نحطه إن شاء الله. طيب هذه هي الإجابات، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. أكيد لسه مواضيعنا مختلفة وفقراتنا مختلفة، واليوم عندنا لعبة، اللي شاطر في الأرقام، اللي شاطر في اللغة العربية، اليوم أنت معانا ستتصدر بجدارة. نراكم إن شاء الله، خلونا نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم ابدأ صح. وصلنا لفقرة الدراسة العلمية، ودراستنا اليوم تقول مشاركة الأخبار السعيدة مع الآخرين قد تزيد الشعور بالسعادة. لما بيصير لنا أمر جميل وإحساس حلو ويعني أمور كده بتسعدنا، غالبا ما تكون أول رغبة عندنا إخبار شخص نحبه بهذا الشيء. هذه الرغبة لا تتعلق فقط بمشاركة الخبر، بل بتخلينا أكثر سعادة أيضا لأنه شاركنا هذا الخبر. أشارت دراسات في علم النفس أنه مشاركة التجارب والأحداث الإيجابية مع الآخرين، مثل نحصل على خبر سار أو نحقق إنجاز شخصي أو حتى حدوث موقف بسيط بيسعدنا خلال اليوم، بتعزز المشاعر الإيجابية المرتبطة بتلك التجربة. وشاف الباحثون أنه رد فعل الطرف الآخر بيلعب دور مهم. لما نستقبل الخبر بالحماس والاهتمام والفرح مع شخص نشاركه هذا الخبر، إحنا هنعيش اللحظة الإيجابية مرة أخرى لكن بصورة أقوى، ونشعر بأنه الحدث أصبح أكثر أهمية ومتعة. اللافت في الأمر أنه لا يشترط

أنه الخبر يكون كبير أو حدث هام جداً، ممكن تكون مشاركة موقف طريف، نجاح صغير، شيء جميل كده حدث لنا خلال اليوم، هذا كافي لأنه هذه المشاعر الإيجابية تأخذ وقت أطول وأثرها يطول خلال يومنا. عشان كده لما يحدث معنا شيء حلو لا نخليه دايماً معنا أو بداخلنا، شاركوا الآخرين، حتكون الفرحة أكبر لما تشوف شخص تاني بيشاركك هذا الفرح مرة أخرى.

عودة، رجعنا لكم من جديد نكمل معاكم مشوارنا اليوم. زي ما تعودتوا دايما يوم الأربعاء دايما عندنا ألعاب. أوكي، اليوم لعبتنا اللي اخترنا لكم إياها لعبة الرياضيات، وطبعا أنتوا عارفين لما نقول رياضيات يعني جنبها إيش؟ عربي، اللي هم الجموع، القواعد، عاد أنت ونصيبك، لأنه اللعبة

0: اليوم شختك بختك تمام.
1: الله
0: كيف شختك بختك؟
1: الله عليك
0: قديمة الكلمة صح؟
1: قيدني من زمان ما سمعتها يعني من الكلمات القديمة.
0: قيدني ما يصير
1: قيدني قيدني
0: قيدني
1: لما سمعتينا نقول قيدني ما استغربتي؟
0: لا لا انا امي حجازية فما استغربتي.
1: يعني
0: في اشياء كثير يعني
1: احلى تحية الايمان.
0: لا في اشياء كثير طبعا. انا فكرة ايمان لما تقول احلى تحية الايمان قصدها امي فيها تهديد مبطن احب اقول لكم.
1: لا والله ترى ايمان يا حبيبي
0: لا لا لا تراها فيها تهديد مبطن. طيب بس عشان تكونوا عارفين انا ايش اصارع مع ايمان بحيدر عشان تعرفوا.
1: لا لا ها ما في اقول لامي كل شيء
0: ما ايوه
1: ولا شيء ما اقول لامي.
0: ايوه ايوه ايوه في احد يهددني زيك يا عبد الله صحيح. طيب دحين نحن عندنا اليوم العاب والعابنا اليوم رياضيات وقواعد ولكن خلينا نذكركم بارقامنا تقدروا تشاركونا على 8 244 28 28 تحلوا لنا اياها على الواتساب. اوكي
1: اوكي
0: اوكي. اما بالنسبه للاتصال على 012-647-7154 012-647-8544 او 012-951-54 هذه الارقام للاتصال لو سمحتوا. اللي يتصل علينا يكون سريع نبغى سرعه. الرياضيات سرعه وكمان القواعد كمان سرعه. اوكي ابو يوسف يصب تصبح على خير
1: لانه في امريكا ف
0: تصبح على خير يعطيك العافيه ما قصرت معنا ابدا
1: يسعدك ربي
0: شكرا لك.
1: هو اللي يقول لك الاستيكر رشوه.
0: ايوه انا عارفه ما قلت ابو يوسف من امريكا يقول رشوه ولكن احنا لا نخضع للرشوه.
1: والله شكرا انك سمعتنا كل ذا الوقت صحيح. وان شاء الله نومه هنيه. حتفوتك الالعاب
0: ايوه فاتك دحين نحن اليوم قبل نهايه اسبوع قبل نهايه بدايه اسبوع ايش بك يا ابو نوى يا طيب نروح
1: شغاله تنمر
0: والله ما هو تنمر
1: شغال
0: ما هو تنمر هذا
1: عشان انا اقول بداية نهاية اسبوع
0: بس انا لي اسبوعين قاعد اقولها ثلاثة اسابيع
1: عجبتك يعني
0: عجبتني حيو. ما انا بقولها يعني عرفتي فما فيها تنمر
1: من انواع التغيير. لعبيني يلا لما تجينا الاتصالات
0: لعبك لعبك. ايمان شاطرة في الرياضيات
1: ابغى الاثنين ابغى تلعبيني عربي ورياضيات.
0: لا لا بس اول شيء ان الرياضيات
1: يعني ما احبه بس ايوه
0: شاطرة اول شيء رياضيات
1: هاتي
0: ايوه يعني
1: اديني شيء صعب
0: صح. المشكلة انك واثقة مرة ما هي هنا المصيبة وانا حاطيك رياضيات يعني مو جمع وطرح.
1: لا تديني معادلات ما احبها.
0: لا مو معادلات بس اعطيك ضرب
1: يلا اديني
0: يعني. يلا طيب نقول 7 في 3
1: 7 في 3 ب 21
0: ناقص 45
1: لا هذه صعبة
0: يا سلام
1: ما في بالماينس تطلع
0: ما ايوه ما بالماينس اعطيني
1: سبعة كم قلنا
0: يا سلام
1: 21 ناقص 45 هذه 4-2 ماينس 24
0: يا سلام عليك يا شاطرة ولكن هذه الحركة ما ابغاها.
1: لا انا لازم ورقة وقلم
0: لا لا ورقة وقلم ولا ويكلموني يحطوا حاسبة
1: الدافورة
0: لو ما تجاوبوا بسرعة ما في انتوا خسرانين معي.
1: اديني عربي
0: انت لو سمحت يا عبد الله نبغاك تحط لنا افكت حق انه انهزموا
1: دان دان
0: لانك تحبه انت ايوه انت تحب ذا الجو انت تحب الناس تنهزم.
1: لا ما خلاص ما عندي شغل اعتبري نفسي ما شفتيني ماسكة ورقة وقلم
0: مالي شغل أنا تجاوبيني بسرعة.
1: طيب يلا
0: يلا 13 في 2 زائد 2
1: 13 زائد 2 15
0: أيوة
1: 15
0: يساوي نقص 15 0 يا سلام عليك
1: الله عليك يا أمونة
0: كيف أنا بعطيك إجابات سهلة. يعني لا
1: تديني أسئلة سهلة يعني.
0: لا لا مو أسئلة سهلة بس إنه الإجابات يعني صفر وماينس يعني ممكن يكون
1: يعني ممكن نجيب ماينس
0: ممكن نجيب ماينس
1: الماينس اللي بالسالب
0: اللي بالسالب
1: طيب عرفته؟ قولي لي أديني عربي أحب العربي
0: أحب العربي إيمان جوها عربي
1: أي والله
0: أول ما تعرفت على إيمان أول شيء قلت لها إيمان ترى أنا ما أفهم شيء في العربي
1: ماتت علي لا تعرفي بس
0: ماتت علي من الضحكات يعني دينا كيف مذيعة وما تعرفي في العربي
1: لا هو وما تحبي انت
0: انا
1: بس.
0: ما احب صح
1: يعني ما هو ميولك
0: اعطيني احيان
1: احايين
0: او يا بولد
1: صح ولا غلط
0: ممتازه
1: الله عليك يا
0: احايين
1: إيمان. الله عليك
0: جمع
1: يا
0: جمع
1: السليقه الجمع. فنانه
0: اي بالسليقه اتحمستي يا ايمان سليقه اتحمست
1: جمع الجمع
0: جمع الجموع جمع الجموع
1: حق احايين
0: احيان حق احيان
1: احيان احايين
0: هي حين حين مفرد حين. احيان جمع احايين
1: جمع
0: الجمع اوكي, أوكي. مثلا خلينا نقول بيت ايوه
1: بيوت
0: بيوتات يا سلام عليك
1: الله عليك يا إيمان.
0: لا والله شاطره ايمان. طيب هذه هي العابنا اليوم حنلعب يا رياضيات يا حنلعب عربي جمع الجموع او حتى ممكن نقول لكم رتب الجمله.
1: طيب خليني انا اقول لك رتبي الجمله
0: رتبي اعطيني يلا.
1: يعني عندنا فناء الى
0: أيه؟
1: أحمد خ خرج
0: خرج احمد الى الفينال.
1: الله عليكي،
0: ما هي اسهل يعني ترى هذه حقت رابع ابتدائي.
1: طيب هي دي حقت رابع ابتدائي حقت
0: مع انه رابع ابتدائي اختلفوا دحين،
1: صار كله قاعدات اعلى من اللي احنا درسناه.
0: اعلى من طيب. اللي صح ايوه
1: الالم
0: ايوه
1: يشير
0: ايوه
1: تعب الى
0: ايوه
1: احيانا
0: يشير الالم الى التعب.
1: صح والله، ممكن بطريقة ثانية.
0: أحيانا الألم يشير إلى تعب
1: برضو. صح،
0: يا سلام عليك،
1: يا سلام عليك يا دينا.
0: والله أيوة يعني ماشي حالي، أموري طيبة. في أحد قاعد يعترض، ولكن نحن كل أسبوع نغير اللعبة، كل أسبوع نغير اللعبة. فاليوم نحن يا معتز قررنا أنها حسابات ورياضيات.
1: يعني هي يا معتز هو بيقول غيروا الحسابات والرياضيات. ممكن عربي جمل، إحنا الاثنين عندنا، أنت اختار
0: إيش اللي تبغى.
1: تبغى عربي نعطيك أسئلة العربي، تبغى رياضيات وحسابات نديك أسئلة الرياضيات والحسابات.
0: يلا
1: يعني أنت من تختار.
0: بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نبدأ ناخذ اتصالاتكم. بس هل نذكركم بالأرقام على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7854. هذا الرقم للاتصال. أما بالنسبة للواتساب 800-244-28-28.

0: القوى في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: بغيت نعيش معك.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم ألعابنا، حنشتغل في الألعاب وكده. طيب خلينا بس قبل لا نبدأ يعني ناخذ اتصالاتكم، نشرح بس اللعبة تونا ابتكرناها أنا عشان تصير سهلة عليكم. مسألة العربي، نحن حناخذ يعني حيكون جمل، أوكي؟ ولكن لما تختار تبغى عربي أو رياضيات أو حسابات، حنقول العربي، حنعطيك كلمة أو اسم أو كلمة معينة، يعني كلمة واحدة نبغاك تحط لنا إياها في ثلاث مواضع، في ثلاث جمل، مرة تكون مبتدأ، مرة تكون فاعل، مرة تكون مفعول به، تمام؟ يعني مثلا حنقول أحمد، let's say مثلا، فحنقول أعطينا جملة مبتدأ، فحيكون أحمد مثلا ذهب إلى الحديقة. والله فاعل حنقول مثلا
2: أكل أحمد التفاح،
1: أكل أحمد التفاح، يا سلام عليكي. والله حنقول أحمد مفعول به. يلا. ذهب الطبيب لعلاج أحمد،
2: ذهب الطبيب لعلاج أحمد،
1: أحمد مفعول به،
2: أحمد،
1: أيوه أحمد مفعول به.
2: طيب
1: تمام،
2: إن شاء الله ما يسمعونا سادة اللغة العربية.
1: لا لا صحيح، إيش كمان إيش
2: ذهب الطبيب لعلاج أحمد، لا ما هي مفعول به،
1: ما فعل،
2: صارت مضاف إليه،
1: مضاف إليه صح؟
2: أو اسم مجرور،
1: حنسوي أيوة خلاص. لا
2: لا إليه.
1: لا والله لأننا حلينها، أحد يكلمنا من اللغة العربية، أحد يكلمنا من الأساتذة الله يعافيكم، اللي ما بدأ حصته يكلمنا الله يعافيه. طيب خلينا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: عربي
1: أنا. أنت تبغى الله الله الله لزين كذا داخل حماس، تبغي عربي، تبغي الجمع ولا إيش؟
3: ها؟
1: تبي الجمع ولا؟
3: أشوف
1: البسيط
3: إن شاء الله.
1: أشوف إيه؟
2: يعني نديكي كلمة تجمعيها ولا نديكي اسم تحطيه في جملة؟
3: أعطيني اسم أحطه في جملة.
2: يلا أديها اسم تحطه في جملة.
1: يلا قولي الكتاب.
2: إيه؟
1: الكتاب حطي لي إياه في جملة يكون مبتدأ.
3: كتاب كتب أحمد.
1: إيه ها؟
2: إيه؟ كتب كتب أحمد.
3: إيه؟
2: بالكتاب.
1: كيف كتب أحمد؟
3: كتاب
1: كتاب أحمد،
3: كتاب
1: الكتاب كتبه أحمد.
3: إيوه
2: حلو،
1: هذه جملة؟
2: هذه جملة.
1: أوكي، الكتاب كتبه أحمد، حلو تم جملة.
2: طب اسمعي اسمعي بديكي
1: اسمعي. لا هي مبتدأ بس الخبر هي جملة، الخبر جملة. والله أنت سويتي جملة مركبة صدقي. لا يسمعنا يعني الله يعطيه الخير
2: لا صح
1: والعافية.
2: صح يا زين،
1: ها
2: يعني صح، رتبتي جملة
1: صح، برافو عليكي. لا صح.
2: طب اسمعي أعطيكي كلمة وتستخرجي لي منها اسم.

0: يلا
1: يلا. كلمة وعود استخرجي لي منها اسم بنت.
0: عهود.
1: وعود.
0: وعود.
1: استخرجي لي منها اسم بنت. وعد. يا عيني عليك.
2: برافو عليك.
1: يا عيني عليك.
2: والله انك شاطرة.
1: اعطيها احلى تحية لزين.
2: والله تصفيق يا عبد الله. تصفيق لزين. وينك يا عبد الله؟ خليك معانا يا اخوي.
1: تصفيق لزين.
2: شكرا يا عبد الله.
0: شكرا شكرا.
2: يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. فهيدة. يا فهيدة.
3: هلا والله.
2: صباح كنوار يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: صباح الخير لكل الطاقه.
2: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا فهيدة. فهيدة تحب الرياضات الرياضيات انت؟ ها
3: مو شاطرة بس يعني الجمع يعني.
2: والله يا فهيدة خلينا نكون صريحين معاكي لانه انت دائما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء تقولي انا ماني شاطره فيه وانت تفوزي علينا دائما. اي لعبه نقول لك حكايه ضحكتينا نقول
1: اديها جمع اديها جمع تبى جمع
2: فخلاص حناخذ جمع تمام رياضيات رياضيات ايش ها
1: انا قصدي جمع عربي
2: جمع عربي جموع
1: انت تبغي جمع عربي يعني في اللغه العربيه الجموع ولا جمع رياضيات
2: لا هي انا عارفه هي تبغى رياضيات فهيدة راسها رياضيات وفلوس زي راسنا زي بعض نحب الفلوس ونحب الرياضيات طيب يلا 9 زائد 6 بسرعة يا فهيدة بسرعة
3: 14
2: زائد 8 بسرعة بسرعة زائد 5 يعني 9 زائد 6 زائد 8 زائد 5 كم يساوي
3: لا.
2: طيب هقول لك اياها واحده واحده 9 زائد 6
3: شكرا مره
2: ثانيه لا لا لا استني تعالي استني عشانك انت حليتي نصها 9 زائد 6
3: 14
2: 14 زائد 8
1: لا 15
3: 15
2: اي زائد 8
3: لا انا
2: ما ابدا ها ما زبطت معاكي ما يلا يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا المفروض بسرعه يا عبد الله يا اخي الله يسهل يا عبد الله الله يهديك ويصلحك نروح لاوصاف
1: هلا يا اوصاف
4: الو السلام عليكم
1: يا هلا ومرحبا باوصاف عليكم السلام صباحك ورد اوصاف عربي ولا رياضيات
4: اعطيني كلمه اللي استخرج منها
1: اسم كلمه يعني. تستخرجي منها اسم
4: ايوه
2: يعني عربي
1: ايوه أمجادنا استخرجي لي اسم ولد
4: أمجد
1: أمجد حلو اديني اسم ثاني ولد برضو
4: ماجد
2: ماجد والله برافو عليك
1: اديني اسم ثالث ولد برضو
4: ولد أمجد
1: مجد
4: أمجد ماجد.
2: والله لا تحل لها ولا صح
1: مجد مجد
2: والله لا صح طلعت اسمين لازم الثالث
1: والثالث مجد
2: مجد صحيح
4: ايوه صحيح ما اجيبه بس
1: انت شطوره والله
2: يعطيك العافيه شكرا لك
1: ايش تبغي قولي
4: جمله ثانيه
1: اديكي جموع جموع
2: اتحمس
1: جمع الجموع تبي جمع ولا جمع الجموع
4: جمع
1: الجموع حلو طيب زهره جمعها ايش
4: زهره
1: اي
4: زهور
1: أزهار
4: أي
1: أزهار طيب جمع الأزهار اللي هو جمع الجموع
4: زهور
1: ما هو
4: أزاهير
1: الله عليك
2: والله برافو عليكي برافو عليكي أنا قلت ما حتجيبها
1: والله بطلة أوصاف بطلة
2: والله شاطرة
1: جبتيها شكرا يا أوصاف
4: ما تعطوني رياضيات
2: والله أوصاف قاعدة معانا والله إلا أنت قاعدة معانا طيب طيب صعب ولا ها
4: وسط وسط وسط
1: وسط
2: طيب
1: معتدل الصعوبة
2: 7 في 3
4: ايه
2: 7 في 3
4: 21
2: ناقص 45
1: حيطلع بالسالب حيطلع بالناقص
2: ما نحن قلنا حيطلع ناقص حيطلع بالسالب يطلع صفر ها
4: يعني 21
2: ناقص 45
4: 23
2: غلط سالب 24
1: سالب 24
2: انت قربتي بس انك ما

0: قلتي سالب.
1: والله
0: قربت. قربتي بس ما قلتي سالب. قلتي
2: لازم نقول سالب.
0: لازم نقول سالب. يعطيك العافية يا أوصاف.
2: لا بس بطلة.
0: والله بطلة. لا.
2: والله. روحي احفظي جدول 9 وسمعي لي هو الأسبوع الجاي.
0: وتعالي. يعطيك العافية يا أوصاف. يا هلا وسهلا فيكي. طيب نروح لعماد. صباح الخير يا عماد.
3: أنا والله صباح الورد.
0: يا هلا صباحك أنوار. شلونك؟
3: بخير الحمد
0: لله. يا هلا. رياضيات ولا عربي؟
3: لا بعدين بعد المشرق على المغرب عن الرياضيات.
0: ما تبغى ابد. خلي اجل خلي ايمان تلعبك.
2: تعال تعال. أيوه. تبغى لعبه جمل؟
3: لا لا اعطيني كلمه استغرب منها
2: يا ايوه.
0: اسهل شيء.
2: اعمده.
3: اعمده. عمده.
2: عايشه فين؟ اعمده. اعمده يا عماد.
0: يا عماد اعمده يعني. يا شيخ صباح الخير يا خويا. صباح الخير. ما اسمك يعني؟
2: طيب
0: طيب اسم ثاني. اسم ثاني من اعمده.
3: ما في اعمده.
2: طيب حديك انا حديك كلمه استخرج لي منها اسم بنت. حلو. هندام.
3: هند.
2: حلو. شفت كيف سهله؟
3: الله يسهل امرك.
2: الله يسهل امرك. لا تعال باقي اخر ثالث سؤال. حاعطيك كلمه يعني حاعطيك اسم حط لي هو في كذا موضع في ثلاث جمل.
3: طيب
2: حلو.
3: يلا.
2: الولد.
3: الولد. اكل الولد التفاح.
2: حلو. هذا اول واحد. اكل الولد هنا فاعل. حط لي هو في موقع اخر وليس بفاعل.
3: يعني ما مثلا مفعول به
2: مثلا
3: او حرف جر. صح.
2: الولد كيف بيصير حرف جر؟
0: لا ندري.
3: انا اقول لك كيف. ذهب.
0: ايوه.
2: اكله ذهب.
0: اكله ذهب. يلا.
3: لا لا لا لا
0: اتفضل. لا لا لا
2: حطه في الاول يقوم يصير مبتدا. حطه في الاول. يلا.
3: الولد ذهب الى المدرسه.
2: الولد ذهب إلى المدرسة.
0: هي إلى إلى المدرسة.
2: طيب أديني الولد بكلمتين بس مبتدأ وخبر. الولد.
3: أيوه.
2: إيش به؟
3: الولد أكل.
2: هذه لا جملة ناقصة.
0: صحيح.
3: تقولي كلمتين.
2: لا أيوه كلمتين مبتدأ وخبر.
0: بس تكون جملة صحيح.
2: يلا.
3: ما عندي حضية.
2: الولد.
0: عبد الله بس يبغى يستخدم دي بس يبغى يستخدم هذه. عرفته قد ما حليته صح برضه هو بيستخدم.
2: الولد ناجح. الولد نائم.
3: الولد نائم.
0: صباح الخير. صباح الخير يا عماد. يعطيك العافيه يا عماد. تسلم. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لنوال. صباح الخير يا نوال.
4: هلا. صباح النور.
0: كيف حالك يا نوال؟ طيب نوال يعني انت في الرياضيات ولا في اللغه العربيه بقى؟
4: لا اعطيني لغه عربيه. ما انا شاطر في الرياضيات.
0: ما انت شاطر. ايمان. ايمان تستلم. ايمان تستلم. لا لا لا ايمان تستلم.
4: الجمعه ديك المره اخذت الجمعه نغير.
0: يلا ايمان تعطيكي جمل بقى ويلا وعيشي.
4: ترتيب كلمات.
2: ترتيب كلمات. مسرح. إلى
4: إلى
2: عند الباب وقفنا. يلا.
4: وقفنا عند
2: أيوة.
4: وقفنا وشو قلتي؟ مسرح إلى عند الباب وقفنا صح؟
2: عيدي عيدي.
0: كيف الجملة؟
4: مسرح إلى عند الباب وقفنا صح؟
2: أيوة أيوة.
4: وقفنا عند الباب إلى المسمار.
2: طيب خلي إلى بجانب. يلا ولا تزالي. مسرح بجانب عند الباب وقفنا.
4: بجانب بدأت ها؟
2: إيه. مسرح بجانب عند الباب وقفنا. عدليها.
4: وقفنا عند الباب بجانب مسرح.
2: برضو حلو. لا يعني شوفي
0: يعني ماشي حالة.
2: في لها ترتيبة أصح. وقفنا
0: ركيكة.
4: وقفنا بجانب مسرح عند الباب.
2: حلو. ممكن
4: عدله.
2: عدله وتصير عدله كمان اكثر.
0: تصير اعدل.
4: عند الباب وقفنا بجانب مسرح.
2: وقفنا
4: لا عند الباب وقفنا بجانب مسرح
2: كمان صح.
0: احس انه في ركاكه في الجمله، ما ادري ليه، ماني حاسه ماني حاسه ماني حاسه.
2: سوت ثلاثه جمل.
0: ايوه
4: ماني ايماني ماني هاي بتجيب

0: كلمات
1: ما صح يعني صح. كمان يا نوال كل شيء تبغوا سهل.
0: وقفنا عند
1: الباب بجانب المسرح.
0: لا
2: ما في ألف المسرح.
1: شالت الألف.
2: استني وقفنا هي صح. وقفنا عند الباب بجانب مسرح صح. وجبتي صح. واحدة ثانية أنت.
0: هي نكرة ما قالت المسرح عشان أنا أقولها صح.
2: وقفنا عند مسرح بجانب الباب أيضا صح قلتيها.
0: خلاص
2: صح. أديها أحلى جائزة.
1: وقفنا عند باب المسرح. عند باب المسرح.
0: بعد سؤال ولا خلاص؟
1: لا خلاص يا.
2: نديكي سؤال. حطي لي اسم نوال في ثلاث جمل.
0: زين.
2: مرة فاعل، مرة مبتدأ.
0: نوال جميلة.
2: يا ولد. جميلة.
1: يا ولد.
2: مبتدأ وخبر حلو.
0: زين.
2: خليها فاعل.
0: زين. تشارك نوالو في الإذاعة.
1: نوالو يا سلام. يا نوالي.
0: الله.
1: أيوه. برافو عليك.
0: ما ترفع مفعول به.
2: ايوه كيف ما تصير.
1: ما تصير
2: عشان ناسي معلم
1: عشان ايه صحيح.
0: ايه ما تصير.
1: صحيح.
0: وش بعد نحط؟
1: خلاص يا نوال خلاص خلصنا الدفتر. خلصنا كل الدفتر. جاوبتي كل الأسئلة.
0: الله
1: يسعدك. يعطيك العافية نوال. تسلمي. شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلونا نطلع فاصل صغير. راجع لكم من جديد. لسه مكملين في ألعابنا وفقراتنا المتنوعة في ابدأ صح.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في حدث في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 16 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1908، تأسيس شركة جنرال موتورز التي أصبحت لاحقا واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات عالميا.
2: في عام 1959 الكشف عن أول آلة ناجحة تجارياً لتصوير المستندات على الورق العادي في خطوة أحدثت تحول كبير في الأعمال المكتبية.
1: عام 1966 افتتاح دار الأوبرا متروبوليتان في مراكز كلينتون بمدينة نيويورك التي لتصبح من أشهر دور الفنون والأوبرا عالمياً.
2: في عام 1987 توقيع بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والحد من المواد المسببة لاستنزافها.
1: عام 1994 اعتماد الأمم المتحدة يوم 16 سبتمبر يوما دوليا للحفاظ على طبقة الأوزون تخليدا لتوقيع البروتوكول مونتريال.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أكيد اللي يبغى يشارك معنا على الواتساب يقدر يشارك معنا طبعاً. أكيد حنرسل لك الكلمة بالعربي. أوكي يعني في الجزء حق اللغة العربية نقدر نرسل لك الكلمة يا فاطمة وترجعي تقول لك نحطها مواضع أو نحطها جموع. أما بالنسبة للأرقام لا والله اسمحوا لي أنا الأرقام أبغاها تكون سريعة ونبغاها على الاتصال
1: لأنه معلش حتجيبوا الآلة ببساطة
0: وتقعدوا ترى أيوة تحطوا إيش
1: حكتب لك يا فاطمة أسئلة عربي
0: أيوة صراحة حتكتب لك خلاص. طيب خلينا نرجع لمشاركاتكم. أكيد تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 أما الاتصال على 012-6477-154 أو 012-6477-154 أو 012-6477-544. ناخذ آسيا. صباح الخير يا آسيا. أهلا وسهلا يا آسيا، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام. كيف دينا
0: وإيمان؟ أنا دينا وهذه إيمان. كيف دينا وإيمان؟
1: قال كيفك يا دينا؟
0: أنا سمعتك كيف دينا وإيمان، قلت كيف دينا وإيمان؟
1: علي صوتك شوية آسيا
0: عشان صوتك بعيد يا آسيا. يلا يلا لا لا كده صعب يا حبيبتي، قفلي قفلي. إيه لا طيب أمورك تمام، خليكي كده حتى لو أنت بعيد مش مشكلة، أمورك طيب. هاي آسيا، رياضيات ولا لغة عربية؟
2: الله يسترنا. اللغة العربية.
0: لغة عربية يلا. إيش تبغي، جموع ولا تبغي كلمة ونحط لك إياها في تحطيها ترتبين إياها؟
2: وش أقول شيء جموع إيش؟
0: يا جموع يعني أعطيكي كلمة تحطين إياها في جموع يعني زي مثلا أقول لك كاسة كاسات كده يعني جمعة.
2: لا أسهل شيء بالجموع.
0: متأكدة ترى أنا يعني تعرفيني لئيمة أغير اللعبة.
2: شري لي
0: مو مشكلة.

0: طيب دار هذه المفرد منها، أعطيني الجمع.
1: ديار.
0: متأكدة؟ دار.
1: دار.
0: أيوة. دار يعني دار غرفة الدار.
1: آه. غرفة.
0: يا راجل يا شيخ.
1: دائرة أمزح.
0: لا دائرة كمان تمزحي؟ لا لا تمزحي يا حبيبي، أعطيني
1: كلمين عن
0: الدار. الدار الغرفة الدار، أعطيني جمع كلمة دار.
1: دارات.
0: لا غلط.
1: ديور.
0: ديور ديور هي صح ديور. أنت ليه هي صح ديور
2: صح.
0: أيوة طيب أعطيني جمع الجموع.
1: جمع الجموع
0: يعني الدور. أعطيني أكثر جمعة.
1: نفس الكلمة يعني؟
0: أيوة جمعها.
1: ديوار.
0: ديوار. دورات. دورات دورات. يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية.
2: تاخد تحية.
0: والله تاخد تحية.
2: تاخد تحية.
0: أمورك تمام. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. يلا نروح لنورة.
3: صباح الخير.
0: يا هلا. يا هلا يا نورة.
3: يا هلا ومرحبا.
0: كيف حالك؟ تمام نورة؟ من وين تكلميني؟
3: من الرياض دايري الشرقي.
0: يا ولد الرياض دايري الشرقي جنب ايش بالضبط؟
2: احلى تحية لاهل الرياض.
3: الى جامعة نورة.
0: يا شيخ يلا بالتوفيق ان شاء الله. الزحمة كيف؟ تسلم عليكي؟
3: اسلم عليها كل يوم معاكم.
0: حلو حلو يعطيك العافية نورة. نورة اول مرة تكلمينا؟
3: لا انا كنت اكلم بس كنت اقول دكتورة نورة.
0: يا ولد دحين بطلتي تنازلتي ونزلتي معانا.
3: حسيت الموضوع يعني سهل ان شاء الله ما احتاج اقول دال وكذا.
0: ايوه ايوه ايوه لا بس يعني حلو لي الواحد ايه يحط
3: معكم مواصفات الرجل.
0: لا شوفي يعني انا ترى لما اكلم اذاعه ثانيه اقوم اقول استاذه دينا، انا حره بقى.
2: انا اقول المهندسه.
0: المهندسه ايوه لازم إيه نحط الواحد يحط ايش مكانه في الموضوع.
2: تعبت في الهندسه ما اقول مهندسه.
0: اكاديميه. نعم. دكتوره اكاديميه نعم. في مره والله شفت بروفيسور فكنت فلسه بقول له يا دكتور، قام قال لي انا تعبت سنين عشان اخذ بروف، فلو سمحتي انا بروف. قلت اوكي تمام. يعطيك العافيه دكتوره نوره.
3: مو علشاني انا بس عموما.
0: صح. طيب دكتورة نورة خلينا ايش
2: سهلينا الأسئلة عشان نام من الرياض.
0: لا لانها دكتورة لازم ايش انت عربي. ايش تبغى عربي ولا رياضيات؟
3: لا عربي جمل.
0: عربي جمل. عربي جمل. يلا يا ايمان.
3: عموما الكلمة الجملة اللي قلتيها قبل شوي ترى صحيحة.
0: برافو شكرا لك. انا استنى احد يصلح لي
2: الجملة.
0: الله يسعدك.
2: طب استني اي جمله يا دكتور
0: اللي اول اول
3: اول جمله
2: اللي حطتها مفعول به.
3: اي صحيح.
0: صح إيه. كانت شبه إيه كانت شبه جمله صح
3: إيه في لفه شوي.
0: كان شبه جمله صح كانت
3: صحيح.
0: إيه طيب كلمه إيه. لا استني صفقه لي اول شيء. صفقه لي.
2: صفقه للدكتوره.
0: نعم يلا.
2: طيب دكتوره عندنا كلمه طعام حطيها في ثلاث مواضع مختلفه وجمل مختلفه.
3: أبي يطعم الطعام نهار العيد.
2: أبي يطعم الطعام نهار العيد. حلو.
3: الله يغفر
0: ويرحمه. الله آمين يا رب. إيش موضعها هنا طعام؟
3: الطعام لذيذ.
0: أوكي.
2: الطعام لذيذ. حلو.
0: حلو هذا مبتدأ.
2: أبغى فاعل.
0: إيه.
3: فاعل.
2: وضعت الطعام.
3: فاعل.
0: إيه.
3: طعام فاعل.
2: ايوه صحيح.
0: فاعل فاعل. انت تالف
2: وضعته.
0: يا ايمان
2: لا وضعت الطعام صارت مفعول به
0: صحيح. من الذي وضع الطعام؟ مفعل مستتر. انت عائد
2: يجيء
0: عليك.
2: الطعام بسرعه.
0: والله اني شاطره في اللغه العربيه قسما بالله.
2: وتقول لي ما اعرف لغه.
3: لا لانه إيه؟ الطعام مستحيل يكون
0: ما ايوه لانه جماد.
2: ليش
0: ما يصير فاعل؟
2: جاء الطعام بسرعه. لا جاء الطعام بسرعه فاعل.
0: ايش اللي جاء؟
2: جاء الطعام بسرعه.
0: مستتر. مستتر. مين اللي جابه؟ ضمير مستتر.
3: غائب. مستحيل يجي الحال.
2: انت دكتوره لغه عربيه؟
3: لا لا ما اللغه العربيه، انا
0: مكتبات ومعلومات. يا سلام، يعني جاي قريبه قريبه من اللغه العربيه.
3: بس انا احب النحو واحب اللغه العربيه.
0: لا بس معاها حق.
2: ليه ما جاء الطعام بسرعه؟
0: عشان انا ضمير المستتر عقدني في حياتي فصرت عارفته.
3: اي ممكن يجي في شبه جمله صح. يكون محل رفع فاعل.
0: ايوه
3: لكن مستحيل يعني
0: يكون فاعل.
3: فاعل
0: صح، يكون فاعل صح.
2: والله لك أحلى تحية يا صراحة. دكتورة
0: صراحة وشاركينا دايما، يعطيك العافية دكتور نورة.
2: توصل إن شاء الله وجهتك بسلام.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: أحلى تحية لأهل الرياض الغالية.
0: أنا أحب الناس اللي إيش يعني عندها المعلومة
2: وتقول لي أنا ما أعرف لغة.
0: لا يعني ماني واثقة. لا ماني واثقة.
2: ما شاء الله وصلت للضمير المستتر.
0: طيب
2: وتعرف تعرف الضمير المستتر. اسم الله عليكي.
0: نطلع فاصل.
2: ما ايش بك شي ولا
0: نطلع فاصل عشان ايمان تقرا علي تقرا علي ايوه عشان بس العين.
2: خليني بس نشارك الجميله فاطمه من الجبال اختارت لغه عربيه. فقلنا لها يا فاطمة حطي كلمة فاطمة في ثلاث مواضع مختلفة وجمل مختلفة. أول شيء قالت فاطمة ذكية.
0: يا سلام.
2: وكتبت فاطمة الدرس.
0: يا سلام.
2: وعالجت دكتور فاطمة.
0: حبيت.
2: كلها صح. بعد كده رتب الجملة، أديناها جملة صعبة. كتبنا تتحكم التصرفات للشخص المشاعر في الإنسانية. قامت جاوبت تتحكم التصرفات الإنسانية في المشاعر للشخص. صح.
0: يا سلام.
2: وبطريقة أخرى تتحكم المشاعر الإنسانية في التصرفات للشخص. أحلى تحية لأحلى فاطمة من الجبال.
0: يا ولد يا ولد
2: شطورة.
0: طيب نرجع لكلمة طعام اللي ما عرفنا نحطها فاعل أو يلا. ما جات في راسنا فاعل. أبو يوسف. نحب أقول لكم أنه أبو يوسف ما نام لسه مكمل معانا.
2: أيوة اختاري.
0: ولا هو نفسه أبو يوسف ولا لا؟
2: إلا إلا حق أمريكا.
0: لا لا مو نفسه.
2: لا ده واحد تاني.
0: طيب أبو يوسف قال نقدر نقول برد الطعام يصير فاعل فعلا. من اللي ايش اللي
2: برد طعامه
0: هو هو الفاعل.
2: طيب شكرا يا ابو يوسف.
0: يا هلا وسهلا فيك. ايضا عندنا نضج الطعام في الفرن. الطعام فاعل مرفوع.
2: طيب حلو
0: كمان صح. يعطيك العافيه شكرا لك.
2: في عندنا مشاركه من محمد حميد يبغى يشارك باللغه العربيه. حنطلع فاصل حنكتب لك اسئله اللغه العربيه ونرجع نكمل.
0: هذه اللغه العربيه.
2: ايه نرجع نكمل بعدين. فاصل فاصل
0: اطلع فاصل بسرعه.

حياكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم فقراتنا المتنوعة في إبدأ صح على إذاعة جدة، ووصلنا لفقرة محليات اللي حنتكلم فيها اليوم عن الشهر العالمي للزهايمر. تزامنا مع هذا الشهر أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملتها التوعوية انتبه لا تتوه، بهدف تعزيز الوعي بصحة الدماغ وحماية الذاكرة، وأيضا تشجيع على تبني العادات اليومية الصحية اللي بتسهم في الوقاية ودعم جودة الحياة، إلى جانب التعريف أكثر بأعراض المرض وتقديم الإرشادات للمصابين وأسرهم ومقدمي الرعاية. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة رؤى مليباري، مدير إدارة التثقيف الصحي والبرامج التثقيفية في رعاية المرضى وذويهم في المنطقة الغربية. يا هلا وسهلا أستاذة رؤى.

0: أهلا فيكم، الله يسعد صباحكم.
1: صباحك
2: وصباحك يا رب، يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا. نحن اليوم حنتحدث عن الشهر العالمي للزهايمر. كيف بدأ هذه المناسبة العالمية وإيش الهدف منها بالضبط؟
0: صحيح، احنا عندنا يعني هذا شهر سبتمبر بالنسبه لنا في الجمعيه شهر مهم جدا، لانه يصادف في يعني الشهر العالمي للزهايمر، هو يكون دائما في سبتمبر من كل عام. طبعا هي حمله عالميه تقودها منظمه الزهايمر الدوليه، وكثير يعني من الدول يعتبروا انه 21 سبتمبر هو اليوم العالمي للزهايمر، لكن احنا عندنا نحتفل بالشهر سبتمبر كامل. فالهدف الاساسي مننا احنا نبغى نكون قريبين اكثر من المجتمع، يعني نحاول نرفع الوعي اكثر بالزهايمر، نحن نصحح المفاهيم الخاطئه اللي تصير حول هذا المرض، نقلل الخوف والوصمه المرتبطه بالمرض، نحاول ان احنا نشجع الناس ان هم يعرفوا اكثر ويسالوا من بدري، يعني لما يشوفوا شخص مصاب ويشوفوا عليه علامات، فنسلط الضوء يعني على احتياجات هذه الاشخاص المصابين بالمرض واسرتهم اللي هم يحتاجوا فعلا الدعم. فبالنسبه لنا في الجمعيه يعني سبتمبر خلينا نقول ما هو مجرد مناسبه احنا جالسين نحتفل فيها، لكن احنا نشوفه فرصه نخلي فيها قضيه الزهايمر اقرب للمجتمع، نحاول نوصل صوت المريض واسرته لعدد اكبر من الناس.
2: خلينا بس نصلح المفهوم، هو شهر للتوعية اكثر من انه احتفال، لانه مرض يعني شويه صعب، يعني هذا الشهر العالمي كثير رسائل توصلنا وكثير رسائل، ولكن احنا يمكن اغلبيتنا او بعض الناس ما نعرف ابدا اي شيء عن هذا المرض، فما هي الرساله الموجوده في هذا الشهر للتوعيه، يعني التوعيه بالمرض نفسه؟
0: صحيح، يعني من اهم الرسائل يعني احنا دائما نركز عليها انه لازم تعرف العلامات العشرة اللي هي حقت مرض الزهايمر، أهمية التشخيص المبكر. فهي الفكرة ببساطة إنه أنت كل ما عرفت من بدري إيش هي العلامات، كان عندك فرصة أكبر إنك كيف تتعامل مع المرض وكيف تخطط عشان تحصل على الدعم المناسب. لكن في الجمعية إحنا يعني أخذنا هذه الرسالة وقدمناها للمجتمع من خلال حملتنا، يعني في شعار انتبه لا تتوه، فإحنا جالسين نقول يعني انتبه لنفسك، انتبه لصحة دماغك، انتبه للي حوالينك، يعني نفس الوقت لا تتوه بين المعلومات الخاطئة اللي تصير حول المرض.
1: طيب، هل أستاذة رؤى أنت أشرتي لأنه هناك 10 معلومات أو 10 صفات، هل هذه المقصد منها أنه لما تعرفوا بهذه 10 صفات أنه الشخص اللي بيسمع يبدأ ينتبه أنه هل تطابقت معايا ولا لا؟
0: فعلا لما انت تشوف شخص جالس يفقد الذاكره ما تحكم عليه انه هو اصاب بالزهايمر على طول، لا، انت في اشياء لازم يعني تنتبه لها، يعني لما تشوف الشخص فعلا صار يفقد وظائف الحيويه، صار ما عاد يقدر ياكل، ما يقدر يلبس ملابسه، وما يقدر يطلع من البيت، يعني افضل الاشياء الامور اللي كان يسويها هذه خلاص يفقدها. يعني
1: حتى طب كمان هذه تكون لمراحل متقدمه اعتقد، يعني في امور ما تصل لهذه الدرجه ويصنف ايضا الزهايمر. لو تحطينا اكثر في العشر معلومات او 10 سمات لو شفناها نبدأ نخاف.
0: خليني أقولها بصورة سريعة.
1: فضل.
0: لما نشوف شخص يعني أول شيء بدأ يعني يصير عنده هبوط بالمستوى الذاكرة، هو هبوط مستوى الذاكرة يصير معاه إيش؟ يصير معاه خلط أو تشوش ذهني، يعني يصير ما يعرف النهار من الليل، يعني حتى الزمان والمكان يصير عنده مشكلة فيه، فحتى يصير عنده صعوبة في إن هو يفسر الصورة البصرية، يعني ما يقدر يشوف الناس بصورة صح اللي إحنا جالسين نشوفها، ما يقدر يقرأ، ما يقدر يحكم على المسافات، البعد، القرب، يصير عنده مشاكل جديدة إن هو يختار جملة مفيدة، أو حتى تلاقيه ما هو قادر يختار الكلمة المناسبة اللي يقولها في مثلاً حوار معين، فتشوفيه كمان يعني يحط الأشياء في أماكن غير مألوفة، يعني إحنا مثلاً نحط المفتاح في صندوق في علبة كده، هو لا، ممكن يحطها في أماكن يعني غير مألوفة، يعني غير معتادة، فما يقدر حتى يحكم على الأمور بالطريقة الصحيحة، تلاقيه عزل اجتماعيا، تلاقيه على طول معصب، يصير عنده تغيرات في المزاج في الشخصية، هذه كلها يعني ما هي مجرد نسيان، يعني هذه أمور أكبر من هي نسيان.
2: نعم، حضرتكم شاركتوا أو شاركت الجمعية السعودية الخيرية في يعني مرضى ألزهايمر في هذه الذكرى، بس خلينا نقول ما هي الفعاليات اللي صارت، إيش البرامج التوعوية اللي فعلا قدمتها في هذا الشهر؟
0: فعلا هذه السنة احنا عندنا مجموعة متنوعة من المبادرات، صراحة حريصين انه التوعية ما تكون بشكل واحد او بشكل يعني رسمي، لكن عندنا مثلا 30 يوم وانت منتبه، هذه رسالة احنا نقدمها طوال الشهر نركز فيها على الرسائل الوقائية، العادات الداعمة لصحة الدماغ، وعندنا كمان مثلا محاضرات او لقاءات انتبه، هي لقاءات توعوية افتراضية، طبعا نقدمها اطباء مختصون في مواضيع مرتبطة بصحة الدماغ، الوقاية، جودة الحياة، الصحة النفسية. في عندنا كمان انشطة ميدانية ومجتمعية، يعني في مبادرات جميلة جدا يعني مرتبطة بالمشي، بالنشاط البدني، بالإضافة لإحنا ننزل زيارات ميدانية، لقاءات موجهة للأسر، مقدمين رعاية، ففي محتوى توعوي يستمر طوال الشهر.
1: طيب خلينا نفترض أستاذة رؤى أنه أنا عندي مريض زهايمر في البيت، فجاي أقول لك إيش ممكن تفيدوني به يا أستاذة رؤى اليوم وأنا عندي هذا الشخص اللي بيعاني من هذا المرض يحتاج رعاية، ماذا تقدموا لي؟
0: أكيد طبعاً هذه نقطة جداً مهمة، لأنه الشخص المصاب وأسرته يعني هي جزء أساسي من عمل الجمعية، فعندنا برامج كثير وخدمات مخصصة لهم. فأي شخص يعني ممكن يشوف مريض زهايمر أسرة جالسة تعاني مع المرض، أكيد في جهة مخصصة تقدر يعني توجه لهم الخدمة المناسبة والاحتياج المناسب لهم. فإحنا هنا عندنا قاعدين نتكلم عن الوقاية. ليش؟ لأنه إحنا جالسين نقول للجميع يعني مو بس إنه لازم يكون في عندك شخص مصاب، أنت لازم تنتبه لنفسك قبل ما أنت تصاب بهذا المرض.
2: نعم نعم جميل جدا. طيب يعني شوفي الحملات اللي عملتوها والمبادرات اللي صرت اللي عملتوها في هذه الفترة وشهر العام، هي فعلا غيرت صورة نمطية؟ هل صلحت من مفاهيم خاصة لأسر المرتبطين ب يعني عندهم أشخاص مرضى؟ هل فعلا تصلحت هذه المفاهيم ولا نحن لسه نحتاج وعي أكبر؟
0: لا أكيد أكيد إحنا نلمس تغيير كبير. يعني كيف نلمسه؟ من تفاعل الناس، أسئلتهم، يهتموا بالمحتوى والبرامج، لكن في نفس الوقت نقول ما زال أمامنا شغل كبير.
2: نعم.
0: لأنه المفاهيم اللي إحنا كنا وما زلنا نحاول نصححها إنه الزهايمر يعني النسيان فقط، أو إنه أي تغيير في الذاكرة خلاص مرتبط طبيعي بكبر السن.
2: نحن صرنا حتى بالمزح لو إنه نسينا والله صرنا نقول صار عندك زهايمر، لا عندك زهايمر، صارت بالمزح
0: فعلاً
2: يعني.
0: فعلاً. أيوة. فالحقيقة إنه الزهايمر ما هو جزء طبيعي ولا هو حتمي إنه أنت خلاص قدمت في العمر يعني أنت مصابة بالزهايمر.
2: نعم.
0: فجالسين نقول إنه مو كل نسيان يعني الزهايمر، لكن شفنا فعلًا تغيير كبير في المجتمع، صار عندهم وعي أكبر، جالسين يسألوا كيف أهتم بنفسي، كيف أهتم بصحة دماغي، فصار عند الناس وعي أكبر كيف جودة الحياة بالنسبة لهم.
2: نعم جميل جدًا.
1: طيب لو اليوم سألنا حضرتك هذه المشاركات، يعني أنتم في الجمعية هل هناك شراكات بين جهات حكومية، بين قطاع خاص، بين جهات ممكن يعني تدعم هذه الفعالية؟ ما هو هذا الدور طبعاً بين هذه الشركات؟
0: أكيد طبعا هو دورهم أساسي جدا، لأنه أنت قاعد تتكلم على قضية بهذا الحجم ما تقدر يعني جهة واحدة تشتغل عليها. فالشراكة بالنسبة لنا يعني مو لازم تكون دعم معين، يعني كل جهة تقدر تشارك من مكانها وبحسب إمكانياتها. فالجهات الصحية مثلا تساهم بخدمات أو توعية، الجهات الإعلامية زيكم ما شاء الله تساعدنا نوصل الرسالة، الشركات الخاصة تقدر تفعل الحملة داخل بيئة العمل، موظفين تقدر تقدم خدمات مزايا للأسر، ونفس الوقت جهات غير ربحية تساعدنا نحن نوصل أكبر للمرضى والمناطق المختلفة.
2: نعم جميل جدا. طيب أنا كفرد من هذا المجتمع ولكن كثير ما أحاول مثلا أسير عندي خدمة مجتمعية، أتجه للجمعيات، والله أحاول أعتني بكبار سن، والله أعتني والله بأطفال وغيرهم، ولكن لما أجي أقول أنا أبغى أشارك وأدعم جمعية تهتم فعلا بالزهايمر، المرض ما هو سهل، المرض مرة صعب، المرض يأثر على عائلة كبيرة، على أسرة كاملة، بس أنا فرد من المجتمع أبغى أساهم، كيف أساهم؟ ما هي الطريقة لهذه المساهمة؟
0: السؤال ده جدا مهم وجدا جميل، لأنه المشاركة ممكن تبدأ بأشياء بسيطة يعني ما نصعبها على الناس.
2: نعم.
0: فأول شيء نقول لازم تعرف المعلومة الصحيحة قبل ما تشاركها، لأنه
2: نعم.
0: أحيانا تصحيح مفهوم خاطئ عن شخص واحد ترى مرة يفرق
2: يأثر
0: كثير.
2: صحيح.
0: أيوة. فلما تشارك في اللقاءات، في الأنشطة، في المبادرات اللي جالسة تصير يعني خلال الشهر، إنك تشارك في المحتوى التوعوي مع أهلك، مع أصحابك، يعني المشاركة بالنسبة لنا مو بس إنك أنت تحضر مبادرة خاصة بالحملة. فممكن يكون عندك في عائلتك يعني مقدم رعاية، خلينا نقول لو أسرة مريض زهايمر، اسألهم إيش تحتاجوا، كيف أساعدكم، ترى في جهة تقدر تساعدك، أو مثلا تعرف شخص مصاب ضروري إنك تعرف كيف تتعامل معاه باحترام، كيف تحتويه.
2: نعم.
0: كيف يعني ما تعامل إنه هو شخص مريض
1: وتتفهم وضعه، يعني أحيانا
2: نعم.
1: أحيانا في أشخاص قلة وعيهم بالمرض يفكروا إنه هذا الشخص لا هو ليه كده بيتكلم أو ليه كده بيتصرف.
2: صح.
0: فعلا فكل شخص يقدر يشارك، يعني حتى لو بدأت مشاركته من بيته.
2: بس ما أقدر مثلا أحضر للجمعية وأنضم مع الجمعية وأكون موجودة متواجدة، أنا يمكن ما في حواليني، أكون حابة أبغى أشارك وأسوي مسؤولية اجتماعية ولكن ما عندي مثلا حواليني مرضى ألزهايمر، فلما أتوجه للجمعية هل ممكن أختلط بأسر أخرى، هل أساعد بطريقة معينة، هل في شروط معينة عشان أكون مشاركة معاكم ولا لا؟ وإيش المنصات كمان اللي نقدر نشارك فيها؟
0: ايوه احنا عندنا في لقاءات توعويه تقدر تشاركوا في نشرها وفي الانشطه. احنا عندنا مباادره مشي حنسويها ان شاء الله في خلال سبتمبر، هذه كلها تعتبر ايوه من ضمن مبادرات خلال الحمله. المحتوى التوعوي ترى جدا مهم انك انت تشاركي فيه مع اي احد عشان يصير يعني في وعي اكبر عن المرض.
1: استاذه رؤى، موقعكم الالكتروني كيف ننضم اليكم من اجل حضور هذه الفعاليات؟ فين متواجدين؟
0: في عندنا أيوة صفحة الحملة أتساودي ألزهايمر في موقعنا الإلكتروني، تقدر تدخل عليه وتشوفوا كل مجالات المشاركة في الحملة وكمان كل المبادرات الموجودة للتسجيل فيها إن شاء الله.
1: موجودين في كل المملكة ولا فقط في جدة؟
0: في كل مناطق المملكة.
1: حلو.
2: بإذن الله، يعني عمل مهم وعمل المفروض أنه يعني نهتم فيه حتى من باب الرحمة وحتى لو من باب المسؤولية حتى لو من باب الوعي عشان أعرف أتعامل مع مرضى ألزهايمر وموجودين. مرض خطير ما هو سهل التعامل معه كمان كبير. شكرا لوجودك معنا وشكرا على هذه المعلومات، وإن شاء الله يعني يزيد الوعي من هذا اللقاء بإذن الله تكون فعلا وصلت الفائدة لكل المستمعين
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: شكرا لكم. شكرا لك على وجودك معنا. كانت معنا أستاذة رؤى مليباري مدير إدارة التثقيف الصحي والبرامج التثقيفية في رعاية مرضى وذويهم في المنطقة الغربية. شكرا جزيلا لك.

0: يلا عودة ورجعنا لكم من جديد. اللي شفنا في الكاميرا طبعا شايف المشاكل اللي حاصلة في الاستوديو, بس الأمور كلها تمام ماشي. ويويلك مني, يويلك مني يا رائد. طيب وعبد الله كمان انتوا الاثنين ماشي. خلينا في لعبتنا اليوم. لعبتنا ما شاء الله يعني كثير مشاركات كانت معانا. حنبدأ في مشاركة من المشاركات, نبيل غزوان. نبيل أعطينا كلمة أنه يضع كلمة سيارة في ثلاث جمل ومواضع مختلفة. قال اشتريت لوالدي سيارة جديدة مفعول به, جميل. السيارة ما زالت جديدة مبتدأ مرفوع, ممتاز. توجد سيارة بحوش المنزل فاعل, ممتاز. توجد سيارة
1: رعد فاعل. أيضا كل التحية, لا مو رعد, جلال الحداد طلب اللغة العربية. عطينا له كلمة وقلنا له استخرج منها اسم مذكر. الكلمة مرتعدة, فاسم المذكر اللي طلع منها رعد. نعم يا جلال شكرا لك. محمد حميد أيضا طلب مشاركة باللغة العربية وجالس يحلها. طلبنا نفس السؤال, ضع كلمة سيارة في ثلاث جمل ومواضع مختلفة.
0: يلا بسرعة يا محمد حميد بسرعة.
1: محمد حميد شاركنا. صراحة اليوم كان الأجواء حماسية بين جداً الرياضيات جداً وبين اللغة العربية. طيب. وجاتنا مشاركات جدا كثيرة ماشي. كانت حلوة.
0: طيب عندنا محمد حميد على السريع نقول السيارة هي الوسيلة الأفضل لي يعني ما
1: مبتدأ
0: يعني مبتدأ. طيب تقطع السيارة مسافة طويلة برفقة أتل, أوكي. بعدين مفعول يفضل الاستماع قيادة السيارة. طيب ماشي, يعطيك العافية, شكرا
1: صراحة
0: جزيلا.
1: صراحة حلوة مشاركاتك, شكرا انك بتسمعنا وشكرا. طيب. لأنك اديتنا جمل مفيدة باللغة العربية.
0: طيب نحن هنا نقول وصلنا لنهاية مشوارنا, بس قبل لا أقفل هغششكم شيء. بكرة عندنا يعني في الاستوديو فعالية مهمة, ونتمنى أنكم تشوفونا صوت يعني تشوفونا وتسمعونا, ولكن اللي حيشوفنا حيستمتع إن شاء الله معنا. عندنا حنعتمد على الكاميرا بكرة بإذن الله في فعالية مهمة للرجوع.
1: عشان كده نقول لكم حملوا تطبيق برنامجنا سعودي راديو بلس, أو شاركونا من خلال بث منصة إكس.
0: أكيد اليوم بكرة حيكون عندنا رحلة مع الماضي ومع الحاضر أيضا ومع المستقبل. إن شاء الله تكونوا معنا. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم في إبدأ صح. لغزنا اليوم كان معرض الأثاث أو معرض المفروشات. بالنسبة للسؤال اليوم ما في سؤال, كان عندنا ألعاب. بكذا نكون نقول لكم في أمان الله. تحية كبيرة من فريق العمل.
1: شكرا لعلياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد, شكرا لك دينا سعد من التقديم, شكرا أيضا لعبدالله الكعيد في الإخراج. تقبلوا تحياتي أنا إيمان بحيدرة, دمتم بخير, إلى اللقاء.
2: ابدأ صح على جدة FM.

حبيبتي في قلبها حب جديد. تتخيلوا معايا كمية الوجع في هذه الجملة، كمية الخيبة اللي حس فيها هذا الإنسان من وحدة كان يحبها، كانت كل حياته، عاش معاها عمر. بعد كده اكتشف إنه قلبها اللي كان يظن إنه هو بيته صار فيه شخص تاني. من هنا تبدأ حكاية أجر الصوت. لكن الغريب إن الأغنية نفسها ما بدأت من قصة الحب هذه، بدأت من لحن. الملحن أنور عبد الله كان يعزف على العود وفجأة خرجت منه جملة ألا يا حيف، جملة علقت في راسه. سمعها عبد الكريم عبد القادر وعجبته، واجتمع أنور عبد الله مع الشاعر عبد اللطيف البناي وعبد الكريم وبدأوا يشتغلوا عليها. 6 شهور لحن يتغير، كلمات تتجدد وجمل تنحذف، ألين خرجت الأغنية اللي يعرفها الناس اليوم. لكنهم ما كانوا يعرفوا إنهم صنعوا أغنية حتكون مرتبطة باسم عبد الكريم عبد القادر للأبد، لأن الرجال اللي يغني ومنين ابتدي يا جرح الندي ما كان يسأل عن بداية الأغنية، كان يسأل عن هو من وين يبدأ يتعافى وكيف تبدأ من جديد بعد ما تعرف إنه الإنسان اللي عشت معاه كل هذا العمر صار قلبه لشخص تاني. عشان كده أجر الصوت ما تحكي عن وجع عادي، تحكي عن وجع يمكن ما يتعافى بسهولة.

0: لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: قد شفت شنطة، جزمة، مكان أو حتى أكلة في صورة وقلت أبي أعرف إيش هذه؟ بس إيش أكتب في البحث؟ أحياناً كثير ما نعرف إيش نكتب في البحث. لا تكتب شيء. في بعض أجهزة الأندرويد فيها ميزة اسمها Circle to Search، وانت في نفس الشاشة تحدد الشيء اللي لفت انتباهك، تحوط عليه، تظلله، تشخبط عليه أو حتى تضغط عليه وجوجل تبحث لك عنه. الموضوع مو بس صورة، تقدر تحدد نص أو تترجمه، كمان تبحث عن شيء داخل فيديو، وكمان تبحث عن موسيقى تسمعها. يعني بدل ما تاخذ سكرين شوت تروح لجوجل وتحاول توصف الشيء اللي شفته، الشنطة البنية اللي كانت مع البنت في الفيديو، اختصرها، حوط عليها وبكبسة زر تلاقي.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: بين جبال الحجر الرملي الشامخة التي نحتتها رياح الزمن على مدى آلاف السنين، وتحديدا حيث ترك الأنباط أسرار واجهتهم المعمارية الفذة على صخور الحجر، تنهض العلا اليوم بوصفها متحفا عالميا مفتوحا يعيد صياغة مفهوم السياحة والثقافة على مستوى الكوكب.

لم تعد العلا مجرد واحة أثرية غارقة في القدم، بل تحولت عبر المخطط الشامل الاستراتيجي المعتمد لمشروع رحلة عبر الزمن الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا إلى ورشة تنموية واقتصادية كبرى تغطي مساحة جغرافية هائلة تبلغ 22,561 كيلومترا مربعا. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يسهم مشروع تطوير العلا ب 120 مليار ريال، أي ما يعادل 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مستهدف استقطاب مليوني زائر سنويا وتوفير 38 فرصة عمل جديدة ومستدامة لأبناء الوطن.

وعلى صعيد الهندسة المكانية والتشغيل المستدام داخل العلا، يعتمد المخطط تقسيم المنطقة ببراعة إلى 5 مراكز حضرية وتراثية رئيسية تتوزع على طول الوادي التاريخي لتشكل تجربة متكاملة تبدأ من واحة البلدة القديمة بقلبها المجتمعي النابض، مرورا بواحة دادان عاصمة ممالك دادان ولحيان ومعهد الممالك العالمي، ثم جبل عكمة الذي يمثل أكبر مكتبة صخرية مفتوحة للنقوش الأثرية، مرورا بالواحة النبطية ووصولا إلى تتويج الرحلة إلى مدينة الحجر الأثرية، أول موقع سعودي يسجل رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يتكامل ذلك مع خطط لتقديم أكثر من 9400 غرفة فندقية فاخرة مصممة بأعلى معايير الهندسة البيئية لتتناغم تماما مع الطبيعة هناك.

أغلق عينيك قليلا وتخيل. نقوش ددان والحيان وهي تروي أسرارها تحت ضوء النجوم الساطعة في سماء صحراء العلا الصافية، وهدوء واحة النخيل العتيقة وهي تداعب حواس السائح بظلالها الوارفة، هنا يتجسد إعجاز الطبيعة وصلابة الإنجاز البشري.

0: في آفاق رؤية السعودية 2030 تثبت العلا أن التراث الإنساني العريق يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة تعانق العالمية بكل ثقة واقتدار. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين واحات العلا وواجهات الحجر الخالدة. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان، طبعا زمان لو نتساءل كيف كانت الناس بتوفي الأمانات لبعضها البعض، يعني قبل الحسابات البنكية وكلمات المرور، كيف كانت الوديعة؟ كانت الوديعة أعزائي توضع عند رجل، فإذا سافر صاحبها لم يكن بينهما إلا الأمانة وكلمة العهد. من هنا بقي المثل العربي المشهور إلى يومنا هذا: أوفى من السماء وأل. تروي كتب الأمثال إنه امرأ القيس اللي هو الشاعر الجاهلي المعروف والشهير أودع السماء وأل دروعاً قبل رحلته، بس مات امرأ القيس. جاء من يطالب السماء وأل بالدروع. إيش كان موقف السماء وأل اللي هو الآن حديث قصتنا في مكان؟ رفض وبشدة. طبعاً رفض إنه يعطي شيء ليس يعني يملكه، وصاحب الشخص الورثة لامرأ القيس ليسوا هم المطالبين بهذه الوديعة. الروايات إنه المطالب بالدروع ما قدر إنه يمسك بالسماء وأل في حصنه، فأمسك ابن للسماء وأل خارج نطاق الحصن، وخير السماء وأل بين تسليم الأمانة وبين تخيل قتل ابنه. هذا الموقف، تخيل شخص يجي يقول لك يا ترجع الأمانة تبع فلان أو إنه أنا أصفي الحسابات في ابنك. شاور السماء وأل أهله، لكن الخبر بيصوره والأحاديث والتواترات إنه كان الشخص متمسك بالوديعة، متمسك بالأمانة، متمسك بكلمة الشرف والعهد اللي قطعها مع امرأ القيس اللي هو اتوفى. تخيلوا إيش اللي صار؟ قتل ابنه. نعم الروايات يعني إحنا نعتذر لهذه القصة، ولكن هذه حقيقة، ولازم نعرف إحنا قصة هذا المثل اللي اشتهر، يعني أوفى من السماء وأل. قتل ابن السماء وأل كما في الروايات. بعد ذلك أدى الدروع إلى أصحاب الحق فيها اللي هم الورثة تبعون امرأ القيس. ينسب إليه هذه الأبيات، يعني وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. هي قصة قاسية ومؤلمة، إحنا ما نحكيها عشان نجدد الحزن والألم فيها، ولكن هي العبرة في الموضوع إنه بتكشف لنا حرفياً مقدار تعظيم الثقافة العربية القديمة للوفاء بالعهد، وإنه كيف صار اسم هذا الرجل مثل أوفى من السماء وأل. الوديعة كما ذكرنا هي الأمانات التي يحفظها شخص عند شخص، يعني وإحنا هنا لما ذكرنا السماء وأل حفظ الأمانة، حفظ كلمة الشرف وحفظ العهد، فهو أؤتمنت ولم ينقض العهد وكلمة الشرف اللي بينه وبين الشخص. يا ما كان اليوم في ختامها بتقول لكم إنه ضاعت الدروع منذ قرون ومات أصحابها، لكن اسم الرجل الذي حفظ الأمانة وحفظ العهد والكلمة بقي حتى هذا اليوم. لذلك حين نقول أوفى من السماء وأل، فنحن لا نردد مثل فقط، بل نفتح باب حكاية كاملة في يا مكان. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد ازهراني وزميلي عبد الله الكايت، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. إذا سمعنا كلمة روماتيزم مستمعين، يمكن أول ما يتبادر إلى الأذهان ألم المفاصل وتيبوسها، لكن ماذا لو كانت العين واحدة من الأعضاء اللي ممكن أنها تتأثر أيضا؟ احمرار مستمر، جفاف شديد، ألم داخل العين، حساسية مزعجة للضوء، أو حتى تشوش في الرؤية. أعراض ممكن نتعامل معها أحيانا على أنها مشكلة عابرة في العين، بينما قد تكون في بعض الحالات جزء من مرض روماتيزمي أو مناعي يؤثر في أكثر من عضو في الجسم. الأمر لا يتوقف عند مريض الروماتيزم الذي يشتكي من عينيه، ففي بعض الحالات قد تكون مشكلة العين من أولى العلامات التي تقود الأطباء لاكتشاف مرض روماتيزمي لم يكن المريض يعرف بوجوده. فما العلاقة بين أمراض الروماتيزم والعين؟ وما الأمراض الروماتيزمية الأكثر ارتباطاً بمشكلات العين؟ ومتى يكون الاحمرار بسيطاً؟ ومتى يصبح إنذار يستدعي مراجعة للدكتور عاجلة؟ هل يمكن أن تؤثر بعض أمراض المناعة في النظر بصورة دائمة؟ وماذا عن أدوية الروماتيزم؟ هل تحتاج إلى متابعة خاصة للعين؟ هذا ما نناقشه اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم مع ضيفتنا الدكتورة إلهام بركات استشاري الأمراض الروماتيزمية في جدة. حياك الله دكتورة إلهام من جديد، صبحك الله بالخير.
3: صباحك الله بالخير أستاذ محمد، وحياك الله وحيا الله الجميع مستمعينا في كل أنحاء جدة.
2: يا هلا فيك، في طبعا اللي يسمعونا في كل أنحاء المملكة وأيضا خارج المملكة. طيب دكتورة إلهام، خلينا نبدأ لما نقول روماتيزم والعين تحديدا، وش العلاقة بين عضوين يبدوان للناس بعيدين تماما عن بعضهم البعض؟
3: هو العلاقة أساسا هي علاقة مناعية، لأن معظم أمراض الروماتيزم للأسف أمراض مناعية بتصيب جميع أجهزة الجسم، ما بتصيبش المفاصل فقط، بتصيب كمان العين، زي مرض الروماتويد، مرض الذئبة الحمراء، مرض التهاب الشريان الصدغي، مرض الجوجرين، مرض التيبس الفقاري. معظم الأمراض المناعية الروماتيزمية للأسف ممكن تصيب العين. كمان زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الأدوية ساعات بتأثر كمان على العين.
2: جميل جدا. طيب بالنسبة لي المقصود ان الروماتيزم نفسه يصيب العين، ولا هو السبب الحقيقي هو اضطراب جهاز المناعه بشكل عام؟
3: لا، السبب الحقيقي هو اضطراب الجهاز المناعي، فممكن يصيب العين كعضو من اعضاء الجسم، لان هو ما بيصيبش المفاصل فقط، بيصيب جميع اعضاء الجسم.
2: طيب ايش العلامات يا دكتوره؟ في علامات معينه؟
3: هو طبعا سؤال حضرتك هام جدا، يعني حضرتك بتقصد يعني امتى المريض يعني يصحى متأثر بعينه في حالات الروماتيزم. هو في للأسف يعني مريض ممكن يكون نايم عادي وبعد كده يصحى يلاقي عينه متأثرة. للأسف هما خمس أمراض يعني أحب أوجزهم، يعني التهاب الشريان الصدغي، لأنه في الحالة دي بيحصل التهاب شرايين في العين وبيصيب العصب البصري، وبالتالي العيان يصحى ما بيوصلش الدم، يعني ما بيوصلش للعصب فيصحى عينه متأثرة. التهاب الشريان الصدغي للأسف حاجة هامة جدا، ولو ما تلحقش بيصيب العين بالعمى، فعشان كده دي من الحالات الهامة. طبعا في أمراض أخرى زي الذئبة الحمراء، ممكن يحصل جلطة في العين، فجلطة العين دي ممكن تسبب برضو مشكلة في العين جامدة، ويصحى العيان الصبح لاقي عينه مش شايفة خالص وفجأة. وفي التهاب القضاحية المزمن المهمل اللي هو المهمل، يعني ده بيبقى موجود في أمراض أخرى زي التيبس الفقاري. وزي ما حضرتك قلت، الأدوية الروماتيزم نفسها ساعات بتأثر على العين.
2: بس هو دكتورة كل مريض روماتيزم معرض لمشكلات العين، ولا الخطر يختلف باختلاف نوع المرض، الأنواع اللي ذكرتيها؟ يعني
3: هو الأنواع اللي أنا ذكرتها هي الشائعة وللأسف موجودة، فلازم الواحد يخلي باله لو هو عنده مرض روماتيزمي وتأثرت عينه، ما يروحش ياخد قطرة من الصيدلية، لازم يرجع لدكتور الروماتيزم أو دكتور العيون المعالج.
2: طيب ممكن تظهر المشكلة مشكلة العين قبل آلام المفاصل؟
3: طبعا في بعض الأمراض زي مرضى التيبس الفقاري، مرضى الصدفية المفصلية، ممكن تظهر أعراض العين قبل أعراض الروماتيزم.
2: طب هل حدث يعني قبل كذا أنه في شكوى مريض من العين هي اللي قادت مثلا قادتكم إلى تشخيص مرض روماتيزمي معين؟
3: هو نظرا للتوعية الجامدة ما بين الأطباء، زملائنا في مراكز العيون بيبعتولنا دايما مرضى اللي هم عندهم التهاب قزحي اللي هو ما بيتعالجش عندهم ولا مع

0: معروف له سبب، وبالذات لو كان في عين واحده بيبعتهم لنا على اساس نشخص اذا كان في مرض مناعي ولا لا تحت القصه دي.
1: طيب في اجزاء معينه من العين تتاثر بسبب الامراض الروماتيزميه ولا العين بشكل عام كلها معرضه؟
0: هي العين كلها بشكل عام بتبقى معرضه، لكن في مرض الروماتويد بتبقى كل اجزاء العين معرضه. يعني مثلا مرض بهجت، يعني لو هنحب نتكلم عنه باستفاضه لانه حاجه مهمه، بيأثر في العين وبيعمل نوبات بتروح وتيجي والنظر بيتزغلل مره واحده وبيبقى معاه تقرحات. فكل مرض بيبقى ليه اجزاء من العين، وفي مرض زي مرض الروماتويد بيمسك العين كلها للاسف في المضاعفات. طبعا
1: بهجت هذا اسم المرض؟
0: هو اسم المرض لانه هو اتسمى على اسم دكتور، يعني هو اللي اكتشفه. وللاسف المرض ده شائع برضو في يعني في بلدان كتير في الشرق الاوسط، وهو مرض اوعيه دمويه فبيأثر على المناعه. عندنا جهاز المناعه بيتاثر، وعندنا العين اكتر مكان في الجسم

0: ذهاب التضحية، وبيخلي العين دايما فيها نوبات بتروح وتيجي، لان التأثير ده بيروح ويجي، والنظر بيزغل المرة واحدة، وبيبقى فيه تقرحات لا قدر الله ومؤلمة جدا للمريض.
1: طب تشوفي انت دكتور اليوم انه مريض الروماتيزم لازم يكون على علم وثقافة بانه العلاقة، في علاقة قوية بين الامراض الروماتيزمية والعين، وتقومون انتم بهذا الدور ايضا للتوعية؟
0: آه طبعا ده مهم جدا يا أستاذ محمد، والحلقة دي هامة جدا، لأن أولا العين يعني عضو هام جدا، وده يعني ماسك حاسة البصر عندنا، فيعني للأسف بعض الأمراض بتؤدي إلى خلل جامد وغير يعني غير قابل للعلاج. فبالتالي حكاية إن أنا عيني متأثرة وأنا مريض روماتيزم، لازم أرجع لدكتور الروماتيزم بتاعي، وأرجع كمان لدكتور العيون، هو اللي هيحولني لدكتور العيون.
1: جميل جدا. طيب خلينا إذن نتوقف مع فاصل قصير، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
4: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتوره الهام بركات، استشاري الامراض الروماتيزميه في جده، وحديثنا عن الروماتيزم والعيون. طيب دكتوره، احمرار العين يعتبر عرض شائع جدا، كيف يعرف المريض مثلا انه هذا الاحمرار هو فقط يعني مو مجرد فقط حساسيه او التهاب بسيط؟ كيف يميز بينهم؟ لان هذا شائع جدا بين الناس.
5: طبعا هو احمرار العين يعني بيبقى مع الامراض المناعيه ليه 4 اشكال، ماشي. يعني لو عنده احمرار لونه برتقالي مع وجع مع حركه العين، ده غالبا بيبقى التهاب قزحيه مع التهاب سلفوكاري وبهجت. لو احمرار احمر دموي غامق ووجع بيصحيه من النوم، بيبقى التهاب بياض العين، يعني اللون نفسه مختلف. يعني في احمرار في العين يا استاذ محمد بناخد له قطره وبيروح على طول، فاهمني حضرتك؟ لكن الاحمرار مع اعراض زي اللي انا بقولها، يعني وجع مع حركه العين، ده بيبقى التهاب قزحيه. مع وجع يصحي من النوم، ده التهاب بيبقى بياض العين. احمرار فاتح واحساس بالرمله، ده بيبقى مرض اسمه جوجرين، اللي هو في مرض الجفاف. أيوة. ومع مرض الروماتويد. واحمرار ونقطه بيضة جواه، ده بيبقى صديد، بيبقى غالبا نتيجه البهجت. يعني هي الاحمرار ومعاها الاعراض اللي انا قلتها، النظر قل، وجع جامد مع حركه العين، مش مستحمل النور خالص، نقطه بيضة جوه العين، احمرار في العينين الاثنين مع قرح فم، دي كلها تخلي الواحد يذهب على طول للطبيب او للطوارئ.
4: طب الألم داخل العين هذا يعني طبيعته تعطي الطبيب مؤشر انه نوع الالتهاب ولا ما له علاقه؟
5: طبعا طبعا. ما هو حضرتك يعني مكان الالتهاب وانواعه كمان. يعني لو قلنا برتقاني يبقى مع التهاب سلفوكاري وبهجه والتهاب قزحيه. لو قلنا دموي غامق يبقى التهاب

0: مرض العين ده ومع الروماتويد فاتح واحساس الرمله وبينشف ده جوجرين مرض ده يعني بيسبب النشفات
1: يعني لكل نوع له اعراض معينه
0: يعني بس هو حضرتك لو احمرار ومعاه الاعراض دي لا يمكن العيان يقعد في بيته ولازم يذهب للطوارئ او لطبيبه المعالج على طول
1: يعني اقصد الالم يكون في الم في العين برضو
0: الم في العين والم مع حركه العين واحساس بالرمل وجفاف شديد في العين لكن الاحمرار العادي اللي هو نتيجه مثلا تعرض لالتهاب لكده والناس طبيعي بتروح للصيدليه وبتاخد قطره لكن القطره لو ما جابتش نتيجه وفي اعراض جامده وبيصحى من النوم بالليل من الالم ومع حركه العين مش عارف يحرك وجفاف شديد في العين مع جفاف في الفم لازم يذهب للطبيب فورا.
1: طب دكتور الحساسية الشديدة للضوء هذه تعتبر علامة مهمة في بعض التهابات العين المرتبطة بالروماتيزم ولا مختلفة تماما؟
0: الحساسية الشديدة من ايه؟ من
1: للضوء للضوء للنور
0: الحساسية للضوء طبعا بتبقى اعراض للروماتيزم طبعا يعني لانه يعني مش قادر يستحمل اللي هو الضوء ده بيبقى اعراض للروماتيزم امراض روماتيزمية وحاجة تستدعي انه يذهب للدكتور.
1: طيب جفاف العين مثلا متى نعتبره شيء مثلا مرضي ومو مجرد نتيجة سهر أو شاشات أو جو جاف مثلا لبعض الناس اللي عندهم الإحساس اللي هو الجفاف المزمن؟
0: اللي هو الجفاف العادي ده بتاع الموبايل والتكييف ده بتدمع شوية الصبح وعينك تحرقك آخر اليوم وترتاح لما بتنام أو بتسيب الموبايل والتكييف وكده بترجع تاني بتتحسن ماشي لكن ده قطرة مرطبة بس والناس عارفة على فكرة بتحط القطرة المرطبة اللي بتتباع في الصيدليات لكن الفرق في أربع نقط لازم العيان يعرفها. أولا ما بيرتاحش مع القطرة وبعدين بيصحى عينه لازقة الصبح يعني عينه مش عارف يفتحها. معانا شفان تاني يعني معانا شفان مثلا في الفم وبقه ناشف سنانه بتسوس بسرعة رغم انه بيغسلها كتير وبعدين فده الجفاف بيبقى غالبا مرض اسمه مرض الجفاف اللي هو اسمه جوجرين يعني.
1: ايوه طيب العين المصابة ممكن يعني قصدي انه ممكن تكون عين واحدة فقط مصابة ولا ممكن العين الثاني ايضا تصاب بنفس الطريقة ولا ممكن تكون عين واحدة فقط؟
0: ممكن تكون عين واحدة ودي بتبقى الاخطر يا استاذ محمد.
1: ليش؟
0: دي بتدل على مرض مناعي لكن لما تبقى العينتين بيتعالجوا وبيتحسنوا وما بيكونوش غالبا مرض مناعي.
1: طيب في اعراض ثانية تشوفين انها مثلا مريض الروماتيزم يجب انه يذهب للعياده فورا ما ينتظر موعد ويراجع الطبيب بشكل عاجل خاصه طبيب العيون اتكلم؟
0: طبعا هو لو عنده جفاف في العين يعني خاصه في مرضى الروماتويد ماشي فبيحصل لهم حاجه اسمها مرض النشفين او مرض اللي هو جوجرين وده بيتسمى برضو على اسم دكتور يعني هو اللي اكتشفه في السويد فاتسمى باسمه وكل الاسماء الصعبه دي نتيجه الدكاتره اكتشفتها الحمد لله. فهو بيبقى للاسف عنده عينه ناشفه وفمه ناشف ومفاصله بتوجعه بيبقى نوع من نشاط مرض الروماتيزم وبعدين بيبقى عنده كمان يعني النشفان اللي هو في العين نشفان شديد جدا لدرجه هو بيحس ان عينه مش عارف يجيب دموع وعينه ملزقه فده طبعا من

0: في الفم
1: في الفم
0: في الفم كمان, وجفاف الجسم يعني بتحس انه كمان سنانها بتتاثر السيده لان هو اكتر في السيدات. وبعدين طبعا الرمله عاديه لو في احساس بالرمله بتبقى اخر اليوم وبتروح لما الواحد بينام يعني, ده لو كان ده جفاف عادي. لكن الرمله بتاعه جوجرين دي بتيجي اول ما بتصحى بتبقى لازقه طول اليوم
1: طول
0: يعني
1: اليوم.
0: لو حاجه طول اليوم, والقطره بتحرق اكتر ما بتريح, ومعها فم ناشف
1: يعني حتى القطرات ما تاثر فيها, ما تخفف الاحساس.
0: لا لا لا, لان هو غالبا بياخد لازم دواء مناعي لان ده بيبقى علامه من علامات نشاط المرض, فبنزود الادويه المناعيه, والطبيب الامراض العيون بيديله كمان ادويه بتحسنه كتير.
1: نسال الله لهم الشفاء والله يكون في عونهم. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده.
2: يا شباب عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع
2: او قصدك فكره خارج الصندوق
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الاشياء.
3: انت بتقولين ولا قاعده تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان اونلاين وكمان.
5: لحظه هذه يبغى لها جلسه مو اقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20,
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
6: والقوافي ناغمت بيت القصيدة, والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا, سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
6: شاعر الراية في
9: حيث يلتقي الشعر بأهله.
7: شاعر الراية,
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
10: الآن مع سيما, أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية, كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
11: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا, مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفتنا الدكتوره الهام بركات, استشاري الامراض الروماتيزميه في جده, وحديثنا عن الروماتيزم والعيون تحديدا. طيب نسمع دكتوره عن التهاب القزحيه او العنبيه اعتقد يسموه عند بعض مرضى الروماتيزم, وش المقصود فيه؟
0: هو التهاب القزحية هو بيبقى التهاب بيحصل كأن بيسبب العمى للأسف يعني, وبعدين الالتهاب ده بيخلي النني بتاع العين يلزق. وهو بيبقى التهاب ده أنواع كتيرة يعني, التهاب قزحية أمامي بيبقى بتاع مرض التيبس الفقاري اللي هو مرض بيحصل في الفقرات وفي الحوض, وبيسبب تيبس صباحي حاد في الفقرات, والتيبس ده بيتحسن بالحركة وبيقل مع بيتحسن بالحركة وبيزيد مع الراحة عكس أي ألم في المفاصل. وده طبعا مرضى التيبس الفقاري بيبقى عندهم للأسف قابلية لحدوث التهاب قزحي أمامي حاد, بيؤدي إن العين بتحمر وبعدين وجع رهيب في العين وما يقدرش يبص للنور زي ما حضرتك تفضلت وقلت, ودموع كتيرة ونظر مزغلل. ده بيحصل هجمة, فالالتهاب القزحية ده لازم يتعالج عند دكتور الروماتيزم ودكتور الأوعية ودكتور العيون.

0: بس
1: وغالبا بنديله علاج بيولوجي بيحسن كتير الحالتين، حاله الروماتيزم وحاله العيون.
0: بس ممكن يحدث هذا الالتهاب بدون اعراض واضحه، ولا يعني قصدي يكون في التهاب داخل العين بس الاعراض ما هي واضحه؟
1: لا للاسف، هي ساعه ما بتظهر الاعراض بيبقى في التاثر في العين، فلازم ساعتها تدخل سريع باعطاء علاج يحسن العين والمفاصل.
0: طب في علاقة بين التهاب مثلا الفقار المحوري والتهاب العين؟ يعني في علاقة؟
1: طبعا، لانه هو التبس الفقاري لو حصل نشاط للمرض ممكن يحصل التهاب القضحية الامامي الحاد اللي انا قلت لحضرتك عليه ده. وبيحصل انه ما يقدرش حتى يبص للنور، وفي احمرار شديد ونار، هو بنفسه بيرجع للدكتور العيون بتاعه والدكتور الروماتيزم.
0: يعني تكرار التهاب العين هنا هذا يعطينا دلالة مختلفة عن حدوثه مرة واحدة فقط؟
1: طبعا، لو حصل هجمات ونشاط للمرض فلازم نغير العلاج، لأنه ساعات بياخد العيان أدوية مناعية مثبطة بتبقى بسيطة لو في حالة أنه ما عندوش نشاط مرضي جامد، لكن تو ما في علاقة في العين لازم على طول نلجأ للعلاج البيولوجي لإنقاذ العين، دي أهم حاجة.
0: طب وش اللي يصير دكتورة لو تأخر المريض في الذهاب للمستشفى وفي يعني في علاج التهاب المتكرر هذا؟
1: والله يعني هي مشكلة جامدة، لأنه التهاب القزحية الأمامي الحاد ده لو اتأخر هو هيبقى طبعا متأثر والنظر متأثر، وبيبقى فيه كمان نوع تاني التهاب قزحية مزمن صامت، ده أخطر نوع بيبقى موجود في الأطفال بتوع الروماتويد، فلازم الأهل يخلوا بالهم على عين ويكشفوا كل 3 شهور بالنسبة للأطفال.
0: يعني ممكن يتأثر البصر بصورة دائمة في حالة
1: التأخر؟ أيوة هو للأسف يا أستاذ محمد، يعني حضرتك الحلقة دي هامة جدا، لأن احنا بندي مؤشر يا جماعة أن العين يعني علامة مهمة جدا، أعراض العيون مهمة جدا لنشاط المرض، وفي حاجات للأسف أضرارها جسيمة وما بتتعالجش بعد كده، يعني لو تأخرنا ما تتعالجش، يعني زي التهاب الشريان الصدغي زي ما حضرتك قلت، والتهاب القزحية المصاحب للتابس الفقاري، فيعني العين عضو مهم ولازم نكشف على العين حتى واحنا بناخد أدوية مثبطة مناعية عادية كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر على حسب الحالة.
0: بس هذه الأدوية دكتورة مثبطة بتسيطر أو بتقلل احتمال تكرار الالتهابات في العين؟
1: هو حضرتك في أدوية بعينها زي الهيدروكسيكلوروكين بتعمل ساعات التهاب في العين، يعني التهاب في العين وتستدعي أصلا، إحنا قبل ما بنديها للمريض بنقول له إحنا بنعمل فحص قاع عين كل 6 أشهر نطمن على عينيك، ولو حسيت بأي أعراض بالذات لو حس إن الضوء الأبيض اتحول للون أصفر في الحالة دي بيوقف العلاج على طول وبيرجع لدكتور الروماتيزم، والحمد لله رب العالمين أول ما بيوقف العلاج اللي هو بتاع الهيدروكسيكلوروكين ده بقى على طول العين بترجع طبيعية.
0: طيب نرجع بس لمرض شوغرين اللي ذكرتيه دكتورة، طبيعة الجفاف اللي يعاني منه الشخص يختلف عن طبيعة الجفاف العادي؟
1: اللي هو الشوغرين؟
0: أي شوغرين.
1: هو حضرتك ليه طبيعة الجفاف، حضرتك احنا هنا بنتكلم على مرض بيعمل نشفان في الجسم كله
0: حتى الفم،
1: يعني في الفم طبعا، والأسنان بتتأثر، ولأن الدموع كمان مهمتها هي يعني بتبقى يعني بتحفز الحركة وبتحسن المناعة، وده جفاف مناعي في كل الجسم، يعني حتى بيصيب الفم وبيصيب العين، وبعدين بيبقى كمان يعني الجسم بيبقى حار وهو السنان بتبقى فيها تسوس، فده طبعا بيبقى مشكلة جامدة جدا، يعني عين ناشفة بتحرق وفم ناشف ومفاصل بتوجع، ده اسمه مرض شوغرين، وبيبقى مصاحب للروماتويد أو ممكن يجي لوحده.
0: بس كل شخص يعاني من جفاف العين دكتورة يحتاج إلى تحاليل مناعية ولا مو شرط؟
1: غالبا يعني لو معايا مصاحب غير جفاف العين، مصاحب بجفاف الفم وألم في المفاصل، طبعا يحتاج لأنه تشخيص عن طريق الدكتور الروماتيزم هو اللي بيطلب له الحاجات المناعية.
0: طب الناس اللي تتعايش مع جفاف العين دكتورة، يعني إهمال جفاف العين الشديد خاصة، هذا ممكن يسبب أضرار لسطح العين أو القرنية مستقبلا؟
1: هو حضرتك الجفاف العادي اللي هو بتاع الموبايل

0: التكييف يعني اللي هو نتيجة لاستخدام الموبايل. احنا قلنا ان العين بتدمع شوية الصبح وبتحرقك اخر النهار وبترتاح لما انت تنام، وبيبقى سببه الموبايل او التكييف او قلة النوم او العناش اللي بتستخدم عدسات، وعلاجه قطعه مرطبه ونقلل الموبايل وننام. لكن الجفاف المناعي بتاع الجوجرن والروماتويد هو اللي بيخوف. في اربع نقط المستمع لازم يخلي باله منهم. اولا هو ما بيرتاحش مع القطرة، يبقى ده جفاف مناعي، يعني لازم يروح لدكتور. يصحى عينيه ملزقة، يعني عينيه مش عارف يفتحها، حاسس انها ملزقة ببعض، فدي طبعا مشكلة تانية، يعني ده برضو يديله إيحاء انه عنده جفاف مناعي. عنده نشفان موجود في الفم، موجود والسنان بتسوس رغم ان هو بيغسلها 3-4 مرات، وعنده تعب ووجع في المفاصل، ده برضو يديله إيحاء ان هو لازم ده يكون جفاف مناعي ولازم يلجأ لطبيب الروماتيزم وطبيب العيون.
1: طب لان ايه اتفضلي،
0: لان ده علامات يعني خطيره. يعني
1: طب علاج المرض المناعي نفسه هذا يحل مشكله جفاف العين، ولا العين تحتاج علاج مستقل في هذه الحاله؟
0: لا، هو طبعا محتاج ان هو يتشخص اذا كان جوجرين ولا كان ايه بالظبط، وطبعا بياخد علاج للعين، وبتبقى برضو مفيدة للمفاصل لانه تو ما تشخص خلاص. العلاج البيولوجي بالصراحة علاج جميل جدا، لانه بيمنع المضاعفات على العين، وفي نفس التوقيت بيمنع نشاط المرض بالنسبة للمفاصل.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مواصلين معكم أيضا في صحة ولياقة من جدة FM. وواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم عن موضوع الروماتيزم والعيون 800-244-28-28، وضيفتنا طبعا الدكتور إلهام بركات استشاري الأمراض الروماتيزمية في جدة. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن أمراض الروماتيزمية أخرى وعلاقتها بالعين، يعني مثلا الروماتويد مثلا كيف يمكن أن يؤثر في العين؟ يختلف تأثيره عن بقية الأمراض؟ تفضلي.
0: الروماتويد والعين هو بيأثر على كل أجزاء جسم العين، يعني هو اللي بيضرب العين في ثلاث حتت. أول حاجة نشفان العين، يعني بيعمل برضو نوع من أنواع الجوجرن اللي احنا اتكلمنا عليه، بس الجوجرن اللي هو نتيجة للروماتويد، فده بيأثر عليها. وتاني حاجة بيأثر كمان على اللي هو يعني دي أشهر حاجة، وبعدين بيعمل احمرار غامق في العين. لو العيان صحي، عيان الروماتويد صحي عنده احمرار بيصحي من النوم، ده لازم يروح الطوارئ، لأنه ده بيبقى عنده التهاب شديد في العين، وده معناه أن في نشاط وأن في التهاب في بياض العين، فلازم يتلحق لأنه بياض العين

0: بيتأثر ويتخرم وبيحتاج في الآخر تدخل جراحي.
1: طب
0: وبعد
1: تفضلي. لا كنت بسأل برضو عن مرضى الذئبة الحمراء، هذول برضو تأثر عندهم العين؟
0: طبعا بيحصل لهم ساعات جلطات في العين وبتتأثر العين، بيحصل فيها التهاب شديد. وفي ثالث حاجة التهاب القزحية بالنسبة لمرض الروماتويد، بيبقى برضو موجود وبيبقى فيه حمار حوالين النني بتاع العين، وجع مع النور ونظر مزغلل. وأدوية ساعات كمان بتضعف العين.
1: اللوعة الدموية الموجودة في العين ممكن انها تتأثر بعض امراض المناعة ايضا،
0: اللوعية
1: الدموية اللي داخل العين يعني.
0: اللوعية الدموية ده سؤال هام جدا، لانه ده اهم سؤال في الحلقة، لانه حضرتك وقت لو الاوعية الدموية اللي للأسف اتأثرت زي مرض شريان الصدغي، مرض الشريان الصدغي ده بيبقى مرض التهاب اوعية دموية مناعية، وده بيصيب الناس فوق السن الـ50، وبيبقى عنده صداع شديد عن جانبي الرأس، وبيبقى معاه صداع ده ما بيروحش بأي أدوية مضادة للالتهاب أو مسكنات، وعلاوة على ألم داخلي للعين، وعلاوة على تأثر شديد في النظر، وممكن يبدأ بعين واحدة وبعد كده يبقى العينين. فبالتالي وللأسف بيأثر على مستوى البصر، ولأنه لازم يتعالج خلال 24 ساعة، وإما العيان للأسف بيصاب بالعمى.
1: يعني مرض الروماتيزم مو بس يعني يراقبون حتى العيون، أعتقد حتى الالتهابات المتكررة في الفم هذه تعطي ارتباط واضح بأمراض مناعية، صحيح؟
0: طبعا حضرتك، ما هي الفكرة إيه؟ الفكرة إن الأطباء عندهم توعية جامدة، والناس كمان عندها توعية جامدة دلوقتي. أي أعراض غريبة مستمرة ما بتروحش، لازم العيان يتوجه فورا للطبيب المختص اللي بيحوله لطبيب الأمراض الروماتيزمية.
1: طيب الأطفال إحنا ما تكلمنا عنهم بشكل مفصل، ليه بس تعطيني إيش الأشياء اللي لازم نراقبها خاصة في الأمراض المناعية وفي العيون تحديدا عند الأطفال؟
0: هو طبعا التهاب القزحية إحنا قلنا قبل كده إن هو في الأطفال ساعات بيجي صامت، يعني في الأمراض اللي هم عندهم في الأطفال اللي عندهم روماتويد الأطفال، فده طبعا. لكن الـ يعني التهاب القزحية الصامت ده بيبقى فيه الطفل عنده وجع في عينه بيشاور عليه، وغالبا بنديله علاج بيولوجي وبيتحسن.
1: بس عموما هي الاعراض عند الاطفال الامراض الروماتيزميه تختلف عن اعراض الكبار، سواء في العين او في الفم او في اي شيء في الجسم؟
0: هي طبعا بيبقى عنده مثلا التهاب القزحيه ده بيبقى العين حمراء ساعات، النظر مزغلل. ففي الحاله دي الاهل على طول بيوجهوه للطبيب الروماتيزم المعالج، وهو لو اداله علاج بيولوجي بيتحسن على طول في القصه دي بتاعت العين.
1: طب اذا المريض راجع مثلا طبيب عيون يعني قبل ما يروح الدكتور روماتيزم، ايش العلامات اللي ممكن تخلي الدكتور يحوله مثلا عندكم كاطباء روماتيزم؟
0: هو والله الحمد لله الاطباء العيون بيكشفوا كشف موضعي وبيعرفوا اذا كان السبب حاجه من امراض العيون بتاعتهم، او ان السبب ممكن يكون مرض مناعي. هم من مراكز العيون بتتحول لنا حالات كتير لمعرفه السبب، يعني حتى بيقولوا لنا احنا شخصنا المريض ده عنده مثلا التهاب قزحيه، بس احنا عايزين نتاكد انه مش تحت مرض مناعي، لانه الحمد لله من ساعه اكتشاف العلاج البيولوجي والحاجات دي الحمد لله، والعمى والمضاعفات اللي كنا بنشوفها قلت كتير الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب ممتاز، خلينا نتوقف ايضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدة أفهم. مستعد للحماس؟
2: اي كره قدم.
1: متشوق للمتعه والاثاره؟
2: اي متعه.
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة.

0: مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفتنا الدكتوره الهام بركات، استشاري الامراض الروماتيزميه في جده، وحديثنا عن الروماتيزم والعيون. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الان نجي الدكتوره لموضوع العلاجات والادويه بشكل عام. علاج التهاب العين المرتبط بالروماتيزم، هل يكون بقطرات العين فقط ولا نحتاج الى علاج المرض المناعي نفسه يعني بشكل اوسع؟
4: طبعا هو سؤال هام جدا يا استاذ محمد، وهو طبعا احنا عندنا دلوقتي العلاجات هي بتبقى علاجات بيولوجيه للعين، ما ينفعش قطرات لان مرض مناعي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. فالبيولوجي لما ظهر من سنه 2002 ده الحمد لله قال لنا مضاعفات اللي كنا بنشوفها على العين زي فقدان النظر وفقدان قوة النظر والعمى والحاجات المفاجئة، وهي أدوية طبعا يعني أدوية بتمسك مرض يعني بتقوم على بتقلل اللي هي كل العوامل اللي بتؤدي نمطات المرض على الجسم كله، وبتثبت المناعة بطريقة جيدة وبتحسن كتير أعراض العين.
3: طيب الكورتيزون ندخله أحيانا في العلاج دكتورة، نحتاجه؟
4: هو طبعا ده سؤال هام جدا. الكورتيزون من الأدوية السحرية بالنسبة لنا، بالذات لحالات التهاب الشريان الصدغي المصاحب بالتهاب حاد في العين، لأن إبرة الكورتيزون هي دي بتبقى المنقذ في الحالة دي. الكورتيزون طبعا بالنسبة لأطباء الروماتيزم ده دواء مضاد للالتهاب، مثبط للمناعة، رخيص في نفس التوقيت، وبيعمل تأثير سحر بالنسبة لل يعني الدكتور الروماتيزم، لأنه هو بيأثر على الالتهابات بتاعت مرضى الذئبة ومرض الروماتيزم، مرض التهاب الشريان الصدري. وطبعا احنا بنديه طبقا للبروتوكول الكلية الأمريكية للروماتيزم، يعني هي الكلية الأمريكية بتنصح ان احنا بندي الكورتيزون تحت إشراف طبي لفترة قصيرة ولحالات النقاط المفاجئة.
3: طب دكتورة، في أدوية محددة فعلا للروماتيزم هي تسبب احيانا اضرار على العين؟
4: طبعا احنا قلنا ان في بعض الأدوية بتأثر على العين، زي مثلا دواء الهيدروكسيكلوروكين اللي احنا قلنا المفروض نعمل فحص قاع عين كل 6 اشهر، وبالذات لو العيان حس بتغيير في الرؤيه عند يعني رؤيته للاضاءه البيضاء بيلاقيها صفراء، فاحنا كاطباء روماتيزم بنديله فكره عن الدواء ده. وبعدين طبعا الكورتيزون لازم يتاخد تحت إشراف طبي، لأنه لو ما اتاخدش تحت إشراف طبي بيأثر في كتير من الأحيان على العين، بيعمل مية بيضة وراء العدسة وبيعمل مية زرقاء اللي هي جلوكوما، بيرفع ضغط العين. فده طبعا كل مريض بياخد كورتيزون أكتر من شهر لازم يقيس ضغط العين كل 3 أشهر. طبعا بالنسبة لأدوية الذئبة زي دواء معين اسمه سايكلوسبورين، ده بيرفع ضغط العين وطبعا بيبقى ايه في متابعة كل 3 أشهر. طبعا البلاكينيل أو الهيدروكسيكلوروكين احنا قلنا قبل كده ده بنعمل فحص لشبكية العين كل 6 شهور.
3: طب هو الخوف احيانا من تأثير الأدوية في العين يبرر انه المريض احيانا يوقف العلاج من نفسه؟
4: هو حضرتك حضرتك عارف رأيي طبعا في وقت العيد.
3: طب كب الدواء.
4: كب الدواء بصراحة أنا ضد كب الدواء إطلاقا. هو حضرتك أي دواء بيبقى له يعني منافع وبيبقى له أضرار. إحنا لما نبقى ملمين بالأضرار وعارفين المنافع أكثر من الأضرار بكتير، فبالحالة دي بناخد الدواء وإحنا مرتاحين نفسيا بدون اللجوء بقى نصيحة من صديق، نصيحة من سوشيال ميديا، أي حاجة. فهو طبعا وقف الدواء مشكلة جامدة جدا، لأنه ممكن يعرض العيان أنه يرجع تاني لنشاط المرض، وتاني حاجة لمضاعفات هو في غنى عنها. فده سؤال هام جدا، وشكرا ان حضرتك اثرت.
3: طيب في سؤال صراحه من يزيد كنت بخلي لاخر الحلقه، بس هو صراحه اعتقد انه مهم. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟ اذا كانت العين بتحمر مرات فيها شيء ابيض مع الاسود زي المويه، هل تحتاج قطره ولا عمليه، ولا هل هي تعتبر يمكن يقصد انه من امراض روماتيزميه؟
4: هو حضرتك الاعراض دي كلها دي اللي احنا ذكرناها في الاول الحلقه، يعني هو عنده كل الاعراض اللي بتشير انه ممكن يكون عنده مرض مناعي لا قدر الله يعني. فهو خاصه لو هو كمان بيتعالج بالقطرات وما بتجيبش نتيجه، فده مؤشر ان هو الاول يذهب لطبيب العيون، وهو لو لقى انه هي عرض من اعراض المناعه هيحوله لطبيب روماتيزم.
3: يعني يروح العيون اول شيء؟
4: طبعا حضرتك، ما هي في امراض تانية تبع العيون مش تبعنا احنا بس.
3: اوكي طيب، في دكتورة مريض روماتيزم يستيقظ احيانا بعين حمراء ومؤلمة، متى بقول انه هذا العرض لا يستحق الانتظار، يجب ان تذهب مباشرة الى طبيب مختص؟
4: هو العين الحمراء لو كانت يعني نتيجة للسهر، نتيجة لحاجة وحط قطرة وتحسن، فده يعني ما فيش مشكلة. لكن لو عنده يعني العين حمراء وزي ما قلنا حمراء فاتح وحرقان ورملة، دي بتبقى غالبا جوجرين. لو أحمر غير زي ما قلنا الدم المحبوس، ده بتبقى التهاب في العين والتهاب في بياض العين ومحتاجة تدخل على طول. ولو كان مش قادر يبص للنور بتبقى التهاب صحيح لا قدر الله. ولو في جسم ملتهب ووارم، ده ممكن يكون التهاب بكتيري، ده برضو بيذهب لدكتور العيون.
3: بس ممكن ممكن دكتورة أحيانا توصل لمرحلة المياه البيضاء والارتفاع ضغط العين إذا الواحد يعني ما اتخذ إجراءات وقائية بسرعة؟
4: طبعا حضرتك، بالذات الناس اللي بتاخد كورتيزون من غير ليميت، يعني اللي هي بتاخد قطرات فيها كورتيزون وبدون إشراف طبي،
3: خاصة مع أي احمرار بيصير في العين.
4: طبعا.
3: اوكي طيب، بالنسبه للمراه المصابه بمرض روماتيزمي دكتوره، الحمل او الفتره التاليه للولاده ممكن تغير نشاط المرض ولا الاعراض في العين ولا لا؟
4: الفتره التي تالي الولاده،
3: الحمل او الفتره التاليه للولاده مباشره يعني.
4: طب هو الحمد لله في امراض يعني مثلا زي مرض الروماتويد بيتحسنوا كتير في اثناء الحمل والولاده، فاهمني حضرتك؟ وفي مرض تانيين بيحصل لهم نشاط للمرض.
3: بس التحسن نهائي ولا تحسن مؤقت؟
4: تحسن بيبقى يعني من فضل ربنا في أثناء الحمل والولادة. وكمان أنا أحب أبشر حضرتك إن في أدوية بيولوجية بتتاخد أثناء الحمل، يعني أثناء الحمل والرضاعة ممكن ندي علاج بيولوجي مسموح به، فبالتالي نشاط المرض يعني بيبقى أقل حاجة في أثناء الحمل والولادة.
3: آمنة يعني؟
4: طبعاً آمنة، ولكن طبعاً ترتيب الحمل وتنظيم الحمل.
3: ألو؟
4: يعني هو اللي بيقول. أيوة فهد.
3: الصوت قطع معانا بس شوية دكتورة. كملي.
4: دلوقتي
3: أيوة. أيوة الآن كويس. أيوة تفضلي.
4: فحضرتك يعني إنه هو تخطيط الحمل بيجي يعني مع نصايح الطبيب المعالج، يعني طبيب المعالج بيقدر يقول للمريضة أنت هتوقفي أدوية معينة عشان أنت إن شاء الله قادرة على الحمل، لأن فترة نشاط المرض أو نشاط المرض قليل، فنقدر إن شاء الله تواجه الحمل والولادة بطريقة آمنة. وزي ما قلت لحضرتك بيبقى يعني بيوقف علاجات معينة قبل الحمل وبيتابع الحمل مع دكتور تكنيشن.
3: طيب في سؤال من أبو فيصل يقول مؤخرا صار يجيني صداع ما كان يجيني من قبل، أحيانا أحس بألم في الفكور أمضغ، سمعت أنه التهاب أحد الشرايين يؤثر على النظر، متى تكون هذه الأعراض خطيرة؟ ما أعرف إذا كان في علاقة في الموضوع دكتورة.
4: هو طبعا حضرتك يمكن هو

0: بتوع الالتهاب الشريان الصدغي، أولا ده بيحصل في كبيرة يعني فوق 50، وبيبقى في ألم وصداع شديد في مقدمة الرأس على جانبي الرأس، والألم ده ما بيتحسنش خالص بالمسكنات. لكن هو بيقول كمان إنه عنده التهاب في الفك، فهو ممكن يروح يعني من الواضح إن الموضوع مزمن عنده، يروح لطبيب الأمراض الروماتيزمية، لأن ساعات التهاب الفك ده بيبقى مصاحب في بعض الأحيان برضه الروماتويد.
1: طيب أم خالد تقول كل ما أحمرت عيني استخدم قطرة عندي فيها كورتيزول لأنها تريحني بسرعة، هل في مشكلة إذا استخدمتها يومين أو ثلاثة بدون مراجعة الطبيب؟
0: يومين أو ثلاثة مفيش مشكلة، لكن لو بتستخدم شهور هي دي اللي فيها مشكلة.
1: طيب إذا ظهرت مشكلة، صالح يقول إذا ظهرت مشكلة في العين بسبب أحد أدوية الروماتيزم، هل نوقف الدواء مباشرة أو ممنوع نوقفه إلا بعد الرجوع للطبيب؟
0: هو بيوقفه مباشرة وبيذهب للطبيب في نفس اليوم.
1: ممتاز.
0: يعني لأن ممكن يكون العرض اللي عنده مش مرتبط بالعين،
1: مش مرتبط
0: بالدواء.
1: ممتاز. طيب كده وصلنا مستمعينا لنهاية أسئلتكم، في شيء تبغى تضيفيه دكتور قبل ما نختم معاك؟
0: هو أنا كنت أقول إن العين مرآة للجهاز المناعة في بعض الأحيان، فالواحد لازم يخلي باله على عينه والأعراض اللي بتحصل فيها، وياخد الدواء طبقا لتعليمات الطبيب، ما يوقفش الدواء إلا بعد مراجعة الطبيب.
1: يعطيك العافية دكتورة إلهام بركات، استشاري الأمراض الروماتيزمية في جدة، يعطيك العافية ونلتقيك دائما على خير، شكرا لك. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: بعد اقتصادي على جدة أف أم مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: والله جالس في المجلس والكل بيتكلم بحماس، والله السهم أحمر، والله السهم أخضر، والله أنا حققت أرباح، والله أنا جاتني توزيعات، وإنت مش فاهم إيش اللي بيحصل. فتحمست وفتحت تطبيق التداول، على طول أخذتك الهمة وضغط شراء وظهر أمامك سهم، لكن ماذا اشتريت؟ رقم يتحرك بالأحمر والأخضر. لا، انت ما اشتريت رقم يتحرك بأحمر وأخضر عزيزي يا سيدي. في جوهره السهم يمثل حصة ملكية في شركة. نعم، هذا يغير نظرتنا تماما للأمور. انت ما بتشتري رمز على شاشة، انت فعليا بتملك جزء صغير من نشاط اقتصادي كبير. طيب كيف يحقق المستثمر عائد؟ انا مستثمر صغير، انا كيف احقق عائد؟ انا كيف انجح؟ انا كيف استفيد؟ انا كيف اربح؟ الطريقة الاولى، صبرك علي، يرتفع سعر السهم، بعد كده انت بتبيعه، يا سلام، بسعر اعلى من سعر شرائه، يا سلام، وبعضها بيسموها مضاربة، انت هنا ربحت، اوكي؟ وهذا يسمى يعني مكسب رأس مالي. لكن يعني اتوقع ممكن يصير العكس احيانا، فهي سوق مضاربة، انت بتعتمد انه يعني يرتفع سعر السهم وبتبيع، انت كده مضارب في السوق. الطريقة الثانية هي التوزيعات النقدية. هذا اللي جالس كده حاطط رجل على رجل، بيشرب الشاي ويشرب القهوة وعلى مهل، وبيقول أنا بستنى التوزيعات، فهو مركز على أسهم التوزيع، لأنه بعض الشركات بتوزع جزء من أرباحها على المساهمين. لكن هل كل شركة يعني توزع بالضرورة؟ لا. هل التوزيع مضمون؟ كمان برضو لا. طب ليش يا نهى انت كده بتقفليها في وجهنا؟ لا، هنا تدخل كلمة يجب أن تبقى دائما بجانب الاستثمار، اللي هي المخاطرة. سوق ربح وخسارة هي تجارة، لا يوجد سؤال كم أربح من غير سؤال آخر وماذا يمكن أن أخسر لا سمح الله. لهذا يأتي مفهوم التنويع. يعني إيش؟ بيقول لك دائما الاقتصاديين عندهم مبدأ لا تضع البيض في سبت واحد. إيش يعني؟ يعني لا تخاطر. إذا عندك مثلا مبلغ 10,000 ريال، لا تروح تشتري سهم واحد فقط مهما كانت سمعته، لا، اشتري 2000 هنا، 3 هنا، 500 هنا، 100 هنا، 4 هنا، 1000 هنا، 700 هنا، يعني وزع، اعمل خليط. فلا تجعل كامل استثمارك متعلق بشركة واحدة أو قطاع واحد. الاستثمار مش لعبة، يعني مش لعبة توقعات سريعة. الاستثمار في الأسهم يعني قرار يعتمد على المدة، الهدف، الروية، الصبر، القراءة، يعني تتابع بذكاء وتكون شاطر، ويعني في أشياء بتربح على المدى القصير والمدى البعيد، وقدرتك على تحمل التقلبات. يعني إذا كنت إنسان عصبي جداً ومتوتر، أو إنه إنسان بسرعة تتأثر، يعني أنصحك تكون ريلاكس على الآخر. السهم مش ورقة يا نصيب، السهم ملكية وفرصة ومخاطرة، وبرضو تنويع مصادر دخل. أنا معاكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي، وطبعاً أتمنى لكم التوفيق في هذا البعد الاقتصادي اليوم، وتذكروا دائماً وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهمه.
2: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: قصص رياضية.
1: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8 عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: خلاصة.
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي.

0: السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
8: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديد.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
10: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
11: مع إطلالة موسم جديد،
8: شاعر الراية
11: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
9: شاعر الراية.
11: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
12: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
13: الفانيليا، النكهة اللي قصتها أعقد مما نتخيل. الفانيليا موجودة تقريباً في كل مكان، في الكيك، في الآيس كريم، في الحلويات، وحتى في العطور، ونكهتها مألوفة لدرجة يمكن ما نفكر أصلاً من فين تجي. لكن لو شفتوا الفانيليا وهي لسه على النبات، ممكن ما تتوقعوا أبداً إنه هذا مصدر النكهة اللي نعرفها، لأنه الفانيليا أصلاً تيجي من زهرة أوركيد. والأغرب إنه الزهرة الوحدة عندها وقت قصير جداً عشان يتم تلقيحها، وإذا فات هذا الوقت ما تتكون الثمرة أصلاً. الفانيليا نبات متسلق موطن الأصل المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. تنتج أزهار هذا النبات ثمار طويلة وخضراء، هي اللي نسميها عادة قرون الفانيليا. وزهرة الفانيليا نفسها تفتح غالباً لأقل من يوم واحد بس، يعني المزارع عنده فرصة محدودة جداً حتى يتم التلقيح بنجاح. وفي موطنها الأصلي ممكن تساعد بعض أنواع النحل في هذه العملية، لكن لما انتقلت زراعة الفانيليا لمناطق ثانية من العالم ظهرت مشكلة. النبات يزهر لكن ما يعطي ثمار، إلين ما جاء عام 1841، واكتشف فتى عمره 12 عام اسمه إدموند ألبيوس طريقة لتلقيح زهرة الفانيليا يدوياً. والطريقة اللي اكتشفها وقتها ما زالت أساس التلقيح اليدوي في كثير من مزارع الفانيليا إلى اليوم، يعني العامل يمر على الأزهار زهرة زهرة وفي الوقت المناسب في مدة أقل من يوم. وبعد نجاح هذه المرحلة تبدأ الثمرة تنمو لعدة أشهر، لكن هنا معلومة ممكن تكون أغرب. قرن الفانيليا الأخضر وقت الحصاد تقريباً ما عنده الرائحة اللي نعرفها. الرائحة والنكهة تظهر بعد الحصاد من خلال عملية طويلة اسمها المعالجة، تمر فيها القرون بمراحل من التسخين والتجفيف والراحة، وتستمر من 3 إلى 6 أشهر، وخلالها بتتطور المركبات العطرية ومن أهمها الفانيلين. وهنا يجي سؤال مهم، ليش أحياناً نشتري فانيليا بسعر بسيط جداً وفي المقابل قرون الفانيليا الطبيعية تكون غالية؟ لأنه الاثنين مو بالضرورة نفس الشيء. كثير من المنتجات الأرخص بتعتمد على الفانيلين المصنع، وهو المركب الأساسي اللي يعطينا الرائحة المعروفة للفانيليا. أما القرن الطبيعي فيحتوي على مجموعة أكبر من المركبات العطرية، وعشان كده تكون نكهته أعمق وأكثر تعقيداً. وإذا شفتوا على المنتج عبارة فانيليا مدغشقر فهذا مو اسم عشوائي. مدغشقر صارت واحدة من أشهر مناطق إنتاج الفانيليا في العالم، والنوع المزروع فيها هو النوع المسيطر على أغلب تجارة الفانيليا عالمياً. وهنا نفهم ليش الفانيليا الطبيعية غالية. زهرة عندها وقت قصير جداً للتلقيح وشهور حتى تنضج الثمرة، وفترة ثانية بعد الحصاد حتى تظهر الرائحة والنكهة اللي نعرفها. يعني النكهة اللي نحسها مألوفة جداً وراها رحلة دقيقة وطويلة من زهرة حساسة جداً. ويمكن هذا أكثر شيء يميز الفانيليا، إننا نعرف طعمها بسهولة، لكن الوصول لهذا الطعم نفسه مو سهل أبداً.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك مو علاقة تتعب فيها.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في

0: دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا الحادي عشر مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجية المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.
3: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكراً وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوماً هم المشوار والانتظار. فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والاستحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان، إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟
2: جنتا وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية في
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: في 60 ثانية.
8: في بنت أبوك تشعل حماس عشاق التحدي بإطلاق حلبة هوت ويلز الكهربائية بالشراكة مع شركة ماتيل العالمية. فيلم العلا تفتح أفاقاً تمويلية غير مسبوقة لصناع السينما بتوقيع شراكة كبرى مع شيربورن ميديا في مهرجان تورنتو. أرويا كروز توسع آفاق رحلاتها البحرية وتضيف مدينتي أنطاليا ونافبليو إلى وجهاتها المتوسطية الساحرة. محمية الملك سلمان الملكية تعزز التوازن البيئي بإطلاق 1646 كائناً فطرياً لحماية الحياة الفطرية. وختاماً مع الفلك، كوكب الزهرة يخفي أسراراً مذهلة، دراسة علمية تكشف عن امتلاكه قمراً في مراحله المبكرة قبل أن تبتلعه جاذبيته.
1: في 60 ثانية. الآن على جدة اف ام.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج أحمد الشيخي، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم أكيد عن عمليات ما بعد الأمومة، وأكيد من هي السيدة المؤهلة لتلك العمليات وأبرز مخاطرها خلينا نقول وفوائدها على المرأة. وأكيد في فقرة التغذية رح نتكلم عن الأكل الصحي متى يصبح مضر على البشرة والشعر. أكيد الموضوع شوية غريب ولكن رح نتعرف عليه مع أخصائية التغذية. طبعا عشان نتكلم عن أكيد عمليات ما بعد الأمومة يسعدنا طبعا أنه ينضم إلينا دكتور محمد حافظ استشاري جراحة التجميل. دكتور محمد أسعد الله أوقاتك.
10: يا أهلا وسهلا
9: دكتور. في البداية طبعا كثير من السيدات بيحصل لهم تغيرات جسمية وحتى نفسية وهرمونية أثناء فترة الحمل والولادة، خلينا في البداية نتكلم إيش هي التغيرات اللي ممكن تحدث للمرأة سواء كان على جسمها أو حتى نفسيتها أو حتى هرموناتها وبتسبب لها يعني مشاكل ما بعد الولادة.
10: طيب، صحيح. أول حاجة تحية طيبة لجميع المستمعين، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للأشياء اللي تصير للسيدات خلال حمل الولادة، نحن نعرف أنه يصير في عندها عارة بطنها بتكبر بشكل كبير، والثدي عندها بيكبر بشكل كبير يمكن خلال فترة الحمل وحتى بعد الولادة، وكمان عضلات البطن بتتباعد عن بعضها على أساس أنها تقدر تستوعب حجم الرحم الكبير، وكمان بعض الأحيان يكون الجلد فيه ترهل بشكل كبير. لما نحن نتكلم عن عمليات ما بعد الأمومة، هي ما هي عملية واحدة أو عدة عمليات، هي على حسب إيش الاحتياج وإيش التغيير اللي يصير. لأنه بعض السيدات يعني ممكن يقول أنه نسبة للجينات وطبيعة الجسم وطريقة تعاملها مع جسمها بعد الولادة يفرق، ففي سيدات تلاقي ما عندهم ترهل، في سيدات تلاقي عندهم ترهل في جميع أعضاء الجسم اللي هو البطن والثدي ويمكن حتى أجزاء أخرى من الجسم. فنحن ساعتها نسوي تقريبا نقدر نقول خطة تفصيلية لها.
9: نعم دكتور، يعني دائما احنا بنشوف، وانا بشوف صراحة كثير من السيدات ما شاء الله تبارك الله، يعني تلاقيها مثلا خلفت اكثر من طفل، ولكن ما شاء الله جسمها زي ما هو، زي ما حضرتك ذكرت ما تغير نهائيا ولا تحتاج العمليات. لكن في سيدات تكون مثلا من اول طفل يكون عندها ترهلات شديدة، يكون اساسا عندها فترة الحمل والولادة يعني وصل وزنها لوزن عالي جدا، صار عندها مشاكل صراحة، وصارت ما هي حابة يعني تتقبل جسمها. برأيك متى ممكن الجسم يعود إلى وضعه الطبيعي عشان أنا يعني أقدر أقرر إنه أنا أحتاج العملية ولا لا؟
10: جميل، خلينا نأخذ الموضوع هذا من ناحية على قولهم فسيولوجية ومن ناحية نفسية وكمان حتى من ناحية اجتماعية. إذا كانت السيدة خلاص خلصت حمل ولادة، بمعنى أنها هي أنجبت كل أطفالها وبعد كده حابة أنها تتوجه لنفسها ولجسمها، فنحن نقول لها بعد آخر ولادة أقل حاجة تكون 6 شهور بحيث أن الرحم رجع مكانه. إذا حتسوي مثلا عملية الثدي، فأنا أفضل أنه حتى بعد الرضاعة تخلص الرضاعة وكل شيء، فمنها أنه رجع الرحم لمكانه الطبيعي، خلصت رضاعتها، الهرمونات تبعتها كلها رجعت لأوضاع الطبيعية، فهذا يقلل المخاطر وساعتها ممكن يسوي العملية.
9: نعم.
10: لكن لو كان قبل كده، يعني مثلا دحين بعض الأحيان يجوني سيدات يقولوا دكتور هل تنصحنا نحن نسوي عملية ما بعد الأمومة؟ فأول سؤال أسأله هو أنت يعني بتفكر أنك أنت تجيبي أطفال بعد كده خلال فترة قريبة مثلا سنة سنتين؟ لو كان الإجابة أيوة أقول لها أفضل أنك أنت تخلصي، لكن لو كان مثلا تقولي لا والله ماني مخططة أو أقل حاجة 5-7 سنين، أقول لها أوكي خلال 5 سنين هذه هل تبغي أنه أنت تتقبلي الجسم الموجود دحين، ولا تحب أنك أنت مثلا تسوي العمليات وتستمتع بجسمك لمدة 5 سنين قدام وبعدين منها حتخلصي أو لا؟ فهي ما في حاجة يعني نقدر نقول إنها 1+1=2، ما عدا موضوع إنه يفضل إنه دائما ترجع نستنى الرحم يرجع لوضعه الطبيعي. ويمكن هذا حي في كده ممكن عرف شوية إنه سيدات كثير يجي يقول والله أنا أبغى أسوي قيصرية وأبغى أشد بطني في نفس العملية. أنا صراحة ما أنصح في هذا الشيء، لأنه
9: لسه كنت بسألك هذا السؤال، لأنه في كثير من السيدات يقول لك ألم واحد يعني.
10: أيوة لا فعليا لو تسأليني أنا أفضل أنه لا بعدها بفترة على أساس يكون الرحم رجع مكانه، نقدر نشد عضلات البطن بطريقة أفضل، المضاعفات تكون إن شاء الله أقل، وكمان حتى الشد والنتيجة تكون أفضل.
9: كمان يا دكتور في بعض السيدات مثلا ما يكون عندها أصلا يعني مشكلة بس تجميلية، يعني أنه هي ترهل البطن، لا ممكن يكون عندها كمان مشكلة يعني في من ناحية الانفصال العضلي اللي بيعانوا منه كثير من السيدات بسبب الحمل والولادة الكثير، فيكون أساسا مفيد لها من ناحية جمالية وكمان من ناحية صحية.
10: صحيح، يخفف الألم على الظهر، الجذع يكون العضلات مشدودة فيه، فبالتالي حتى المشي تتحسن. الناس اللي يجيهم آلام في الحوض بعد الحمل خصوصا لما يكون عدة أطفال أو مثلا كان توينز، كل هذول يستفيدوا من عملية شد العضلات. طبعا هذا لا يمنع أنه نحن نقول للسيدات، يعني أنا الناس اللي تعرفني وتعرف مدرستي دائما أنا أقول أنه العمليات التجميلية لا تغني لا على الرياضة ولا على الأكل الصحي، فأنا أفضل أنه كمان حتى لو بتفكر في العملية برضو تقوي عضلات بطنك وتخلي جسمك دائما يكون في كتلة عضلية كويسة.
9: طيب دكتور، إيش الفرق بين التغيرات الطبيعية اللي بتحصل للسيدة والمشكلات اللي تستدعي تدخل عاجل؟ يعني
10: في عمليات التجميل عادة ما في تدخل عاجل إذا نتكلم عن شكل أو وظيفة، يعني لو أنا جاتني سيدة وكان الشيء الأساسي لها هو الألم، فممكن أول شيء وجهها على علاج طبيعي عشان إحنا نعرف أنه هل لو هي قوت عضلاتها من غير عملية حتقدر توصل النتيجة اللي تبغاها. لكن أنا عادة بيجوا السيدات بيكون عندهم الاثنين، إن حاسة إنه في ترهل، بطنة مريحة، في بعضهم بيكون عندهم فتاق كمان، فبنصلح الفتاق مع الجراحة العامة وبعدين بنسوي عمليات اللي هي تصليح تباعد العضلات وبعد كده نسد الجسم. من الأشياء اللي أنا أسويها كمان إنه نضيف معاها عمليات شفط الدهون.

0: هون، فنعمل زي ما نقول كونتور لكل البطن، مو بس انه احنا بنشد الجلد وخلاص.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لزيادة الوزن أثناء الحمل والولادة، يعني في سيدات صراحة وأنا واحدة منهم ممكن زدت 40 كيلو فبصراحة يعني زيادة الوزن هذه هي ممكن يكون سبب يعني في أنه أنا أحتاج عمليات تجميلية مثلا بعد الولادة، أو أني مثلا أتعرض لترهل أكثر من سيدة مثلا حافظت على الوزن اللي هو زيادة الوزن الطبيعية لأي امرأة حامل. خلينا نتكلم عن زيادة الوزن، كيف ممكن أنها هي أنا أنتظر لين وزني ينزل مثلا بعد الولادة وبعدين أفكر في عملية تجميل؟
0: جميل. إذا نحن عادة نقول إنه نبغى يعني حتى السيدات اللي بيكونوا مكممات أو الرجال اللي يكونوا مكممين، نقول لهم إنه لازم وزنكم يثبت من 3 إلى 6 شهور. بمعنى أنت كان وزنك أو وزنك كان مثلا 90 أو 100 وسويت العملية ووزنك ما زال بينزل، فيفضل إنه لما توصل الوزن النهائي وتكوني ثابتة عليه لمدة 6 شهور، ساعتها نحن نبدأ نفكر إنه نحن نسوي العملية. ليش؟ عشان لا تسوي عملية وتشدي وتعملي وبعدين كمان وزنك لسه قاعد ينزل. بس في شيء هنا إذا نبغى على قولهم نعمل توعية، يفضل جدا إنه سواء في التكميم أو في الحمل إنه دائما تكون متابعين مع المختصين في الموضوع. يعني أنت إذا سيدة تعرفي إنه ممكن وزنك يكون محافظ عليه، لا قدر الله لو بدأ معك أي عوارض لسكر الحمل، لازم هذا الشيء يكون متابع مرة كويس عشان لا يأثر على الجنين ويأثر على كبر ووسط الرحم. فهذه الأشياء مهمة نحن نحطها في الحسبان. والشباب والسيدات اللي بيكونوا مكممين برضو يفضل مرة إنهم يكونوا منتبهين لموضوع ضعف الفيتامينز والآيرون والأشياء هذه اللي ممكن تجيبهم بفقر دم وبتصير عندهم مشاكل تانية كمان بعد التكميم.
1: كمان للأسف يعني يا دكتور إنه في الآن بعد الولادة تلاقي مثلاً السيدة تفضل إنها هي ما ترضع طبيعي عشان تبى تستعيد وزنها، فتضطر تأخذ كمان إبرة التخسيس اللي بتتوصف كمان للسيدات، تقول لك لا أنا متنت وأنا لازم يرجع وزني ومستعجلة بصراحة هي عن النتيجة، فبتضطر تأخذ يعني إبرة اللي هي التخسيس وبينزل وزن يعني نزول رهيب. فهذه كمان مشكلة ثانية يعني أكيد أنتوا بتشوفوها في العيادات.
0: إذا تسمحي لي أنه أنا أدي رسالة توعوية ثانية.
1: تفضل.
0: الناس اللي بتستخدم إبرة التنحيف وبينزل وزنها بشكل كبير ومن غير ما يكون مدروس، عادة بينزلوا كمان كتلة عضلية. أباكم تتخيلوا التالي، نحن دحين على قولهم جسم تبعنا هو المركبة لأرواحنا، طيب
1: صح.
0: ونحن نبغى يستمر معانا أكثر شيء إن شاء الله إذا ربنا دانا طولة العمر، خلينا نقول مثلاً عمر 70 سنة. لما نفقد الكتلة العضلية إيش اللي بيصير؟ بيصير إنه نحن في ضغوطات أكثر على مفاصلنا، منها الركب، منها الظهر، منها أشياء تانية، فبيصير فيها خشونة سريعة، فبيصير عندنا إعاقة. يعني أنا دائماً أقول للسيدات والرجال اللي يجون العيادة على عمر 70، انت بيدكم تكونوا قاعدين تمشوا وتسووا رياضة ولا قاعدين على كرسي متحرك، كله بانك تهتم بنفسك في خلال هذه الفترة، فترة الشباب، فترة الاربعينات، خمسينات، ستينات. فعشان كده نحن نقول الرياضة شيء مرة مهم، تقوية العضلات شيء مرة مهم. أنزل وزني اوكي، انزل بالطريقة الصحيحة، مو فجأة انزل كل العضل اللي موجود، فبالتالي مو بس شكلي تأثر، حياتي كلها تتأثر على قدام.
1: والله يا دكتور أنا فيه بصراحة يعني ملحوظة دائما أنا بشوفها عندنا للأسف في يمكن في المجتمعات العربية، من يوم ما تحمل السيدة تجلس مع أنه أنا بشوف المجتمعات الثانية ما شاء الله تمارس الرياضة ألين قبل ما تولد. يعني عندنا لا للأسف من أول شهر تبدأ تصلي على كرسي يعني، فهذه كمان مشكلة ثانية أنه أنت تنصح بالرياضة وتقول لك لا الرياضة مو فترة الحمل، لا الرياضة مو بعد الولادة على طول، لا طب متى حتمارس الرياضة؟ فهذه مشكلة ثانية يعني من الأسباب اللي تخليك أنت تسوي عمليات بعد خلينا نقول الحمل والولادة.
0: طيب هو نحن ما قلنا أنه الرياضة حتمنع أنه يصير العمليات، لأنه نحن عارفين أنه في كمان موضوع الجينات، يعني زي ما تفضلت في بداية الحوار أنه في سيدات يسلم ستريتش ماركس وفي سيدات ما يصير لهم. أيوة الرياضة لها دور بس ما هو الشيء الأساسي، فكمان طبيعة الجسم. لكن نحن دحين خلينا نقول بشكل عام، أنا كطبيب وأي طبيب دارس حيقول أنه لازم نمشي على الطب المبني على البراهين. معنى لو جات سيدة الحمل حقها سليم ما في أي مشاكل، أكيد دكتورها المختص اللي هو دكتور النساء والولادة حيقول لها والله مثلا لا مانع أنك تسوي رياضة أو تسوي رياضة بشكل كده وحافظي على أكلك بشكل كده. يعني أتوقع وصلنا لعصر ما يحتاج أن إحنا نألف من دماغنا، لأنه كل تخصص في تخصص دقيق الدقيق منه
1: صح.
0: ممكن تجي لا سيدة يكون والله عندها الحمل

0: الحرج. فهذه يمكن الدكاتره يقولوا لها لو سمحتي مو بس لا تسوي رياضه لا تقومي من السرير. فيعتمد كل سيده على حسب وضعها. وعشان كده متابعه دقيقه تاخذ العلم من اصحاب العلم, مو انه شيء والله خلاص يمشي على الجميع. يعني انا حتى لما يجوني اشوف في السوشيال ميديا ولا اي احد يسالني يسالوني اسئله بشكل عام ما اقدر ادي اجابه اذا انا ما فحصت ما سمعت ما شفت ما تكلمنا ايش مخططك, لانه ما هو حاجه تمشي على الجميع. كل شخص له حالته الخاصه.
1: لكل قاعده شواذ. دكتور طيب لو جينا نتكلم يعني اشهر عمليات ما بعد الامومه غير خلينا نقول عمليات البطن والصدر.
0: طيب نحن عادة يعني أنا شخصيا لما يجيني أي سيدة أو رجل ونتكلم دحين على السيدات عادة بسألهم إيش الشيء اللي مزعجكم, يعني إيش الشيء اللي أنتوا لما تيجوا تطالعوا في المراية تقولوا أنا نفسي هذا الشيء يتحسن. ونشوفه بشكل عام, نشوف إيش توقعاتها والأشياء هذه كلها. وبعض الأحيان لو في شيء ثاني أنا شايف أنه ممكن يفيدها, يعني مثال لو كان توزيع الدهون مثلا في الظهر كثير بالدرجة أنه ممكن اوكي شد البطن حديها منظر جيد من قدام بس الظهر حيكون لا فيه دهون كثيره, فممكن اقترح عليها انه طيب لو انت حابه او اول شيء طبعا اسالها هل هذا شيء مزعجك ولا لا. ايوه طب ممكن احنا نسوي الاثنين مع بعض. فتختلف عاده اللي يخلينا نقرر كم عمليه نقدر نسويها هو صحه السيده, وقت العمليات كم ساعه هناخذ فيها, وكمان الحاله الصحيه من ناحيه الهيموجلوبين والاشياء هذه كلها. ويهمني كمان انه ما يكونوا مدخنين وما يكونوا على ادويه او ما يكون عندهم اي امراض تمنع او تخلي مثلا الحاله تكون ما التعافي حقها ما هو احسن حاجه. وبعد كده نقرر. الغالب بيكون شد بطن مع مثلا شد ثدي او تصغير ثدي, ممكن يكون معها شد بطن او بعض الحين شد حزامي اللي هو نرفع فيه المؤخره لانه برضه بتطيح مع الوزن الكثير وبتأثر على منظر المؤخرة وعلى منظر الأفخاذ الجانبية, فهذه كلها نرفعها مع شد البطن في نفس العملية. فيختلف من سيدة لسيدة.
1: طيب دكتور بالنسبة للسيدات اللي يكونوا مثلا أيضا يعني خلينا نقول عندهم سمنة يحتاجوا مثلا لعمليات شفط ونحت, يعني شفط الأيادي الأفخاذ الساق شفط اللغلوغ, حتى في بعضهم يطلع لهم لغلوغ بعد الحمل والولادة.
0: جميل. نحن بشكل عام عمليات صفط الدهون ما هي عمليات تنحيف, هي عملية
1: تخلص يعني من الدهون خلينا نقول
0: هي تخلص من الدهون غير مربوط فيها, وممكن توزيع الدهون بشكل أفضل. فعادة إيش اللي نسوي؟ نحن نتأكد من كتلة الجسم. كتلة الجسم هي الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. الكتب حقتنا تقول إذا 30 وما أقل فنحن بنتعامل مع المضاعفات الطبيعية اللي هي ممكن تصير النسبها الطبيعية. لو كانت أكثر من كده فهذا الشخص يعتبر عنده سمنة وهذه تزيد من مخاطر العملية. يعني أنا كثير ناس يتواصلوا معنا ونقول لهم معلش نرسلهم على عيادات تنحيف أو على مدربين أنزل وزنكم وبعدين تعالوا عندنا على أساس نحن نقدر نساعدكم, عشان ما أبغى أدخل أنا كجراح أسوي عملية تجميلية وانتهي بأنه عندي مضاعفات وأنا كان هدفي الأساسي تجميلي. فمهم جدا الانتقاء. فلو جات سيدة كان عندها دهون بشكل كبير ووزنها عالي أنا صراحة يعني أعتذر منها وأقول لها أنزلي وزنك وبعد كده نرجع نسوي إعادة تقييم. لكن لو كان لا والله وزنها في الشيء الطبيعي وفي أشياء مزعجتها ممكن نسوي كذا حاجة مع بعض. يعني في سيدات بيجوا يكون جسمهم مرة كويس ذراعاتهم بس فيها دهون ويكون هذه جيناتهم, تقول لك أنا كل العائلة عندي زي كذا. وهذول السيدات بيستفيدوا جدا من عمليات شفط الدهون بحيث ان احنا نشفط الدهون بين عضلات الذراع بشكل افضل وعادة بيكونوا مبسوطين بالنتائج.
1: طيب دكتور حنوصل يعني لموضوع يمكن جدا مهم, هذا مو بس عند السيدات يعني بعد خلينا نقول الحمل والولادة, حتى الآن منتشر عند الفتيات الصورة المثالية والصورة المعدلة والتوقعات. يعني في ناس تتوقع شيء وتنصدم إنه ما وصلت للشيء هذا, وفي ناس أكيد بتجيك بصور في العيادة تقول لك أنا أبغى زي وسط فلان الفلانية الفاشينيستا الفلانية الفنانة الفلانية. فيعني هذا الموضوع جدا مهم إنه لازم السيدة تعرف إنه كل سيدة لها جينات زي ما حضرتك ذكرت معينة, شكل جسم معين. أنا في النهاية يعني جراح التجميل خلينا نقول مو ساحر.
0: صحيح, هذا جزء كبير مهم من الاستشارة إنه نحن نسمع إيش التوقعات وهل أنا أقدر أوصل هذه التوقعات أو لا. بعض الأحيان الناس يكون عندها أفكار ما هي صحيحة لأنها سمعت من فلان وفلان أو شافت دعاية وزي ما تفضلت يعني للأسف في بعض الأماكن إنه ممكن تحط دعايات غير صادقة، الجهاز الفلاني وحيسوي شيء ويجيبوا لك

0: تحت الجسم، تحت ملابس معينة، ولكن ما في شيء اسمه مغر جرح. أو مثلا المفاهيم أنه في شيء اسمه خياطة ليزر تختفي، هو ما في حاجة زي كده. هي خياطة تجميلية على عدة مراحل، على عدة مناطق، بحيث أنه ما يصير في شد أو توسع في المنطقة. وحتى هذا الشيء ما نقدر نضمنه. يعني أنا أحد الأشياء اللي يوقع عليها في الموافقة على العملية، جروح تنفتح، لا قدر الله التهابات، تجمع دموي، توسع شوية للندبات، الناس اللي ممكن عندهم جسمهم قابلين يسووا ندبة جذرية يصير. فإذا أنت داخل العملية وأنت يعني مستحيل أنك تقبل بأي شيء زي كده، ما حقدر أقول لك يلا تعالي في العملية، لأنك حتكون نفس الشخص اللي يقول أنا أبغى أركب سيارة وأروح مشوار وأنا ضامن 100% أنه ما ينسم كفر ولا أحد يضغط علي ولا أحد يضمني. ما
1: لا، مستحيل
0: بالضبط. فهذا هو
1: هي الفكرة يا دكتور، يعني أنه أنا بشوف حتى الندبات في وسائل التواصل الاجتماعي برضو بشكل معدل، يعني يقول لك أنا هشوف العملية وبعد ما صارت بعد العملية كيف. فيفكروا السيدات أنه أنا خلاص حكمان نفس الشيء، يعني ما تعرف أنه ممكن تتعرض أن الندبة مثلا تتعرض لأي مشكلة، أنه الندبة مثلا لا والله حتكون باينة عندي بس مو باينة عند غيري. فهذه كلها يعني للأسف صورة معدلة وغير واقعية للعمليات.
0: صحيح. وإذا كانت إنها صورة طبيعية حقيقية، مو لازم إنه يصير معك نفس الشيء، لأنه زي ما قلنا الجينات لها دور، تعافي سريع لي دور. يعني لما نحن كأطباء إنه نحاول نسوي كل شيء بناء على الطب المبني على البراهين، نستخدم أفضل الأشياء، الخياطة ما يكون في شد كثير على الجرح، تسوي كل شيء. بس في النهاية لو صارت طبيعة جسمك أو صارت مضاعفة معينة، ما حد حقدر يقول والله هذا شيء أو خطأ طبي مثلا، عرفتي، هو جزء من جسمك أو من الشيء اللي صار لك جراء على هذا الإجراء.
1: والله يا دكتور أنا بصراحة لاحظت في حاجة في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في واحدة من الفاشينيستات يعني بتقول عملت عملية في اللي هي في تضييق الخصر، وقالت لهم يا يعني بتنصح الفتيات بتقول لهم أنا كسرت آخر عظمتين في القفص الصدري، ولقيت أنه ما شاء الله تبارك الله اللي بتواصلوا معاها ويعني بيرسلوا لها بيبغوا يعني الدكتور أنه يعمل لهم نفس الموضوع هذا. يعني استغربت أنه أنت ليه مو لدرجة أنك أنت تبي توصلي لأنك تكسري عظمة. هذه كارثة صراحة.
0: هذه من الأشياء اللي طالعة دحين ترند، لها إيجابيات ولها سلبياتها، بس أنا بالنسبة لي أشوفه شيء مرة يعني بزيادة يعني بالنسبة لي، فما أتوقع أنه أنا من الناس اللي ممكن أسوي هذا الشيء في المستقبل القريب.
1: أكيد دكتور. طب لما نتكلم عن يعني خلينا نقول هل في بدائل جراحية ممكن أنت تعملها مع السيدة مثلا، للي في سيدات أكيد خوافين من ناحية العمليات والتخدير وكذا، هل في بدائل مثلا غير جراحية ولا لا؟
0: جميل. حنرجع نتكلم عن كله، إيش المشكلة الموجودة وإيش التوقع الموجود. بمثال دحين لما تجي مثلا سيدة وتتكلم عن، خلينا أديك مثال بعيد شوي عن جراحات البطن ونروح على جراحات الوجه. الوجه نحن نعرف مع العمر بيصير في عندنا ترهل في الجلد اللي في الوجه، وبيصير عندنا فقدان للدهون الموجودة. لو جات سيدة عندها فقدان دهون بسيط في المكان، فنحن عندنا هنا مثلا نجي نقول محفزات الكولاجين، نقول محفزات الفيلر والأشياء هذه. لكن لو كان عندها ترهل مرة شديد، جراحة شد الوجه بالنسبة لها حتكون أفضل. فإذا هي فاهمة إيش كل حاجة حديها وإيش حتصير، يصير فايدة. لأنه مثلا دحين في أجهزة اللي يقولك والله هذه تذيب الدهون بالتبريد أو بالحرارة. طيب هل هذا الجهاز حيعطيني نفس نتائج عملية جراحية فيها شفط دهون وشد جلد مترهل والأشياء دي كلها؟
1: لا طبعا لا،
0: مستحيل. لكن يعني ممكن يديكي 10% بعد 3 جلسات إذا ما في ترهل شديد. فإذا أنت عارفة هذه المعلومات كلها موافقة، go ahead. يعني بالعكس أنا دائما أقول لهم إحنا عشان في جراحة التجميل درسين اللي هو نسميه الترميم كمان، فدائما التفكير تبعنا يقول لك لا تهدم الجسور. بمعنى فكري اول ايش الشيء اللي لو سويتيه ما حيضرك كثير ولسه عندك خيارات ثانيه. فانا اي احد يجي يقول لي خيار غير جراحي اقول له هذا حديك 1 2 3 جرب، وفي النهايه الجراحه هي لو نبغى نروح لها حنبين نروح لها، لكن لو رحنا جراحي ما حنقدر نرجع للاشياء غير جراحيه خلاص.
1: صح. كمان يعني انا بشوف انه النتيجه في يعني الاجراءات الغير جراحيه ما بتعطي يعني فتره اطول زي النتيجه الجراحيه.
0: يعني ممكن ما ادت نتيجه كبيره في البدايه عشان يبان معك فرق كبير. يعني لما اتكلم على عمليه تديكي 100% ولا 90% وعمليه تديكي 10% او اجراء يديكي 10%، فالفرق حيكون مختلف.
1: صح.
0: بس احنا انا وظيفتي انه اعطيك

0: في كل الأسئلة على موجودة على الطاولة بعد ما أسمع منك. يعني مثلا أديك مثال، خلينا نقوله على من ناحية اجتماعية، لو جاتني سيدة والله وما تقدر أنها تأخذ إجازة، تقول لك أنا أبغى شيء بس لعزومة معينة ولا زواج ولدي، ولا أبغى شيء يديني نظارة أكثر، ما حد يجي تقولي لا والله إلا سوي عملية شد وجه، عرفت كيف؟ خلاص هي تبغى شيء بسيط. أيوة. لكن لو تجي سيدة تقول لك لا والله أنا عندي 3 أسابيع ممكن أكون في البيت ما أخرج ما عندي أي التزامات، فهنا ساعتها ممكن تتكلم معها على اقتراحات. فعشان كده كل هذا الكلام يصير في الاستشارة. أنا دائما أقول إنه أنا لازم أفهم الشخص اللي قدامي عشان أعرف إيش الأشياء اللي حتفيده وكده تقبله للنتائج. هل هو نحن ماشيين على نفس الويف لينكس ولا على نفس التردد على قولهم، ولا مختلفين في التفكير؟
1: دكتور سؤالي الأخير، يعني إيش البروتوكول اللي المفروض تمشي عليه السيدة؟ خلاص أنت عملتي يعني مثلا خلينا نقول أكثر من عملية ما بعد الأمومة، سواء كانت بطن أو صدر أو حتى شف دهون، إيش البروتوكول المفروض يعني تمشي عليه من ناحية إنه لو لا يعني خلينا نقول لو لا قدر الله حملت بعد كده، للمحافظة على الوزن، للمحافظة أيضا على جمال هذه العمليات؟ يعني في النهاية حرام، يعني أنت داخل جراحة ودافعة تكاليف يعني في العمليات، فلازم تحافظي عليها.
0: صحيح. نحن نقول في البداية خلينا نقسمها إلى بروتوكولات بعد العملية مباشرة، وبعدين نتكلم على بروتوكولات طويلة الأمد. بعد العملية طبعا الالتزام بالأدوية بالطريقة اللي احنا نتكلم عنها عادة، خصوصا في موضوع الألم، لأنه في سيدات كتير لما نشوفه في السوشيال ميديا عندي أنه السيدات بيقولوا والله أسبوع بس كان الألم وكنا بناخد مسكنات، بيقولوا لها ليش تكذبوا ليش تقولوا الكلام ده. نحن عندنا بروتوكولات معينة نسويها على أساس أنه الناس ما تحس بالألم، بس لازم يمشوا عليها. وعادة إذا كان في مثلا أنبوب تصريف نهتم فيه خلال أول 5 أيام، المشد، المساج الليمفاوي، متابعة الجروح معانا في العيادة. بعد كده نبدأ نتكلم على موضوع المحافظة على الوزن. هقول لك حاجة يمكن تحسيها شوية غريبة، اللي نلاحظه دائما إن السيدات اللي نسوي لهم عمليات شد البطن بينزل وزنهم بزيادة بعد العملية كمان. ليش؟ لأنه نحن لما نصلح تباعد البطن بنسوي تخصير للمعدة، فالمعدة بنضغط عليها شوية من العضلات الخارجية، فبيقل أكلهم، وفي نفس الوقت كمان بيكونوا خايفين أنهم يخربوا نتائج.
1: والله هذه ميزة يعني مفروض
0: نسويها في الكلام،
1: يعني كنا مسوية تكميم عمليتين
0: بالضبط خارجي بالضبط. وبس، وما شاء الله تبارك الله بيكونوا مستمتعين. فنقول لهم كملوا رياضة، يعني رياضة مثلا بعد شهرين من العملية، نقول لهم خلاص أرجعوا الجيم، تمارين المقاومة، حافظوا على الأكل، ونتأكد كمان أنه الفيتامينز والأشياء الثانية تكون موجودة.
1: أكيد. في النهاية دكتور، يعني أنا بصراحة أنا واحدة من الناس اللي عملت شف الدهون، والحمد لله محافظة على الرياضة، وفعلا يعني فعلا الرياضة بتعطي جمال أكثر للعمليات بعد ما الواحد يسويها صراحة. يعني
0: أكيد أكيد.
1: الله يعطيك العافية دكتور محمد حافظ، استشاري جراحة التجميل. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وبالفعل يعني نتمنى أنه في النهاية يكون كل سيدة عملت عملية تجميل أنه تلتزم بالتعليمات عشان توصل لأفضل النتيجة.
0: أكيد. شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
8: لمسة جمال على جدة اف ام.
9: وأكيد من غرف التجميل والعمليات إلى فقرة التغذية، واليوم رح نتكلم أكيد متى يصبح الأكل الصحي غير صحي للبشرة والشعر مع الأستاذة رندا بدوي أخصائية تغذية. أستاذة رند، أسعد الله أوقاتك.
10: أسعد صباحك يا رب أوقاتك كلها. اسمي رند.
9: أستاذة، طبعا في البداية يعني نقول لك يا يسعد مساكي وكل أوقاتك، وأكيد يعني العنوان شوية غريب إنه فعلا هل في أكل صحي ممكن يصير غير صحي للبشرة والشعر؟ فاليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع، متى يكون الأكل الصحي غير صحي أو مضر للبشرة والشعر؟
10: تمام. أول شيء لازم نفهم شغلة، أغلب الأكل اللي نحن بناكله أو نستخدمه يعني ممكن يكون بعارف بتأثر على بشرتنا وتخليها مثلا بشرة غير صحية أو شعر غير صحي. مثلا الكالسيوم، أي منتج غني بالكالسيوم ممكن يأثر على امتصاص الحديد اللي بيعطينا بشرة نضرة وجذور للشعر بشكل جيد.
9: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني دائما احنا بنقول لك مثلا انه كل واحد الان بيروح الصيدليه بياخذ مثلا مكملات، سواء مغنيسيوم، زنك، كالسيوم، ايا كان نوع المكمل. للاسف ما بيكون فيها يعني تحاليل، او ما بيروح يراجع طبيب عشان يعرف اذا كان هو اساسا عنده نقص في الموضوع هذا ولا لا، وبياخذه وللاسف بيصير عنده اثار جانبيه.
10: صحيح، وخصوصا إن اللي ما بيعمل تحاليل فيتامين دال أو ما بيعمل تحاليل فيتامين كي أو إيه، هذول أشياء من أنواع من الفيتامينات إذا ما كانت عنا إياها كثيرة وأخذناها باستمرار بدون مراجعة طبيب، بدون تحاليل دم، فممكن يأثر علينا إنه يصير عنا لا سمح الله تسمم بالدم. هي ممكن تأثر على بشرتنا، على صحتنا. هيك أي سبلمنت، أي منتج غذائي بدي أخذه أروح عند الطبيب الباطنة، عند أخصائي التغذية، أسوي تحاليل فيتامين بروفايل، مينرال بروفايل، بتأكد إنه ما عندي نقص بالحديد، ما عندي مخزون الحديد ناقص، أو مثلاً إذا كان عندي ناقص ولا لا، وقتها بقرر آخذ المنتج ولا لا.
9: طيب متى نقدر نقول أستاذة رند إنه الاهتمام بالغذاء الصحي بدل يعني ساعات يتحول لحرمان، والحرمان يؤثر أيضا على جمال صحتنا وجمالنا الطبيعي وبشرتنا وشعرنا، ونجلس نشتكي وليش جسمي باهت، ليه جاف، ليه شعري بيتقصف، ليه بيطيح؟
10: تمام. الشعر أول شيء بيتأثر بحرماننا للأكل. للأسف نحن وقت نعمل دايت ما بنعمل دايت صحيح، نعمل دايت حرمان. بيجي أنا بدل ما أكل 3 وجبات كافية ومتنوعة، باكل وجبة أو وجبتين بحجة إنه بدي أنزل وزن بسرعة. تمام؟ هذا الشيء حيأثر علي بأنه أول شيء يصير عندي لا سمح الله فقر دم، فقر في بعض الفيتامينات المعادن، لأنه أنا عم بحرم جسمي من من المصادر الأساسية للفيتامينات المعادن، إن كان سلطة إن كان فواكه أو كان خضار ممكن أضيفها بطبقي. أنا بعتمد على وجبة خفيفة قليلة البروتين قليلة الكربوهيدرات، وإنه خلاص أنا بدي أنحف. بس أنا لازم أهتم بالمصادر المنوعة اللي أنا بيحتاجها جسمي ليعطيني شعر صحي، مثل الكولاجين اللي أنا بدي مصادر الكولاجين اللي هي البروتين، بدي شعر تكون صحية، لازم يكون عندي مصادر زين النحاس. أنا بأهم بلغي فواكه، بلغي البروتينات تبعتي، بعتمد مثلا مصدر واحد مثلا هو الدجاج، ما باكل لحم، ما باكل أسماك ولا مكسرات، حجة أنه أنا بتبع حمى

0: المصحف، هذا الشيء كله بيأثر علي، بيأثر على بشرته، بيأثر على شعري، أظافري، كل شيء.
1: كمان يعني تلاقي مثلا عذرة تقول لك أنا بأكل أكل صحي، أوكي أنت بتاكلي أكل صحي ولكن حرمان
0: جدا. في ناس أقول لك إيه بيكونوا حارمين حالهم ومعتمدين حالهم إنهم عم تاكل سلطة، بس سلطة، طيب وين البروتين بالسلطة؟ طيب عم تاكلي مثلا بروتين، وين السلطة؟ في ناس تعتمد إنه مثلا سلطة بتيجي أنا خلص أنحف باكل بس سلطة، طيب أنا بدي آكل سلطات جيد، ولكن الشعر بيحتاج بروتين، بيحتاج فيتامينات، بيحتاج معادن، وين البروتين تبعك الأكل؟ ما في. وين طيب الفيتامينات الثانية؟ لا خلص أنا بس باخذ سلطة ونوع معين وما بكتر، يعني ما بنوع بأكلي للأسف، وهي مفترة حالها صحية.
1: صح. طيب لو جينا نتكلم، يعني دائما احنا عندنا مفهوم الدهون هذا يعني انه خلاص كارثة، ما نعرف انه كمان الدهون مثل ما هي مضرة كمان مفيدة لجمال بشرتنا وشعرنا. قديش علاقة نقص السعرات الحرارية او العناصر الغذائية يكون فيها يعني خلينا نقول علاقة بجمال والبشرة خلينا نقول والشعر؟
0: طيب اول شيء لازم نفهم شغلة، في عندنا 4 انواع فيتامينات حلولة بالجسم، يعني بتكون متواجدة بمصدر دهني، اللي هي فيتامين د والفيتامين اي واي وكي. تمام، لما انا بيجي باخذ منتج خالي من الدهون فانا بحرم جسمي هدول الفيتامينات. هدول الفيتامينات بتأثر على مرونة البشرة، بتقلل التجاعيد في البشرة، بتعطي نضارة للبشرة وللأظافر وللشعر. فانا لما بيجي باخذ منتج خالي من الدسم او منتج قليل الدسم، انا اخذت منتج خالي من هدول المصادر، عرفتي كيف؟ فهون كمان بأثر على جسمي انه انا حرمته الاشياء اللي بيحتاجها، الاوميجا 3، الفيتامينات الحلولة اللي ذكرتها، فكله بتأثر علي عن طريق عن طريق الاكل اللي انا عم باكله.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني هل تناول ساعات الخضار والفواكه ممكن يسبب يعني نقص في عناصر مهمة للشعر والبشرة؟
0: أكيد، إذا أنا أخذت بس فواكه وخضار،
1: يعني خلينا نقول للناس اللي هي تقول لك أنا فيجيتيريان، أنا ما أكل إلا خضار وفواكه، أنا ما أكل نهائيا مثلا اللحوم ومشتقاتها.
0: شعرنا بيحتاج بروتين، شعرنا بيحتاج بروتين، بيحتاج حموض أمينية، أظافرنا بتحتاج بروتين، بتحتاج كولاجين، مفاصلنا بتحتاج كولاجين. طيب أنا وين بأجيب الكولاجين؟ يقولوا لك من مصدر نباتي. المصدر النباتي ضعيف بالكولاجين. بتقولك باخذ كولاجين بودرة، طيب بدل ما اخذه بودرة باخذه من المصدر الطبيعي، باخذ لحمة، باخذ دجاج، باخذ سمك، بضيف الفيتامين سي لأكلي ليصنع الجسم الكولاجين. طب انا بس باكل سلطات، باكل فواكه، طيب وين الامينو اسيد اللي حيجدد البشرة، اللي حيجدد الخلايا؟ فغير الامينو اسيد مصادرها حيوانية، يعني مصادر بروتين حيواني، انا لغيتها، شوف انا كيف حكون صحيه. صح. انا هاي مشكلتي مع الفيجيتيريان.
1: كمان الخوف المبالغ يعني من الدهون، احيانا انه الدهون مهمه جدا انها تكون في كل وجبه غذائيه حتى لو كانت يعني دهون خلينا نقول نباتيه، ولكن مهم انها تكون موجوده للحفاظ على جمال البشره والشعر.
0: صحيح.
1: طيب يعني كمان خلينا نتكلم ايش مصادر الدهون اللي انا ممكن اخذها وما تضرني، بالعكس تفيدني اكثر.
0: أنا جاي لك، نحن الدهون بنخاف منها أنه تجيب الوزن، وخصوصا أنه نحن في إشاعات هاي الدهون المنيحة. الدهون أساسية وبيحتاج الجسم لأنه بيحتاج تصنيع الهرمونات، الهرمونات لجسمنا دهنية وبتحتاج مصادر. مين عنا مصادر جيدة؟ عنا التونة، عنا السالمون، عنا الأفوكادو، زيت الزيتون، الزيتون، المكسرات، البذور، بذور اليقطين، هدول مصادر دهون صحية.
1: يعني بالعكس أنا ممكن لو أخذتها ما تسبب لي زيادة في الوزن، ولكن في نفس الوقت تفيدني.
0: كل شيء بيسبب، كل شيء زاد عن حده بيقلك ضده، ولكن أخذها بالمعقول. يعني أنا بحتاج يوميا ما يقادر 3 معالق زيت زيتون، تمام؟ عشان ما أزيد وزني تقريبيا يعني. فأنا ممكن أضيف على السلطة معلقة، أضيف على الطبخة معلقة، هون أخذت احتياجاتي.
1: صح، هي طريقة توزيع خلينا نقول.
0: أيوة طريقة توزيع الدهون بأكلنا هي اللي هتساعدنا أنه نحصل على دهون جيدة وما نزيد وزننا.
1: طيب حروح للبروتينات زي ما حضرتك ذكرتي، في ناس بتأخذها بكثرة خاصة للناس اللي بتأخذها من مصادر يعني غير طبيعية، مثلا زي الناس الرياضيين بياخذوا بودرة

0: البروتين، هذه ممكن يعني إذا كان زادت عن احتياجه ممكن تسبب له مشاكل في الكلى والكبد. إحنا لما نتكلم كيف أنا أخذ احتياجي من البروتين وما أحتاج إني أنا أخذ مكمل مثلا بروتين.
1: تمام، حلو. أنا شخص رياضي، بدي الكل يمسك ورقة وقلم ويسمعني. أنا شخص رياضي بلعب 3 أيام بالأسبوع، 3 أيام بالأسبوع أزيد احتياجي من البروتين. أنا بحسب وزني، بضرب وزني ضرب 0.9، حيطلع معي ناتج هذا هو جرامات البروتين لما شخص ما بيكون عم يلعب رياضة. اتفقنا؟
0: طيب،
1: لما أنا بدي ألعب رياضة أزيد الرقم، أحط وزني أضربه ب1.5 أو 1.6، الناتج اللي حيطلع هو احتياجي من البروتين، من مصادر البروتين. يعني أنا بكل 100 جرام من الدجاج تعطيني 30 جرام بروتين. تمام؟
0: نعم.
1: أنا بحاجة 150 جرام بروتين، فأنا بأخذ مثلا صدور دجاج، 3 حبات بيض، قفلت احتياجي من البروتين. لما أكون ألعب بالرياضة مثلا، لما يطلع معي الرقم عالي، لما يطلع معي الرقم قليل أدور على مصادري، إنه مثلا 2 حبتين بيض، 50 جرام دجاج الظهر، 50 جرام دجاج الليل، قفلت كمان احتياجي. أنا أعرف أول شيء مصادر البروتين، احتياجي وأنا عم بلعب الرياضة، واحتياجي وأنا ما عم بلعب الرياضة.
0: والمشكلة أنه في ناس بتزود الموضوع هذا، يعني هي بتأخذ احتياجها مثلا من البيض والدجاج، وكمان في نفس الوقت بتأخذ اللي هي البودرة تبع البروتين. هذا للناس اللي أنا بشوف مبالغ جدا فيه، يعني ما أنت ما تحتاج الكميات هذه كلها.
1: لما هي لما بتكون عم تلعب الرياضة حتصير مثل جون سينا.
0: لا احنا وادي بنوصل للاعبين كمان الاجسام ولا المصارع الحره.
1: انا كمان الاجسام، انا بدي اخذ بروتين زياده لاوصل لكمال الاجسام، بس انا شخص عم بلعب الرياضه لانه انا شخص صحي، اخذ احتياجي الطبيعي من مصدر. ترى بكبر مع 200 جرام دجاج مع 50 جرام جبنه بالليل، انا هيك قفلت احتياجي من البروتين لشخص طبيعي.
0: نعم.
1: تمام. فالعالم للأسف مو فهمان هاي النقطة، بفكر أنه لازم أخذ بروتين عشان يصير صحي. البروتين جيد ولكن بيعمل تعب للكلى، كل ما أخذنا كمية أعلى كل ما تعبنا الكلى. نحن ما بدنا الكلى تتعب، الكلى بدنا إياها تكون عم تأدي وظيفتها صحيح بالأخير، لأنه بجسمنا ما بيتخزن البروتين إلا عن طريق العضلات. فإذا ما مرنت العضلات صح، أنا ليش أخذ بروتين كافي عالي؟ سوري، أخذ بروتين كافي.
0: طيب أستاذة رندا، يعني هل في أطعمة ومشروبات الناس بيعتقدوا إنها صحية لكن بينما الإفراط فيها ممكن تؤثر على، خلينا نقول، على البشرة والشعر؟
1: أكيد، مثل الأغذية اللي تكون مثلا المشروبات مثلا بيقول لك اللي فيها شوارد، بتجي بتقول لك مثلا أنا بدي أخذ كلهم شوارد. لا، ما لازم أخذ كلهم شوارد، كمان الزيادة من الفيتامينات المعادن الجسم.
0: نعم.
1: أخذت اليوم احتياجي فقط، الباقي كله صفر. كمان كل ما زودنا كمية من الشوارد، السموذي اللي بيكون فيه زي الكوكتيلات والقصص، إذا في بروتين عالي أنا بضر جسمي ما بفيده. فكل شيء باعتدال، أنا مبدئي باعتدال. أنت حابب تعرف كيف تخلي جسمك صحي وجسمك يستفاد من كل شيء، اعتدل 2 لـ3 مرات إذا بدي أزيد بروتيني، السموذي 2 لـ3 في الأسبوع، يعني ما أخذ شيء بشكل يومي، بالأخير جسمي يحتاج كل شيء يوميا.
0: صح، يعني تنوع، خلينا نقول مثلا 2 مرات في الأسبوع. حتى الحلى ترى يعني مثل ما هو أنت تشوفوه مضر، لكن الواحد ساعات يحتاج إنه هو يأكل حلى.
1: لا شوفي، أنا هقول لك على الحلى. الحلى في أشخاص متعودين ما بيقدروا بلا.
0: صح، يوميا
1: 100 جرام مع الوجبة، لانه جسمك لازم يستفاد منها، نفس الوقت يخليك تلبي، يعني زي ما نقول مثلا انت مدمنه حلى، فانا بقول لك خذي دائما الشوكولاته مع وجبه الفطور، منها تستمتعي، منها جسمك بيحرقها، وبنفس الوقت خلص اخذتي الحلى اللي انت بدك اياه. انت كيف؟
0: طيب دكتور استاذه عفوا، يعني شرب كميات كبيره من الماء هل ممكن يضر يعني بالشخص؟ احنا دائما نقيسها انه اشرب 1 لتر في اليوم، يعني هل كل فعلا الكل لازم يشرب 1 لتر في اليوم، ولا هي بتختلف حسب الوزن، ولا في ناس ممكن لا تحتاج اقل من لتر اكثر من لتر؟
1: تمام، يختلف حسب الوزن وليس الوزن، حسب الجو، لأنه نحن متعرض لدرجات كتير حرارة عالية، فلازم نبلع نشرب مي، نعمل تروية لجسمنا. في علامات الجوع بتجينا بتهاجمنا فجأة بتحسي حالك جوعانة، ولكن انت جسمك بتكون واصل لمرحله جفاف فبيعطيكي هذا الشعور عشان تشربي مي، ولكن احنا للاسف لما بنروح ناكل بيعتمد شرب الماء مو بس على الوزن، على جهدك. مثلا خلال اليوم ما بتعملي شيء، بس انا كنت اشرب مي هيك، لا في مرحله من المراحل ممكن لا سمح الله يصير عندنا تسمم بالماء، اذا كنا عم نشرب كل شوي كل شوي مي ممكن نصل مرحله التسمم بالماء، ولكن يفضل دائما لتر لتر و800 للرجال ولتر لتر ونص للنساء، لانه نحن جسمنا مثلا ما بنطلع برا البيت كثير، ما نتعرض لدرجات حراره كثيره، فهي كميه كافيه لنا. لانه انت بتستعمل المي اللي بتشربيها القهوه الشاي العصائر، هي تعتبر اساسا مصادر مياه غير الفواكه والخضار، لانه كمان هذول مصادر مياه. تمام، انا ممكن احنا نعتدل بشرب المي لانه عم ناخذ اشياء اخرى.
0: نعم، طب بالنسبة يعني أستاذة رند للناس اللي بتاخذ، خلينا نقول إحنا السيدات يعني كثير ما شاء الله الآن منتشرة إعلانات الكولاجين سواء كانت بودر ولا حبوب، كثير من السيدات بياخدوها، هل هي فعلا مجدية للبشرة والشعر ولا مجرد ترويج للمنتجات؟
1: الجسم مادتنا ما بتفهم إنه هذا كولاجين، المادة بتفهم هذا بروتين، فأي منتج بيدخل على صيغة كولاجين حيتم هضمه على انه بروتين وتحوله لحمض امينيه، هنستفاد منه لانه نحن بشكل عام لو اجينا حسبنا احتياجاتنا اليوميه من البروتين تعتبر غير كافيه. انا واحده قلت لك انا باكل بيضه، باكل يا دوب نص صدر دجاج، لما بتاخذ كولاجين تقولي الله استفدت. ايوه استفدتي، لانه جسم هضمه على انه ايش؟ بروتين. تمام؟
0: صح.
1: لو هيك مثلا ما بتاخذ احتياجها كافي من البروتينات وتلاقي استفادة عليه للكولاجين، ولكن هو بالأخير مجرد أعلان ودعاية، لأنه بالأخير أنت لو بتاخذي بروتينك الكافي تاخذي زيادة كمان من الكولاجين ما حتحسي بالفائدة أو ما حتحسي بالنتيجة الجيدة، بس إذا أنت شخص ما بيأكل بروتين وحطي الكولاجين حتحسي بنتيجة الشعر، الأظافر صارت أقوى، مفاصلك ما عاد توجعك، لأنه خلص الجسم أخذ احتياجه من البروتين.
0: أكيد. نصيحتك الأخيرة أستاذة رند لكل الأشخاص اللي جالسين يعني بيقولوا إنه إحنا بناكل أكل صحي وإنه نحنا مثلاً يعني ماشيين ناس صحيين، ولكن للأسف بيعانوا من مشاكل في البشرة والشعر وما يعرفوا إنه فعلاً يعني أنت ممكن أكلكم الصحي أو الحرمان من بعض العناصر الغذائية ممكن يؤدي إلى ضرر للبشرة والشعر.
1: أنا حأعطي نصيحة بشكل عام، أي شخص بحس حاله صحي ياخذ استشاره مع اي اخصائي عنده في المنطقه قولا واحد. ليش؟ لانه نحن دائما لما نراجع مع اخصائي التغذيه ولما بيجون على عياده بنقعد نسالهم اني انا عم بلعب رياضه، بس لما باخذ الهيستوري تبعها رياضتها غلط، اكلها غلط، ادويتها زياده، مكملاتها زياده، فانت لما تحس حالك صحي بتمنى انك تراجع اخصائي تغذيه عندك في المنطقه، تختار اقرب عياده فيها اخصائي تغذيه وتستشيره لانه هو حيساعدك اكثر. نفس الوقت لما تحس حالك انه انت صحي راجع اكلك، لانه مستحيل يكون اكلك صحي انت عندك مشاكل بالبشره.
0: اكيد.
1: فانت انه اكلك صحي راجع اخصائي تغذيه واستشيره اخصائي التغذيه عندكم.
0: أكيد، يعني هي في النهاية يعني شكل البشرة والشعر هي خلينا نقول مؤشر لأنه أنت أكلك ومشروباتك وأسلوب حياتك عموما اللايف ستايل غير صحي.
1: صحيح، وخصوصي اللي داخل على الماكو هو اللي حيظهر البشرة مرآة الجسد، هي اللي حتظهر تمشي تستخدمي
0: هتلاقي بشرتك. أكيد. يعطيك العافية أستاذة رند بدوي أخصائية التغذية، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: يا أهلا وسهلا.
2: لمسة جمال على جدة اف ام.
0: وبكده مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا، إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة اف ام.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @jeddah_radio، عبر كذلك تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبدالعزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز واهم عناوين الأحداث. برعاية محافظ جدة، مبادرة خطوة من قاع البحر تعيد الحياة إلى 132 ألف متر مربع في جدة. محافظ الأحساء يكرم تجمع الأحساء الصحي لتحقيقه المركز الأول في جائزة أداء الصحة. التخصصي يعالج طفلين بقلب متبرع واحد في أول إجراء من نوعه بالشرق الأوسط وأوروبا. فكر آمن ملتقى بجامعة الباحة. هيئة العناية بالحرمين تتيح الرقم الموحد 1966 للتواصل والعناية بالزوار. التدريب التقني بالمدينة المنورة يبحث مع هيئة تطوير المنطقة فرص تنمية المحتوى المحلي. غرفة

0: الشرقية وجمعية رجال الأعمال البحرينية تستعرضان الفرص الاستثمارية والتجارية. انطلاق معرض جدة الدولي للبناء في نسخته الرابعة لتعزيز الابتكار والتحول العمراني في المملكة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.

0: برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة. تطلق شركة مواصلات جدة غدا مبادرة لإعادة تأهيل وتنظيف قاع البحر في مرسى جدة بأبحر الشمالية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتخصصة، وذلك بهدف المحافظة على البيئة البحرية وتعزيز استدامة مواردها من خلال إعادة تأهيل مساحة تقدر بنحو 132 ألف متر مربع. وللحديث عن هذه المبادرة بمزيد من التفاصيل وعن أهدافها وأهمية الشراكات في دعمها، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف مدير إدارة الهوية والتسويق والتواصل بشركة مواصلات جدة الأستاذة رقية علي حميد الدين. أهلا وسهلا بك أستاذة رقية، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا بك في برنامج تجوال. أهلا،
1: كيف حالك؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أنا مرة مبسوطة أني معكم في البرنامج اليوم.
0: الله يسلمك، إحنا الأسعد بوجودك أستاذة رقية. طيب، في البداية نود أن نعرف منك ماذا تعكس رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة لهذه المبادرة من دعم للجهود البيئية في المحافظة؟
1: خليني أبدأ بتقديم الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة على رعاية الكريمة لهذه المبادرة. طبعا هذا يعكس أهمية دعم الجهود البيئية والمحافظة على الموارد البحرية، وإحنا في شركة مواصلات جدة مؤمنين جدا بأن حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة، يعني تتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المختصة والمجتمع بشكل عام.
0: نعم.
1: المبادرة هذه جاية بمشاركة زي ما قلت في عدد من الجهات والشركاء، تهدف لتنفيذ خطوة عملية تسهم في حماية البيئة البحرية وتعزز الاستدامة وتحسن جودة الحياة بشكل عام.
0: نعم. طيب، ما هي أبرز التحديات البيئية التي تستهدف المبادرة معالجتها في قاع البحر بمرسى جدة؟
1: إحنا في هذه المبادرة بنركز بشكل عام على تنظيف قاع البحر وإزالة المخلفات الموجودة في المنطقة. طبعاً هذا بيدعم إعادة تأهيل البيئة البحرية في المرسى الواقع في أبحر الشمالية، والأعمال هذه حتتنفذ بمشاركة جهات مختصة في الغوص والخدمات البيئية لتدعم صحة النظام البيئي البحري والمحافظة على الموارد البحرية. طبعاً في هدف آخر للمبادرة وهو رفع مستوى الوعي بأهمية حماية البحر وتعزيز الممارسات المسؤولة تجاه البيئة البحرية. طبعاً هذا بيكون من خلال التعاون بين مختلف الجهات المشاركة.
0: نعم. طيب، هذه المبادرة بتشتمل على إعادة تأهيل مساحة تقدر بنحو 132 ألف متر مربع. كلمينا عن أبرز الأعمال التي سوف تنفذ وكيف ستقاس هذه النتائج لهذه الأعمال.
1: زي ما انت قلت، تستهدف المبادرة تنظيف وإعادة تأهيل مساحة كبيرة من قاع البحر في مرسى جدة. هذه الأعمال حيكون زي ما قلنا فيها تنظيف قاع البحر

0: إزالة المخلفات وإعادة تشكيل البيئة البحرية في المنطقة. حيكون في توثيق مستمر، تصوير وفيديو وحساب للمخرجات اللي حتكون تطلع من البحر، وكم منها تم إعادة تدويرها. وهذه النتائج حتساعدنا في توضيح نطاق التنفيذ والأثر البيئي والمجتمعي اللي قدرنا نحققه، والنتائج هذه كمان حتساعدنا في المبادرات المستقبلية.
1: نعم، طيب بالنسبة لهذه يعني المخلفات، هل هي تابعة لنفس المنطقة الخاصة بالمرسى، أم يعني هي مخلفات مثلا من مناطق أخرى، ومع طبعا حركة الموج ومياه البحر تم وصولها إلى هذه المنطقة في المرسى؟
0: صراحة سؤال مرة مهم، بس أتوقع أنه حيكون في أشياء تمت تحركت من مناطق مختلفة ووصلت للمرسى، وفي أشياء ممكن تكون ابتدأت هناك. مرة صعب أنه نحدد من المصدر
1: الأساسي. نعم، طيب من ضمن الحلول يعني هل مثلا تقترحوا أستاذة رقية مثلا أن يكون في كاميرات زي السي سي تي في الموجودة، تكون موجودة في مثلا على مد ساحل البحر الأحمر، يعني حتى لرصد المخالفات بشكل فوري، وفي نفس الوقت يعني إيقاع الغرامات على من يتسبب في تلوث يعني مياه البحر؟
0: أعتقد هذه فكرة مرة حلوة وممكن أنه يتم دراستها، بس ما أعتقد أنه في خطة اليوم أنه كيف يتم التعامل مع المخالفين. فإحنا بنحاول أنه نعمل على توعية المجتمع وإقامة المبادرات هذه اللي بتساعد على المحافظة على البيئة، وأنه إن شاء الله أنه يكون في توعية تعمل فرق مع الجيل الصاعد أنه عنده إحساس أكبر بالبيئة.
1: نعم، يعني فعلا مثلا يعني وزارة التعليم يعني نشكرها فعلا أنه بتعلم طلابنا وطالباتنا في المدارس من المراحل الصفية الأولية أنه لابد أنه إحنا نحافظ على كل قطرة موية، أنه إحنا نحافظ على البيئة، أنه إحنا نهتم بمواردنا الطبيعية، أنه إحنا نهتم في البحر. ولكن الأطفال يحتاجوا يشوفوا مثل العليا أمامهم، ولكن لما الطفل يشوف مثلا والده أو والدته أو شخص غريب في الكورنيش أو مثلا في أي مكان يأكل ويرمي، أو أنه مثلا عمل أي شيء وراح يرمي البقايا في البحر، يعني حتى مثلا أفتكر في مرة من المرات جينا نرمي، كان معانا عيش توست وجينا نرميه في البحر، واحد من الغواصين قال لو سمحتوا لا ترموا العيش في البحر، فقلت طب السمك بيأكله بدل ما أنا أرميه في سلة النفايات، قال السمك متعود أنه يدور على أكله بطريقة خاصة، يدور من الشعاب المرجانية، يدور مثلا في بيتغذى من أسماك أخرى، أو يعني من مواقع مختلفة في البحر. هو لما يشوف أنه أنت بتوفري له الأكل بيصير السمك عنده زي مثلا تشتت، أو أنه في مصدر آخر، بالإضافة أنه العيش أو الخبز التوست أو أي شيء إحنا بنرميه يمكن فيه مواد مضرة لهذه الأسماك، فإحنا قاعدين حتى نأثر على الكائنات البحرية اللي موجودة في البحر. فمن موقف جدا بسيط أنه أنا عشان لا أرمي العيش أتعلمت أنه فعلا لابد أني أنا ما أرمي في البحر شيء كطعام أو كخبز.
0: هي بيأثر على البيئة بشكل عام، وبيأثر على الكائنات اللي متواجدة، يعني بيأثر على زي ما انت قلتي على طريقة بحثها على الطعام. فمهم جدا ان نحافظ على هذه البيئة البحرية، لانه جزء يعني واجهة بحرية مميزة.
1: نعم بالتأكيد، وأكيد يعني حتى يعني مختلف الزوار بيجوا للمملكة من مختلف المناطق حول العالم حتى يعيشوا تجربة الغوص ويستمتعوا بالشعاب المرجانية وبالكائنات البحرية اللي موجودة عندنا. طيب أستاذة رقية، كيف تسهم الشراكات الحكومية والخاصة بالإضافة يعني إلى مجتمع الغوص والمتطوعين في إنجاح هذه المبادرة ومختلف المبادرات وتعزيز المشاركة المجتمعية؟
0: المبادرة هذه زي ما قلنا هي قائمة على الشراكة والتكامل بين جهات حكومية خاصة وجهات متخصصة، كل شريك هنا له دور محدد كيف بيدعم المبادرة ويحقق أهدافها. فعلى مستوى الجهات الحكومية احنا معتزين جدا بشراكة أمانة محافظة مدينة جدة والهيئة السعودية للبحر الأحمر ووزارة الرياضة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. لأنه بيقدموا دعم وتعاون في إطار تنفيذ هذه المبادرة بشكل كبير. ومن القطاع الخاص عندنا شركة سيار أريبيا، هم قدموا لنا الدعم في مجال العلاقات العامة وإدارة الظهور الإعلامي، وكمان عشان يساعدونا أن نوصل بهذه الحملة الأكبر شريحة عشان يكون في تغيير في السلوك إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: عندنا معلش عشان لا أحد يزارنا لازم أقول كل
1: الشركات. تفضلي. لا تفضلي بالعكس.
0: كمان عندنا شركة استدامة الخدمات البيئية حيقدموا لنا مبادرة بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وطبعا هم حيساعدوا على تقرير النهائي كم كمية المخلفات اللي تم إعادة تدويرها واللي تم استخراجها من البحر. عندنا كمان شركة SSI أريبيا حيوفروا لنا خدمات الغوص والمعدات والتجهيزات البحرية. عندنا مجموعة أندلسية الصحية حيساعدونا من ناحية الخدمات الطبية اللي تكون مقدمة في الموقع. الاتحاد السعودي للرياضة المائية والغوص حيقدموا دعم لمجتمع الغوص والأنشطة المائية. شركة دوت ميديا حيقدموا الدعم من خلال اللوحات الإعلامية عشان يعلنوا عن المبادرة بشكل أكبر. صحارة انترتينمنت حيساهموا بدعم من خلال بعض الخدمات اللوجستية. وشركة INMACO هم شركة الجهة المعتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فهم مسؤولين عن الإشراف البيئي على أعمال إعادة تأهيل المنطقة. وكمان عندنا من الشركات الأغذية والمشروبات اللي بيدعموا المتطوعين خلال فترة المبادرة، عندنا مياه مونتانا، مطعم مستر صاج، وسانتي، وهاجنداز. وطبعا أهم شريك لنا في المبادرة هم مجتمع الغوص والمتطوعين أنفسهم اللي حيعززوا المشاركة المجتمعية وينشروا الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية. وطبعا التكامل هذا هو اللي حيمنح المبادرة قيمتها ويعكس الأهمية حماية البحر هي مسؤولية مشتركة من الجميع.
1: بالتأكيد يعني فعلا يعني كل هذا الزخم لهدف واحد، وهو يعني حماية هذه البيئة، استدامة مواردها والحفاظ عليها، أكيد مو بس لنا إحنا، أكيد للأجيال القادمة حتى تستمتع بها. طيب سؤالا الأخير لك أستاذة رقية، ما هي خططكم لاستدامة أثر هذه المبادرة و تحويل نتائجها إلى ممارسات مستمرة في إدارة وتطوير المراسي؟
0: طبعا هذه المبادرة هي جاية من دور شركة مواصلات جدة في إدارة وتطوير المراسي في جدة ودعم النقل البحري المستدام اللي بيعزز الربط بين أجزاء مدينة جدة عن طريق البحر. فإحنا بنركز خلال هذه المبادرة نوثق الأعمال والنتائج والدروس المستفادة عشان نقدر ندعم جهود المحافظة على البيئة البحرية في أعمالنا المستقبلية. فإذا كملنا في التعاون مع بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع حنقدر ونبني على نتائج هذه المبادرة، حيساعدنا إن إحنا ندرس فرص مستقبلية ونطور فيها ممارسات ومبادرات مستقبلية تدعم استدامة الأثر البيئي وتحافظ على مكانة جدة كوجهة بحرية كلنا نكون مفخورين فيها
1: بإذن الله تعالى. فلكم يعني كل التوفيق والنجاح، وبنشكرك لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال. الأستاذة رقية علي حميد الدين، مدير إدارة الهوية والتسويق والتواصل بشركة مواصلات جدة.
0: شكرا لك.
1: شكرا الصباحة. شكرا، مع السلامة.
0: مع
2: تجوال على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الصين لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والممارسات السريرية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير رعاية حديثي الولادة. وللحديث عن أهمية هذا المؤتمر وأبرز محاوره العلمية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم في برنامج تجوال على جدة FM.
1: حياك الله أستاذ دلال، وحيا الله مستمعيكم الكرام.
0: شكرا لوجودك دكتور، يعني مقدرين وقتكم الثمين. نود أن نعرف منك في البداية، ما هي أهمية انعقاد المؤتمر الدولي 24 لطب الأطفال حديثي الولادة، وما الشيء الذي يعكس هذا التجمع العلمي من اهتمام بتطوير هذا التخصص؟
1: نعم، أهمية انعقاد المؤتمر هي في الاستدامة في تقديم التعليم الطبي المستمر للعاملين في مجال تخصص الجمعية من أطباء أخصائيين واستشاريين وتمريض وأخصائي المجالات الأخرى في التخصص، وهذا يعكس الحرص الدائم من الجمعية على إطلاع المختصين على ما تحمله الجمعية من رسالة ورؤية في تقديم تعليم طبي وإبلاغ العاملين في هذا المجال بكل ما يستجد في هذا التخصص.
0: نعم، طيب، المؤتمر يناقش أحدث المستجدات العلمية والممارسات السريرية، ما هي أبرز التطورات التي يشهدها هذا التخصص ويشهدها طب حديثي الولادة، وكيف تنعكس على أساليب الرعاية وعلى العلاج؟
1: أبرز التطورات التي نوقشت إلى الآن وستناقش في ما بقي من اليوم وما بقي من المؤتمر يوم قد كامل بإذن الله تعالى، تبدأ من أحدث التطورات في العناية بالخديج أو الطفل حديث الولادة في الساعة الأولى، والتي تسمى بالساعة الذهبية. أيضا التغييرات الحديثة في برنامج الانعاش القلبي الرئوي وما تم عليه من تطوير، وخاصة ما حدث في عام من تطور وتعديلات في أساليب وأسس الانعاش القلبي الرئوي عام 2026. تم أيضا الحديث عن الذكاء الصناعي واستخداماته في تشخيص وعلاج الأطفال حديثي الولادة. كذلك سيكون هناك جلسات عن التغذية والعلاج بالميكروبيوم والكثير من المستجدات والمواضيع الهامة في هذا المجال.
0: نعم، ما شاء الله تبارك الله. طيب، بمشاركة نخبة من الخبراء ومن الأطباء من داخل المملكة ومن خارجها، كيف يسهم هذا المؤتمر بكل هذا الزخم في تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والحلول التي تواجه رعاية حديثي الولادة؟
1: نعم، مجالنا وتخصصنا تخصص العناية المركزة لحديثي الولادة بالذات هو مجال قد تفصل فيه دقائق قليلة بين التعافي والمضاعفات، وقد يصنع فيه قرار واحد فارقا يمتد طوال حياة الطفل وأسرته. ولذلك لم نريد لهذا المؤتمر أن يكون مجرد استعراض لأحدث الدراسات، ولكن قمنا جعل الفرصة تمتد إلى مساحة لمناقشة السؤال الأهم، وهو كيف تنتقل الأدلة من صفحات الأبحاث إلى سرير المريض، وكيف تتحول الخبرة الفردية إلى ممارسة مؤسسية آمنة قابلة للقياس والتحسن.
0: طيب، سؤالا الأخير دكتور إبراهيم، في ظل ما يقدم المؤتمر من جلسات ومحاضرات وورش عمل، كيف يدعم هذا الحراك العلمي استمرارية التطوير المهني وتحسين جودة الرعاية والنتائج الصحية والنمائية للأطفال؟
1: نعم، كما ذكرت في أول اللقاء، الاستدامة هي أحد أسس وركائز عملنا. نريد أن يستمر بإذن الله وبصفة سنوية، وهذا المؤتمر هو 24 للجمعية والذي يقام سنويا إلى جانب ما يصاحبه وما يسبقه من ورش عمل وحلقات علمية لتبادل الخبرات في الاختراع في البحث العلمي. طبعا نفتخر هذه السنة بأن

0: أنا قمنا بأول ورشة عمل تعقد في المملكة،
1: نعم
0: وهي بالتعاون مع جامعة تورونتو، مستشفى صني بروك في أونتاريو في كندا،
1: نعم
0: وحضر نخبة من الخبراء في هذا المجال مع من تخصص في هذا المجال، وهو متابعة خريجي الخدج خريجي حديث عناية حديث الولادة، وكيف يتم تقييمهم والكشف المبكر عن الإعاقة والتدخل المبكر لتحسين المخرجات. هذا الحقيقة هو أحد المنجزات اللي نفتخر فيها، بالإضافة إلى حلقتي أو ورشتي عمل يوم أمس سبقت المؤتمر،
1: نعم.
0: الأولى عن الجودة واستمرارية الجودة والعمل بها في وحدات عناية حديث الولادة، وكذلك كيفية استخدام الذكاء الصناعي في تطوير التطوير العلمي والخبرات والقدرات العاملين في مجال حديث الولادة.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك دكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة. شكرا لوجودك معنا ولتسليطكم الضوء على أعمال المؤتمر الدولي 24 لطب الأطفال حديثي الولادة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا، شكرا لكم،
1: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعي الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
2: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اجتماع قمة بريكس 2026 والتي عقدت فعاليته في العاصمة الهندية نيودلهي. وأوضح سموه خلال الاجتماع بأن الأولوية في المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة ينبغي إلى خفض التصعيد وفتح المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وتمنياتهما بنجاح أعمال هذه القمة. كما يطيب لي أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا لجمهورية الهند الصديقة على ما أولته من عناية بأعمال مجموعة بريكس خلال رئاستها لعام 2026، وتقدر المملكة عاليا دعوتها إلى المشاركة في هذا اللقاء كدولة مدعوة للانضمام وما تمثله من فرصة للتواصل مع دول المجموعة حول مجالات التعاون الممكنة. إن تسارع الأحداث والتحولات الاقتصادية والسياسية وتغير ملامح التوازن الدولي في خضم هذه المرحلة يزيد الحاجة إلى شراكة أكثر انفتاحا بما يواكب تطلعات شعوب الدول النامية إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا. أصحاب الفخامة والمعالي، إن منطقتنا وتطوراتها الراهنة تفرض نفسها على جدول أعمال المجتمع الدولي في ظل تصعيد متواصل ينذر بمزيد من التوتر ويهدد بتوسيع دائرة المواجهة وما يترتب عليها من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها. إن استمرار المواجهة لا يمكن أن يكون طريقة إلى تسوية دائمة، وينبغي أن تنصرف الأولوية إلى خفض التصعيد وفتح المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية وصولا إلى معالجة تحفظ أمن دول المنطقة.

0: ومصالحها، وتؤكد أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها، والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية.
1: وإلى العاصمة الرياض، أشار معالي وزير المالية ومن خلال انعقاد مؤتمر ماني بأن العالم يشهد تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة وتحديات تعيد تشكيل الأسواق والقطاع المالي. معالي وزير المالية محمد الجدعان.
2: هذا المؤتمر والذي نجتمع اليوم فيه في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة وتحديات تعيد تشكيل الأسواق والقطاع المالي على نحو متواصل، في مثل هذه اللحظات لا تقاس قوة القطاع المالي بحجمه أو سرعة نموه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف، وهذا في تقديري سيكون أحد أهم سمات الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة المقبلة.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع محافظة الأحساء. دشن صاحب السمو الملكي الأمين سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مشروع تطوير قطاع طريق الملك عبدالله الدائري الداخلي مع طريق الرياض، ويأتي تدشين المشروع مما يعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومما يسهم في كفاءة الحركة المرورية والارتقاء بتجربة التنقل في المحافظة. متحدث أمانة الأحساء خالد بوشل.
3: طريق الملك عبدالله بعدها قاطع طريق الرياض يعتبر من أكبر الطرق ومن أكبر المشاريع التي قامت بها أمانة الأحساء مؤخرا، لا سيما أنه يبلغ من تكلفة إجماله أكثر من 200 مليون ريال سعودي. هو عبارة عن نفق يمتد إلى 1500 متر، إضافة إلى وجود في جانبي الطريق النقوش الأحسائية، إضافة إلى هو عبارة عن مسارين، لكل مسار ثلاثة مسارات يمتد أيضا إلى طرق خدمة في الأعلى. هذا يعتبر هي البوابة الغربية للمحافظة الأحساء. هناك القادمين من منطقة الرياض وقاصدي دول الخليج لابد المرور على هذا النفق.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
5: تجوال على جدة FM.
4: ومن الجولة الإخبارية إلى أهم العناوين التي نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. منتدى الصناعة السعودية يستعرض التحول الرقمي والابتكار المستدام. 8.3 ملايين ريال إيرادات رؤوم لرعاية الأيتام برفحة خلال النصف الأول من 2026. أمانة حائل تحصد جائزة التواصل الحضاري 2026 عن مبادرة لو كنت مكاني. أمانة القصيم تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 96. أمانة الشرقية تطلق مبادرة بيئية لتنظيف أعماق البحر بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ. الزراعة النظيفة والممارسات الزراعية الجيدة، ورشة عمل في بيئة جازان. أخيراً مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع سحب رعدية ممطرة على نجران، وتنشط الرياح السطحية على تلك المناطق، كذلك على شرقية تبوك الرياض والقصيم، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، محدثتكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
5: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.
1: سبق وفتحت كتاباً قديماً وشممت رائحته قبل أن تقرأ أول صفحة؟ الغريب أنك تستطيع أحياناً أن تعرف من رائحته إن كان الكتاب جديداً أو عاش سنوات طويلة.

لكن من أين تأتي رائحة الكتاب أصلاً؟ الورق يبدو لنا مجرد صفحات بيضاء تحمل الكلمات، لكنه في الحقيقة مادة تتغير مع الوقت. يصنع الورق التقليدي غالباً من مواد نباتية تحتوي على السليلوز، ومع مرور السنوات تبدأ هذه المواد في التغير تدريجياً بفعل الهواء والحرارة والضوء والرطوبة، وخلال هذه التغيرات تتكون مركبات متطايرة لها روائح يمكن لأنف الإنسان ملاحظتها. وهنا تبدأ حكاية رائحة الكتاب القديم. فهي ليست رائحة الورق وحده، بل خليط من الورق والحبر والغراء والغلاف، يضاف إليه شيء لا يمكن وضعه في تركيبة كيميائية واحدة: الزمن. ولهذا تختلف رائحة الكتاب القديم عن الكتاب الجديد. عندما تفتح كتاباً جديداً تستقبلك رائحة مرتبطة بمواد الطباعة والتجليد، وهي رائحة تختلف تدريجياً كلما تقدم الكتاب في العمر.

أما الكتاب القديم فقد مرت مكوناته برحلة طويلة، تغير لون صفحاته، أصبح الورق أكثر هشاشة، وتبدلت المواد الموجودة فيه ببطء حتى أصبحت رائحته تحمل شيئاً من عمره. لكن المثير ليس في الرائحة نفسها، بل في قدرتها على الوصول إلى الذاكرة. رائحة واحدة قد تعيدك فجأة إلى فصل دراسي قديم، أو مكتبة كنت تزورها، أو بيت عشت فيه، أو شخصا لم تفكر فيه منذ سنوات. والسبب أن حاسة الشم ترتبط ارتباطا وثيقا بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والانفعال، ولهذا يمكن لرائحة مألوفة أن تختصر المسافة بين الحاضر والماضي في لحظة واحدة.

وربما لهذا لا يكون الكتاب بالنسبة لنا مجرد كلمات، فالكتاب الورقي له صوت حين نقلب صفحاته، وله ملمس، وله وزن، وله رائحة. وقد تجد داخله بعد سنوات ورقة صغيرة أو ملاحظة كتبتها في وقت لم تعد تتذكره. وهنا يتحول الكتاب من شيء نقرأه إلى شيء يتذكر معنا. حتى في زمن الكتب الرقمية التي تستطيع أن تحمل مئات الكتب في جهاز واحد، بقي للكتاب الورقي حضور مختلف، لأن النسخة الرقمية تحفظ النص، أما الكتاب الورقي فقد يحتفظ بشيء من رحلتك معه. قد يكون كتاباً دراسياً لم تعد تحتاجه، أو رواية قرأتها مرة واحدة، أو ديوان شعر حصلت عليه من شخص عزيز ومع ذلك لا تستطيع التخلص منه. ليس لأنك سوف تقرأه من جديد، بل لأنك تعرف أن داخله شيئاً لا يظهر في كلماته، شيئاً تركه الزمن. ولهذا حين تشم رائحة كتاب قديم، ربما لا تكون أنت الذي يتذكر الكتاب، ربما الكتاب هو الذي يذكرك بمن كنت.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ذاكرة الإيقاع.
5: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته، ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الشخصيات الدكتور غازي القصيبي، شاعر وأديب ومفكر وإداري ووزيرا وسفيرا، رجلا عاش أكثر من حياة في حياة واحدة. ولد غازي القصيبي عام 1940 ميلادي في الأحساء، وقضى جانبا من طفولته وشبابه في البحرين، ثم انتقل إلى القاهرة حيث درس الحقوق في جامعة القاهرة قبل أن يكمل دراساته العليا في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، ثم يحصل على الدكتوراه من جامعة بلندن. لكن الشهادة بالنسبة لغازي لم تكن نهاية الطريق، بل كانت بدايته. عاد إلى المملكة وبدأ حياته الأكاديمية من جامعة الملك سعود، حيث عمل أستاذاً ثم رئيس لقسم العلوم السياسية وعميداً لكلية التجارة. وفي وقت مبكر ظهرت فيه شخصية مختلفة، شخصية لا تكتفي بالتنظير بل تبحث عن مكانها في الميدان، فانتقل إلى العمل الإداري وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للسكك الحديدية. ثم جاءت إحدى محطات حياته وتولى غازي القصيبي وزارة الصناعة والكهرباء، وكان أول وزيراً لها، ثم انتقل إلى وزارة الصحة. وفي كل وزارة كان يحمل معه فكرة واحدة، أن الإدارة ليست مكتباً، وأن المسؤولية ليست منصباً، وأن خدمة الناس هي الاختبار الحقيقي لأي مسؤول. في وزارة الصحة حاول أن يجعل التطوير مرتبطاً بالإنسان، وأن يقترب المسؤول من احتياجات الناس اليومية. ثم انتقل إلى العمل الدبلوماسي كسفيراً للمملكة في البحرين، ثم في بريطانيا، وهناك لم يكن مجرد ممثلاً للمملكة، بل كان حاضراً بثقافته وبلاغته وشخصيته التي جمعت بين السياسي والأديب. وفي عام 2003 عاد إلى العمل الوزاري وزيراً للمياه، ثم وزيراً للمياه والكهرباء، قبل أن يتولى وزارة العمل عام 2004، وهي آخر محطاته الحكومية. لكن كل هذه المناصب لم تكن هي التي جعلت غازي القصيبي خالداً في الذاكرة، فبعيداً عن المكاتب والوزارات والسفارات، كان هناك غازي الشاعر. منذ شبابه كتب الشعر، ثم توالت دواوينه ورواياته وكتبه، ومن أشهر أعماله الروائية شقة الحرية والعصفورية. أما كتابه حياة في الإدارة فقد أصبح من أشهر الكتب العربية التي تناولت تجربة المسؤول من الداخل، ووثق فيها جانباً كبيراً من تجربته الإدارية والمهنية. كان غازي القصيبي يؤمن بأن الإنسان يستطيع أن يجمع أكثر من موهبة، وأن الوظيفة لا ينبغي أن تقتل الشاعر، وأن المسؤول لا ينبغي أن يفقد إنسانيته. ولهذا بقي حضوره مختلفاً، فهو الوزير الذي كتب الرواية، والسفير الذي كتب الشعر، والأكاديمي الذي دخل عالم الإدارة، والمسؤول الذي ترك خلفه تجربة مكتوبة يمكن للأجيال أن تقرأها وتتعلم منها. وفي عام 2010 ميلادي رحل غازي القصيبي بعد مسيرة طويلة في العلم والأدب والإدارة والدبلوماسية والعمل الحكومي. فحين نبحث في ذاكرة السعوديون عن شخصيات جمعت العلم والأدب والإدارة والدبلوماسية، فإن اسم غازي القصيبي يبقى حاضراً، ليس لأنه عاش حياة طويلة، بل لأنه عاش حياة مليئة.

0: في 60 ثانية.
1: في بنت تبوك تشعل حماس عشاق التحدي بإطلاق حلبة هوت ويلز الكهربائية بالشراكة مع شركة ماتيل العالمية. فيلم العلا تفتح أفاقاً تمويلية غير مسبوقة لصناع السينما بتوقيع شراكة كبرى مع شيربورن ميديا في مهرجان تورنتو. أرويا كروز توسع آفاق رحلاتها البحرية وتضيف مدينتي أنطاليا ونافبليو إلى وجهاتها المتوسطية الساحرة. محمية الملك سلمان الملكية تعزز التوازن البيئي بإطلاق 1646 كائناً فطرياً لحماية الحياة الفطرية. وختاماً مع الفلك، كوكب الزهرة يخفي أسراراً مذهلة، دراسة علمية تكشف عن امتلاكه قمراً في مراحله المبكرة قبل أن تبتلعه جاذبيته.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. يقال ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد، والعلاقة دائما بين الجد والحفيد علاقة مميزة ودافئة وتحمل الكثير من المعاني الإنسانية، وكلنا لنا ذكريات لا تنسى مع أجدادنا، حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من رحل. نتذكر الكثير من التفاصيل، تفاصيل المناسبات الاجتماعية، العيد ودخول رمضان وبداية المواسم مثل موسم الدراسة أو غيرها، دائما لنا ذكريات نحملها بحب وبدفء مع أجدادنا وجداتنا. هذه العلاقة مميزة ومليئة بالذكريات. اليوم نحكي في هذه العلاقة الهامة جدا واللي لا يشعر بأهميتها إلا من افتقدها. إذن نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحفيد والجد، علاقة لا يعوضها أحد. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحا.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: دعوني ارحب بضيفتنا الدائمه في هذه الفقره، الدكتوره نجوى المطيري، المستشاره الاجتماعيه والتربويه. حياك الله دكتوره نجوى. خليني اسالك في البدايه، ليه اخترتي هذا الموضوع وهذه العلاقة اللي الكل منا تثير فيها الكثير من الشجن والنوستالجيا والعاطفة؟
2: أهلا وسهلا، مساءكم سعيد جميعا. طبعا لماذا اخترت هالموضوع؟ لأنه فعلا أنا أشوف أن الأجداد هم الجذور، هم الذاكرة، هم الأمان العاطفي خصوصا للأحفاد، هم حلقة الوصل بين الأحفاد أنفسهم وتاريخ الأسرة العريق، هم اللي ينقلون الثقافات. هؤلاء الأجداد ينقلون أيضا عاداتنا وتقاليدنا، قيمنا المجتمعية، فمن خلال هؤلاء الأجداد ينقلون كل هذه الحضارات والأشياء اللي عاشوها والمسيرة التاريخية لهؤلاء الأحفاد. يعني لماذا بالضبط اخترنا هذه أو لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لأنه فعلا نجد الآن ما عاد فيه الأواصر القديمة اللي الحفيد يروح الجد والجد يحكي له. الآن دخلت التقنية والتكنولوجيا فأغنت الأبناء بالألعاب الإلكترونية، وانعزلوا الأجداد، بدأ يصير عندهم انطوائية، يحسون الأجداد أن هذا مو عالمهم. الأبناء كذلك صار ما عندهم الأحفاد، ما صار عندهم الحرص أنهم يحضرون أباء أو أجدادهم، حفلاتهم، أشياءهم اللي تختص بهم التراث. فلعل من خلال هذا الموضوع إن شاء الله نعيد أواصر المحبة بينهم.
1: طيب برأيك في هذا العصر من اللي يحتاج هذه العلاقة أكثر، الجد ولا الحفيد؟
2: أنا أشوف على الجهتين، لأنه الجد الآن وصل لزمن زملاء وجيرانه بعضهم فعلا توفاهم الله برحمته، بعضهم فعلا وصل مراحل متقدمة من المرض والأشياء الخاصة بالزهايمر، فبدأوا وحيدين ويحتاجون من يحتويهم ويسولف معهم ويتكلم. الأباء نفسهم والأبنائهم منشغلين في الحياة وإلى آخره، طيب من المتفرغ ويحتاج بعد أيضا على الجهة الأخرى احتواء؟ هؤلاء هم الأحفاد، فبالتالي هم محتاجين بعضهم البعض. الجد محتاج من يسولف معه، يتكلم معه، يناقشه. الحفيد محتاج من يعيد يعني فهمه للأشياء، من يعطيه حكم ومن يعطيه خبرات. هؤلاء يكون من ناحية الأجداد، هم على الجهتين أتوقع أنهم محتاجين الاثنين احتواء. الآباء في الوسط اللي هم حلقة الوسط ما أشوف أنهم فعلا يقدرون يغطون هذا الجانب. فالجد متفرغ، عنده خبرات، عنده حكم، يعني يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، يعني سبحان الله وجودهم في البيت ترى بركة، وجودهم حولنا بركة، نستعين بهم في مثلا مشاكل عندنا في الحياة، فهم يعتبرون بيوت خبرة. فلما الحفيد ينشأ على يد هذا الجد يكتسب خبرة في عمر صغير جدا. فبالتالي أنا كسبت أشياء كثيرة جدا من خلال اللي هو علاقة الابن مع جده.
1: ودائما بيت الجدان الجد والجدة يكون هو اللي يجمع العائلة كلها، حتى يتعرف الابن على عيال عمه وعيال خالاته وعيال عماته من خلال هذه الجمعة في بيت الجدة والجدة. وسبحان الله لما يرحل أو يتوفى الجدان تبدأ العلاقة تفتر وما في مكان يتجمعون فيه، حتى لو بقي البيت ما يكون في ذيك الحميمية والاجتماعات اللي كانت تيجي أيام وجود الجد والجدة.
2: ولعلنا نحييها حتى لو توفاهم الله برحمته، هذه عادة سنوية، اجتماعات الأعياد لابد أن تحيا، يعني مستحيل أن يقفلون البيت وكل واحد يعيش لوحده، بل بالعكس من أواصر البر القوية في الآباء والأمهات بعد ما توفاهم الله برحمته أنهم يعني نكمل المسيرة في برنا لإخواننا وأخواتنا، يكون بيننا صلة رحم، نجتمع في بيت العائلة الكبير حتى لو هم متوفين. الفكرة أنه أبنائنا يشوفون تاريخ أجدادهم، بناياتهم، مزارعهم، أشياءهم، أحكيهم أيضا عن أجدادهم، هنا الجدة عملت وهنا الجد عمل، لعلهم يذكرونهم بدعوة تطرق باب السماء، ولعل الله بعد أيضا أنهم يقتدون بهذه المسيرة العظيمة. يعني أنا الآن من أحيان أحفاد جو على الدنيا بس الجد توفاه الله برحمته ما عاش معه، فأنا من خلال نقلي لهذه الصورة ترى جدك كان هنا وبنى هذه الأرض بعد الله سبحانه وتعالى وأنتج لنا هذه الخيرات، وبعد الله إحنا عشنا هنا ترعرعنا هنا، فهنا أنت تعطيه نقلة ثقافية تاريخية عن ما كنت أنت عليه، يعتز بهذا التاريخ العظيم ويفتخر أن له جد عمل هذه الأشياء، فإحنا ننقل الصورة الإيجابية لهؤلاء الأحفاد.
1: طيب لما نتكلم عن طبيعة العلاقة بين الجد والحفيد، ليه بعض الأطفال يحكون لأجدادهم أشياء يمكن ما يقدرون يقولونها للوالدين؟
2: لأن الجد عامل مساحة آمنة، يقدر أنه يتكلم ومعطيه الاطمئنان، حتى لو ها قال شيء يعني شوية ترى يقدر الجد يسامح ياخذ ويعطي، فيجدون مساحة كبيرة. غير كذا أنه متفرغ، يعني ما عندي شيء مشاغل ضاقة على هذا الجد، فتلاحظ أنه مرتاح عاطفيا، متهيئ، يعطي دروس تربوية، تلاحظ أنه فيه سمة للطمأنينة في وجهه ومرتاح. فسبحان الله، مجرد أن الابن خايف من شيء الحفيد وعامل مصيبة أو إلى آخره، فيلجأ لاس يعني على طول بشكل مباشر إلى الجد أو الجدة اللي خصوصا دائما معه. طيب ليش ما يلجأ الأم والأبوه؟ أحيانا هو يألف ويأمن للجد أكثر من الآباء والأمهات، لأن الجد هو مقرب لنفسه، يعني أحيانا ترى بعض الأجداد ما يحبون الأطفال فما تلاحظ في علاقة أصلا، يجون يسلمون يمشون بس ما يتكلمون مع بعض، لكن أحيانا سبحان الله العظيم هو قريب.

0: منهم الجد ويعرف أفكارهم ويعرف هذا، وهو متفرغ لهم وفعليا في بينهم عاطفة، فيجي سبحان الله العظيم ينقل هذه الأسرار وهو مطمئن إنها بتنحل عند الجد، ومطمئن أيضا إنه ما يواجه
1: وإنه القضاء. بيفزع معاه يعني، لو
0: بيفزع معاه ضد أبو ضد أيه ابنه يعني
1: أيه يهتم فيهم،
0: لأن هذا أمن لهم أمان عاطفي. فهو خلاص، هو ترى جميل أن الطفل يعدهم في أمان عاطفي، يعني أحيانا ما في أجداد لكن في أم، فمجرد أن يأتي إلي ويشكي كذا فهو عارف أني أنا بأمن ضد أبوه، فبالنهاية نحل القضية، بس الطفل يعني ما يتواجه مع العقبات الصارمة، لأنه لو عرف أن في عقبات مستحيل يتكلم معي أو ينقل لي أي مشكلة.
1: في بعض الآباء، أنا ما بسميها غيرة، بس يجيهم استغراب من أنه هذا الأب اللي كان وانا صغير شديد وما يدلعنا وما يمشي لنا أخطاء، الآن قاعد يمرر لأحفاد وأشياء أنا ما كنت أحلم إنه يمررها لي أو يعديها لي.
0: هو شوف، الدنيا اختلفت يعني، الآن حتى متغيرات الحياة ومتطلباتها اختلفت، ما كان الجد بهذاك يعني ما كان بهذا الرحمة. الآن الجد قبل سابقا اللي هو الأب اللي هو الجد سابقا كان قاسي وكان يربي، وكنا احنا في مرحلة يعني بناء وتشديد، فلازم شوي يكون حازم معنا ولهيبة. الآن كبر في العمر فبدأ أن يرتخي للراحة الاطمئنان، فأصبح ما عاد حتى الناس فيه شد، المسكين عنده أمراض مزمنة فما يقدر حتى يعصب أو يعمل إلى آخر. وغير ذلك أنه سبحان الله العظيم هو يحتاج من يتكلم معه، فالطفل لما يجي في يعني ما أغلى من ولده إلا هذا الحفيد، فما يبي أحد يتكلم عليه ولا أحد إنه يضربه ولا أحد يقترب منه، لأن جاء في مرحلة يعني غلا عالية جدا. فهو هذا الأب يقول أبوي كان لي كل زماننا على قوله دولة الرجال. فإحنا دائما نقول هو جميل إنه متقبله، جميل إن بينهم علاقة حلوة، جميل إن أبوي يكسب أبنائي هذه الخبرة. يعني خلينا نضرب بالمثال، الآن أبناء المدينة ترى مختلفين عن أبناء الريف وأبناء المحافظات والقرى، يختلفون أبنائهم أنه سبحان الله أبو 9 سنوات تلاحظ أنه يتحدث بقوة وبجرأة كأنه أبو 15 سنة. يدخل التجارة، يبدأ في البيع والشراء ويدخل في المزادات. على سبيل المثال خلينا نقول القصيم، يعني الآن آخر مهرجان لهم كان مهرجان التمر، فشوف أن أطفال هم اللي يعني داخلين المزادات التمر وبيعوا، شو عمره 7-8، من أعطاهم هذه القوة والاستقلالية والجرأة والتحدث بكل أدب واحترام؟ هو احتكاكهم مع الأجداد اللي هو طبقة كبيرة جدا، فامتلكوا الحكمة، امتلكوا الخبرة في البيع والشراء في عمر صغير جدا، فهنا سبحان العظيم اكتسبوا أشياء كثيرة جدا وسبقوا حتى عمرهم. يعني اللي أبو 9 في المدينة مستحيل أنه يأخذ ويتحدث ويدخل، لاحظ أنه خايف متردد، ولو ظهر بيظهر بطريقة غير، ما يعرف طبيعة الممارسات هذه. فهذه هي الميزة الجميلة أنه باحتكاك الأحفاد مع الأجداد أن يكتسبون خبرات كبيرة جدا في عمر صغير.
1: طيب، أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش
2: على جدة FM.

0: الخامسة معايا لهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحفيد والجد والعلاقة التي لا يعوضها أحد. بناء على هذا العنوان دكتورة نجوى، ما الذي فقده الطفل اللي وعي على الدنيا وأجداده رحلوا ما عاش هذه العلاقة؟
2: لا، لعل يتم تعويضها عن طريق السرد القصصي. يعني أحيانا فعلا، خلينا نتكلم بشكل خاص مثلا، أنه أحفادنا الآن ما لحقوا أجدادهم، فإحنا واجبنا الآن أن لا، في أجداد وكانوا كذا وهذه صورهم وعاشوا هنا وهذه إنجازاتهم وهذا، فإحنا قاعدين نحكيهم عن منهم أجدادهم. ومجرد أني أنا أخفي صورتهم أنه فعلا ماتوا في حياتي وانقطع أثرهم، فهو بيعيش يلاحظ أنه يتمنى يناظر في الأجداد، يتمنى أن عنده جد، تلاحظ أنه عنده فقد عاطفي في هذا الجانب، تلاحظ أنه كل ماما ليش ما نروح الجد صديق فلان، ليش؟ لأنه دائما يروح مع صلاة الجمعة، إحنا ما عندنا جد. تلاحظ أنه يتحسر في هذه النقطة، لا يا ماما إحنا عندنا جد وجدك عمل وجدك كذا، وشوف الصور، هذا هو لما كان صغير وهنا في شبابه وهنا في إنجازاته وهذه هي شركات وهذه هي مزارع وهذا وهذا، فأنا أبني لهذا الشيء. أمر الله سبحانه وتعالى وتم والحمد لله رب العالمين، هو موجود، إحنا الآن نذكره بالصدقات، نذكره بالدعاء، فهو موجود أثره، لكنه ارتفع إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا نهيئ الأبناء أنه عندك على أساس أنه يبني في هذا الشيء، غير ذلك أحياناً تحس أنه لا زال أني يحتاج هذا الشيء. فهنا أحياناً توجه إلى جهات اللي هو دور الرعاية المختصة بكبار السن، بإمكان أنه يروح يعمل كتطوع معهم، يوم يفعل يوم الأباء أو يوم الأجداد، يفعل معهم الأيام العالمية خاصة به مثلاً يوم الوطني مثلاً، أنه يروح لهذه الدور ويشوف الشيء بنفسه ويمارس مع كبار السن، لعله عسى أنه يعني خلينا نقول يقضي شيء في نفسه على أساس ما يكبر ويبقى فيه هذا الحنين وأنه بيعرف كيف طبيعة العلاقة.
1: للأمانة الموضوع شدني، وحتى على المستوى العاطفي لما يتذكر الواحد هذه الذكريات اللي عاشها مع أجداد ويتذكر الحكايات اللي كان الواحد يغفى عليها. اليوم مع التقنية وانشغال الأولاد بالجوالات اختفت حكايات الجد والجدة، اختفت مرافقة الحفيد لجده مثلا للمسجد يعني حتى أنا أتذكر كنت أجلس مع جدي الله يرحمه ومع يعني شياب في عمره، يعني تخيلي يعني طفل يجلس معهم وكانت جلستهم جميلة ولطيفة، حتى طريقة المزح بينهم جميلة، وبتحسين من كل واحد منهم نظرة أبوة ونظرة يعني حنان لا يمكن وصفها. فهذا الزمن للأسف مع طغيان التقنية بدأت هذه العلاقة تفتر نوعا ما،
2: تفتر وهو بعد الجد ما عاد فيه، يعني خصوصا بعد جائحة كورونا. يعني احنا ترى فعلا فقدنا فقد كبير جدا، سأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم. كبار السن فعلا الآن 2-3 في العائلة، وتلاحظ أن هذا المسكين مصاب بمرض مزمن، الثاني في زهايمر، الثاني مغيب دماغيا، فما عاد في نفس فكرتك الآن مجتمعيين كله مثلا في الحارة نفسها، كبار الحارة جالسين في الدكة ويسولفون، ما عاد فيه. ليه؟ لأنه بعد الجائحة بدأوا يتقلص عددهم، الآن 1-2، وإذا هذا له تعبان لما لقدرة ما يبي إزعاج فما يبي يتكلم،
1: ولا كل واحد في حارة ومدنة ما شاء الله مليونية
2: والتزم الصمت. يعني حتى المسكين أنه يعني تحس أن يفقد أصحابه، يفقد كده، يحس أن هذا العالم مو عالمه. فهذا هو احنا دائما نقول فكرة الربط بين الحفيد وبين الجد، كلهم محتوين يعني محتاجين احتواء عاطفي. الطفل يبي من يكلمه، انا ما عندي الوقت صراحة اني انا في وظيفة وما بين اعمال منزلية، فلما يروح مع جد جالس انا متكي العصرية ما عندي حد يتكلم معه، فيصيرون بينهم تناقل احداث، حتى ان الاب او سوري الجد يعطي مفردات كثيرة جدا لغوية، ممكن يعطيه أمثال قصص قصائد، يعطيه نقلة نوعية في التاريخ، هذا هو اللي يبني في ابني. تلاحظ أن ابني بسم الله عليه أكبر من عمره، يعني العمر الزمني الخاص به عمره العقلي أكبر، يعني نقول مثلا هو في 9 نقول مثلا في 18 بسبب احتكاكه مع جد.
1: صحيح. طيب، الاتهام اللي دائما نسمعه من بعض الآباء أنه الجد والجدة يدلعون بزيادة ويخربون تربية الابن، كيف يمكن التعامل مع هذا الشعور اللي يمر، وأحيانا حتى بعض الآباء للأسف يصرحون بهذا الكلام؟

0: فهنا يستوعبون يدركون، بالعكس هم أكثر حرصا مني عليهم. لكن بعض الأجداد الله يهديهم هي هذه النقطة، يقول لا، يقول تعال وأنا أعطيك. فهنا يتعلم الطفل أن القواعد كسرت، فبكرة إذا حب شيء ولا ما أنا رفضت له، أنا كأم وأب أروح وأنا بروح أعلم جدي عليكم، جدي بيعطيني. فصار يهددني بالجد أو جد، أنا ما أقدر أتكلم على الجد في حال أنه فعلا بدأ أن يكسر هذه القوانين. هي هذه هي الفكرة. احنا دائما نقول الاجداد لهم مساحتهم اكيد، انهم يعطونا اشياء بسيطه جدا، توزيعات العيد، الريالات، الاشياء هذه اكيد احنا نمت في ذاكرتنا. لكن اهم شيء انك ما تسقط هيبه الاباء والامهات في عيون ابنائهم. يعني مثلا لما يجي الجد يقول والله لا اضربك، والله لا اعمل لك، هذا غلط. ليش؟ ان الولد يتعود بكره هو بعد يتجاوز معك على ابوه. لا، انا اقول ماما روح مثلا كذا، استسمح من جد من ابوك، روح كذا، ترك غلطان، انا صحح معه، انا اعينهم على التربيه ايضا، في المقابل قد ما اقدر احافظ على هذه الهيبه.
1: طيب اذا اختلفت طريقه تربيه الاجداد عن طريقه تربيه الوالدين، من يضع الحدود؟
0: هو شوف، المسؤول الاول والاخير عن التربيه وقراراته الى اخره هذا الوالدين، تمام، مع احترامها. أنا دائما أقول خطوط مع احترام خبرة الأجداد ومكانتهم، لكن الأفضل دائما يكون بينهم اتفاق. يا جد أنا ترى كذا، وما نعمين جوالات، فلا تعطيه جوالك. هنا فهم الجد أكيد مستحيل أنه بيعاكسني، خصوصا أنه إحنا كلنا على الطرفين إحنا حريصين على تربية هذا الإبن. فبالتالي هم بيربون وبيساعدوني أنا أكثر، وبالتالي يتوافقون مع هذه الفكرة، حريصين أيضا على ابني، حريصين أيضا على أكله، يعني حتى أن يخافون، يعني عندهم حماية زائدة لابني، أنه نزلت مثلا ساعة ساعتين ترى بيحمون أكثر مني. لكن في النهاية دائما قلت التربية الأساسية عند الأم هي من تضع القوانين، هي والأب هي من تضع القوانين، ويشركون الأجداد في التعريف عنها.
1: طيب في الاستطلاع اللي أجرينا للمستمعين، كان السؤال ما الشيء الذي اكتسبته من جدك أو جدتك وما زلت تتذكره؟ كان في ثلاث خيارات، الأول نصيحة في التعامل، والثاني حكاية عالقة في ذهنك، والثالث موقف إنساني. 66% من المصوتين ذكروا أنه موقف إنساني، ونصيحة في التعامل وحكاية عالقة كانت بالتساوي 17%. المواقف الإنسانية دائما المواقف سبحان الله تكون أكثر بقاء في الذاكرة من الكلام العابر أو الحكايات أو غيرها. تعليقك على هذه الجزئية؟
0: صحيح، لأن سبحان الله من الجانب التطبيقي العملي في كل شيء هو الأثبت. يعني الآن لو بتكلم محاضرة مع ابني ما بتطير على قول هباء منثورة، لكن لما أقوم وعامل الخادمة بتعامل حسن ترى بيستوعب التعامل، خلاص فهم أني أنا الآن أرحمها، فهم أن لها ساعات عمل معينة. لكن افرض أني الآن أكلمه عن العمالة وكيفية الاختلاف الأديان واحترام هذه الأديان وإلى آخر، وأقوم وأتهاوش أنا والخادم وأضربها وأعنفها وإلى آخر، طبيعي جدا كلامي كل راح، ويبدأ أن يطبق ويمارس كل ما شافه أمام عينه. فالتطبيق العملي مهم جدا، لذلك هي أعلى وأسمى أنواع التربية، التربية بالقدوة الحسنة. يعني شوف الآن حتى ما قال قدوة، لا، الحسنة، لأن أعلاها ثم بعد ذلك التربية بالقصة كما جاءت في القرآن الكريم، ثم التربية الثالثة اللي هو بالتقليد والمحاكاة. إذا نعم بالقدوة الحسنة، نعم. لذلك إحنا دائما نقول قبل ما نربي أبناءنا لابد أن نربي أنفسنا في المقام الأول. يعني مسألة أنك مثلا متحاوم بالصلاة، مسألة أنك مثلا متحاوم في طلعة البيت والتأخر عن، لا، أنت لازم تضبط نفسك لأن أبنائك بيقتدون بك. فهي الفكرة الاستبيان صحيحة، أنهم تعلموا من أجدادهم من خلال المواقف، مواقف المجالس، الكرم، الضيافة، الوفاء، التزام بالصلاة، الجمعة، آليات الجمعة، هذه كلها التزموا فيها تطبيقيا من حيث ما رأوا. يعني ما تعبوا الأجداد في التربية، مجرد أنه تناقلوها من خلال التقييد والمحاكاة.
1: طيب كيف نتعامل مع الجدة والجدة لما ينتقدون طريقة تربية الوالدين أمام الأبناء، أمام الأحفاد؟
0: دائما إذا انتقدوا الأجداد قد ما تقدر حاول أنك يعني تتقبل بصدر رحب قد ما تقدر، لأنه أحيانا بيصير في تعارض بينك وبين أبوك في سبب ابنك هذا اللي جالس بوسطكم. فإحنا دائما نقول لا تصحح الخطأ أمام ابنك، لا تروح تتناقر وتدخل في مواجهة مع أبوك والولد الصغير جالس بينكم يناظر في المشادة. كيف تتكلم عن بر الوالدين وأنت قاعد الآن تناقش أبوك في أشياء أمام عين الطفل؟ فإحنا دائما نقول لا تقلل من مكانة الجد، بالعكس أبشر، حاضر، سم، حاول تمشي الأمور، حاول أن هذا الصغير يطلع من المجلس من الغرفة، فتبدأ تناقش الأب الجد قد ما تقدر بكل عقلانية أنه لا، هذا في مصلحة الطفل. الطفل

0: عندي تشتت مثلا انتباه، عندي فرط حركه، فانا مانع من الشوكليت، فانا مانع من الاجهزه، الله يرضى عليك يا ابوي، بطريقه حسنه. هنا بيدرك، مستحيل ان ابوي بيصير ضدي في ابنائي، بل بالعكس احيانا يصير مثلا يقول طيب انت ليش تعطيه اموال زياده؟ مو احسن انك تجمع اموال وتكافئ فيها؟ مو افضل انك تروح تعمل له مثلا صراف معين بدل ما كل يوم يشهد؟ ترى احيانا يصحح لي ابوي، ليش؟ لانه هو عنده خبره افضل، هو رباني في المقام الاول، فكيف انا حاجته في تربيه هو الان انا نتاجه. لكن احيانا سبحان الله يصير في اختلافات، دائما الاختلافات الاسريه سواء بين الاجداد او بين الاباء انفسهم او بين الازواج انفسهم لابد ان تكون تدار خارج وبعيدا عن هذا الطفل. ان الطفل قاعد يسجل يرصد تبني في ذاكرته، ما راح ينسى الموقف. في النهايه انا بتصالح انا وامي وابويا وخلاص تمشي الموضوع، اتصالح انا وزوجي، الطفل ما ينسى. احنا نسينا مشت الحياه، لكن هذا ما ينسى، بكره يقول تذكرين لما كان بابا يطقك انت ليش ما دافعتي؟ فيدخل بيننا كانه محامي ويذكرني باشياء مرت عليها الزمن ونسيناها. فمهم جدا تدار المشاكل بعيدا عن هذا الطفل.
1: واعرف نماذج لاطفال مرافقين لأجدادهم يعني يفرقون عن أقرانهم للأمانة، حتى في وقت الإجازات يصحون بدري، حضور أيضا المناسبات بجانب جده، شخصية الولد مختلفة تماما عن بقية الأطفال بسبب أنه ملازم لجده، والولد مبسوط من هذه العلاقة، مبسوط أنه قاعد يمشي وأنه جده يعامله على أنه رجال معه.
0: صحيح، وتهيئ سبحان الله العظيم ويمتلك الهيبة ويمتلك الحكمة، لأن الجد ما يعامله معامل الطفل بقدر أنه ما يعامله كرجل، فبالتالي هو يبي هذه المعاملة. هذا الطفل دائما حريص كل الحرص على أنك تعاملني أكبر مني، فهو يجفت المعاملة الآن، فسبحان الله العظيم يتهيئ، ما راح يعمل أنه كأنه طفل ولا يستهبل ولا يقفز، لا تحضن كذا كأنه يمشي كأنه رجل، يعني يمثل دور أنه رجل. وفعلا مع الوقت مع هذا التمثيل والتعزيز والثناء والمدح من الجد ترى بيصبح ذلك، لأنه سبحان الله حتى أنه تلاحظ أنه يلقط الحوارات، ما يدري وش قاعدين يقولون، يتكلمون في التجارة أو الاقتصاد السياسة أو جاس وبسطو، تلاحظ مع الوقت حتى هو أخذ هذه المفردات بدأ يتكلم فيها، بدأ تتوسع نظرته، لأن هذا المستوى أعلى منه فهميا لغويا وعقليا، فمع الوقت يبدأ أنه يكتسب وفعلا يمتلك هذه الشخصية.
1: طيب أستاذنك يا دكتورة وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحفيد والجد والعلاقة التي لا تعوض بينهما. دكتورة نجوى، يمكن التحدي الآن في زمن الجوالات والألعاب الإلكترونية وقلة التواصل بسبب تمدد المدن والازدحام، التحدي كيف نحافظ على هذه العلاقة بين الجد والحفيد؟
2: طبعا دائما احنا نقول العلاقة ترى على فكرة ما تحتاج ساعات طويلة، ولا تحتاج بس طقس ثابت أو موعد ثابت.

0: أو زيارة مثلا أسبوعية، تقول مثلا كل جمعة مثلا بعد صلاة الجمعة أو مع صلاة الجمعة نروح لأجدادنا ونتغدى غدا الجمعة عند جدهم اللي هم جدهم لأبوهم، يوم الخميس مثلا.
1: نعم دكتورة،
0: يوم الخميس مثلا الجدة لأمه مثلا، يصير في اتفاقات. طيب إحنا في مدينة وهم في مدينة أخرى، بإمكاننا أيضا من خلال SMS أو رسالة صوتية أو أنك حتى اتصال تتصل بأجدادك. أحيانا مثلا وقت مثلا الصباح مثلا وابني مثلا طالع المدرسة الساعة 11 كذا، أنه يدق على جده، لأن في هالوقت هذا يكون وقت الضحى عندهم ويكونوا متفرغين أكثر خصوصا كبار السن. فهنا يصير في اتصال ثابت مثلا كل أحد مثلا أو كل مثلا نقول خلينا نقول مثلا كل خميس. فهي عند سبحان الله عند المواعيد اللي أنت الآن تثبتها في العائلة بناء عليها يمشون عليها. هنا تصير في علاقة ثابتة حقيقية دائمة، تكون ارتباطية، يكبرون الأبناء في ظل مشاغلنا الآن إحنا في هذه الحياة، فبناء عليها سبحان الله العظيم تنتقل الأفكار وتنتقل العادات التقاليد الأشياء اللي أنا أبي أبنيها في ابني من خلال أجدادهم.
1: طيب كيف نكسب أبناءنا الشعور بأهمية العلاقة مع أجدادهم؟ لأنه بعض الأبناء للأسف في هذا الزمن صارت العلاقة حتى مع الوالدين مصلحية. أنا بذاكر لما تجيب لي البلاي ستيشن، أنا بسوي أحل الواجب لما تعطيني الجوال. فهذه العلاقة الشرطية ولما تتعزز من قبل الوالدين تجعل الولد نوعا ما في أنانية وينظر العلاقات بمنظار مصلحة. فكيف نعزز فيهم أنه والله هذه العلاقة مع الجد مهمة جدا لك قبل ما تكون مهمة للجد؟
0: هي عند النشأة، هي عند سبحان الله العظيم لما تنشئ أبنائك تغرس فيهم صلة الرحم منذ نعومة أظافر من عمر سنتين وهو يروح الجدة كل جمعة. فهنا عرف السيستم، مستحيل نقول لا ما راح أروح إلا لما تجيبني. يعني ما يحتاج أنه مثلا يطلب عليك علاقة شرطية أو مكافأة جزائية بناء على أنه زار جدة، لا، هي أشياء يعني أساسيات انبنى عليها، أساسيات حتمية، ما في مجال أنك تشاورني أو أنك تأخذ عليها. هذا خلاص سيستم العائلة يمشي عليه، صلة رحم. إلا إذا كان عندك مثلا ظرف مثلا تعبان أو عندك مثلا اختبار ممكن أجل زيارة، بس ما تلغى ولا تشرط علي أني أجيبك أشياء بمقابل أنك رحت لجدك. هذه أساسيات صلة رحم تنبني عليها. أيضا أنت بعد تعزز لهم جانب اللي هو الجانب الديني، إيش عليها أجور، إيش عليها أساسيات، إحنا كلنا في حاجة بعضنا البعض. فهنا أواصر العائلة كلها تنبني عليها.
1: أنا أتصور إنه الآباء اللي يتغاضون عن كسر القواعد من قبل الأبناء في بيت الجد والجدة ويكونون يعني صارمين في في في بيوتهم، أتوقع أنهم يخلقون شخصية متوازنة عند الابن. تتفقين؟
0: مو متوازنة بقدر ما أنه أنا صارمة في قوانين معينة، ترى ممكن أكون مرنة فيها عند الجد بس ما تعتبر كسر. يعني ترى بس أنا الآن سمحت لكم وجد سمحت لكم أنكم مثلا تأكلون هالشوكولات، ولا الشوكولات ترى عندنا في أوقات معينة بحكم أن عيد ومن جدة أنا مانعة مثلا أنك تأخذ من الغرباء أموال وإلى آخر، لكن من جدة لا. هنا أنت تكون مرن وفي نفس الوقت حازم، يعني بس أنك كأنك تقول أنا مرنت لكم لأنه المناسبة عيد وإلى آخر، مو بقدر ما أنه قاسي وأنه فيه يعني كأنك الآن فيه مشكلة. لا بالعكس، أنا أشوف أنه جميل جدا أن يكون فيه مرونة وفيه حزم، وفي أحيانا بعض الأيام أقدر فعلا أفك فيها بعض القوانين الصارمة في سبيل أن يكتسب شيء معين.
1: بتصورك يا دكتورة الآن الأجداد أصبحوا الحاليين الآن أصبحوا مختلفين عن الأجداد اللي في السابق اللي غالبا أميين على الفطرة، يعني عاشوا شظف العيش. الآن مثلا اللي في عمر الأجداد يعني في الستينات في السبعينات غالبا يكون موظف، ويعني ما عاش نفس المعاناة اللي عاشوها الأجداد السابقين. عندك تتفقين مع هذا التصور؟ وش اللي يجعل العلاقة مختلفة مع هذا الجيل من الأجداد عن الأجداد السابقين؟
0: هو لكل زمان أكيد له، يعني مثلا زمان قبل كان في أمية كبيرة، جهل كامل في القراءة في الكتابة، الآن الأمية الخاصة بكتابة
1: وعاشوا معاناة وشظف عيش وجوع يعني في السابق،
0: والأحفاد صاروا يساعدونهم حتى أنه مثلا في محو الأمية يساعدونهم في القراءة في الكتابة. الآن عندنا اللي هو صار عندنا جهل اللي هو أمية إلكترونية، يعني الآن لو لاحظها الآن بنسبة تقريبا نقول مثلا 10% فقط موجودة، اللي هي ما يعرف يتعامل مع التقنية، ما يعرف يفتح أبشر، ما يعرف

0: توكلنا صحتي مواعيد علاجات، ما يعرف الآليات هذا ولا يعرف يستشير طبيب مثلا من خلال موعد صحتي. فهنا صح أنه نعم بعمر الستين وما شاء الله أدى أعمال كبيرة جدا، لكن التطورات التقنية يجهل في بعضها. فهنا وقت الأحفاد وقتنا إحنا نساعده أن يكون معنا. هو على نعم على ثقافة، نعم على ثقافة وعلى فهم
1: ومتعلم نعم وخبرات وظيفية
0: أكيد، وبالعكس يساعدني أيضا في بناء هذا الطفل وفي تنشئته وتربيته إلى آخره. لكن بس ينقصه أحيانا أشياء جاية الآن مثل تطبيقات جديدة هو ما عارف يفهم فيها، فهنا يكون واجبي أنا كابن واجب ابني أيضا الصغير الحفيد يبدأ أنه فعلا نحاول نقلص عليه هذه الأمية ونساعده أنه كيف يخدم نفسه من خلال هذه التطبيقات.
1: طب شوفين تربويا صحيح أنه الابن والابنة يعيشون بشكل دائم مع الجد والجدة؟ لأنه في بعض العوائل ينتقون حفيدة وحفيدة ويعيشون بشكل دائم مع أن الوالدين موجودين.
0: مو حلوة في جانب الطفل يتعلم، لأن الجد بصير إذا هو عايش معه دائما الجد في مصلحة هو ليش وضع هذا الطفل. أحيانا الطفل الجد يقول أنا ما عندي أحد، البيت فاضي، أبي أحد يمشي معي ويجيني ويكلمني ويسولف معايا، يجيب لي أشياء لو بغيتها، يعني واحد حس في البيت أنا وجدتي كبار في السن، يا الخادم يلا ترد علينا، هو ممكن الباب. لكن بالنسبة لمصلحة ابني لا، ابني يتعلم الفلتة، يتعلم عدم النظام، متى يصحى يصحى ويش يتفرج يتفرج، ما الجد يلا في علاجات ويروح ينام، فما يقابله غير تقريبا ساعتين في اليوم اللي هو فعلا يصحى فيها الظهر أو العصر فقط. فابني لا، يتعلم أن كل شيء مفتوح ومتاح له، بكرة أحاول أرجع البيت لا ما يبي ينام في الوقت هذا، متى يصحى يصحى، فينفلت الطفل لأنه ما فيه رقابة حازمة معه أول بأول، متابعة دورية لتعليمه، متابعة لطريقة غذائه رعايته، فهنا يتعود الانفلات. بالنسبة للأجداد لا، هم مرتاحين إن عندهم واحد يونسهم ويساعدهم ويطمئن عليهم مبسوطين. عشان كده احنا نقول نخليهم الويكند على أساس من باب أنه كل جمعة يجلسون يوم كامل مع الدم ويسوا صدورهم. ترى في النهاية بعد أقول أنه الأجداد الفترة الحالية يبون الهدوء، يعني لما يجتمعون كل الأحفاد ترى ما يحبون الضوضاء هذه، ولا يحبون يكسرون أشياءهم، والغرف ما يبون يغيرونها ولا إلى آخر، فيحبون أنه بس زوروني ساعتين ثلاث وروحوا ورجعوا بيوتكم. هذه حلوة جميلة، نمط جيد. والنمط الصحيح أنه مثلا نتداور، يعني مثلا الساعة هذه نكون فيه، الساعة الثانية عائلة فلان وكذا وكذا، على أساس أنه ما يتعب من ضغطة البيت مرة واحدة.
1: طيب هل من حق الوالدين في هذه الحالة التدخل ومنع الأبناء من أنهم يعيشون مع أجدادهم إذا طلبوا؟
0: أكيد بلا شك، بالعكس قد ما نقدر أنه مثلا نجلس إحنا يوم مثلا الآن إجازة اليوم الوطني نروح نقضي مع أجدادنا 4 أيام 5 أيام جالسين معهم مبسوطين، هذه حلوة أن كلنا معهم. الإجازة الطويلة مثلا أخذ أسبوع كامل عند أهلي، خلاص هنا يطيب نفسه وخلاص ويشبع من الجلسة ونرجع بيتنا. بس إنه سكن دائم هذا الطفل أو هذا المراهق عند الجد لا، لأن جد ما نقدره بعد بروح يتابع المراهق ولا يشوف إيش هم أصحابه ولا وش قاعد يتابع ولا وين جاء ومنين راح، ما عاد عنده هو يلا في نفسه هذا الكبير السن ويلا ينام ويتابع بس علاجات ويبقى أحد بس يسولف. فلا كسكنة دائما لا ما أنصح فيها.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتورة، يمكن هذا موجود عند البنات أكثر من الشباب أو الأبناء، بعض البنات تشعر بغيرة من تعامل الأب والأم معها وهي صغيرة، غيرة من أخوانها أخواتها أو أخوانها، وبعد ما يكبر الأب والأم تبدأ تنقل الـ هذا الشعور إلى أبنائها، إنه أبوي من يوم أنا صغيرة ما يحبني والآن برضو ما يحب عيالي. فهذا التوتر اللي تخلقه استرجاع ذكريات يمكن تكون صحيحة يمكن تكون خطأ، من عكاسه على الأبناء؟ من عكاسه على الأبناء؟
0: صحيح، وحتى لو هي صحيحة ما تنقل، يعني مثل أشياء فيه أشياء سيئة، يعني ماضي سيء، انضربت في ذيك الفترة، أخذت على علقة على كده، بس مستحيل أنقلها لابني. ليه؟ لأنه أنا ليش قاعدة أنقل فكرة سيئة تنبني فيه وما جاء شيء، هو ما شاف بعينه، فأنا قاعدة أحرض وأشحنه على أجداده الآن في شيء هو ما له ذنب فيه ولا حول له ولا قوة. فهذه هي أصل التفككات الأسرية، أنا ترى يكرهونك عشان أنا مكروهت من يوم كنت صغيرة، أنت قاعدة تخرب على نفسك وتخرب على أبنائك، تشحن الأبناء ضد الأجداد، لما يجون هناك لهم منشحنين، حتى هم لاحظوا أن يحبون ولد فلان، فلاحظوا أن هذول الآن شحنتهم بيروحون على أبناء أختي ويتضاربون. ليش؟ لأنه زرع فيهم الكره والأنانية والخبث والأشياء هم ما عاشوا. فأنا بدل ما أغرس أواصر المحبة وأنقل لهم الصور الإيجابية والأشياء

0: الأشياء الحلوة في زمننا، يكبرون على الأشياء الحلوة، فذاكرتهم تصير سليمة سعيدين. حتى لو بيني مشاكل أنا وإخوتي أو أنا وأجدادي أو أنا وأمي وأبوي، مستحيل أنقلها، لأن في النهاية خلاص انتهى الموضوع، الأبناء ما لهم علاقة في هذه الذكريات السيئة. أول يسمونهم إحنا دائما السأر، إن يتأرون من لا، خطأ جدا.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الاجتماعية والتربوية، شكرا لك على كل هذه المعلومات والحديث الجميل عن هذه العلاقة الرائعة اللي نتمنى أنه الكل، يعني سواء اللي عاشها أو اللي ما عاشها، يتذكرها ويشعر بحميمية ودفء هذه العلاقة بين الحفيد والجد.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام غازي بحا، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر.

0: من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: Mm-hmm.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: والقوافي ناغمت بيتاً قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
5: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
6: مع اطلاله موسم جديد
7: شاعر الرايه،
6: حيث يلتقي الشاعر باهله.
4: شاعر الرايه،
6: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: سيفين تبوك تشعل حماس عشاق التحدي بإطلاق حلبة هوت ويلز الكهربائية بالشراكة مع شركة ماتيل العالمية. فيلم العلا تفتح أفاقا تمويلية غير مسبوقة لصناع السينما بتوقيع شراكة كبرى مع شيربورن ميديا في مهرجان تورنتو. أرويا كروز توسع آفاق رحلاتها البحرية وتضيف مدينتي أنطاليا ونافبليو إلى وجهاتها المتوسطية الساحرة. محمية الملك سلمان الملكية تعزز التوازن البيئي بإطلاق 1646 كائناً فطرياً.

0: لحماية الحياة الفطرية. وختاما مع الفلك كوكب الزهرة يخفي أسرارا مذهلة، دراسة علمية تكشف عن امتلاكه قمرا في مراحله المبكرة قبل أن تبتلعه جاذبيته.
1: في 60 ثانية.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: مسيتوا بالخير والسعادة والفرح وراحة البال، حيا الله كل مستمعينا وأصدقائنا في درب التبانة، حيا الله الجميع، حيا الله اللي بيسمعوني وناطريني. أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد بمشوار برنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية أصدقائي اللي بتطل عليكم من 4 لـ 6 بمواضيعنا المختلفة وبأغانينا الجميلة اللي أتمنى يا رب أنها تحوز على إعجابكم وعلى رضاكم. مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام لاقونا. ساعتين أصدقائي راح أكون فيها معاكم ترو تردداتنا وتطبيقاتنا وأيضا بثنا المباشر سواء على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون عندنا أيضا سعودي راديو بلس. الطريقة اللي تناسبكم في الاستماع، أتمنى أنكم تسمعوني بالطريقة اللي تناسبكم، والراديو بالبيت. يعني أنا قاعدة أشوف صراحة كثير رد الراديو السنوات الأخيرة، كثير قاعدين يستخدمون الراديو من جوالاتكم. نعم تقدرون تسمعون أيضا من جوالاتكم، تدشون على منصة إكس في رابط تسمعوني من خلاله. المهم أصدقائي في النهاية كل الهدف أنكم تكونون مستمتعين معي خلال هالساعتين وتنبسطون وتشاركوني بفقرات البرنامج. ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة تخص الرجال. إيه جاتك كذا؟ يعني 3 مواضيع صراحة طرحتها في الاستديو للنقاش وطلعنا بالسناكة اللي تخص الرجال. سناكتنا تخص الرجال، فأين أنتم يا معشر الرجال؟ جاهزين؟ إيه خليكم جاهزين، يلا خليكم جاهزين، خليكم مستعدين، ترى السناكة عنكم، بنشوف شنو رح يصير، شو اللي رح يحدث في موضوع في حزة أو في فقرة السناكة. حابين تشاركوني؟ تذهبوا على 800-24-42-88. بالنسبة طبعا لخمسة، الساعة 5 إن شاء الله ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة رح يكون عبارة عن مقولة لمشاهير، مقولة للفلاسفة والحكماء وأدباء في توقيت معين، في زمن معين، في إحداثيات خاصة فيهم أيضا معينة، ظروف مروا فيها كانت معينة بآلاف السنين وأطلقوا من خلالها مقولاتهم الخاصة. اليوم إحنا ب2026 رح نفنطها، رح نقول إذا تناسبنا أو ما تناسبنا، نتفق agree or disagree، نتفق أو نختلف معاها، أكيد لنا حرية الرأي، رح تكون من خلال المقولة. ومقولتنا اليوم مقولة صراحة أنا من الأشخاص اللي أحب أقرأ لهم، فريدريك نيتشه، رح نتكلم فيها عن الأصدقاء موضوع مختلف تماما عن اللي براسكم. تبون تشاركون؟ أكيد مليار بالمئة حابين تشاركون، نسمعونا أصواتكم، فابدوا سجلوا الأرقام، اللي مو عند الأرقام على 6477154. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بإمكانكم تشاركون أيضا من خلال 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. المبدعين والمبدعات، النشيطين والنشيطات، المتحمسين والمتحمسات على الواتساب، الواتسابيين والواتسابيات، شنو هذا؟ شيل من 3 و14 دقيقة. عزام، زميلي عزام، الله يكون بعونك صراحة، الله يكون بعونك. أنا عارف علشان كذا لما تطلع تشوفني تقولي بعدين معاك يا أمو. عافية عليكم، عافية عافية عافية عافية عافية عليكم، عافية عليكم. ننطلق أصدقائي، مستعدين؟ يلا أصدقائي مستعدين ننطلق، يلا اربط الحزمة وانطلقوا، ننطلق مع الكابتن، كابتن برنامج في الزحمة، مخرجنا وسام بحا. ها وسام ننطلق، يلا ننطلق مع بعض.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات قرب المسافات.

ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة على جدة اف ام.

بس everyone حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا بكل الواتسابيين والواتسابيات المبدعين والرائعين والمتحمسين. طيب الرجال جاهزين؟ قبل طبعا ما نروح للسناك اللي تخص معشر الرجال، وأكيد يعني إحنا مانا غنى عن النساء لأنكم أنتوا اللي رح تكونون حكم على سناكة اليوم، رح تعلقون على السناكة. ترى عندكم البيبان اليوم مبطلة، مفتوحة اليوم، مفتوحة تردون على شغلة عند الرجال، فراح تفضفضون مثل ما تبون. طيب نبدأ الطيران، الفرقة جاهزة؟ وسام جاهزة الفرقة مع وسام. يلا سعيد القحطاني من الرياض، حياك الله يا سعيد، مساء الخير عليك يا أمونة والقائمين معك على هذا البرنامج المميز. النعمة أحيانا تكون على هيئة وقت جميل، هذه يرفع فيها الصوت. نعم يا نعم نعم يا سعيد، نعم النعمة أحيانا تكون على هيئة وقت جميل اللي هو برنامج في الزحمة، تستمتع فيه مع تألف مع من تألفه روحك. هاتوا سناكة اليوم ولا تنسون أحلى مع أحسن معزوفة طيراننا، ماكو غيرها. حياك حياك حياك حياك يا أهلا ومرحبا. الله الله الله الله الله، وعليكم السلام. اللي ما يكتب هات السناكة ما راح أقول جاهز أمون، جاهز جاهز. منو هذا اللي قال أمس الهواء النقي؟ فايز فايز والله فايز فايز فايز، ها وسام عطاك، يلا عاش عاش لأنك كتب جاهز أمون. عاش فايز من الرياض، عاش على الرياض، عاش عاش عاش. ارحب ارحبي ثم ارحبي أمون ملكة، وشكرا لك. أنا عقب أنا صنفوني طبعا عقب أوبرا عقب أوبرا تقول مساء الخير لكم جميعا، وخاص البنتي نورة. الحق ما تلحق السناكة أمينة، الحماس الحماس يا نورة الحماس. يلا أنت ونورة ونورة ونورة ونورة، هلا هلا هلا هلا، عاشت نورة وأم نورة عاشوا. الصوت راح عندي عشان يحبوا فجأة الصوت سكت ما أسمع. مساء الخيرات أمون، مساء السناكات، مساء الطيران، مساء المتعة لأحلى برنامج على مستوى جميع المجرات. نعم نعم نعم، اللي حاط صورته أضحى مبارك، نعم شكرا لك، بس أميك ترى مبارك ماكو اسم. عاش مبارك عاش، والروح للخرج خرجك لو طال هرجك. الروح منه خالد خرجاوي، هلا بأمينة الأمينة، مساء أجمل وأحلى وأرق، مساء معطر وأحلى وردة. وهاتوا السناك، عطى عطى أهل الخرج يستاهلون. وسام أهل الخرج يا وسام، عاش خالد عاش، روح يا خالد روح، يلا يا خالد حركة مايكل جاكسون على ورا. يسعدني مساء كمينة وجميع مستمعين جدة أف أم، برنامج في الزحمة. الأيمن إيش الأيمن هذه؟ يبدأ تبدأ الزحمة والاتصالات، وهات السناكة. جعت من هذا اللي كاتب لي كلمات متقاطعة، وين اسمك؟ والله بندر بندر مهندس بندر. يلا خذ الطيران، بنمرر بنمرر، خذ الطيران تستاهل يا باش مهندس. والروح عند الكيف وعند القهوة السعودية والتمر، دائما لما تحطهم كذا كالشخيين هذه توتة. يسعد مساكي أموني، ننطلق وقهوتي جاهزة اليوم تشربين أحلى قهوة. روح روح توتة روح، هلا هلا هلا هلا توتة تجهز اليوم سناكاتنا عن الرجال، اليوم بنعلق ومن

مبروك الفوز الهلالي على الغرافة القطري، ايش رايكم؟ ها ايش رايكم امس؟ لحظة انطر انطر انطر رسام، ايش رايكم امس؟ اثنين صحيح الغرافة في اخر ثانية جابوها، ولكن هذا اللعب، هذا التكتيك، هذا التكتيك يستاهلون الهلال، وعط الهلال صفقة. عاش الزعيم، عاش مازن، عاش الاتحاد وعاش الزعيم. الله يا الزعيم، الله الله الله الله يا هلال، الله يا الازرق. واكيد مبروك للنادي القادسية اللي بيضوها وفازوا. عاشت انديتنا السعودية، عاشت انديتنا، الله يمسيها بالخير، افضل مذيعة بمجر درب التبانة لؤي. منو هذه لؤي؟ تحية عطا يا وسام، وتحية لأفضل مذيعة في درب التبانة. نعم ونشهد ونشهد ونشهد ونشهد، مية مية. أنا مبسوط منك، عاجل برنامج في الزحمة، كبير أعيان درب كبير أعيان درب التبانة، أوه كبيرة أعيان درب التبانة، مين العد صراحة رهيبين. والمخرج لحظة انطر، والمخرج الموقر وسام، الطيران الحلوة، السناك اللذيذة، ادينا يا وسام، ادينا يا وحش. الله عاش وسام، عاش عاش. انت في الزحمة، الزحمة طويلة عليك بالسناك اللذيذة. الله عليك يا هشام، هذول المستمعين، هات السناك ارحبي. ثم هذا اعطيناكم اياها دبل، نورة وام نورة، زحمة الرياض السادة امينة. يزيد عط، يزيد جديد معانا، يزيد هلا بك يزيد. نكتفي بهذا القدر، يزيد عطى عطى يستاهل، يزيد عطى عطى عطى، روح يا يزيد، الله عليك. سناك

مستعدين لسناكة اليوم أصدقائي؟ يلا يا بنات صبايا صبايا، أريج ونوال ابشروا ابشروا ابشروا بعزكم، الله لا عوضكم، بس خليكم على راح أخليكم أريج ونوال إن شاء الله الفاصل الجاي. سناكتنا اليوم اليوم اليوم فضفضتنا عن الرجال. اليوم شنو السناكة؟ تقول لكم السناكة لماذا يعطس الرجال بصوت مرتفع، مو بس مرتفع، مرتفع ومفزع. وسام يقول أمين احنا حرين صراحة. هذا السؤال أنا بطرحه عليكم جميعا رجالا ونساء، أنتوا جاوبوا ابتداء من الآن، ليش لماذا يعطس الرجال بصوت مرتفع ومفزع؟ يعني ما قالوا الله والواحد جاوب صراحة إجابة صحيحة، ليش يعطسون الرجال بصوت مو بس قوي ومرتفع، بصوت مفزع؟ لماذا؟ العلم يجيب. السناكة بتقول لكم أصدقائي تعد عطسة الرجل الظاهرة الأكثر إثارة للذهول في المنزل، تبدأ بشهيق درامي. شفتوا شهيق درامي يا أخي، شهيق درامي عالي الصوت، مو بس درامي عالي الصوت في الشهيق، وتتبعها صرخة مدوية تهز جدران البيت وتثير فزع الأطفال والحيوانات الأليفة. وأنا اللي قايلة مو من كيسي، هم كاتبينها بالسناكة، يقولكم تبدأ بشهيق درامي عالي الصوت تتبعها صرخة. صحيح تصرخون لما تعطسون؟ والله جاوبوني تصرخون. تتبعها صرخة مدوية تهز جدران البيت وتثير فزع، تثير الفزع، كاتبين فزع مش خوف، فزع الأطفال، وأيضا مو بس اكتفوا بالأطفال حتى الحيوانات الأليفة. يعني إذا في قطوة خافت نقزت من مكانها، إذا في عصفور تلاقونه يتلفت يمين يسار ويناقز ويصارخ. ويقولكم على الرغم من أن الأسر تتعامل مع هذه الظاهرة بكثير من الفكاهة والإزعاج في آن واحد، إلا أن التساؤل يظل قائما، لماذا يعطس الآباء بهذه الطريقة المبالغ فيها؟ طبعا الدكتورة زكاري روبن أخصائية طب الأطفال والحساسية والمناعة بتقول أن العطس هو في

أساس أسلوب وقائي انعكاسي لطرد الأجسام الغريبة من الأنف والجهاز التنفسي العلوي. وعند حث الأعصاب الحساسة في الأنف بيرسل الدماغ إشارات لتنفيذ تسلسل سريع، استنشاق عميق وإغلاق الأحبال الصوتية وانقباض عضلات الصدر والبطن، يليه إطلاق قوي للهواء عبر الأنف والفم. هي الحين قاعدة تمهد لكم صراحة، زكاري هذه قاعدة تمهد لكم أسباب العطسة، لكن الأسباب البيولوجية والسلوكية مختلفة. يقول لكم أولاً ليش الرجل بيعطس بصوت عالي مرتفع ومفزع؟ أول شيء السعة الرئوية، السعة الرئة. يقول لكم يملك الرجل في الغالب رئة أوسع ومجاري تنفسية أكبر مقارنة بالنساء، مما يسمح لهم بتوليد ضغط تنفسي أعلى بينعكس على قوة العطسة وحجم أيضاً صوتها.

0: بخلص السناكة. علقوا بعد بخلص السناكة.
1: هذه أول شغلة، الساعة الرئوية. الرئة عند الرجل أوسع ومجاري التنفس أكبر مقارنة بالنساء، فعلشان كده بيكون في ضغط عالي بينعكس على قوة الأعصاب. الشغلة الثانية التكيف الاجتماعي. شلون يعني التكيف الاجتماعي؟ بيوضح الأخصائي النفسي رود أن الاختلاف في صوت العطاس ينبع من التربية والتعلم الاجتماعي. شفتوا؟ مو بس زي ما قالوا بشكل طبي السعة الرئوية، لا، أيضا التربية والتعلم الاجتماعي اللي بيعلمون أهل يعني أبنائهم شلون يعطسون طبعا، وتجنب أحداث ضجيج، بينما لا يواجه الذكور نفس الضغوط الاجتماعية فيما يتعلق بالتحكم في الصوت. يعني البنت دائما يقولولها أعطسي بصوت منخفض، لازم يكون في اتيكيت في العطسة، أنت بنوتة ناعمة رقيقة أنثى لازم تعطسين يعني برقة. الرجل الرجل سامحينا، يعني حتى العطسة ما عندهم أي عوائق. إيش رأيكم يا بنات؟ حتى العطسة سبحان الله ما عندهم أي عوائق فيها، ما في يتعلق بالتحكم في الصوت، ما عندهم يعني حتى الاتيكيت في العطسة، سامحينهم يعطسون بالطريقة اللي تناسبهم. النقطة الثالثة بيقولكم الشعور بالارتياح. شلون يعني الشعور بالارتياح؟ يقولكم أن بيرى أصدقائي الرجال أن العطس القوي بيمنحهم شعور بالراحة والتفريغ الكامل للمجاري التنفسية. يعني تخيلوا بيشعرون بالراحة. صدق بتشعرون بالراحة لما تعطسون بصوت عالي وصوت قوي؟ جابوني صراحة. صدق يعني بتشعرون براحة، بتشعرون بالقوة، تفريغ كامل للمجاري التنفسية. فعلا تشعرون براحة، انكم شعور بيعطيكم شعور براحة لما تعطسون بصوت عالي. يقول لكم ايضا ان مؤكدين ان محاولة حبس العطسة بتشعرهم بضغط شديد وغير مريح. صدق وسام، صدق يعني بتشعرون بشعور ضغط شديد وغير مريح. هذا الواحد وسام قال إيه صحيح أمينة. طبعا أصدقائي يقولكم بيتفق الخبراء على أن معظم الرجال يستطيعون التحكم في حجم الصوت وكتم عطساتهم عند وجودهم في الأماكن العامة أو المناسبات الرسمية. شفتوا؟ يقدرون يتحكمون بصوت وشدة وقوة العطسة، ولكن الرجال لا يتحكمون فيها ويخفضونها إلا فقط في الأماكن العامة أو المناسبات الرسمية، اجتماعات، مناسبات، زواجات. في البيت لا، معطينها راحتهم في أماكن العمل نعم بيتحكمون في شدتها في قوتها وفي ارتفاع الصوت، في البيت ماخذين راحتهم في العطسة. هذا بيثبت أن العملية ليست بيولوجية بحتة، بل تنطوي على شق اختياري يمارس بحرية أكبر داخل المنزل. حرية، شفتوا عندهم حرية، احنا ما عندنا هذه الحرية، حتى في العطسة لا نملك فيها الحرية. الرجال عندهم حرية العطسة. تخيلوا. طبعا بينصح الأطباء بعدم حبس العطاس نهائيا لما قد يسببه حبس الضغط من مخاطر صحية على الإذن أو الأوعية الدموية، مؤكدين أن الخيار الأفضل والأصح هو ترك العطسة تخرج بطبيعتها مع توجيهها نحو منديل ورقي أو ثنية الكور. حلو دن This is our snack for the day today. حلو دندن يلا حلو صح؟ والله من كثر ما هو حلو كمية واتساب عجيب غريب. كمية واتساب مرة كبيرة. طيب لا يا معود، شوفوا العطسة احنا ما بنطقطق عليها بشكل عام، ولكن السؤال والجميع يعني متاح لأنه يجاوب على سؤال اليوم، لماذا أو هل يعطس الرجال بصوت عالي مرتفع؟ فعلا يا جماعة معشر النساء والرجال، هل الرجل فعلا بيعطس بشكل مرتفع ومفزع مرتفع وليش؟ إذا نعم ليش الرجل بيعطس بصوت مرتفع ومفزع لدرجة أنه بيعمل صرخة مدوية بتهز الجدران، يقولون تهز جدران البيت وبتثير فزع الأطفال والحيوانات، ليش؟ عضوني هل إيه كاتبين حتى الحيوانات الأليفة بتفزع عطسة الرجل؟ ليش؟ طيب هذا شيء. الشغلة الثانية، هل لابد أن يكون الرجل يتحكم في عطسته؟ صراحة بيضايقكم البنات النساء، بيضايقكم عطسة الرجل في البيت، بيضايقك عطسة الرجل القوية؟ ليش الرجال الحقيقي يعني المرأة لما تيجي تعطس بتتحفظ حتى على عطستها، بتتحفظ يعني بتحاول إنها تسيطر على عطستها، وإن عطستها بتعطس بشكل بسيط، ولكن الرجال لا، بياخذوا راحتهم بالعطسة، بيعطس حتى لو في أي مكان، بياخذ الموضوع بسهالات بصراحة، بكل سهالات، بيشوف إن هذا شيء رباني، يعني شيء من حق البني آدم إنه يعطس. ليش المرأة بيسلط لو المرأة جات وعطست بصوت عالي بيتم عليها التعليقات، بيصير في سخرية وطقطقة بشكل مش طبيعي، بينما الرجل لو عطس بصوت عالي ما بيصير عليه هذا الهجوم. ليش؟ يلا عطوني، لا تعطس المرة بصوت عالي، ولكن ليش مسامي يقول أمينة ما تعطس، عطوني ليش؟ يلا ابدوا شاركوني على واتساب إذاعة جدة FM على 800-2-4-4-2-8-2-8. يلا بينا.

يشعر إلى الجرح مشقي وإيش صار يعني لرحل خلو جحد

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في الزحمة على جدة اف ام.
1: سناك

وصلت جميع أصدقائي المبدعين والمبدعات من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم. صراحة كمية رائعة ورهيبة، رهيبين حقيقي مبدعين. يعني الرجال المفروض أنتوا اليوم بما إحنا بنتكلم عن عطستكم ترفعون شعار، اليوم لازم ترفعون شعارات صراحة تساندون عطستكم، ترفعون شعار تكتبون عليه أعطس أعطس ولا يهمك، أعطس ولا يهمك. المفروض كمية رح تسمعونها عجيبة. لماذا يعطس الرجال بصوت مرتفع ومفزع؟ هذا استكتنا اليوم، أبيكم تجاوبون رجال ونساء لماذا يعطس، أو هل فعلا الرجال يعطسون صراحة بصوت مرتفع ومفزع؟ هل هو مفزع فعلا مثل ما قالوا في السناكة اللي قالوا تبدأ بشهيق درامي عالي الصوت تتبعها صرخة مدوية تهز جدران البيت وتثير فزع الأطفال والحيوانات الأليفة؟ هذا فعلا اللي بتصير في عطسة الرجل، إنه تفزع الأطفال والحيوانات الأليفة وتهز جدران البيت، نعم ولا لا؟ هل الرجال عطستهم مرتفعة ومفزعة؟ نعم ولا لا؟ وليش؟ وليش أصلا؟ ليش عطستهم بهذه الطريقة؟ شاركوني أصدقائي على 800-24-4-8-8-8. ويلا قبل نخوض يعني في إجاباتكم، في كمية كبيرة من الإجابات على عطسة الرجال ليش قوية وليش مفزعة، أنا وعدت نوال وأريج. نوال من سهات، هلا بالطاقة الإيجابية أمونة، هلا بالأصدقاء وصديقات البرنامج ويعمري على زحمتكم. يلا يا نوال عطها عطها عطها عطها عطها بسرعة. نوال عاشت عاشت، أهل سهات شرقية منورين الساحل الشرقي، يا هلا مرحبا، يا هلا ومرحبا. مساء الخير أريج، أنا أريج، يا هلا بعروجة نورت حبيبتي. بس ما شاركتينا ليش الرجال عطسات مفزعة؟ شاركينا يا معودة، يلا ننطلق مع بعض. أوكي. لؤي، نبدأ مع اللؤي. متخيلة رجل يعطس؟ أمينة يقول متخيلة أن في أن رجل يعطس مثلا كذا يعطس، طبيعي تكون مفزعة يا أمون لأنه رجل بالنهاية، وجهة نظر. توتا، ويلكم يا توتا، حياك الله. توتا عندها تعليق مختلف، ليش الرجال يعطسون بصوت أكبر ومفزع؟ تقول لأن خشومهم كبيرة، لأن خشم الرجل كبير، خشومهم كبيرة. تقول هذه النظرية اللي العلماء ما اكتشفوها للحين، كل ما كبر الخشم كبرت السماعة، قصدي تقول مكبرات الصوت، فحتشو مع صدى واهتزازات في الجدران. تقول شيء طبيعي أمينة أن هذه عطستهم، ترى تحليلها طبيعي. أنا عارفة أنكم تضحكون، في ناس تضحك وفي ناس تقول ليش وفي ناس تقول أن هذا يعني طقطقة كبيرة، لكن شوفوا ترى صحيح منظورها، نظريات احنا قاعدين نحللها في الاستوديو أنا وسام. يقول لكم هو أي مجرى، أي مجرى خشم الرجل حجمه بيختلف عن خشم المرأة. خشم الرجل عادة خشومهم كبيرة فعلا زي ما قالت، فأي حاجة احنا لما نجي نشوفها يعني بيكون المنفذ واسع جدا، بيكون الصوت الصدى أكبر. زي السيارات، شكمانات السيارات، في شباب أو في رجال حاطين شكمانات السيارات كبيرة، فأكيد الدفع فيها لما يطلع الصوت بيكون كبير، غير لما دفع الصوت بسيارة الشكمان مالها عادي أو صغير، صح ولا لا؟ بيكون الصوت غير. وزي شفتوا الكرتون المدور الطويل اللي كنا نحطه على فمنا ونطلع صوت مصرخة ونغني، لما يكون الكرتون حجمه صغير غير لما يكون الدائرة قطر الدائرة مالته كبيرة. فهذا هذا تفسير، هذا تفسير من كيسنا أنا وسام وتوتا. والله هذا تفسير أنا بشوفه صحيح، توتا فسرته. توتا عفية، وأنا بتفق معاك. إبراهيم أبو علي يقول مسيناكم مسونا، حياك الله إبراهيم. صحيح عطستي هادية، بس إذا كنت لحالي أمينة أعطيها العطسة القوية، يقول ولا دوي الانفجار، لدرجة أتخيل كأني توم وجيري وبطيح جدران الغرفة، لا وأنبسط لأنها ممكن تستمر 6 أو 7 عطسات متتالية. طيب ليش تعطي، ليش العطسة هذه ما تطلع إلا أنت بروحك؟ ليش ما تطلع إلا وأنت بروحك؟ ليش ما تطلع يعني بالبيت مع زوجتك خوانك ربعك؟ ليش فقط تطلع العطسة هذه لما تكون بروحك بين جدران الغرفة؟ عطني السبب. خالد خرجاوي، حياك الله يا خالد، يقول أختي أمينة بعض الرجال يبالغ في العطس، العطاس من جد بتبالغون؟ أنا هذه أول مرة أعرف، أنا أعرف الرجل ما يبالغ في أمور، ما يبالغ فيها، يكون على سجيتها، ما في فيها يعني عادي، ما فيها
ان خجل او استحياء، لا العطس هذه من الامور اللي بيشوفها الطبيعيه، ورفع الصوت وبدون اي مقدمات ربما لا يستهزئ ماته، ما ادري انا ما اتفق معك يا خالد. ايضا بقوه قد يؤثر على صحه الانف، يقول العطس بقوه امينه ممكن يؤثر على صحه الانف انف الرجل، وانا من الاشخاص اللي بنبذ هذه التصرف او هذه العاده. وجهه نظر. اوكي من اللي هذا؟ هذا اعتقد نوره او ام نوره. عطسه الرجال بصوت عالي انا ما اقول احنا البنات عطستنا مرتبه سكيب. طيب حياك الله سلطان بن محمد، انا كذا اعطس امينه بصوت مرتفع اتشو وماد الالف والواو بعد اتشو. يقول انا من الناس اللي تعطس بصوت مرتفع، بدل ما يقولون يرحمكم الله يقولون ازعجتنا ويصجك ان شاء الله قول امين. لا ايش دعوه، شفتوا ترى قبل شوي اللي انا ما كملتها الواتساب نفس الحكايه، قالت امينه فيها ازعاج اللي بيعطسون بصوت عالي، انتم بتشوفون فيها ازعاج ولا لا؟ هذا سلطان يقول انا بعطس بصوت عالي وبينزعجون اللي حواليني بيتدمرون ليش انا بعطس بصوت عالي. بصراحه احس ان فيها راحه قويه وشعور جميل، الرجال ماخذين راحتهم امينه، عطسه المراه تسوء، يقول احنا تسوء انتوا تسوء لانها نوعه رقيقه. طيب فعلا الرجل هذه معناتها هذه ديني مكيه عند الرجل انه يعطس بصوت عالي. خلينا نروح لجبران. ولكم يا جبران، انا جبران حياك الله. بعض الرجال اذا عطس تحس انه يعلن عن وجوده في الحي كله صوت انه انا متواجد او انا وصل بسيارته، يطلع راسه من الدريشه ويعطس، يقول يعلن عن وجوده في الحي كله، عطسه واحده بصوت يخليك تقول سلامات وش صار، ويطلع بكل هدوء عطست بس كان عطسه كان اوكي. والله حتى أمينة بعض النساء يوجد نساء عطستها تحتاج تحذير مسبق أنها بتعطس، تخاف منها إذا عطست جنبك. معناته كلامك أن العطسة المرتفعة والمفزعة ما هي حصر على الرجال، أيضا النساء يا جماعة فعلا حتى النساء يعطسون بصوت مرتفع، بتشوفون فعلا زي ما قال جبران العطسة المرتفعة مش فقط حصر على الرجال. الحمد لله إذا أنا عطستي على قدي أمينة ما خوف أحد. أوكي وجهت نظر عموما. طيب يا هلا مرحبا فيك، لازم تكتب لي اسمك، لازم تكتب لي اسمك أمونة. والله السناكة كلها كلام واقعي حقيقي وكلام حقيقي، أنا إذا عطست لازم جاري اللي ساكن معاي في الدور السابع يسمعها، ولا أضطر أني أعيده لأن ضروري العطسة تكون بقوة 7 هرتز. ها شفتوا أنتوا قاعدين تطقطقون على عطستكم، أنتوا قاعدين تعترفون. يقول 7 هرتز أنا عطستي، وفعلا يقول أنا عطستي قوية. شعور ليش إحنا نعطس؟ يقول ليش إحنا نعطس بصوت عالي؟ لأنها بتعطي شعور الراحة وبتعطي العطسة حقها يعني بصوت مرتفع، شعور حلو جميل خصوصا مع تعبير الوجه قبل العطسة وحركة اليد مع العطسة. هذا الإحساس إحنا نفتقره أعتقد معشر النساء، لأننا بنقضب عطساتنا بنحبسها. شفتوا بيعطسون براحتهم يقولون شعور جميل يا بنات. أوكي هذا أمينة يعطسون الرجال بصوت عالي. جاهز أمون. فايز المزروعي حياك الله يا فايز. فايز يقول العطسة الرجل قوية ومفزعة لأنهم أقوياء أمينة وما يهمنا أحد، وفعلا تبدأ بشهيق درامي والحيوانات الأليفة نعم تفزع. صحيح المرأة أحيانا تعطس أيضا بصوت عالي أمينة خاصة في بيتها، وأن لم تعطس فلأنها رقيقة ودربة. الله عليك حرف الجي اللي داز حرف الجي يبي يعطس، قاعدة تتحمل الصورة عندي بشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أويلاف يا أهلا بك حسن الهلالي، ولكم يا حسن. تصدقيني اليوم عطست حدود 50 عطسة، أبي حاسبهم؟ والله تحسبون عطساتكم هذه جديدة، هذه معلومة جديدة. يقول عطست حوالي 50 عطسة، عندي زكمة وكل شوي أعطس، بيسمعونها كل الموظفين اللي في المكتب. أصلا إذا إنك مزكم زي ما قلت بتعطس كل اللي في المكتب، يا يلبسون كمامات يا يتلثمون بأشمغتهم بغترهم. البنات كمامات على طول، واحد يعطس أنا من النوع اللي أهرب بصراحة،
اكو احد مريض ومزكم يعطس انا حضريلي اهرب على طول. الرجال عطستهم قويه بسبب الجيوب الانفيه كبيره عكس النساء، الجيوب الانفيه صغيره. عافية عليك، شفتوا هذا التفسير زي ما قالت توتا، بس توتا قالتها بطريقة فكاهية. الجيوب الأنفية عندهم كبيرة أكبر عكس النساء، جيوب الأنفية صغيرة. الله يكون في عون النساء على عطس الرجال، الله وشاهد شاهد. زحمة الرياض السادة أمينة، يزيد الله شزحمة، اللهم زد وبارك. مساء الجمال أمون والطاقة الإيجابية، مستمتع معاك مستمتعين أمون. بسوم حياك الله يا بسمة. يلا نروح لي سعيد القحطاني. سعيد القحطاني يقول اتفق بأن عطة الرجل قوية يسمعها القريب والبعيد، حتى جسمه يهتز من قوتها. شفتوا السبب يعود للتكوين الجسماني، الرجل في العادة سعة رئته أكبر وعضلات صدره وبطنه أقوى، فكمية الهواء اللي تطلع مع العطسة أكبر وضغطها أعلى، زي ما ترى ما قال في السناكة. شفتوا صحيح، والجيوب الأنفية أكبر عندهم باي ذا واي. يقول فعلشان كذا صدره وبطنه أقوى، كمية الهواء تطلع. هم قالوا في السناكة عملية الشهيق تسبق العطسة بشكل جدا كبير بشكل درامي. وحسب علمي أمينة بأن سرعة العطسة توصل 160 كيلو متر في الساعة. فعلا هذه أتوقع قلناها مرة. قوة عطسة الرجل توصل 160 كيلو متر في الساعة. بالنسبة للمرأة، المرأة تحاول تكتم العطسة أو تخففها نظر لحيائها والذوق العام عندها، فتكون خفيفة قد لا تسمع. صحيح، لتفادي العطسة خاصة في الأماكن الحرجة عليك بدعك أنفك من الخارج عدة مرات، هذه الطريقة بتمنع طلوع العطسة. مجربة يا أمينة، سمعت سعد القحطاني من الرياض، إذا عطستك كبيرة لا لا لا يقول أسامة مين يحط منديل، لا حتطلع العطسة كبيرة. إذا كنتم نساء أو رجال تبون العطسة تطلع خفيفة، يقول حكوا الخشم، ادعكوا الخشم أنفكم والعطسة رح تكون خفيفة دربة. طيب عالسريع، لازم يعني لازم يعطسه من حني او اوكي. ومعلومه وسام انا ما ادري من كيسه، يقول امين لازم الواحد لما يعطس يميل شوي، يميل لا يكون مستقيم، ما ينفع يميل، لازم يكون مستقيم، يعني لا تروح على جنبك اليمين ولا اليسار لانه ممكن يسبب لك شد عضل ولا ابهر، فلازم تعطس وانت كذا يعني مستقيم. شد عمرك، شد عمركم توته متمونة. تقول تشبيه شعارنا أمينة أبو عمر، حياك الله يا عمر أبو عمر. يقول الرجل عبد العزيز

عمر يقول الرجل يعطس بقوة وبشد عشان يثبت وجوده زي الأسد في الغابة. تشبيه قوي يا أبو عمر، يزعر زئيرا من خلال العطسة. عرفت يا بنات ليش الرجال يعتصرون بقوة على إثبات وجود في البيت؟ لأنه زي أسد الغابة، إثبات وجود يزعر زئيرا. شعارنا أمينة اعطس وخوفني ولا تكتمها وتخدعني. عطى صفقة هذه. أبو عمر عافية عليك، شعارنا اعطس وخوفني ولا تكتمها وتخدعني. ترى أنا متحكمين فيها أمينة بكيفنا، في ناس تلحنها لما تكون الحالة. يقول لما يكون لحالها في ناس أمينة تلحنها. عافية عليك، أبدعت صراحة يا أبو عمر، والله العظيم أبدعت. طيب أبو إبراهيم يقول أمينة هذه عند النساء من باب الإتيكيت، لوحدي أخذ راحتي أمينة، أنا أسوي زلزال، ترى فيها إحساس وشعور جيد. كلكم قاعدين تقولون العطسة القوية فيها شعور جيد. طيب نختم مع نوال، لأن صوتها عالي وعادي، ترى الرجال بيكون يختلف عن المرأة، الرجال البنية بنيتهم الجسمانية أمينة تساعدهم، وهذا من وجهة نظر المتواضعة نوال من سهات. أبوي ما شاء الله الزحمة، السلام عليكم من جدة شارع فلسطين، نحييكم. خالد هلال، الله شا الزحمة، الله الله يعين اللي عنده تحسس جيوب أنفية هي سبب العطس على طول. طيب هلا ومليون أمينة، أنا أحيانا صار ما عندي قوة في العطس، أخذ راحتي صراحة. سين دبيان، مساء الورد أمينة، هشام من جيزان، مرة حبة طماطة عطست قالت كاتشا. أوكي. لأن خشم الرجل كبير أمينة، وتكون العطسة كبيرة أريج. كلكم رحت ان حجم الخشم هو اللي بيخلي العطسة كبيرة. عطسة الرجال مثل زئير الأسد ملك الغابة، ياخذ راحته. كذلك الرجال وبعيدين، المرأة ما ترفع صوت عطستها علشان البرستيج وبنوتة ورقيقة وكذا، يعني أمينة برستيجها. هي المفروض تكون الطبيعي عادي، لأنك تكتمها عشان تخفض الصوت تضرك، تضر صحتك. أخوكي أبو مليكة، حياك أبو مليكة. طيب مساء السعادة على صاحبة الإذاعة، حضرتك أنت لا مع العطسة الرجالة، لا هذه سناكة اليوم. على فكرة إحنا عندنا اتيكيت في العطس بس برا البيت، إنما في البيت بناخذ راحتنا، فمن الطبيعي أن العطسة يكون صوتها عالي. السلام عليكم مساء العسل، رحم الله الوالد، كان يحب العطاس ولا يحب التثاوب. شكرا لك أمينة، زحمة شارع الأمير سلطان، معاك أبو ياسر من جدة. حياك الله يا أبو ياسر، وحيا الله كل اللي متوهقين في شارع الأمير سلطان، وجه لهم تحية. طيب أنا حكتفي بهذا القدر، وأعتذر منكم، أعتذر صراحة منكم أمينة العطسة بكر عبد الكريم، أنا أعتذر منكم كمية والله مرة كبيرة، خلاص وصلنا ساعتنا الثانية. شكرا لكم، شكرا على هالإبداع، شكرا على هالجمال. فوسفوريرا فوسفوريرا، اعطسوا ولا يهمكم يا جماعة، اعطسوا ولا يهمكم، وارفعوا وارفعوا شعار أبو عمار، شعارنا اعطسوا وخوفني ولا تكتمها وتخدعني.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: عند اف ام على هواك. في الزحمة على جدة اف ام.
1: يا هلا يا مرحبا فيكم اصدقائي في كل مكان في ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. في ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية ومصداقية، وشعارنا واحد: اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. فاللي حابين يشاركونا طبعا معايا في هذه الساعة رح تكون أكيد من خلال اتصالاتكم، مشاركات من خلال اتصالات وسماع أصواتكم على أرقام إذاعة جدة أف أم المجانية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ولكم أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على كلمة مشاركة على 800-2442-8828. احنا بنعرف أصدقائي أن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طرق أو طريق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. مقولتنا اليوم هي للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. فريدريك نيتشه أصدقائي يقول: ما يصنع صديقا هو السعادة المشتركة. اللي عشان تفهمونها، اللي يصنع صديق هو السعادة المشتركة وليس المعاناة المشتركة. إيش رأيكم؟ تتفقون ولا تختلفون مع فريدريك نيتشه؟ هل فعلا اللي بيصنع الصداقة وأن يكون عندك صديق حقيقي هي السعادة المشتركة فيما بينكم؟ اللحظات السعيدة، الأيام السعيدة، الخرجات، كل شيء سعيد في الحياة، هذا اللي بتصنع لك صديق، هذا اللي بيكون عندك صديق صدوق فعلا. اللحظات السعيدة اللي فيما بينكم المشتركة، والمشتركة طبعا هي هذا اللي بتخلق لك صديق صدوق. ولكن المعاناة والألم والحزن والطبطبة والفضفضة، هذه ما تصنع لك صديق. يقول ما تصنع لك صديق، مو صحيح، هذه ما تصنع لك صديق. إيش رأيكم، تتفقون ولا تختلفون معه؟ السعادة هي اللي تصنع صديق وليس المعاناة، المعاناة ما لا تصنع صديق. يلا ابدوا شاركوني. باي ذا واي، الموضوع مطروح بين ايديكم من خلال منصة اكس على اجدة اندرسكور راديو، ايضا على صفحتي الشخصية. بامكانكم اللي وصلوا منازلهم بامكانكم انكم تسمعوني من خلال هذه المنصة على اكس، كثفوا الاستماع، اتمنى انكم تكثفوا الاستماع وتصوتون لموضوع اليوم، وتعطوني ايضا رايكم. لا تكتفون بذا، اعطوني ايضا رايكم، وايضا لا تنسون تعملون فولو. على بال ما تجهز الاتصالات معاي، أنا راح أروح لعمر من كازابلانكا من المغرب. حي الله عمر، منور يا عمر، أنا سعيدة صراحة أني بشوفك تشاركني. يقول عمر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي أمينة العزيزة، توحشناك بزاف، كديرة لباس، الصحة مزيان، الصحة كثير مزيان، وإحنا توحشناك بزاف ومبسوطين، أنا كثير مبسوطة أني بشوفك تشاركنا. يقول: السعادة تصنع بداية الصداقة وقوتها اليومية. يقول بداية الصداقة، بينما المعاناة وتجاوز الأزمات معا هما من يثبتان الصداقة ويجعلانها تدوم. هذا أول واحد يختلف مع فريدريك. يقول: معدن الصداقة الاختبار الحقيقي للأصدقاء لا يكون وقت الرخاء والاحتفالات، بل في أوقات الشدة والأزمات، تأسيس الترابط العميق، المشاعر الصادقة وتضامن أثناء الظروف الصعبة. يقول أثناء الظروف الصعبة يا أمينة، وليس الفرح والسعادة. اخذ اتصال، يلا ناخذ اتصالات. افراح فروحه، بونسوار سنيوريتا فروحه،
2: اهلا امي حبيبتي، اخبارك؟
1: هلا، اخباري سوبر بيرفكتو، انت كيفك؟
2: الحمد لله، الله يسعدك يا رب، ان شاء الله دوم دائما مبسوطه
1: يا رب. اللهم امين، وانت ان شاء الله مبسوطين ومستانسين، وانا دائما اقول لكم ترابل ام مبسوطين ومستانسين ومفرفشين ان شاء الله معايا.
2: مفرفشين كمان ان شاء الله، ولا تزعلي.
1: يلا امينوس معاكم، امينوس بيرفكتو. انا اليوم اخذ مكان الحكماء والفلاسفه، فاليوم معاكم امينوس. فقولي لي، تتفقين ولا تختلفين مع نيتشه؟
2: لا لا والله اختلف، والله صراحه صديق الصديق الحقيقي اللي معاك دائما، واللي يزعل لزعلك ويفرح لفرحك، ويكون معاك حتى وانت في اشد امورك صراحه. يعني
1: هذا الصديق الحقيقي، لكن اللي وقت الفرح لا.
2: لا صراحة أنا
1: يعني لا لا لازم لازم لازم إني أمر في معاناة وده علشان يكون شخص الشخص هذا صديق حقيقي. طب ممكن يأخذ أسرارك ترى بعدين وقت معاناتك ويروح ينشرها يصير بخور السوق.
2: لا هذا مو حقيقي، هذا صديق مصلحة. طيب لما تخلص مصلحته معاكي يبدأ يمشي كل حاجة يعرفها عنك.
1: طيب ما هو كيف بيعرف الأسرار إلا لما يكون وقت أزمة، وقت حزن، وقت معاناة.
2: مو لا شوفوا في الزمن هذا مو أي أحد يعطي أحد أسرار. مثلا الصديقة هذه أنا ارتحت لها خلاص، حسيتها قريبة مني، حسيتها أنا هنا ممكن أثق فيها، لكن مو أي أحد أعطي أسراري.
1: يعني المعاناة هي اللي بتخلق الصداقة.
2: أيوة ما هو مو وقت الفرح. أنا أقول لك
1: مو السعادة.
2: أنا مجربة وعارفة وجربت كثير أنا في الصداقات.
1: طيب بنشوف أصدقائنا شنو يقولون أيضا. شكرا فروحة، يومك جميل حبيبتي.
2: حبيبتي
1: شكرا إنك شاركتيني. هذه ثاني واحدة اختلفت مع فريدريك نيتشه. أخذ اتصال. ألو بونسوار. حازم
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام مسيو حازم، شلونك؟
3: أنا والله كيف حالكم؟ طيبين؟
1: تمام طيبين بيرفكت. وأنت؟
3: بيرفكت.
1: من وين تكلمني يا حازم؟
3: من المدينة.
1: الله من أرطيبة الطيبة.
3: غيوم والأجواء ما يحتاج.
1: والله عندك يا معود عيني بعينك، عندكم غيوم؟
3: ايش ما تقرن اخبار امطار
1: امبلا شايفين ما شاء الله في العاصمة المقدسة في مكة المكرمة ما شاء الله الامطار والغيوم والاجواء الزينة. بس تعرف احنا سارين بينكم يعني ما كله حر وشموس وقايلة.
3: لا يعني هو يعني المكة ما يحتاج.
1: تستاهلون والله.
3: طمنا عليها.
1: الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد. أيوه. حازم ايش رايك بمقولة فريدريك نيتشه، تتفق ولا تختلف معه؟
3: اول شيء انا حاب اني اجيب بالبرنامج وفيك وفي القائمين على البرنامج بشكل عام، برنامج جميل صراحه ونستفيد منكم اوقات في يعني بشكل عام صراحه برنامج انا
1: فيه. تسلم ممكن. الله يعلي من قدرك يا رب.
3: الله يعزك. اما المقوله اللي هي الاصحاب ايديها ملك،
1: يقول فريدريك نيتشه يقول ان ما يصنع صديقا هو السعاده المشتركه. اللي يصنع صديق لك هو السعاده المشتركه اللي في بينك وبينه، سعادتكم المشتركه وليس المعاناه المشتركه، وليس المعاناه اللي بين يعني انت ويا مشتركين في معاناه واحده. اللي يصنع صديق السعاده ولا المعاناه؟ صح
3: والله. شوفي بكل صراحه يعني اول شيء العلاقات بشكل عام يقول لك بالشده ايش تبان المعاد، صحيح؟
1: صحيح.
3: ايه فاما بالصحبة والله انا اشوف ان هي في المعاناة كذلك، لكن انت لا توقف عليها. عرفت يقولك مثلا والله انا اذا كان معك مثلا 10 جنيهات ذهب في جيبك مثلا، لا تقعد كل شوية تطلعها وتقعد تفرك فيها، ها شوفها ذهب ولا مي ذهب ينتجه. لا والله في بعض المواقف تبين لك، ولكن برضو انت لازم تمشي في الحياة. لو قعدت
1: طيب الشخص اللي يفرح لك ويضحك
3: ما في اصدقاء بشكل عام.
1: اي صحيح. يعني حتى لما يكون شيء انا وصديقتي سعيدين في شغله ومبسوطين صارت لنا ونجحنا مشروع نجح،
3: لا السعاده لا السعاده ما تدوم. معلش ما قاطعك
1: يعني ما تصنع صديق ابد، ما تشوف انها تصنع
3: لا
1: صديق
3: ابدا ابدا.
1: لحظات الفرح اللي تستمر
3: يوم انت مبسوط والامور ماشيه معك، كل تشوف حتى الاشاره وهي جماد تضحك لك ما تدري كيف.
1: اي بس قال لحظه مسيو حازم يقول لك السعاده المشتركه مو تكون انت سعيد وهو عادي، لا تكونون انتوا اثنين يعني في شغله سعيدين فيها انجزتوها.
3: يعني شوفي ابى اقول لك شيء يا استاذ، يعني مثلا عندنا احنا يقول لك عندنا الرجال يقول لك الرجال يبان وقت السفر مثلا ولا في السفر تعرف الرجال
1: بالضبط،
3: فهي كذلك في المعاناه
1: حتى المعاناه. طيب اوكي اي
3: ولكن لا تحطها مقياس هنا، بس موضوع بسيطه.
1: طيب انا اعطيك لحظه انا بعطيك شغله حتى واحد وقت السفر لما تيجي تسافر بتاخذ الشخص ما بتاخذ الشخص اللي تشعر معاه بالسعاده.
3: لا ما هو
1: جاوب مسيو حازم
3: ما هم رايحين مصر. لا
1: لا, لا مسيو حازم مالي شغل جاوبني. مسيو حازم مسيو حازم جاوبني لما تيجي تسافر من تاخذ معك؟
3: والله انا شوفي
1: الشخص اللي تشعر معاه بالسعاده.
3: لا انا عندي شخص يعني انا اشوف انه هو اخ أكثر من أنه صديق. يعني
1: بتسافر مع شخص نكدي أنت وياه دائما في مشاكل
3: كذا؟ لا طبعا
1: بالسعادة، هذا الأقرب لقلبك. شكرا جزيلا.
3: تحديدا.
4: عموما شكرا يا حازم. ويسعدك ان شاء الله يا رب على الاتصال الحلو هذا. شكرا لك، ممنونه لك. طيب نروح المسيو مسيو محمود. مستر محمود شلونك؟
5: اهلا استاذ امينه.
4: يا اهلا استاذ. ازيك امينوس؟ معاك امينوس.
5: ولا سيره بالله سينيوريتا امينوس بيرفكت.
4: تسلم، شكرا لك يا مسيو محمود. محمود
5: انا جذبني للمشاركه ان ذكرت امينوس بيرفكت في الموضوع نفسه، لان ما جذبنيش المشاركه او نشارك النهارده يعني.
4: ليه بقى ما قال؟
5: قلت طالما ذكرت امينوس بيرفكت
4: بلدي. ده من اختيار محمود، هو اللي رسلها مره قال امينوس او قلتها، قلت لازم امينوس
5: بيرفكت. هنسولك بمناسبه الفلاسفه.
4: طيب ايش انت؟ لا بس موضوع اليوم حتى هو مثير للجدل، صديقك اللي يكون يشاركك مشاركك السعاده، ولا صديقك اللي مشاركك المعاناه؟ في معاناه مشتركه او اللي فيه سعاده مشتركه؟
5: وانا اختلف ورايي بعيد عن الخيارين. انا رايي

0: بين تفاصيل كثير، نجاحات في المدرسة، في العمل، نجاحات أنا وياه في اللي أنجزناها، ولا اللي دائما أنا وياه في بيني وبينه معاناة، في بيني وبينه مش يعني مشاكل مشتركة، مش إنكم ضد بعض، لا هموم مشتركة، مين الأقرب؟
1: والله في في في في الوضع اللي انا فيه ده، وفي يعني في المرحله اللي انا فيها، اميل لان انا اتفق مع موضوع اللي جمعنا بيه السعاده، لان الحياه كفايه الاعباء وكفايه اللي احنا عايشينه وكفايه الظروف وكفايه وكفايه، فاحنا عايزين حد له ايه يعني ياثر ايجابي علينا، لان حتما المرة على دين خليل.
0: اوكي شكرا مستر محمود، شكرا لك وشكرا على الاتصال الجميل، ممنونه لك.
1: شكرا شكرا.
0: قبل اطلع الفاصل ابيكم تركزون عدل في مقوله اليوم اللي هي للفيلسوف فريدريك نيتشه، قال فيها ما يصنع صديقا هو السعاده المشتركه، اللي بيصنع لك صديق حقيقي، اللي بيصنع لك صديق بيقول هو اللي بيكون معك في سعاده مشتركه، سعادتكم مشتركه وليس المعاناه المشتركه، ركزوا فيها. اللي دائما بيحاول يخلق لك السعادة المشتركة في بينك انت ويا، دائما احنا نسوي كده علشان نكون مبسوطين، احنا ننجز الموضوع هذا يا فلان او يا فلانة علشان نكون سعداء، وليس الشخص اللي بينك بينك وبينه معاناة مشتركة، احنا طحنا في مشكلة دائما حتى هو بتدمر. انتوا شاركوني يلا قولوا لي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 647854. فاصل رح نرجع نتواصل.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. في الزحمة على جدة اف ام.
1: جبران يقول اختلف مع نيتشه لان الصداقة الحقيقية ما تصنعها السعادة وحدها، احيانا المواقف الصعبة والمعاناة المشتركة. كلكم رايحين ترى انتوا على نفس الكلام، هي اللي تقرب الناس من بعضها وتخلق بينهم رابط ما تنسى. الجارح يقول اختلف طبعا، الصديق الحقيقي اللي حيتقال فيكم تلم على قيب الرق. لا الجارح رهيب. هذه تخليكم مضرب مثل يا معود، هذه انتم بتصيرون مضرب المثل. طيب شوف عندنا يقول الجابر السعيد تسعد وانت قاعده وانت تسعدون، يد واحده ما تصفي. ايضا عمار حياك الله عمار منور، المقوله تتوافق مع صداقه البنات او صداقه البنات، اما صداقه الرجال اختلاف. امينه نختلف، يقول تختلف شلون. طيب اليوم مقولة اليوم حشرحها لكم على السريع، اللي طبعا قالها فريدريك نيتشه، ما يصنع صديقا هو السعادة المشتركة وليس المعاناة المشتركة، السعادة المشتركة وليس المعاناة المشتركة. انتوا كلكم رحتوا على المعاناة باي ذا واي. نيتشه يقول ان الصداقة الحقيقية مش لازم انها تكون فقط على مشاركة الحزن او المشكلات، بل على السعادة ايضا المشتركة. يعني انت بتلاقي شخص تفرح معه وتستمتع بصحبته، هذا اللي بيقوله نيتشه. تلاقي شخص تفرح معاه، تستمتع بصحبته، بتشاركه لحظات النجاح، الضحك، الإنجاز. المعاناة تجمع الناس صحيح، لكن السعادة هي أيضا بتخلي العلاقة أكثر حياة واستمرار فيما بينكم. تتفقون تختلفون، الصديق اللي بيشارك فرحتك مهم أيضا مثل الصديق اللي بيوقف معك، أكيد الاثنين ما يقلون أهمية، لكن الفرق أن المعاناة وحدها ممكن تصنع علاقة قائمة على الاحتياج. شوفوا المعاناة، صداقة المعاناة هذه بتصنع علاقة قائمة على الاحتياج، لكن صداقة السعادة المشتركة هذه بتصنع علاقة قائمة على المحبة وأيضا والانسجام يا جماعة. فحلو أنك تلاقي شخص ما تحتاج أنك تحزن معه عشان تشعر بقربة، ولكن أنك تنجح علشان يفرح لك. شوفوا تبغون شخص لما يشعر بحزنك يكون قريب، ولا تبغون شخص يفرح لنجاحك، يفرح لانتصاراتك، ما يحسدك، يكون بالعكس حاضر، ويكون حاضر حتى في الحالتين. يلا تتفقون ولا تختلفون؟ أعتقد رح أسمع بعد الكلام هذا رح أسمع ردود مختلفة. الصديق الحقيقي هو اللي بيشاركك أحزانك ولا اللي بيضاعف فرحتك؟ عطوني أخذ فاتن. بونسوار سنوريتا فاتن، شلونك؟
2: أهلين أمينة، هلا خوري،
1: حياك الله. بالله فاتن الصوت الجميل، إيش رأيك بنتشه؟ تتفقين ولا تختلفين معه؟
2: أتفق.
1: تتفقين بعد الكلام اللي قلته ولا قبل؟
2: لا يعني حتى قبل، لأن حتى الشخص اللي حتى اللي مو صديقي بيكون معاش وقت الحزن أو وقت الضيق وكذا. يعني مجاملات بيكون كذا.
1: أوكي.
2: بس وقت الفرح يبين
1: اللي يحبك هو... من قلب.
2: إيه إذا هو يبغى لك الخير أو لا، يعني في الزمن الحالي.
1: آها ليش فسرتيها كذا؟ ليه ما فسرتيها إنه وقت الحزن الكل بيشرد منك، ما نبي طاقة سلبية، ما نبي وأنش دا ليش؟
2: لا بالعكس، ليه؟ وقت الحزن بيكونون معك.
1: لا بالعكس بيهربون منك، بيهربون وقت بيكون... الوناسة، وقت الإنجازات،
2: وقت... لا لا لا لا، وقت الحزن بيكونون معك فترة،
1: بيكونون معك فترة. تشوفين كذا أنتي ما بتشوفين؟
2: أيوة فترة.
1: العكس. طيب فاتن سمعينا مقطع كذا صغير.

0: هذا الهوى ما هو كلام.
1: الله الله الله على هالصوت، الله على هالجمال اللي سمعناه. شكرا بالله فاتن،
0: حبيبتي
1: شكرا حبيبتي، ابدعتي. شفتوا بدأ، انا حاسه انها حتبدا ما شاء الله تبارك الرحمن، صوتها جميل رائع، عشان كذا قلت له يمكن امررها بدون ما تغني. طب ناخذ مسيو محمود، صحيح؟ مين؟ اتصال. الو الو. المهم ابو مهند، ابو مهند شلونك يا ابو مهند؟
2: والله الحمد لله بشيك، الله يحييك.
1: ان شاء الله دوم يا رب. من وين تكلمني يا ابو مهند؟
2: والله انا اكلمك من الدمام.
1: من الدمام، حيا الله للشرقيه، منور.
2: الله يحفظك.
1: ها يا ابو مهند، تتفق مع فريدريك ولا تختلف معه؟
2: لا لا والله اتفق، وانا بعطيك يعني دليل على الكلام.
1: يلا اقنعني اقنعنا.
2: انا مر على تجربه، ترقيت ترقيه في العمل. وهذه الترقية هذه كانت ترقية كويسة مرة يعني.
1: أوكي.
2: يعني صراحة يعني لاحظت إن في ناس اتصلوا علي ما كنت أتوقع إنهم اتصلوا علي. يعني وكباركولي وكأنه هم اللي مترقوا، هم اللي ترقوا يعني. في المقابل في ناس يعني كانوا قريبين مني، فما هم لا لا لا هنوا ولا أصلاً باركوا. فشفت تباين. فيعني إيه، فأنا أقصد إنه بالعكس. حتى العياد يا أختي الكريمة، حتى في العيد يعني الإنسان يعني أكرم مثال برضو قضية العياد. يعني العياد هذه أفراح مشتركة بين الناس كلهم، فأنت يعني الاتصال يجيك يوم العيد له وقع ولا لا؟
1: صحيح. أنت قلت كلام مرة قوي، قلت لما جتني الترقية هذه وترقية يعني أول شيء ألف مبروك، جدا قوية. في ناس يقول تفاجأ، أنت قلت تفاجأت أمينة ما كلموني، بالمقابل في ناس أنت ما توقعت كلموك. معناته هذولا انت اللي كلموك وانت ما كنت متوقع، هذا يفتح باب لصداقه ممكن تكون قويه مستقبلا.
2: صحيح. طبعا انا ما اخفيك، انا يعني ماني حقود ولا، لكن انا يعني برضو يعني الرسائل اللي جتني بالتهنئه يعني حبيت الناس يعني اوصل رساله للناس اللي كانوا حولي.
1: أوكي.
2: اللي ما هنوا مثلا، ارسلت رساله قلت يعني الأقربون أو المعروف، يعني يفترض أن هذا الكلام يستر منكم أنتم أكثر من يستر من يعني هذول أبعدين. يعني عاتبت. أيوة.
1: إيش كان ردهم؟
2: والله لا حياة لمن تنادي.
1: شفتوا أن حتى يعني أوقات الفرح الإنسان يكتشف صديقة، زي ما قال أبو مهند، يكتشف صديقة اللي فرح لك، هذا ترى يحبك حتى لو ما عبر، ومبسوط لك، مبسوط لك، هذا صديق، هذا صديق بالذات وقت الإنجازات والانتصارات والفرح، اللي بيشاركك أعرف أن هذا يحبك.
2: لكن الحزن ترى، معليش يا أختي كريمة، الحزن حتى لما الواحد يشارك الإنسان حزن، يعني إيش يعني أبعد مدى يسوي الإنسان
1: يوقف معاك؟ لا، ممكن تمر بضيقة يوقف معاك، الناس تبان معادنها وقت الضيق. يا أبو مهند،
2: بس معلش يعني حتى لو بيوقف معك، يعني ايش اقصى شيء ممكن يسويه؟ الله يصبرك. عليك بالصبر، عليك.
1: اي بس ممكن ان يوقف معك وقت المعاناه.
2: لا بس يعني انا اقصد هالكلام ده، يعني كلنا يعرفه، يعني ما في يعني
1: كلام ماخوذ خيره تقصد؟
2: يعني ايوه يعني اقصد هذا كلام معلوم يعني. لكن انا حقيقه انا اشوف فعلا جزاك الله خير، موضوع المشاركه بالافراح هي المعيار، انا اعتبره هو المعيار الحقيقي، هي الحقيقي في هذا الصديق. لانه يعني في مثل معروف عندنا، من جاور السعيد يسعد. يعني انسان برضه لما يحيط نفسه بناس يعني فيهم عندهم سعاده، عندهم مثلا طاقه ايجابيه، هذا بينعكس عليه. طبعا
1: اكيد انه بينعكس عليه. طيب شكرا لك يا ابو مهند، يومك جميل. عموما المتصل صاحب الترقية ابو مهند، يقولون ليش رسلت رساله عتاب؟ المفروض ما دزت لهم. عشان كذا حتى انا استغربت، بس اكيد من محبه ومن الصدمه. ساعات فعلا تتفاجئ ان الناس اللي تعده، شفتوا لما كتبتوا ليش رسل غلط؟ لان

0: يفتكر انهم ربعه وانهم عزوته وانهم اصدقاء الحقيقيين، لكن يتفاجأ ان حتى كلمه الف مبروك تستاهل وتستاهل زود ما دزوها. هنا اكتشف انه صديق او لا. طب اخذ اتصال. امتنان بونسوار سونيريتا. امتنان شلونك؟
1: اهلين يسعد لي مساك.
0: يا هلا يا هلا، وانا سعيد اني بسمع صوتك، حياك الله يا امتنان.
1: والله منوره. والله انا يسعد يا عمري، الله يسعدك بنورك
0: يا حبيبتي. قولي لي امتنان، ايش رايك بنتش اليوم، بدع ولا
1: والله شوفي انا اتفق لحد مره كبير.
0: طيب
1: ايوه، بس انه السعاده مو بحد ذاتها حتكون كافيه برضو. أنا الصداقة إذا ما صار فيها، إذا صارت فيها مواقف صعبة وهذا صاحبي ذا ما وقف معايا، هنا وين الصداقة في الموضوع؟ لحظات الحزن.
0: طيب أعطيني، شوفي عشان كذا معناته الصديق اللي يوقف معاكي وقت المعاناة، مش اللي يوقف معاكي، لا اللي فيه مشاركة. هو ما قال اللي يوقف معاكي، هو ما قال اللي يكون موجود أو سند،
1: هو قال بلحظات السعادة، بلحظات الحزن، بلحظات.
0: طيب طيب ايش رايك انت؟
1: هو قاعد اقول لك رايي من اليوم.
0: ايوه بس لا، انت معناته انت متفقه، انا اللي سمعت منك متفقه صح؟ امتنان متفقه.
1: طيب. ايوه
0: متفقه. طب ولهذا المسكين اللي قاعد ويطبطب وقاعد وقت الحزن جنبك ويجفف دمعتك ويعطيك الحلول، شلون؟
1: مو كل طيب هو اكيد طالما شاف يعني لحظات السعادة بيكون معايا، أكيد إنه لحظات الحزن بيكون معايا، والعكس صحيح برضو. يعني هو مو وقت
0: بس الأغلبية الصداقة الحقيقية تظهر وقت الفرح، وقت السعادة.
1: لا الصداقة الحقيقية تظهر وقت المواقف الصعبة.
0: الصعبة معناتها حبيبتي تختلفين أنتي. تختلفين
1: امتنان. ممكن اختلف لانه استاذ امينه في ناس ينطولك بس ما يشوفونك مبسوط.
0: ايوه معناتها ايوه المعاناه وحدها. طيب المعاناه وحدها تصنع علاقه؟
1: المعاناه وحدها يعني كيف؟
0: يعني بس الشخص اللي دائما بيشاركك احزانك، اللي دائما مشاركك في الاحزان، هذه بتصنع علاقه؟ ولا الشخص اللي وقت ما تنجحين تلاقينه دائما قدامك، دائما بيأزر، دائما بيشد
1: الامانه؟ والله الاثنين.
0: مين الاكثر تشوفين؟
1: اللي يجلس ويعاني معايا.
0: شكرا جزيلا. خلاص تختلفين.
1: العفو.
0: حطيتك تختلف. اعطيتك هنا وهنا بعدين شطبت على انك تتفقين. طيب شكرا لك امتنان، يومك جميل ان شاء الله. فاصل سريع اصدقائي، يلا قولوا لي مين يعني تحسون تتفقون معاه ولا تختلفون، ان اللي بيصنع صديق هو اللي بيكون سعاده مشتركه، بيشاركك سعادتك ومشارك معك في سعاداتك وفي نجاحاتك في انتصاراتك في انجازاتك. الشخص هذا دائما متواجد وبيفرح لك من قلب. ما السعادة اللي بتصنع علاقة بتكون قائمة على المحبة والانسجام، ولا الصديق اللي يكون بيشاركك معاناتك، يعني اللي بتكون علاقة قائمة على الاحتياج، الشخص اللي وقت أزمتك بيكون بيشاركك؟ يلا شاركوني أنتوا دا ولا دا على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. الله الله الله.

0: تقول له أنا أختلف معاه مينا وبشدة. نيتشه كان متشائم، تقول لما قال المقولة هذه كنيتشه كان متشائم. الحقيقة عكس كلامه، وقت الفرح الكل حولك، وقت الحزن ما يبقى إلا صديق اللي يوقف معاك في معاناتك، واللي يثبت أن صداقتكم حقيقية، مو اللي يضحك معاك وبس. مو هو ما تكلم عن كذا، اللي بيشاركك. نيتشه قال ما يصنع صديقا هو السعادة المشتركة وليس المعاناة المشتركة. السعادة مو كل يمكن قال لا. ليش قال السعادة المشتركة وليس المعاناة المشتركة؟ لأن الصداقة اللي قائمة على السعادة هي قائمة على المحبة والانسجام. السعادة اللي بتكون الصديق اللي علاقتك فيه قائمة على السعادة، هذه بتكون على المحبة. شخص يحبك زي ما قبل شوي أبو مهند، شخص يتمنى لك الخير، يبي لك، مو كل الناس الآن تتمنى لك الخير حتى لو واقف معك في معاناتك. هذا الشخص العلاقة قائمة على المحبة والانسجام، بينما العلاقة المعاناة هي قائمة على الاحتياج. بتشوفونها صحيح المعاناة قائمة على الاحتياج، يعني وقت أنت ما تحتاج أو يحتاجك يجيك، مع أنك قال معاناة مشتركة. ولا مو صحيح كلامه، لأن العلاقة الصداقة اللي قائمة على الاحتياج، الشخص هذا أنا وقت ما أبي ألاقيه بيشيل همي، بيمسح دمعتي، بيطبطب علي، بيحل مشاكلي. شو رأيكم أنتم؟ يلا خلينا نروح للمحسن. محسن عبد المحسن، بونسوار مستر عبد المحسن.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من وين تكلمني؟
1: من شرورة.
0: من شرورة، يا هلا مرحبا فيك، حيا الله هالشرورة، منور. هاي يا عبد المحسن، تتفق ولا تختلف؟
1: بالعكس اتفق مع نيتشه.
0: تتفق معه؟
1: اي صحيح.
0: ليه تتفق معه؟
1: لان السعادة تكون مشتركة افضل.
0: افضل.
1: والحزن برضه يكون مشترك، كله يعني كل ما قاله يعني اتفق معه.
0: لأن هذه العلاقة بتكون مو دائما العلاقات بتقوم على المحبة، يعني هذا ممكن
1: يعني في شاطي بالإنسان إلا أكون أنا سعيد وهو سعيد والناس سعيدة.
0: والناس سعيدة، يا رب إن شاء الله الكل سعيد بإذن الله تعالى يا معود. إن شاء الله السعادة ما تفارق لا دربك ولا دربي ولا درب اللي بيسمعون. إن شاء الله.
1: هو أدرى مصلحتي نيتشه.
0: هو كيف؟
1: هو أدرى مصلحتي.
0: هو أدرى هو هي مقولته. شوف توتا قبل شوي، توتا تقول أمينة هو كان متشائم، لما قالها كان متشائم، بالعكس هو كان مبسوط لأنه هو تكلم عن السعادة ما تكلم عن المعاناة.
1: نعم صحيح.
0: اوكي، يعني الشخص اللي يفرحنا ويفرح الاطفال ويفرح الاسرتي بشكل عام، هذا هذا علاقته اقوى من الشخص اللي ممكن يوقف معي بس ممكن ما ينجح لانتصاراتي.
1: صحيح. اوكي، انا شبي بالحزين، شبي انا بالسعاده والحزن يعني يمر على الانسان
0: سالك. عشان كذا سالت محمود، انت لما تجي تسافر تاخذ منه فيهم؟
1: اخذ السعيد، ما اخذ الناس كثير. شوف
0: النكدي، تقعدي
1: على سفرتي
0: يفتح لك الملفات القديمة يا معود.
1: أخليه بمطرش، خليه.
0: أوكي، شكرا لك مستر عبد المحسن. شكرا لك، شكرا على المشاركة، ممنونة لك. أخذ سلطان. سلطان بونسوار. سلطان
2: مساء الخير.
0: يا مساء النور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك سلطان؟
2: على ما يرام.
0: مسي سلطان. هاي مسي سلطان، شو رأيك؟
2: طبعا اتفق معه مليون في المئة.
0: اكيد. ليش اجل قلت ليش يرسل عتاب؟ انا توقعتك تختلف معه.
2: انا اخطأ، هذا خطا، المفروض ما ترسل لهم، خلهم يا رجال. المتصل قبل شيء استاذنا ابو
0: مهند،
2: اي ما ترسل لهم يا خل... لا ترسل لاحد، خلاص بسلامته، اللي ما يرسل واللي ما يبالك ما ملزوم.
0: طيب مسيو سلطان، الصديق الحقيقي هو اللي بيشاركك احزانك ولا اللي بيضاعف من فرحتك؟
2: لا، اللي ضاعف لي من فرحتي. وش الحزن؟ انا لو يشوفني امريكي جالس ما يعرفني، يشوفني حزين، شو بيقول لي؟ بيقول لي everything.

0: gonna be all right. يعني كل شيء على ما يرام.
1: أمورك ترانكيلو يعني... ترانكيلو أي. بيقول لك أوكي.
0: أي لكن وش هو؟ أنا هذا الضيق والمعاناة والحزن ممكن تقاسمها معك أي شخص أيا كان.
1: أيا كان ما تشوف كان. الفرح بالعكس السعادة بالعالم كلها بتشاركك فيها لما تكون مهموم وعندك مشكلة الكل بيروح الكل بيهرب منك
0: أكيد الناس ما تبغى طاقات سلبية ولا تبغى الحزن بيروح يبتعدون عنك يبتعدون لكن الصديق الحقيقي هو الحقيقي ما عليك الحزن معك الله سبحانه وتعالى الصديق الحقيقي وش يعني من اللي يشوفه مثلا يفرح صديقك يفرح نجاحك ومن كل قلبه ويحتفي بك يعني بدون غيره بدون حتى تكون وش يعني زي ما تكون صداقه تروح الفرح بسفرياتكم سعاد يفرح لك ويفرح لعائلتك مثل ما قلتي انت قبل شوي
1: ويهني ويجبارك من اوائل الناس اوكي وجهه نظر
0: ويبارك من نعم هذا هو الصداقه الحقيقيه الحزن يشاركك ايا كان يا ستي القديره
1: أوكي. اوكي شكرا لك يا سلطان شكرا مسيو سلطان يومك جميل ان شاء الله
0: اهلا وسهلا
1: ممنونه لك طب ناخذ مسيو محمود
2: هلا والله
1: يا هلا مرحبا شلونك يا محمود مسيو محمود
2: الحمد لله
1: من وين تكلمني
2: الدنيا
1: مرسي نوركم والله ونور مشاركاتكم من فين تكلمني
2: ايه من الرياض
1: من عاصمتنا الرياض الحبيبه محمود ايه رايك بقى بنتش
2: والله انا رايي ان الصديق زي ما بيقولوا كده وقت الضيق ف مفيش صداقه تتبني على السعاده بس فده أوكي. كلام غلط يعني
1: أوكي. تختلف معه يعني الصداقة تصنع مع الصديق اللي بيشاركك معاناته اللي بيتشارك معاك المعاناة معاناتكم مشتركة همومكم مشتركة عندنا ديون حنسددها ازاي عندنا إيجار حنعمله ازاي طحنا في مشكلة حنحلها ازاي هذا أيوة. الصديق
2: ايوه بالضبط ده الصديق الحقيقي لكن الصديق اللي بيفرح معلش يعني هو ممكن قدامك مبين ان هو حلو وكويس وبيهزر وبيضحك بس هو من جواه شايل لك حاجه كبيره وحشه
1: طيب بس حتى الفرح لما تجيك ترقيه زي ابو مهند او تجيك مناسبه عندك احد ابنائك او انت انجزت شيء الكل مش الكل ممكن انه يفرح لك
2: لا بس انا هعذر صديقي ساعتها في وقت الفرح بتاعي
1: تعذر
2: انا مش هبقى مستني منه ان هو يفرح لي
1: ليه؟
2: على قد ما انا مستني منه هو يبقى جنبي في الوقت الصعب
1: يا مسيو محمود ما شاركك فرحتك اهم لحظات انجازاتك وانتصاراتك
2: بالعكس.
1: او
2: بالعكس لا انا
1: معناته حاسد غيران هذا غيران منك
2: بالعكس لا مش شرط ان هي تبقى غيره يعني هو ممكن في وقت من الاوقات يعني مش لازم في وقتها ممكن في وقت من الاوقات بعد كده يبارك لي بعد كده مش لازم في وقتها يعني
1: طيب بص بقى مسيو محمود انا اقول لك الصديق الحقيقي مين
2: اتفضل
1: اللي بيسلفك هو ده
2: لا طبعا لا والله لا
1: صدقني الان ما حد يسلف
2: هقول لك على حاجه طب ممكن في ناس تانية في ناس بتحب تسلف عشان يعني في ناس كده جواها وحش ان هو مثلا ايه اللي هو كسرك اللي هو قبل كده انا سلفت
1: انت اخذتها بالصوره شوف اللي يسلفك هذا وقت ازمتك هذا اللي بيشاركك المعاناه ترى في النهايه هذا اللي بيشاركك
2: لا دي وجهه نظرك لا
1: هو اللي بيشاركك المعاناه
2: لا اللي يبقى معايا في وقت الحزن وقت ما انا متضايق وقت ما انا يطلعني من
1: وهذا احتياج هذا احتياج كمان احتياج اي واحد فينا ممكن يمر فيه يعني مثل هذا الظرف
2: صحيح
1: مسيو محمود صح. مرسي خالد شكرا لك على الاتصال الجميل
2: محمود
1: شكرا يا مسيو محمود وتحياتنا للبيبي الصغير اللي عندك
2: ما هو زعلان من كلامي تقريبا
1: لا بص شفت ده موافقني او موافقتني مليون بالمية موافق قاعده تقول لا يا بابا كلام ام لامينه هو اللي صح طنط امينه هو اللي صح شكرا لك يا مسيو محمود شكرا على الاتصال الحلو ممنونه لك شكرا لك طيب ابو ركان
3: السلام عليكم
1: ختامها ابو ركان عليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته خليتني الاخير يلا
1: عشان ختامها مسك معاك عشان ختامها مسك لا اليوم الاتصالات انا ما ادري عنها
3: اقول يا امين والمستمعين
1: يا رب اللهم امين اختمها لنا ابو ركان ايش رايك انت
3: ايش المطلوب
1: شوف الحين في عندي جهه اكثر من جهه بصراحه وانت يا حتى عادل
3: يقول لا يقول له ايش أيوة. اقول انا
1: يقول لا اللي تقوله انت اللي بيصنع
3: انا اقول إيه؟ اقول نعم
1: انت بصمت بالعشره على
3: اي نعم انا اقول نعم
1: ليش يا بركان
3: نعم شوف يا صديق الحبيب بالمرح اللي هذا امشي معاه والله معاه واسافر معاه واروح معاه وإذا كان في عندي معاناة ولا شيء هو الصديق أصلاً هو الصديق الصدوق معي
1: هو
3: يوم أنا أكون في مجنوبي يفزع معي يوم هو ما سنوق أنا أفزع معه عرفتي؟ هو عنده فرحان أنا أحط فرحي وأنا فرح هو يفضح فرحي عرفتي شلون؟
1: أبو ركان معناته أني ألاقي صديق يعني يخلق لي السعادة ويشاركني السعادة صار أصعب من أني ألاقي شخص بيشارك المعاناة؟
3: هم واحد
1: هم واحد أنت بتشوفهم؟
3: لا أنا أشوفهم واحد
1: بتشوفهم واحد عاد تصدق أني أنا أشوف الصديق اللي بيشاركك السعادة صار الآن قليل أقل اللي بيخلق لك
3: على الوقت الحالي ولا الوقت الزمني القديم
1: أنا لا القديم أنا بتكلم عن أنت دام تفنطها كده لا أنا أتكلم عن الآن أنا ليش أقول لكم أمينوس الآن 2026 إحنا بنفنط كلام السابقين الآن لأن لا. اللي بيخلق السعادة وبيشاركك السعادة ترى مو دائما بيكون مثلك متى السعادة لما تلاقي الشخص من قلبك بتضحك معاه من قلبك بيكون سعيد بيهنيك أول الناس شنو ناقصك بيكون بيشاركك فرحتك من A to Z المعاناة برفع السماعة أنا وخواتي ممكن ألاقي في من صديقاتي ممكن ألاقي نوع من الفضفضة ولكن أنك تكتشف شخص يخليك سعيد داخليا من جواتك هذا أشوفه صار صعب في الوقت الحالي
3: يعني بالنسبة لي أنا لا ما عندي شيء اسمه صعب
1: مو بس مش بكثرة اللي بيسمعون معاناتك ترى مو بكثرتهم
3: والله يا أخي يعني الزمن هذا لكن الآن يعني أنت تقولي
1: كل واحد الصديق اللي سعيد معك بحقيقي بقلبه أنا بتكلم عن قلبه
3: جنة من غير ناس ما تنجح
1: طبعا of course طبعا
3: هذا زبدة الموضوع
1: صحيح
3: جنة من غير ناس ما تنجح والله لو يكون فيها إيش ما يكون
1: عشان كده إذا عندك صديق دائما بتلاقي السعادة معه هذا قضب فيه هذا أقضب فيه هذا أقضب فيه عموما شكرا لك أبو ركان وباي ذا وي أبو ركان ترى هم كانوا اللي يعني اللي متفقين معاه أكثر من اللي اختلفوا من الاتصالات وانت جيت اعطيتهم البصمه قلت يس هذا هو
3: وبقوة
1: هذا هو الكلام الصحيح احنا بنتفق مع فريدريك نيتشي وحتى على منصه اكس 67% اتفقوا معاه تخيل عطوا لايك قالوا نعم
3: هذا الناس العقال
1: اوكي طيب شكرا لك عموما ميسي وبركان يومك جميل ان شاء الله تسلم لخلا والعدم يا رب مشكور 67% وافقوا ريتشارد فريدريك نيتشي مع أبو ركان وسلطان وعبد المحسن أبو مهند وفاتن ومحمود مقابل 33% قالوا نختلف حلقة جميلة حلقة رائعة صراحة اليوم الربوع مزين الطبوع وأنتوا زينتوا اليوم صراحة يعني المود كله ممنونة لكم على هالجمال سواء بالساعة الأولى بالعطسة أو في ساعتنا الثانية الصديق فكانت حلقة جميلة بمشاركاتكم وإبداعاتكم ممنونة للي شاركوني من اتصالات الواتساب على منصة إكس شكرا وسام بحة على هذا الأسبوع الجميل اللي كان معاك وعلى هذا الإخراج الرائع وأيضا المشاركات حقيقي والأفكار اللي كنت بتعطينا إياها تحت الهواء شكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد نطروني إن شاء الله بكرة بحلقة نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة فمن له باي باي

قلبك ولا ذنبي، واللي صار الزمان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. اقتربت كثيرا انطلاقة البطولة الخليجية أو ما تسمى بخليجي الديار العربية. القائمة أعلنت الساعات الماضية، سيد دونيس مدرب منتخبنا اختار 26 لاعبا في قائمته التي اختارها لخوض هذه المهمة الخليجية للحصول على كأس خليج الديار العربية. 26 اسم الحقيقة يعني فيها

0: أسماء عائدة لقوائم من قوائم سابقة، أقصد في مرات سابقة، وهناك أيضا من غادرت آخر قائمة اختارها السيد دونس. نذكر منها بس على الأقل على سبيل المثال عندنا 8 أسماء لم نجدها في هذه القائمة: الكسار، علي مجرشي، لجامي، صالح الشهري، خالد الغنام، طبعا سالم الدوسري، سعود عبد الحميد، وأيمن يحيى، في حين الأسماء العائدة والجديدة مع بعض، سواء العائدة وكان تواجد لها سابق في قائمة أو في قوائم سابقة: حامد يوسف الحارس، ريان حامد، محمد محزري، محمد القحطاني، همام الهمامي، زكريا خوساوي، صالح أبو الشامات، وعبد الله آل سالم. واضح جدا في ملامح للقائمة اعتمادها على واعتماد السيد دونس في القائمة التي يخوض بها منتخبنا غمار هذه البطولة الخليجية، أنه تشكيل جديد، دماء جديدة، مش جديدة بالتمام، لكنها فرصة متاحة الحقيقة لأسماء شابة لخوض غمار هذه البطولة. 26 اسم، كل التوفيق لهم في البطولة. هذا من جانب، من جانب آخر الحقيقة تمت الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمفارقتين أو بنتيجتين يعني متعاكستين على الأقل من ناحية الإيجابية، وإن كانت لم تكن إيجابية تامة. النصر هناك في العين تلقى كارثة الحقيقة برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، نتيجة صادمة لا شك لجماهير الجماهير عموما الحقيقة، لأنه في أسوأ الأحوال لم تكن متوقعة بهذه الدرجة من السوء. على الطرف الآخر الهلال وهو يستضيف الغراف القطري فاز بفارق هدف في اللحظات الأخيرة، صعوبة في النتيجة، أي نعم 3 نقاط وعبور للجولة الأولى، يلتحق الهلال بالفائزين في الجولة الأولى في الشق الغربي من آسيا. أتكلم عن العين اللي فاز، والاستقلال، والقادسية السعودي طبعا، والهلال، ونيفتشي فرقانا الأوزبكي، وشباب الأهلي. هؤلاء هم الفرق التي فازت في الجولة الأولى من دور من الدوري في دوري أبطال آسيا النخبة. الاتحاد والأهلي مثل ما عرفنا تعادلات نتائجهم بهدف لمثله، سواء الاتحاد أمام الشمال القطري أو الأهلي أمام بختكور. البقية خاسرون طبعا: الواصل، غراف، القوة الجوية العراقي، تراكتور، السد، والنصر. أيضا اللحظات أو الساعات الماضية كان في عقوبات من لجنة الانضباط والأخلاق بحق الحقيقة مدربين ومدرج، والحقيقة بنشوف تأثيراتها على المشهد في هالحلقة. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغرير من إخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. قائمة الأخضر تتصدر المشهد، 26 لاعب لكسب خليج الديار العربية. رباعية العين تهز النصر، وبوستوكيغلو أنا المسؤول. في النخبة الهلال يخطف النقاط من الغرافة رغم اللعب ساعة منقوصا بطرد سامرفيل. في آسيا 2 التعاون أمام النهضة العماني، أول اختبار لجهاد الحسين. وعقوبات انضباطية لمدرج التعاون ومدرب نيوم ومدرب الخليج.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا، وجدد الترحيب بكم، وأيضا أرحب بالعزيزين ضيوفنا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
2: شريكنا في هذه الحلقة أخوينا منير ولجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك وبمنير الخاتم الزميل العزيز ناقد الرياضة، حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
3: مساك الله بالخير أبو أحمد، مساء عليك ومساء أيضا على زميل العزيز أبو رائف، إن شاء الله نطلع بحلقة مميزة.
0: كل ثقة الحقيقة. خلونا ندل بالأهم بالنسبة لنا جميعا، ما في شك كل الأمور مهمة، لكن القائمة اللي

0: ننتظر لحظات يعني انقضاء المباريات على الأقل الفرق في دوري أبطال آسيا النخبة حتى يعلنها السيد دونيس. وفعلا الساعة الثانية ظهرا تم إعلان هذه القائمة، 26 اسم أذكرها لكم وأذكركم بها وأذكر بها المستمعين. في حراسة المرمى محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، في خط الدفاع عبد الله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسن كاجش، حسن تنبكتي، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي، في خط الوسط مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء الحجي، في خط الهجوم سلطان مندش، محمد ابو شامات، همام الهمامي، صالح ابو شامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، واخيرا عبد الله ال سالم. انا بتسال وببدا معك ابو رائف عاطف، ايش رايك في هويه هذه القائمه؟ ذكرنا احنا عندنا اسماء وان كان بعضها معروف سلفا قياسا بحالتها البدنيه والجهوزيه، يعني في توقع انها ما تكون منضمه، لكن في اسماء الحقيقه اختفت من قوائم معتاده للسيد دونيس، العجامي، صالح الشهري، خالد الغنام، الكسار مثال. ايش رايك في القائمه اللي اختارها؟
1: أول شيء أبو أحمد كل الأمانة القلبية بالتوفيق للقائم بالتوفيق للمنتخب السعودي في هذه البطولة ويروي ضمى الجماهير السعودية في البطولة. يمكن
0: مشتاقين من 2003 يا رجل.
1: نعم تأخرت كثير، نتمنى بإذن الله أن تكون هذه فاتحة خير على المنتخب السعودي، خصوصا أن عندنا مستحق بعدها مهم جدا، وممكن هذه البطولة تعطينا مؤشر عن مدى استعداد المنتخب لبطولة آسيا القادمة. بالتأكيد أبو أحمد في أسماء، يعني يمكن أنا ما قرأت القائمة أو كنت متوقع إنه في تواجد أسماء خصوصاً على المستويات والعطاءات اللي كانوا بيقدموها خلال الجولات السابقة، لكن في النهاية هي خيارات المدرب دونيس، هو أدرى بالأمور، هو من يملك الفكرة، هو من يملك القدرة على توظيف كافة اللاعبين بما يخدم منظومة المنتخب السعودي. على المستوى الشخصي كنت أتمنى أشوف مختار علي بأمانة، يمكن مختار علي مع المنتخب مع نادي الاتحاد قدم مستويات كبيرة وعاد اكتشاف نفسه. يمكن مختار كان له تجارب سابقة في كثير من الأندية، ما بقول ما وفق، لكن ما كان بيلقى الرضا من القيادة الفنية،
0: كان يتواجد في قوائم سابقة.
1: لكن بأمانة أبو أحمد الجميع اتفق إنه مختار علي خلال تواجده في السبع جولات الماضية مع أو حتى على مستوى المباريتين اللي في آسيا، سواء المباراة الأولى مباراة الملحق أو حتى المباراة الأخيرة للاتحاد، كان عنصر فعال وعنصر هام في كثير من الأمور الفنية اللي يحتاجها المدرب، خصوصا في الفترة الحالية. أتكلم على دونيس اللي بيعتمد اعتماد كلي على المناطق الخلفية والهجوم المباشر، فأعتقد أنه كان يحتاج لاعب بقيمة مختار علي، لكن بناء هذه خياراته. بالتأكيد هو عنده الفكرة اللي بيشتغل عليها، عنده المنهجية اللي بيعرف كيف يوظف الأدوار فيها وكيف يأخذ أعلى حاجة من اللاعبين. نتمنى له التوفيق في النهاية.
0: أنا برجع لك الموضوع الخط الوسط مدام ذكرت مختار علي، لكن بعد ما أسأل أيضا منير، شو الفكرة اللي تعتقد أنها تدور في ذهن دونيس لما طلعت على القائمة اللي اختارها؟ تشعر بأنه دونيس يريد تطبيقها في هذه البطولة؟
2: بحمل بصراحة يعني من خلال القائمة اللي شفناها بالتأكيد ما هي يعني ما فيها من المعايير مثلا اللاعبين الأجهز أو اللاعبين الأكثر يعني مشاركة من خلال الدوري، لأن في لما نقارن اللاعبين الموجودين باللاعبين اللي في القائمة باللاعبين اللي لم يتم اختيارهم، في يعني مثلا لاعب فارس عابدي بالتأكيد هو من أفضل اللاعبين على مستوى الظهير الأيسر، لكن اليوم نشوف قاعد يفضل
0: شيخ أنتم كلكم ظهير أنت، أنا على بالي خط الوسط. عاطف يتكلم عن لاعب وسط وأنت تتكلم عن ظهير، اتفضل.
2: لا لا لا بس هو قاعد يفضل اللي هو متعب وكذلك أيضا بوشل على جهة اليسار، بينما يعني فارس عبد الصراحة قدم نفسه. لكن الفكرة اللي يعني أتوقعها اللي قاعد يفكر فيها دونيس هو يعني يبني على خياراته اللي بدأ فيها في معسكر المنتخب ومشاركة المنتخب في مجال أمريكا.
0: هالتغيير اللي حصل تشعر بأنه بغير خصائص المنتخب اللي تعودنا عليه على الأقل النسخ الماضية؟ قياسا باختيار يعني العناصر هذه.
2: إذا كان يعني دونيس طبق الأفكار اللي هو معتمد عليها منها الاستحواذ وإغلاق المناطق الخلفية وكذلك أيضا الاعتماد على التحولات، إذا طبق هذه الفكرة وقدر على الأقل إنه يعني يجهز الفريق بحيث إنه يستطيع من خلال الضغوطات، إحنا نعرف دائما أبو أحمد مباريات بطولة الخليج وخاصة المجمعة تعتمد إلى حد كبير على النواحي النفسية والبدنية، وبالتالي هذا الأمر يعتمد على المدرب في كيفية إخراج اللاعبين من الضغوطات اللي موجودة عليهم. يعني ممكن حنا في بعض المباريات حنا ممكن على الورق أفضل، لكن داخل المستطيل الأكبر تكون المنافسات مختلفة، الظروف مختلفة، وبالتالي حنا نشوف حتى يمكن على بطولة على مستوى بطولات آسيا لما فريق خليجي يشارك مع فريق خليجي آخر تكون يعني المنافسة على أشدها ويكون الوضع مختلف. يعني زي ما شاهدنا أمس الهلال مع الغرافة، شاهدنا كيف الشد العصب من أول نص ساعة، يعني وشاهدنا الورقة الملونة تتكلم عن كروت صفراء كروت حمراء. فأرجع وأقول أتمنى بصراحة أن المنتخب السعودي يعني يعود ويظفر بهذا اللقب اللي صراحة ابتعد عنه كثير، خصوصا أنه يقام على أرضه بين جماهيرنا، وبالتالي أعتقد أن المنتخب السعودي سواء بهذه الأسماء أو في أسماء ما تم يعني اختيارها مثلا مثل خالد الغدنام أو حتى نايف مسعود أو حتى مختار علي، أتفق مع زميلي أن مختار علي الصراحة عنده خصائص تختلف عن اللاعبين الآخرين، خصوصا احنا شاهدنا يعني الخيبري بصراحة في كثير من الاختبارات يعني ينقص الكثير، صحيح أنه ممكن عنده في الافتكاك لاعب يعني جيد، لكن لا يربط بين الخطوط، لا يوجد لديه يعني قابلية في تطوير الهجمة، فبالتالي ينقص الكثير على اعتبار أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى لاعبين عندهم ذكاء، عندهم يعني لاعبين خلاقين يستطيعون إخراج كل ما لديهم خلال يعني الفترات القادمة.
0: طيب احنا يعني خلونا نبعد عن موضوع أنه أمنيات كلهم الخير والبركة، بس بنبني على القائمة اللي اختارها السيد دونيس، وأنا برجع للموضوع اللي أثاره عاطف قبل شوي برايف. الآن عندنا تكوين خط الوسط، نتكلم عن كنو والخيبري وناصر والجوير وزياد والقحطاني والحجي، من في هالتشكيلة اللي تعتقد أنه منتخبنا عنده قدرة بتشكيل معين يعني بثنائيات مثلا أنه يتقدم بالكرة ويصنع فرص أكثر أمام فريق مثلا خلنا نقول متراجع ويعطي يعني خلنا نقول رضا عن خيارات دونيس؟
1: شو احمد يعني حسب الرؤيه الفنيه انت عندك المثلث الوسط اهم حاجه في تركيبه الفريق كامل. ممكن شفنا احنا مع دونيس في كاس العالم كان بيعتمد اعتماد كلي على المثلث، اما بيبدا بعبد الله خيبري كانه مصعب جوير او ناصر الدوسري كانه مصعب جوير، ما بتخرج على الاربع الاسماء هذه. يعني هذه الاربع الاسماء هو اللي بيشتغل عليها دونيس، شفناها في في في, في كاس العالم وحاول مرارا وتكرارا،
0: بس ما ودنا تتكرر يوجد نفس الشكليه او نفس النتائج ما نبي اداء افضل.
1: انا ما اتكلم على مستوى النتائج بقدر ما اتكلم على رؤيه فنيه، النتائج في النهايه توفيق من الله عز وجل، لكن انا اتكلم على الرؤيه الفنيه اللي بيعتمد عليها دونيس في هذا المثلث تحديدا. هذا المثلث هو المثلث اللي دائما بيرهق المدربين، كثير من المدربين بيرهقهم هذا المثلث، متى ما كان هذا المثلث مثلث ناجح ثق تماما ان المنظومه كلها حتكون ناجح، سواء على مستوى الجوانب الدفاعيه او حتى على مستوى الجوانب الهجوميه، لان هي عامل الربط، هذا المثلث هو عامل الربط ما بين الدفاع والهجوم. ليش انا كنت اتكلم على مختار علي؟ مختار علي كابتن عبد الله خيبري احترمه واقدره ولاعب كبير، ويمكن كسب قناعات كثير من المدربين اللي اشرفوا على هذا المدرب سواء في نادي النصر او حتى على مستوى المنتخب السعودي. انا اتكلم على سرعه التحول. اليوم دونيس بيعتمد اعتماد كلي على التكتلات الدفاعية، ودائما ما بيبدأ الهجمة من الخلف. دونيس يمكن من المدربين القلق، المدربين اللي بيعتمدوا اعتماد كلي على عملية التدرج. ممكن في حال الفريق اللي قدامه حاول إنه يفرض شخصية بيعتمد على عملية التحولات، فبالتالي أنت تحتاج لاعب عنده الرؤية الشاملة للملعب واللي يقدر يحرك الأطراف اللي عندك، اعتقد انها مميزه. اليوم تتكلم على مندش، تتكلم على ابو الشامات، لاعبين يملكون الجوده، يملكون السرعات اللي ممكن يخلصوا لك اي مباراه بسهوله، فبالتالي انت تحتاج هذا اللاعب او تحتاج هذه العينه من اللاعبين. الكابتن عبد الله خيبري ما عنده هذا الحس، دائما بيلعب الكره على اللاعب القريب منه، فبالتالي لو كان في دفاع او ضغط عالي من اي منتخب حنقابله حنواجه مشكله في هذا الامر، بعكس لما يكون في مختار لا بيستطيع انه ينقل الكره بسرعه، بيضرب اي فكره عند مدرب المنافس في عمليه الضغط العالي، فهذا اللي كنا نحتاجه. لكن هي حسب الاسماء، لا هو بيعتمد على الرباعي ناصر كنو مصعب الجوير عبد الله الخيبري في تكوين المثلث، وممكن يستفيد من علاء حجي ومن زياد الجهني في حال انه احتاجهم في اثناء المباريات في تغيير الفكره. لكن كمحور ارتكاز اليوم انا ماني شايف الا زياد الجهني، شايف عبد الله الخيبري هم المحاور سته المثاليين، ولا على قولهم حسب الكتاب ما يقول. لكن لما نتكلم على ناصر الدوسري نتكلم على محمد كان هم محور ثمانية وعندهم القدرة على عملية التطوير الأول، الأشياء اللي يحتاجها المدرب في محور ثمانية. إحنا مشكلتنا اللي ممكن نعاني فيها في المنتخب، نعاني فعلا في المنتخب زي ما شفنا في كأس العالم، هي محور الارتكاز أو محور ستة.
0: البطولة
2: بس أضيف حاجة طبعا يمكن دونس بعد أصرح من خطأ اللي كان يعني يتردد في تشكيلة المنتخب بعد استبعاده في قائمة المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم، زكريا هوساوي وكيف إنه كان وصالح أبو شامات وكيف هذا القرار يعني كان مثار للجدل، اليوم بعد يعني إعادتهم يعني ممكن هو تراجع عن بعض قناعاته، وهذا الشيء يمكن يعطي فرصة للاعبين يعني أن يجيبوا نفسهم بشكل أفضل.
0: أكيد أبو شامات إخوان الحقيقة الاثنين يعني الأعلى تقييما في المجموعة المختارة الحقيقة.
2: صحيح
0: أتمنى نستمر على هالموضوع مع المنتخب. أنا بروح للجزئية على السريع معك منير، البطولة تنطلق 23 سبتمبر، مواجهة منتخبنا مع منتخب الكويت بداية المشوار، اللاعبين يفترض أنه المختارين غدا يدخلون إلى معسكر إعدادي 12 ظهرا، عندنا احنا عارفين أنه في مهمة وطنية أخرى أيضا يقوم بها بعض العناصر رفقة النادي الأهلي في مواجهة سان داونز في كأس القارات. هالأمور ممكن تأثر يعني على عمل دونس تجهيزه لمباراة افتتاحية مشوار منتخبنا في بطولة الخليج؟
2: والله هي سلاح ذو حدين بصراحة، يعني إن ممكن يعني يكتشف لاعبين أو يعطيهم فرصة أكثر، وخصوصا إن اللاعبين الدوليين اللاعبين الأهلي إن ممكن يعني يتعرضون إلى إرهاق، وبالتالي هذا الأمر يعني ممكن يكون سلبي. لكن في حال حقق نتيجة إيجابية فريق الأهلي وبالتالي حقق البطولة ممكن يكون شيء إيجابي وراح يضيف إلى المنتخب السعودي بشكل أفضل. بصراحة أبو حمد يعني كل مباراة أنت تلعبها في بطولة الخليج هي تعتبر نهائي ونهائي مبكر، خصوصا أن نعرف أن مثلا مباراة الافتتاح بين السعودية والكويت، الكويت هي يعني أكبر أو أكثر الأندية أو أكثر المنتخبات اللي حققت بطولة الخليج، وبالتالي يعني وتعتبر هذه المباراة يمكن مفتاح إلى كل منتخب ممكن يبي ينافس على يعني البطولة، خصوصا أن مثل هذه المباريات تلقي بظلالها على المدربين، فيها إقالات، فيها يعني كثير من الأمور ممكن تحصل خصوصا من أول جولة أو جولتين.
0: طيب إحنا المشوار يبدأ عاطف بمشوار منتخبنا، مواجهة المنتخب الكويتي، بعد المنتخب العماني، وبعدها المنتخب العراقي، نتكلم عن ثلاث مباريات خلال يعني 7 أيام، بهال كم الضغط اللي متعودين لاعبينا عليه على الأقل قياسا بالدوري واستحقاقات الأندية، وأيضا المهمة اللي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فيها، في مخاطر يعني دونيس تشعر أو على الأقل تقرأ أنه من المدربين اللي يتعاملون مع الضغوطات، وبالتالي منتخبنا ما يحصل على أي تأثير سلبي قياسا بتراتبيتها تراتبية المباريات؟
1: بالتأكيد حتكون أمر صعب على اللاعبين، يعني تتكلم على حتى لاعبين أهلي، عملية السفر بحد ذاته أمر مرهق، يعني تتكلم على جوهانسبيرغ، يعني حتى لو راح الطيارة خاصة مسافات طويلة، تتكلم على ضغط نفسي في مباراة، بالتأكيد حيكون على انعكاسات لو لا قدر الله الأهلي ما حقق النتيجة المطلوبة. لكن دونيس من المدربين اللي عنده القدرة، يعني غير عملية البناء الفني عنده القدرة على المرونة الفنية، يعني وهذه هذه ميزه عند المدرب دونيس. يمكن لو بتكلم على التشكيله الاساسي اللي مو من المتوقع انه يكون موجود كاسماء، يمكن انا اشوف انه ابو الشامات هو الوحيد اللي في قائمه الاهلي، او زكريا او ساوي الى حد كبير ده ممكن يكونوا موجودين على التشكيل الاساسي في المنتخب، اللي ممكن ياثر على عمليه الفكره اللي بيشتغل عليها دونيس خلال المعسكر الاعدادي قبل المباراه. انت اليوم بتتكلم على المباراه على السبت.

0: مباريات صعبة، ما في مباراة سهلة في كأس الخليج أيا كان قيمة المنتخب اللي أمامك، التنافسية اللي موجودة أو التنافسية الجغرافية خلينا نتكلم عنها تحديدا، ما هتلغي كل الفوارق الفنية اللي ما بين المنتخبات حتى على مستوى الجودة. فبالتالي الملعب له تفاصيل وله أحكام أكيد. تحديدا في بطولة الخليج
1: أكيد الحقيقة في مطالبات الحقيقة بأخذ آراء فيما يتعلق بأين سيصل منتخبنا. الحقيقة أنا ما يعني شخصيا ما أحبها، أنا متفائل واعتقد انه كلنا متفائلين، يجب ان نكون متفائلين منتخبنا في الوصول الايجابي في البطوله وتحقيقها مش بعيد. نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود بعده لكم في تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: الافكار كثيره لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح، حي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، اعود الترحيب بكم، انا عبد الحارثي رفقة الزملاء هادي الدغري من الاعداد ومن الاخراج خلود لبني، ورحب ايضا بضيفينا في الحلقه الزميل العزيز عاطف الاحمد الناقد الرياضي والزميل العزيز ايضا منير الخاتم. بالامس استكملت مباراتان رصيد مواجهات الجوله الاولى في دوري ابطال اسيا للنخبه، اقصد تحديدا المواجهه التي جمعت النصر والعين هناك في العين، وايضا مواجهه الهلال والغرافه في ملعب المملكه ارينا في الرياض. أنا ببدأ الحقيقة بالنتيجة اللي أزعجت الجميع، يعني في أسوأ الأحوال لم يكن يتوقع أحد فينا أعتقد ذلك، أنه النصر حتى وإن خرج خاسرا مواجهته أمام العين الإماراتي ألا تكون بتلك الصورة التي خرج بها نادي النصر طوال 90 دقيقة والتي انتهت برباعية نظيفة. ما أدري عاطف معنا؟ طيب منير تسمعني، أنا ببدأ معك في موضوع النصر. النصر أنهى 90 دقيقة بسوء منقطع النظير على مستوى ما شاهدناه في مواجهته أمام العين، برأيك ليش خرج بهالنتيجة الكارثية؟ منير تسمعني؟
6: طيب. هلا أبو أحمد. أي. فعلا بصراحة شاهدنا مباراة النصر، بصراحة هي فعلا كانت الاختبار الأقوى بالنسبة للأندية السعودية، لكن يعني للأسف لم يظهر يعني بطل الدوري السعودي الموسم الماضي بالصورة اللي كان يأملها الجميع بصراحة، خصوصا أن الفريق النصر يعني لديه اللاعبين المتميزين، لكن أعتقد أن المشكلة الأساسية التي عانى منها النصر هي الدروب اللي عاشه من بداية يعني من مباراة الاتفاق، وبعدها طبعا اللي كان يخسرها، بعدها جات مباراة النصر وخسر مباراة النصر والاتحاد وخسرها، وبعدها
5: بس كل هذا كل هذا بوستيكوغلو يتفرج يعني شايف الموضوع.
6: والله شوف هو يعني انا يعني ما بقول ان كل 100% المدرب، مع انه هو تحدث حتى في اخر المؤتمر الصحفي للمباراة يوم امس وقال انه يتحمل المسؤولية، لكن نكون واقعيين أبو أحمد، يعني المدرب إنج بصراحة يعني حضر إلى نادي النصر وعنده تحديات كبيرة. أولا السقف الطموحات عالي جدا بعد المدرب جيسوس اللي يلعب بطريقة هجومية حادة جدا، بالتالي إحنا اليوم نرى سلسلة التحقيق تسجيل الأهداف يعني كان مستمر إلى مباراة يوم أمس يعني بصراحة، فبالتالي يعني هذا الحمل الكبير كانت المعاناة الأولى. المعاناة الثانية هي عدم التسجيل والرقابة المالية، الرقابة اللي تحت الرقابة المالية اللي بالتالي اللي ساهمت في عدم استقطاب بعض اللاعبين لتدعيم الفريق ليسد احتياجاته على الأقل، خصوصا على مستوى ظهير الأيسر، على مستوى المحور. كل هذه يعني الخانات كان صراحة يعني يحتاج نادي النصر كان يدعمها، سواء بلاعبين محليين أو حتى لاعبين أجانب.
5: بس هل التشكيلة هي نفس التشكيلة اللي أنت بدأت بذكر أنه هو بطل دوري الروشن، نحن عارفين، لكن هي نفس التشكيلة ما عدا متغير واحد، بروزو برا اللي موجود كوستا.
6: طيب لكن ابو احمد لما نقارن الموسم الماضي كان يشارك في اسيا 2، واسيا 2 ما كان يشارك فيها باللاعبين الاساسيين، فبالتالي كان تركيزه الاساسي على الدوري خصوصا بعد خروجه من كاس الملك. لكن اليوم ابو احمد انت اليوم اختلف الموضوع، عندك بطوله النخبه، عندك بطوله الدوري، وعندك بطوله كاس، وايضا حتى السوبر، فبالتالي عنده اربع منافسات واربع جبهات لازم يلعب فيها بشكل اساسي. ومثل ما قلت لك لابد أن يكون في تدوير، التدوير يحتاج إلى لاعبين بدلاء كويسين يستطيعون يعني نقل الفريق بشكل أفضل، ويعني عدم التعثر، يعني أي تعثر سواء في الدوري أو حتى يعني خسارة في أي مسابقة من المسابقات راح يعني يقلل من حظوظه. اليوم فعلا يعني ممكن أنه خسر وخسارة كبيرة ممكن أعوضها بعدين، لكن في نفس الوقت خسر بصراحة شخصيته، شخصية النصر اللي كنا متعودين عليها أنه فريق بطل وأنه عادي لبطولة مثل بطولة آسيا وأنه يفترض على الأقل أن يكون منافس فيه بشكل كبير. لكن في تقديري طالما أن الموضوع لا زال يعني في وضعه الحالي لابد أن يكون هناك في أولويات بصراحة، لابد على إدارة النصر والجهاز الفني طالما أن هناك في ضغوطات ودائما يشتكي من الضغوطات، لابد أن يكون في هناك أولويات للموسم. يعني أنت اليوم حققت بطولة الدوري، هل بالإمكان أنك تأخذ بطولة الدوري في ظل هذه الظروف؟ أنت تقيسها، أنت اليوم بطولة النخبة وبطولة الكأس من زمان ما حققتها، فبالتالي ينبغي على يعني أصحاب يعني القرار في نادي النصر تحديد أولوياتهم ليكون هناك هدف استراتيجي واضح من خلاله يستطيع يعني مدرب إنج يعني يحط تشكيلته، يحط قائمته، بحيث أن يعني نشوف الفريق يلعب بحدة كبيرة. بصراحة ما شاهدناه الفريق يعني يلعب ب يعني أقل إمكاناته، ودائما نشوفه يتأخر في الشوط الأول يا أبو أحمد. يعني يمكن أربع مباريات دائما يدخل المباراة وهو يعني
5: لكن يرجع يعود الفريق معه،
6: يعود، وهذا الشيء يحتاج إلى جهد كبير أبو أحمد. لما أنت يعني لما تخسر في البداية وبعدين ترجع للمباراة هذا جهد مضاعف، وخصوصا في ظل وقت يعني قصير جدا، تتكلم عن شهر كامل 7 مباريات إلى 8 مباريات، بصراحة يعني مجهود كبير جدا على مجموعة يعني معدل الأعمار فيها شوي عالي. يعني تتكلم عن كريستيانو رونالدو، تتكلم عن ماني، تتكلم عن يعني مجموعة كبيرة، مارتينيز، يعني أعمار كبيرة، وبالتالي أنت ما تقدر تعتمد عليهم بشكل أساسي في كل المباريات.
5: واضح. هو عموما الحقيقة حالة عدم الرضا عما يقدم النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو عاطف متابعها، بالأمس زادت يمكن حتى مشاهدة النصر بهالحالة الدفاعية لأول مرة يلعب.

0: بهالطريقه اعتقد، يعني على حد ما شاهدت مباريات النصر تحت اداره بوستيكوغلو، يعني حتى بعد او حتى وان سلمنا بانه الهدف الاول كان نتيجه خطا من سعد الناصر، لكن ما كان متصور او يعني حتى الى حد الغرابه انك تتلقى من بعدها ثلاث اهداف وسط التشكيل الدفاعي اللي بدا فيه بوستيكوغلو. تعليقك على اللي حدث حتى من ضمنها تحميل أو بوستيكوغلو أنه يتحمل المسؤولية. عاطف تسمعني؟
1: سامعني أبو أحمد؟
0: أي تفضل.
1: في هذا البرنامج تحديدا أبو أحمد، والنصر بيفوز بأول ثلاثة مواجهات، اثنين في الدوري وواحدة في الكاس، ب 11 هدف وهدف في يسجل فقط فيه. كنا أنا تحديدا تحدثت قلت إنجي مميز على مستوى الجوانب الهجومية، عنده فكرة وعنده نتاج لهذه الفكرة، لكن عنده مشكلة على مستوى الجوانب الدفاعية. الاندفاع غير مبرر للأظهرة ومشاركتهم في عملية الضغط العالي، هذا يؤثر على الجوانب الدفاعية. ودور المدرب أبو أحمد إنه يوجد حلول. اليوم الجميع تكلم، أو خلينا نتكلم بعد ما بدأ النصر يدخل في دروب، بدأ الجميع يتكلم. في البداية ما كانوا بيشوفوا الخلل اللي كان موجود في النصر على مستوى الظهير الأيسر، على مستوى محور الارتكاز، على مستوى محور ثمانية في عملية التطوير، ما كانوا بيشوفون هذه الأخطاء. الآن بدوا يتكلموا على هذه الأخطاء. طيب إيش وظيفة المدرب؟ اليوم لما يكون عندي مدرب زي خيسوس العام الماضي مع النصر، هل هذه المشاكل ما كانت موجودة؟ لا كانت موجودة، لكن دور المدرب إيجاد الحلول. خيسوس ذهب لأيمن يحيى، وممكن الجميع تفاجأ بهذا الخيار، وشوفنا النتائج المميز اللي خرج من هذه الفكرة لما بدأ أيمن يلعب على الظهير الأيسر. حتى مدرب المنتخب أتذكر هيرفي ريناد اعتمد عليها في في في في, في تلك الفترة، وبدأ يلعب بأيمن أيمن يحيى لما تكون عنده مشكلة على مستوى الظهير الأيسر. هذه دور المدرب. اليوم إنجي لا، كانت عنده مشاكل، ما كان عنده الحلول، اعتمد على النمط التقليدي سعد الناصر ومرة بيلعب بالنجدي، وعنده المشكلة واضحة واللاعبين مو قادرين يؤدون الدور اللي يساعد المجموعة.
0: هل المشاكل تهدد مستقبله؟ شفت انت الغضب الكبير الحقيقة اللي بالأمس، هو مستحق الحقيقة
1: بالتأكيد. اليوم الأخطاء اللي وقع فيها الجوانب الدفاعية هي ما هي أخطاء مدافعين في المقام، لو نعم هو خطأ مدافع، عدم تركيز، ممكن يكون اتخاذ القرار ما كان جيد، لكن برضو المنظومة بشكل عام تأثر. اليوم لما يكون عندي الحاجز الدفاعي الأول اللي هو سواء الجوانب الهجومية أو حتى محور الارتكاز ما بيأدي الدور المطلوب منه، شفنا كيف سيميكان كان ضايع في كثير من التفاصيل، عبد الإله العمري تفوق على نفسه في كثير من الأمور، لكن أرهق في النهاية.
0: هو مع التقدير للشكل الفني والأداء الفني اللي ما كان جيد لكل العناصر، مش تحديدا عنصر من عناصر فريق النصر بالأمس، بس تشعر وملاحظ للجميع بأنه الفريق مش في وضعه الطبيعي.
1: لما يكون في خطأ يا أبو أحمد، لما يكون خطأ في التركيب وخطأ في الأدوار، تماما اللاعبين حيخرجوا عن النسق، حيفقدوا التركيز. لما تكثر الأخطاء حيخرج عن التركيز، لأنه لاعب حيأثر على المجموعة. الفكرة ما كانت جيدة، الفكرة وبناء بناء بناء فكرة المباراة ما كانت جيدة. يعني انت ما حتيجي تلعب، يعني انت انا اتوقع على المستوى الشخصي انه انجي ما شاف فريق العين وكيف بيلعب على على على السرعات وعلى التحولات.
0: طيب
1: انت ما تجي مع فريق، مع احترامي، مع فريق زي العين تلعب عليه ضغط عالي، حيرهقك سفيان رحيمي وحيرهقك الموجودين، حيلاقوا المساحات اللي هم يحتاجونها.
0: طيب هل
1: هذا خطا فني، هذا خطا في التركيب.
0: طيب منير،
1: يعني حتى لما قال في نهايه كلامه في المؤتمر ان انا اتحمل المسؤوليه، نعم قدر يتحمل المسؤوليه، يعني بعض المدربين يذهبوا للتصريح هذا عشان يشيلوا الضغط على اللاعبين، لا انت تتحمل المسؤوليه.
0: لا هو دافع عن اللاعبين، يعني حتى مش تحمل المسؤوليه، حتى دافع عن اللاعبين.
1: البعض من
0: ابرزهم كريستيانو،
1: البعض من المدربين يقول لك انا اتحمل المسؤوليه عشان ارفع الضغط على اللاعبين، عشان الجماهير لا تتوجه اللاعبين، لا انت من وضع اللاعبين بهذا الشكل في المباراه. يعني حتى كريستيانو خلاص، انت دحين اليوم انت عارف قيمه كريستيانو، وعارف متى الوقت اللي انت تحتاجه

0: كريستيانو. مو بالضروره كريستيانو يبدا من بدايه المباراه، احنا تكلمنا بعد الجوله الاولى والثانيه اللي ما شارك فيها، والجوله الاولى اللي ما شارك فيها كريستيانو كلاعب اساسي، وفي الجوله الثانيه لما لعب في نهايه المباراه في اخر 20 دقيقه وسجل هدف، قلنا خلاص هذا وضع كريستيانو، هذا الشكل اللي حيظهر فيه كريستيانو، ما تبدا فيه من بدايه المباراه. اليوم انت تحتاج لاعب صاحب مجهود عالي في بدايه المباراه، وممكن كريستيانو يدخل كلاعب خبره في اوقات الحسم، في اوقات ضغط المباراه، يقدر يغير من خلال تاثيره الفني داخل الملعب، او حتى على مستوى التوجيه ممكن يغير المنظومه. لكن تبدا بلاعب زي كريستيانو في مباراه تحتاج مجهود بدني عالي، لا، انا ما اعتقد انه هذا الفكره السليمه، خلاف المشاكل الدفاعيه اللي تحتاج لها اعاده تاهيل. اليوم النصر لا حد يقنعني انه النصر يحتاج لعناصر، لا حد يقنعني انه الرقابه الماليه اثرت على النصر، لا، النصر يملك كوكب من العناصر قادر على تحقيق الدوري هذا الموسم، متى ما وجد المدرب المناسب اللي يقدر يوظف اللاعبين ويقدر يصنع الفكره اللي ممكن تحقق النتائج المميزه لنادي النصر.
1: طيب، والخساره على الرغم كارثيتها اللي تعرض لها نادي النصر في دوري ابطال اسيا النخبه في بدايه المشوار، ما هي نهايه المطاف، الأمر متاح للتدارك في الجولة الثانية وما بعدها، ما في شك. نروح
2: بس
1: عشان بروح لموضوع الهلال على السريع في نص دقيقة منير.
2: الفكرة هذه شوف طبقها مدرب الاتفاق عندما يعني في ظل يعني زي ما تقول ضغوطات على الفريق، وفي نفس الوقت الإصابات اللي موجودة عندهم، ركن ديمبلي، ركن ايضا مدران، ركن يعني اللاعب السويدي، وبالتالي في الشوط الثاني استعان فيهم وقلب المباراه. نفس الكلام
1: بس ديمبلي ما هو بكريستيانو يا مني، لا انت تحاول تقنعني.
2: لا الفكره اللي قالها مشي زميلي عاطف ان انت لابد انك تتوزع الادوار بحيث ان انت نقاط قوتك تحولها، يعني بدل انت ما تستنزف قوة كريستيانو من بداية المباراة في الضغط العالي، أنت ممكن تستفيد منه في الأخير. هذه الفكرة لا أقصدها، مش أننا أتكلم عن أن اللاعب يلعب أساسي ولا لا. أتفق مع يعني الكابتن عاطف أنه بالعكس كريستيانو قيمة، ولكن يحتاج إلى توظيفه بشكل أفضل من خلال يعني تخصيص وقت مناسب بناء على الفريق المنافس.
1: هي مباراة وخسرها النصر، لكن المشوار تبقى فيه أيضا مباراة تكفل النصر، اللي يعني احنا عندنا قناعه بانه النصر تاهله يعني باذن الله مضمون رفقه اشقائه الباقين القادسيه والاتحاد والاهلي والهلال، لكن المساله في المنظر الذي ما حبينا نشوف فيه النصر في تلك المواجهه. نروح لموضوع الهلال.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.
1: الهلال في ذات الجولة من دوري أبطال آسيا النخبة تغلب على الغرافة بهدفين مقابل هدف، لعب تقريبا ساعة كاملة بمنقوصا بعد طرد سامرفيل وأيضا لاعب نادي الغرافة بالبطاقات الحمراء، سجل هدفا عبر جزائية عن طريق نيفز، ثم سيفيتش أمن النتيجة التي أو ذلك الهدف الذي أمن النتيجة دعنا نقول قبل هدف مباغت في اللحظات الأخيرة من المواجهة، كاد أن يطير بنتيجة المواجهة وبنقاط المواجهة لولا تدعيم النتيجة من خلال سافيتش. عموما اللي حدث بالنسبة للهلال على أنه جيد عاطف، إلا أنه في يعني في شكل من أشكال 90 دقيقة كان في نوع من القلق.
0: أكيد اليوم تلعب بالدوري أبطال النخبة، يمكن للأسف البعض يذهب أن البطولة ضعيفة وأن الفرق المشاركة ليست بتلك القوة، لا نعم أوكي، أنا أتفق أنه عندنا قوة على مستوى الأندية السعودية، لكن برضو الفرق الثانية بأمانة تحترم ومجهزة نفسها لهذه البطولة، أصبحت مطمع يعني لكثير من الفرق. الهلال، شوف الهلال والقادسية، أنا هذه الفريقين من وجهة نظري إنه أي أزمة فنية يمر فيها في أثناء المباريات قادرين على حلها بسبب واحد، بعيداً عن القيادة الفنية، جودة اللاعبين. في لاعبين داخل الملعب في الهلال في القادسية يملكون القدرة على التأثير وعلى تغيير كافة المجريات، لاعبين ثقال في الملعب وقادرين يغيرون. اليوم تتكلم على
1: هل الجودة النوعية اللي تتحدث عنها غير موجودة في الاتحاد، غير موجودة في الأهلي، غير موجودة في النصر؟
0: بكل تأكيد أنا أتكلم بالنصر، جو فيكس يعني لاعب واحد في النصر،

0: لاعب واحد في النصر هو اللي يملك كافة الحلول، لكن بالقادسية أكثر من لاعب، في الهلال أكثر من لاعب. لكن أنا أتكلم عن الهلال والقادسية تحديدا، لأن يملكون العناصر يا أبو أحمد، يملكون العناصر القادرة على التغيير. على الرغم يعني شوف، ممكن القادسية فريق، أنا أشوف من وجهة نظري فريق مثالي، سواء على مستوى العناصر أو التكامل اللي موجود على مستوى العناصر والقيادة الفنية. الهلال لسه إنزاجي أحس أنه لسه ما وصل للفكرة المناسبة اللي يقود فيها نادي الهلال. يعني كل مرة بنشوف فكرة مختلفة، القيود اللي بيحط على سافيتش أنا غير مقتنع فيها. يعني سافيتش من اللاعب اللي المفروض يتحرر في الملعب، ما ما ما, ما يكون له يعني مناط بأدوار كثيرة حتى على مستوى الأمور الدفاعية. لكن ما زال سافيتش هو اللي بيغير مع نفس كثير من الأمور داخل منظومة الهلال، بالإضافة للعناصر اللي ضافها مؤخر. على الرغم من أنا ما عجبني التصرف اللي سمر فيلا، المفروض أنت تكون أهدى من كده. أنت متوقع، يعني متوقع أنك هتلاحظ كثير من النرفزة.
1: كل لاعب حريف مستهدف.
0: نعم، أنت متوقع هذا الشيء. هذا الأمر متوقع، لكن ما أعتقد يمكن الهلال كسب الأهم، وهي الثلاثة نقاط. دائما البدايات صعبة، شوفنا كيف يمكن على مستوى الخمسة فرق السعودية ما كانت البداية بالشكل المميز اللي نتمناه إحنا. يعني في بطولات سابقة كنا كل يعني ما تعرضنا لخسارة، وأغلب الفرق السعودية بتفوز. يمكن اليوم أتكلم على فريقين وفريقين بتعادل وخسارة، لكن أعتقد إنه الجولات القادمة في دور النخبة حتبرز إفرازات مختلفة عن هذه الجولة.
1: طيب، إذا كان سامر فيل كاد أن يورط الهلال لولا الحقيقة أمام أيضا عدم الرضا الحقيقة، ويشارك عاطف كثيرون، يعني على الأقل يعني إذا كان عاطف حيادي على الأقل في الحديث عن الهلال، أتكلم عن الهلاليين أنفسهم، في جزء منهم ما هوش راضي عن إنزاغي. لكن اللي يهمني في هالجزئية مش الحديث عن إنزاغي، أنه اللي أنقذ الهلال هو بروز بوابري، اللي أشعر الهلاليين أو الجمهور الهلالي بأنه الهلال لم يفتقد سامر فيل، كان له حضور في المواجهة. بوابري أمام ما قدم منير، يعني هو نقدر نقول أنه هو من أنقذ إنزاغي من هالمواجهة.
2: بحمل بصراحة يعني مثل هؤلاء اللاعبين الموهوبين اللي عندهم مهارة عالية كانوا يحتاجون إلى الفرصة بصراحة. لكن خصوصا نشوف الموسم الماضي كان شارك بوابري، وإحنا نعرفه من اللاعبين الموهوبين في فرنسا، وشارك أيضا مع فريق نيوم بشكل لافت. لكن عندما شارك في نادي الهلال بصراحة يعني يعتبر الهلال من الأندية الكبيرة اللي يعني لابد إنه يبرز فيه اللاعب بشكل كبير، حتى وإن كان يعني في ضغوطات كبيرة. فبالتالي يظهر اللاعب في يعني المحكات الكبرى، وبالتالي شاهدنا بوابري بصراحة هذا الموسم ياخذ فرصته وقدم نفسه بشكل مميز في الساعة اللي شارك فيها، طبعا المهارات اللي شارك فيها وبتوظيف حتى المدرب صراحة. يعني المدرب كان له دور كبير أيضا في توظيف اللاعب. يعني اللاعب قدر ما يكون هو مميز في الجناح أكثر من أنه يكون في العمق، على اعتبار أن اللاعب مهاري جدا. ممكن رب ضارة النافعة بصراحة. طبعا سامر فيل يعني التصرف اللي سواه في المباراة يعني سذاجة بصراحة، خاصة من أول من الساعة. وإن كان أي تصرف إن كان بصراحة يعني ما ينبغي أن يتصرف بهذه الطريقة، لأن هذا الشيء مو بس أنت خسرت فريقك في هذه المباراة، أنت راح يعني راح تغيب عنه في ثلاث مباريات قادمة، ممكن مباراة السد الجاي، مباراة شباب الأهلي، مباراة الشمال. فبالتالي يعني أنت خسرت فريق. بالتالي أتمنى بصراحة من الإدارة الهلالية إيقاع العقوبة الداخلية إذا كان موجود في طبعا لائحة الاحتراف، علشان ما يكون هو اللاعب وأيضا بقية اللاعبين ممكن يحرزون الفريق في المنافسات القادمة. لأن بصراحة أنا جايب اللاعب هذا بالمبالغ الكبيرة علشان يساعدني، مش علشان يخلق لي مشاكل. الشيء الجميل بالنسبة للهلال أن يغيب لاعب ويأتي آخر، ممكن خلال المنافسات الجاية ممكن يعود سالم الدوسري بعد الإصابة، وبالتالي ممكن يعوض غياب يعني سامر فيل.
1: الحقيقة نتيجة انتهاء الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة ما في شك أنها جيدة الاثنين، أو خلنا نقول باستثناء أيضا أو إضافة حتى الخروج بالتعادل قد يكون مبرر أيضا للضغط اللي كان على الأهلي والاتحاد أيضا معوضة في

0: الجولات القادمة بالنسبة للمتعثرين. نروح إلى موضوعنا الآخر.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: انا قبل اتكلم عن مواجهة التعاون الجريح الحقيقة، جريح السبع جولات وتحديدا الجولة الأخيرة في دوري روشن، وهو يخوض أول خطواته أو أول مبارياته في دوري أبطال آسيا 2 عندما يواجه النهضة العماني بمدرب طوارئ إنجاز التوصيف جهاد الحسين، ليس غريب على التعاونيين. والمشكلة أنه التعاون لا يشكو فقط سوء النتائج، ولا يشكو أيضا تغيير الإدارة الفنية في لحظة يعني صعبة بالنسبة لمشواره في افتتاح آسيا أو افتتاح آسيا 2، أيضا تلقى عقوبات. وأنا بنطلق من هالجزئية ومن بعدها بروح المباراة. التعاون طبعا لطالت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق أقصد تحديدا التعاون كنادي ومدرجة بسبب مدرجة أو بسبب بعض المتواجدين في مدرج التعاون تلقى عقوبة بالأمس، ارتكبت بعض غرامة 100,000 ريال ولعب مواجهتين على ملعبه دون جماهير ستكون أمام القادسية والاتفاق تواليا في دوري روشن. وأيضا كان في عقوبات أنا بالمرة أذكرها، إيقاف مدرب نيوم قالت هي 3 مباريات وتغريمه 30,000 ريال، وإيقاف غوميز مدرب الخليج مباراة وتغريمه 10,000 ريال. أنا بأخذ تعليق سريع في دقيقة على هالعقوبات اللي صدرت. شو الميزة فيها؟ في ملاحظة أنه والله الحقيقة لأول مرة تصدر العقوبات بأسرع ما يمكن. عاطف،
2: اللي نحتاجه أبو أحمد يعني هذا اللي نحتاجه، ما نحتاج يعني العقوبات، المواد واضحة والعقوبات واضحة، فبالتالي هذا اللي نحتاجه. عقوبة مدرب النيوم مستحقة، مدرب الخليج غوميز مستحقة. أنا نفسي كنت أدخل داخل مدرجة التعاون، بعرف إيش الفكرة اللي هم بيوصلوا لها، يعني ما عارف إيش الفكرة. يعني أنت يعني أنا تعودت من مدرج التعاون مدرج راقي، وعمره ما ذهب لمثل هذه التصرفات حتى لو كانت النتيجة قاسية. يعني ما أعرف، يعني
0: يجيك واحد يعني يبلي الله مثلا مدرج من مدرجات، واحد خفيف عقل ويطلع بحركات،
2: يعني حتى الاسم اللي تم ترديده ما يعني إيش الفكرة، ما أعرف، يعني ما أعرف إيش الفكرة. يمكن تأثير العمل اللي في نادي التعاون أثر على الجماهير، وأنا يعني أنا ما ألومهم في عملية التأثر، لكن ألومهم في في في في عملية التعبير عن هذا التأثير. نعم التعاون مو مرضي بس جماهير التعاون، جميع الشارع الرياضي السعودي غير راضي عن ما يحدث في التعاون، خصوصا نادي التعاون نادي محبوب من الجميع بكل أمانة، نظير العمل الكبير اللي كان يقدمه خلال المواسم السابقة. أسوأ نسخة يمكن مرت على التعاون ما يمر فيه الفريق حاليا، وأتمنى إن ما ترمي بظلالها وأشوف التعاون في مكان آخر غير دوري روشن.
0: يقول لك تعاون يقول فالله ولا فالك. لا طيب، الحالة اللي يعيشها، الحالة الفنية اللي يعيشها الفريق وهو يعني يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا 2، صاحب الحضور الخامس، هذه خامس مرة يظهر في آسيا في مسابقات آسيوية نادي التعاون، مو غريب عليه ولا هي بغريب عليه. الظروف اللي يعيشها مع جهاد الحسين تحديدا وهو القادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،
2: ممكن جوانب معنوية، لكن المشكلة ما هي في القيادة الفنية بقدر ما هي مشكلة عناصر. اليوم فرق النادي التعاون من أهم العناصر اللي كانت موجودة في الموسم الماضي، واللي كانت عنصر مؤثر في كثير من نتائج التعاون حتى على مستوى الرؤية الفنية. شاموس كان من أكثر المدربين اللي دربوا نادي التعاون. نادي التعاون دائما يبحث عن الاستقرار سواء على مستوى اللاعبين أو حتى على مستوى القيادة الفنية، فجأة يتم سلخ الفريق بهذه الصورة، لا الوضع غير جيد في نادي التعاون، ولا ما كنا نتوقع أنه يكون أو يوصل الحال في نادي التعاون إلى هذا المكان. جهاد حسين ممكن يشتغل على الجوانب المعنوية، لكن المشكلة ما هي مشكلة فنية بقدر ما مشكلة عناصر. مشكلة عناصر، ما هي مشكلة فنية. حتى لو كان الضحية المدرب، لكن المشكلة ما هي مشكلة فنية.
0: طيب، هو توقيت الإقالة وتواجد جهاد الحسين واضح جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الفترة. منير، أخذ منك تعليق على حالة التعاون وسط كل

0: الأمور اللي تكالبت عليه، السوء الفني، سوء النتائج يعني، وبداية مشوار آسيوي وعقوبات.
1: بالتأكيد أبو أحمد، معاناة كبيرة يعاني منها التعاون، سواء كانت من نتائج تتكلم عن يعني ظروف فنية يعني متقلبة، يعني لاعبين جدد على الفريق، وبالتالي هذا الأمر كله يعني بشكل سلبي. الشيء الإضافي أبو أحمد، مو بس هذا، يعني في هذه المباراة راح يغيب 3 لاعبين، من أبرزهم طبعا عبد الرزاق حمد الله ومتعب المفرج وباسم العريني. تتكلم عن 3 عناصر طبعا ابرزهم حمد الله، اللي هو يعني تم التعاقد معه علشان يشوف حل لخط الهجوم التعاون.
0: حمد الله غيابه سابق في مباراتين قبلها.
1: ايوه، راح يغيب في مباراه اللي هي النهضه العماني، وبالتالي هذا الشيء راح ياثر عليه ايضا، خصوصا ان يعني انت كلاعب اجنبي انا ابي استعين فيك مثل هذه المباريات.
0: هم يقولون غيابه كان له علاقه، بعض المصادر تتحدث انه كان غيابه بسبب خلافات بينه وبين المدرب المقال.
1: سمعت هذا الكلام، لكن الواضح الان من الاخبار ان المتداوله بان حمد الله ما راح يشارك المباراه القادمه لا هو ولا متعب المفرج، فبالتالي اعتقد ان هي خساره كبيره الى خط طبعا الدفاع والهجوم التعاوني. اضف الى ذلك بصراحه يحتاج يعني جهاد الحسين الى يعني تحفيز اللاعبين من ناحيه معنويه لكسر حاجز الخسائر والتعثرات الماضيه على الاقل، لان هذا الشيء مثل بطوله النخبه او بطوله اسيا 2 ممكن شوي تعيد الفريق التعاوني الى يعني جاده الصواب، وبالتالي نشوف التعاون اللي تعودنا عليه انه يعني يلعب بطريقه جميله يحقق نتائج كبيره سواء كانت مع الانديه الكبيره أو حتى يعني يمتعنا أمام الأندية الوسط.
0: طيب، هو التعاون عموما الحقيقة حتى نخفف وطأة الصعوبة في اللي يخوضها التعاون اليوم أمام النهضة العماني في بداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2، عنده فرص الحقيقة، حتى وإن لا سمح الله بين قوسين تعثر فيها المواجهة أمام النهضة العماني، عنده 3 فرص أخرى، أقصد بحسبة ما مباريات المجموعة المتاحة لفريق التعاون. كل التوفيق للتعاون، كل التوفيق أيضا للأهلي اللي يخوض مشواره يوم السبت في نهاية كأس القارات. شاكر ومقدر العزيزين، المتحدث أخيرا الزميل العزيز منير آل خاتم الناقد الرياضي، شكرا أبو بدر، شكرا أيضا للزميل العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي، شكرا أبو رايف، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: ليش التثاؤب معدي؟ في سلوكيات كثير نسويها لأنه عندنا سبب واضح. نضحك لأنه شيء ضحكنا، نبكي لأنه في شيء يبكينا، لكن هذا السلوك ممكن يبدأ عندك لمجرد إنك شفته عند شخص ثاني، ويمكن حتى ما تكون محتاجه أصلاً. فجأة مجرد ما تشوف التثاؤب تحس إنه جسمك بدأ يستعد ويسوي نفس الشيء. طيب ليش بعض السلوكيات تنتقل بيننا بهذه السرعة؟ ببساطة الظاهرة هذه لها اسم معروف، التثاؤب المعدي، ومعناها إن رؤية أو سماع شخص يتثاءب ممكن تثير عندنا نفس الاستجابة بشكل تلقائي. وفي دراسات كثيرة عدد كبير من الناس استجابوا بهذه الطريقة لما شافوا شخص ثاني يقوم بنفس الحركة. لكن المثير إنه العلماء إلى اليوم ما عندهم تفسير واحد نهائي يشرح ليش يحصل هذا الشيء. واحد من التفسيرات يقول إنه الدماغ عنده ميل تلقائي لمجاراة بعض السلوكيات اللي يشوفها عند الآخرين، يعني تشوف حركة معينة فيبدأ جهازك العصبي يستعد تلقائياً لحركة مشابهة. وفي إحدى التجارب استخدم الباحثون تحفيز للدماغ وعرضوا على المشاركين

مقاطع لأشخاص يتثاءبوا، ولقوا أن قابلية الشخص للاستجابة كانت مرتبطة بدرجة الاستثارة في مناطق الحركة في الدماغ. والأغرب أنهم لما طلبوا من المشاركين يحاولوا يقاوموا رغبة التثاؤب زادت عندهم بدل ما تختفي. وفي تفسير ثاني انتشر بشكل كبير، وهو أن هذه الظاهرة مرتبطة بالتعاطف. يعني كل ما كان الشخص أكثر قدرة على الإحساس بالآخرين يكون أكثر قابلية أنه يقلد هذا السلوك، والفكرة تبدو منطقية نوعاً ما، خصوصاً أنه بعض الدراسات لقت أنه العدوى ممكن تكون أقوى بين الأشخاص القريبين من بعض زي أفراد العائلة والأصدقاء. لكن هنا لازم ننتبه، العلم ما أثبت أنه هذا السلوك يعتبر اختبار للتعاطف، وفي مراجعات علمية كبيرة لقى الباحثون أنه النتائج المتعلقة بالتعاطف متضاربة، وفي دراسات ثانية ما لقت علاقة واضحة أصلاً. يعني إذا واحد شافك تتثائب وما سوى زيك، لا تستنتج أنه شخص عديم الإحساس. والشيء المثير كمان أنه الناس مختلفين جداً في قابليتهم لهذه العدوى. في دراسة شملت أكثر من 300 شخص، عرض الباحثون عليهم مقاطع لأشخاص يتثائبوا. بعض المشاركين استجابوا أكثر من مرة، وبعضهم ما تأثروا أبداً. وحتى بعد ما فحص العلماء عوامل زي النعاس والتعاطف والذكاء، ظل جزء كبير من هذا الاختلاف بين الناس غير معروف. يعني إلى اليوم نعرف إن مشاهدة شخص يتثائب ممكن تشغل عندنا استجابة تلقائية فورية، ونعرف إنه في مناطق مرتبطة بالحركة والانتباه والسلوك الاجتماعي تدخل في الموضوع. لكن ليش اتطورت عندنا هذه الاستجابة أصلاً؟ وليش بعض الناس يتأثروا فيها أكثر من غيرهم؟ هذه أسئلة العلماء لسه بيحاولوا يفهموها. وعشان كده المرة الجاية لما تكون جالس مع شخص وفجأة يتثائب، وبعد ثواني تلاقي نفسك تسوي نفس الشيء، اعرف إنك مو بالضرورة كنت نعسان. يمكن دماغك ببساطة شاف السلوك عند شخص ثاني وقرر يقلده.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: قصص رياضية.
5: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة الثامنة عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساء على

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: بلاكيت مع مصطفى بخس على جدة FM.
4: من فين جات فكرة الدبلجة؟ الدبلجة اليوم شيء متعودين عليه، نشوف فيلم أو مسلسل أجنبي ونسمع نفس الشخصيات تتكلم بالعربي، ونادرا ما نفكر كيف بدأت الفكرة أصلا. لكن قبل حوالي 100 سنة الدبلجة ما كان لها وجود، وقتها كان الفيلم يقدر ينتقل من دولة لدولة بدون ما تكون اللغة مشكلة كبيرة، لأن السينما كانت صامتة، الممثلين يظهروا على الشاشة والحوار ينكتب على بطاقات تظهر بين المشاهدين. ولو انتقل الفيلم من أمريكا إلى فرنسا أو إسبانيا مثلا، كانوا يغيروا البطاقات المكتوبة ويحطوا بدالها بطاقات بلغة البلد، نفس الفيلم ونفس الممثلين بدون ما يحتاجوا يغيروا شيء في المشهد نفسه. لكن في نهاية عشرينيات القرن الماضي السينما تغيرت بشكل كبير، دخل الصوت وبدأ الجمهور يسمع أصوات الممثلين والحوار داخل الفيلم. هذا التطور أعطى السينما شيء كانت تفتقده، لكن في نفس الوقت خلق مشكلة جديدة. الفيلم الأمريكي صار يتكلم إنجليزي، ولما يروح لدولة ثانية جزء كبير من الجمهور ما راح يفهم الحوار، وفجأة اللغة أصبحت عائق أمام انتشار الأفلام. في البداية شركات الإنتاج جربت حل غريب جدا، بدل ما يغيروا لغة الفيلم قرروا يصوروه من جديد، نفس القصة بنفس الديكورات وأحيانا نفس الملابس ومواقع التصوير، لكن بممثلين ثانيين يتكلموا لغة ثانية. يعني يخلص الفريق الإنجليزي مثلا وبعده يدخل فريق ثاني ويصور نفس المشاهد بلغة مختلفة. ومن أشهر الأمثلة على هذه الطريقة فيلم دراكولا عام 1931، كانت فيه نسخة باللغة الإنجليزية وفي نفس الفترة تصورت نسخة ثانية باللغة الإسبانية، واستخدمت النسخة الإسبانية نفس ديكورات النسخة الإنجليزية تقريبا، لكن بممثلين وفريق مختلف، يعني بدل ما يترجموا الفيلم صنعوا نسخة ثانية منه. والطريقة هذه ما كانت خاصة بفيلم واحد، في بداية عصر السينما الناطقة بعض الاستوديوهات أنتجت أكثر من نسخة من نفس العمل بلغات مختلفة عشان تقدر تعرضه في أسواق أكثر، لكن الطريقة كانت مكلفة ومتعبة جدا، كل لغة جديدة ممكن تحتاج ممثلين جدد وفرق جديدة وساعات تصوير إضافية، وفوق كل هذا الجمهور في كل دولة ما كان يشوف بالضرورة نفس أداء الممثل الأصلي، فبدأت تظهر فكرة أبسط بكثير، الصورة تظل زي ما هي واللي يتغير هو الصوت فقط. بدل ما يجيبوا ممثل جديد ويصوروا الفيلم من البداية، صار ممكن تسجيل الحوار بلغة ثانية وتركيبه على المشاهد الأصلية، وهنا بدأت الدبلجة بالشكل القريب اللي نعرفه اليوم. لكن تنفيذها ما كان مجرد ترجمة للكلام وقراءته قدام الميكروفون، الممثل الموجود على الشاشة يتكلم لمدة محددة وحركة فمه واضحة وعنده طريقة معينة في الأداء، فلازم الحوار الجديد يكون قريب من نفس المدة ويبدأ وينتهي في الوقت المناسب ويكون متوافق قدر الإمكان مع حركة الشفاه. وعشان كذا الجملة المدبلجة مو دائما تكون ترجمة حرفية، أحيانا تتغير صياغتها أو تتبدل بعض الكلمات عشان تحافظ على المعنى وفي نفس الوقت تركب على المشهد بشكل طبيعي. ومن هنا بدأت الدبلجة تتحول إلى شغل متخصص، صار في مترجمين ومعدين للحوار ومخرجين للدبلجة وممثلين متخصصين في الأداء الصوتي، وممثل الدبلجة تحديدا عنده

0: مهمة صعبة جدا، هو ما يظهر بوجهه على الشاشة لكن لازم يمثل. إذا الشخصية معصبة مثلا لازم صوته ينقل نفس العصبية، إذا خايفة لازم يوصل هذا الخوف، وإذا الشخصية تضحك أو تبكي أو تتكلم لازم الأداء الصوتي الجديد يمشي مع كل اللي نشوفه قدامنا. يعني الدبلجة ما كانت مجرد نقل الكلام من لغة للغة، كانت محاولة لنقل الأداء نفسه. ومع مرور السنوات انتشرت الدبلجة بشكل مختلف من بلد لبلد. في دول أصبحت مشاهدة الأعمال الأجنبية مدبلجة شيء معتاد جدا، وفي دول ثانية انتشرت الترجمة المكتوبة أكثر. أما في العالم العربي فواحد من أكثر المجالات اللي ارتبطنا فيها بالدبلجة كان الرسوم المتحركة. أجيال كاملة عرفت شخصيات عالمية بأصوات عربية، وبعض الأصوات ارتبطت بالشخصيات لدرجة أننا لما نتذكر الشخصية نتذكر صوتها بالعربي فقط. وبعدها توسعت الدبلجة أكثر من التلفزيون والقنوات الفضائية، شفنا أعمال لاتينية ومكسيكية مدبلجة، وبعدها مسلسلات تركية وأسيوية وغيرها، مرة بالفصحى ومرة بلهجات عربية مختلفة. ومع كل مرحلة تطورت الاستوديوهات وطريقة التسجيل وجودة مزامنة الصوت مع الصورة، واليوم الفيلم أو المسلسل الواحد ممكن يتوفر بأكثر من لغة في نفس الوقت، والمشاهد يقدر يختار اللغة خلال ثواني. لكن خلف الصوت اللي نسمعه في ممثلين ومترجمين ومعدين ومخرجين اشتغلوا علشان الشخصية تقدر تعيش بلغة ثانية. ومع كل التطور اللي حصل بقيت الدبلجة فن له ممثلين ومخرجين وصناعه، أصوات ما شفنا أصحابها على الشاشة لكن خلت شخصيات كثير تعيش معانا بلغتنا.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: قد شفت شنطة، جزمة، مكان أو حتى أكلة في صورة وقلت أبي أعرف إيش هذه؟ بس إيش أكتب في البحث؟ أحياناً كثير ما نعرف إيش نكتب في البحث. لا تكتب شيء. في بعض أجهزة الأندرويد فيها ميزة اسمها Circle to Search، وإنت في نفس الشاشة تحدد الشيء اللي لفت انتباهك، تحوط عليه، تظلله، تشخبط عليه أو حتى تضغط عليه وجوجل تبحث لك عنه. الموضوع مو بس صورة، تقدر تحدد نص أو تترجمه، كمان تبحث عن شيء داخل فيديو، وكمان تبحث عن موسيقى تسمعها. يعني بدل ما تاخذ سكرين شوت تروح لجوجل وتحاول توصف الشيء اللي شفته، الشنطة البنية اللي كانت مع البنت في الفيديو، اختصرها، حوط عليها وبكبسة زر تلاقي.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة.

اللحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر. هذا هو القانون.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: الكلمات عبارة عن رسائل ينطقها اللسان ليخاطب عقولنا وأفئدتنا. أحياناً لا ننتبه إلى قوة الكلمة إلا بعد أن نقولها. نقول جملة عابرة، أو نمزح مع شخص، أو نبدي ملاحظة نظن أنها بسيطة، ثم نمضي في يومنا وكأن شيئاً لم يحدث. لكن ماذا لو بقيت تلك الكلمة في ذهن من سمعها؟ ماذا لو كانت الجملة التي نسيناها بعد دقائق قد أصبحت عند شخص آخر ذكرى لا ينساها؟ هنا يصبح السؤال، هل نعرف أثر كلماتنا قبل أن نقولها؟ كم مرة قلنا لشخص كنت أمزح بعد أن لاحظنا أن كلامنا أزعجه؟ وكم مرة قللنا من إنجاز شخص لأننا ظننا أن ما فعله أمر بسيط؟ الكلمات قد تخرج في ثوان، لكن أثرها قد يستمر طويلا. في البيت قد نقارن بين الأبناء دون أن ننتبه، وفي المدرسة قد يطلق

0: طالب لقبا على زميله ويعتبره مضحكا. وفي العمل قد نقلل من جهد زميل بكلمة عابرة، وبين الأصدقاء قد نستخدم تفاصيل يعرفها أحدنا عن الآخر في لحظة مزاح، ثم نتساءل لماذا تغير؟ ربما لأننا لم ننتبه إلى أن المزاح الذي أضحكنا لم يكن مضحكا بالنسبة إليه. ليس كل ما نستطيع قوله يجب أن نقوله، وليس كل ما نراه في الآخرين يحتاج إلى تعليق. والإنسان الواعي لا يقيس كلامه فقط بنيته، بل يفكر أيضا في أثره. قد تقول كلمة وأنت لا تقصد بها الإساءة، لكنها تلامس نقطة حساسة عند شخص آخر. وقد تقول ملاحظة صغيرة لشخص يمر بظرف صعب فتزيد عليه ما يحمله، وفي المقابل قد تكون كلمة تشجيع منك سببا في أن يكمل شخصا طريقه. وقد يكون مدح بسيط في وقته أكثر إثراء من نصيحة طويلة. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. قبل أن تتحدث اسأل نفسك، هل كلامي ضروري؟ وإذا كان ضروريا هل يمكن أن أقوله بطريقة ألطف؟ لا تجعل شكل شخص أو ظروفه أو أخطاءه مادة للضحك. لا تستخدم أسرار الآخرين أو نقاط ضعفهم في المزاح. وإذا اكتشفت أن كلمة منك آذت شخصا فلا تتردد في الاعتذار. فلنراجع كلماتنا كما نراجع أفعالنا، لأننا قد ننسى ما فعلناه منذ سنوات، لكننا قد نتذكر كلمة قيلت لنا في وقت كنا نحتاج فيه إلى الدعم. الكلمة مسؤولية، وقد لا نستطيع أن نعرف دائما أثرها، لكننا نستطيع أن نختار أن تكون كلماتنا سببا في الخير. فإذا كان بإمكانك أن تكون سببا في ابتسامة إنسان بدلا من ألمه، فاختر الكلمة التي تترك أثرا جميلا. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
2: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، هذه أثير إذاعتكم جدة فيلم وبرنامجكم استوديو 20.
1: رح نكون معاكم من الآن إلى العاشرة فقط، كونوا معنا.
0: تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، أنا خالد مستور وهنا مريم العمري.
1: أيضا تحيات زميلتنا العزيزة ريهام قبور في قبوري في تنسيق الضيوف.
0: أيضا الإخراج يتعلق بصحبة المبدعة خلود لبني.
1: طيب يا هلا وسهلا خالد، مساء الخير.
0: يا هلا وسهلا، مساء النور مريم، حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا بيوم اليوم الجميل.
1: نعم
0: اليوم درجة حرارة أهون وأهدى من أمس صراحة بكثير، فالحمد لله اليوم
1: صحيح.
0: يوم جميل
1: يعني
0: طيب.
1: حتى كمان الرطوبة كمان اليوم خافة شوي عن أمس يعني وقبل أمس، يعني الأجواء إن شاء الله بدأت تتحسن. نتمنى لكم إن شاء الله أمسية سعيدة، وإن شاء الله نكون جزء حلو من وقتكم في كل الفائدة لكم. نوعدكم إنه لدينا المزيد من المواضيع اللي بتهمكم، بس انتوا كونوا معانا. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ما تنسوا تكتبوا اسماكم خلف اي مشاركة جديدة، كمان تقدروا ترسلوا ارقامكم عشان احنا نتواصل معاكم.

وكمان 0126 477 154 و 0126 499 5154. نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا، وحياكم الله معنا من جديد في استوديو 20 وبالأغلبية. وكنا صراحة نتكلم عن موضوع اليوم، وواحدة من المواقف اللي تصير في حياتنا وتحتمل تصرفين تقريبا، اما انك يعني تقبل اللي حصل ولا انه تتمسك بحقك بالنهاية. خلونا نقول ان احنا مريم يعني نستخدم يعني تطبيقات التوصيل او البريد، او انه نتوقف يعني في اماكن معينة مثل المحطات على سبيل المثال، مطاعم ندخلها ونطلب شغلة معينة، اكل ولا ملابس ولا ايا كان.
8: تمام.
7: وفي النهاية اكيد ان احنا بندفع، بس في بعض الاحيان يصير في شيء اضافي، ممكن يكون منتج اضافي، اكل اضافي، زيادة في لترات البنزين مثلا، تتفاجئ تدك ميزانية معينة لليوم. أيوة. والله تلاقي مثلا ميزانيتك 100 ريال، والله لقيت في زيادة 120 130. فيعني هذه توقع انها تصير في حياتنا كثير. فهل انت يعني ممكن من الناس اللي يدفع يقول خلاص بين الموضوع صار من ضمن طلبي وخلاص كذا ولا كذا انا راح استفيد منه، ولا تتجه للشيء الثاني اللي هو انه انت تلتزم بحقك، الشيء اللي طلبته فقط اللي تدفع عليه؟
8: يا سلام.
7: نعم.
8: اول شيء انا اشكرك على اختيارك الموضوع الرهيب الرائع خالد، يعطيك العافيه.
7: الله يخليك.
8: وحقيقي انه كثير يعني احنا في حياتنا بنواجه زي كذا، يعني انك تكون انت طلبت شيء معين، تمام، وعامل حسابك وميزانيتك واحتياجك كمان اني انا هاخذ هذا الشيء، تمام، يجي مثلا زياده فوق طلبك.
7: نعم.
8: انت ما طلبته، هيقول لك خلاص انه اوكي نزل على فاتورتك، انه مشيها. فهل انت فعلا تمشيها حتى لو كان طلب زايد عن حاجتك، ولا تقول له لا انا اتمسك بطلبي وانا ابغى هذا طلبي؟ لانه احيانا بتصير كمان في المحلات، مثلا جيت بتاخذ اي شيء، مثلا كيلو مكسرات مثلا او نص كيلو، تقول لي اعطيني، او ربع كيلو، يروح يحط بزياده. طب والله في الميزان وانت حطيت بزيادة.
7: اي اي نعم.
8: يقول لك يلا مشيها، يعني انه مثلا صار كيلو، انت طالب مثلا ربع كيلو صار نص كيلو،
7: نص كيلو
8: او نص كيلو صار يعني كيلو الى ربع او شيء زي كذا.
7: اي تصير فعلا كثير،
8: يعني كيف كذا، يعني في ناس كذا بتصير. لكن كمان في لما تكون انت مثلا في مطعم مثلا وطالب شغلات ونزلوا لك مثلا سلطات ولا شغلات انت ما طلبتها، ولا يعني طبق تاني والله وعجبني صراحة، عجبني يعني انه اتس اوكي حلو، يعني ليش ما اكمل مثلا الطلبات، واذا كان شيء مناسب لي انا بالنسبة لي هقول اوكي.
7: اي
8: لكن يعني فوق حاجتي وفوق ميزانيتي اكيد لا.
7: تصير كمان حتى في المحطات احيانا تعبي بمبلغ معين وبعدين تتفاجئ انه يعني الموظف سهى او نسى مثلا، وتعدت الميزانيه اللي انت حاطها، والله اليوم حاط ميزانيه مثلا
8: هيا كيف بدنا ترجع 50. له البنزين
7: ما تقدر ترجع.
8: أيوه.
7: فيقول لك لا والله انت يعني يدفعها، لانه اذا ما دفعت انا راح اتحملها. انت حقك بالنهايه انه تدفع الشيء اللي طلبته فقط ايا كان في اي موقف.
8: صحيح.
7: ولكن احيانا تصير يعني هالمواقف والواحد والله يحتار، يعني ما وده انه كيف اشرح لك اياها مريم يمشيها
8: صحيح.
7: بس يعني مشيتها وعديتها ترى على حساب جيبك
8: صح.
7: حساب ميزانيتك خصوصا أيوه. انت من الناس اللي يعني تحسب مصروفاتك وهذا هذا الصح انه انت تحسبها فعلا وان انت يعني ما تخلي احد انه يدفعك مبلغ اضافي انت ما طلبته او مو مستفيد منه صح ان هذه الزياده الليترات الزياده هذه مثلا راح تحبيها بعدين بس مو باليوم
8: صح.
7: يعني هدفك مو باليوم
8: صحيح.
7: في الاكل في التوصيل اتوقع في توصيل الطلبات مثلا
8: هذا مره في لخبطه توصيل الطلبات مره في لخبطه تكون انت طالب شيء فجاه يجيك شيء غير اللي انت طلبته
7: دايب.
8: تمام تتواصل معاه يقول لك والله هذا اللي انت طلبته
7: هذه هنا مو فاتوره هنا بدل الطلب
8: اي
7: يقول لك لا خلاص خذ الطلب طيب
8: طب ممكن انا يعني هذا الاكل ما يناسبني عندي تحسس منه عندي شيء يعني
7: مو هو اللي رسمت عليه احلامي
8: مو هو اللي انا ايوه عشمت عليه معدتي وقلت والله هذا هو اللي راح اتعشى فيه
7: بالضبط نعم
8: احيانا بيجيك فور فري زياده كمان هذه كم مره جات صراحه يعني
7: حلوه
8: من عندهم انا ما طلبت هم جا
7: بلاش
8: يعني كل شيء الواحد طالبه منه شيء واحد يجيني اثنين ارجع اراجع الفاتوره والله اثنين اوكي شكرا
7: هنا نسكت
8: نسكت هنا نسكت اتس اوكي ما في اي مشكله لكن لما يكون طلبك انت وعشى احلامك فجاه يروح عند ناس ثانيين انا مره صارت معايا انه قلت له طلب غلط قال لي خلاص يعني تقبل الموضوع وتقبل الوضع انا الطلب اعطيته لناس ثانيين وانه انا رحت ومعني ماني راجع
7: خلاص مشكلتك صارت ايه
8: ما راح اغير
7: غلطتي صارت مشكلتك
8: ايه صارت مشكلتي طب انا حروح ادور على الطلب يعني
7: المسيح.
8: خلاص وصل عند الجيران بالعافيه عليهم خلاص يعني هم تعشوا عشانه واحنا تعشينا عشانهم والامور تمام
7: يعني المفروض انه يعني هالشركات عندها خدمات عملاء احترافيه
8: صحيح
7: تعويضات يعني فوريه للعملاء لكن تصير هالمواقف وتصادفنا كثير صراحه يختلف تعاملنا فيها بالنهايه في شيء انت ما طلبته ومضافة فاتورته عليك ومطلوب منك انك تدفع فكيف تتصرف في مثل هالمواقف تدفع قيمة الشيء الزايد ولا ترفض تدفع وتتمسك بحقك وبالشيء اللي طلبته فقط فهذا موضوعنا اليوم نشوف رأي الأغلبية مريم ونشوف الناس يعني بعيدا عن الرأي كيف تصرفتوا في موقف حقيقي زي كذا لأنه توقع مر علينا كثير
8: أكيد كلنا مر علينا أعطونا تجاربكم أيضا الحلول خبراتكم آراءكم أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 أيضا تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس ونروح نغني مع خلود ونرجع

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: مواليد 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين.

0: لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. نرحب بالجميع سواء اللي بيسمعونا على الراديو واللي بيتابعونا وكمان اللي بيتفاعلوا معنا في الواتساب. اليوم بالأغلبية في موقف، خليني أقول إنه طلبته طلب أوكي وجاء الطلب، لكن للأسف إنه مثلا الطلب كان فيه أشياء زايدة أنت ما طلبتها، تمام؟ يعني وصلك شيء زيادة بالغلط وبعدها طلبوا منك إنك تدفع قيمته، هل تدفع ولا ترفض وتقول أنا ما طلبته من الأساس؟
1: يا سلام. أوكي. حياكم الله على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، في الاتصال مباشر الآن على 012-64-77154. أول واصلين اليوم معنا سليمان، نرحب في سليمان.
2: والله اللي هلا، والله اللي هلا،
1: والله اللي مرحبا. يا مرحبا.
2: يا هلا والله بأخي خالد.
1: يا هلا والله بالشيخ سليمان.
2: أخوكم سليمان يحدثكم مدينة الدمام، وبشركم بدت الرطوبة تتلاشى والأزهار تنبت في الشوارع، فحياكم الله.
1: يا ربك سليمان بدأ يتوهج.
2: صحيح. أنا أقول لك الحدث من الموقع أبد، ما أزيد ولا أنقص. أقول لكم يا جماعة، أنا عندي سالفة بالموضوع ذا، الله عافيكم.
0: اتفضل.
2: تسلمين والله أختي. أنا أول راتب استلمته كنت قبل 28 سنة، تمام؟ عزمت خواتي وعزمت بنات أختي وقشيت البشرية كله، روحنا مطعم في الخبر.
0: لا تقول ندمت بعدين.
2: مبسوط أنا الراتب، قلت والله لا أعشي كلنا، لا أخليكم ما تنسونا، ولا عاد طلع العشوة، والله العظيم.
0: طيب.
2: جاء رحنا مطعم في خيم شو ما تعودنا له، احنا ولا نعرف كل الاكلات الفخمه، ما نعرف اسمها ولا نعرف صور، احنا شغالين على الصور، عطني صوره اطلب. المهم المنيو ذاك ما في صور، المهم واقرا شيء لو وزي قرنبيت كذا زي، المهم اسمه اجنبي، وانا كان فكري ذاك الوقت انه شيء اجنبي حلو واطلب. قلت هذا كيف الوضع، كم يكفل واحد؟ قال في ناس تاكل خمسه، في ناس تاكل سبعه. قلت جب 40 حبه، والله ما ادري وشو يا راس. المهم يوم جاء دروش طلع، ذاك ابو قصاد، ذاك اللي يمشي على جنب العشاط ومقص، اسمه بعضهم قبقب يسميه، بعضهم سرطان.
0: ايوه.
2: طيب. المهم جايب معه مطارق وجايب سكريب، انا كلمات عم يتكسب مطرقه. قلت يا اخي وينك يا اخي صاحي انت؟ اول شيء ما ندري وش حلال حرام، ضفدع مطارق وبناء، مش السالفة يا ولد، تعالوا الموموت وش معهم. والله يا جماعة جاب لنا صحن، الطاولة صارت بشعة كلها مقصات كلهم حل خياط.
0: طيب ما هذا، مو هذا طلبك يا سليمان؟
2: ما خالف، بس انه عاد علم يقول لي ترى كذا ما اعرفه، انا والله ما اعرفه. قلت يا اخي خاف الله، ذا حرام ذا اكل ذا طفت على وش. المهم صارت هيصة وشكل الطاولة يعني بشع، كله مقصات وكله.
0: ما هي كمان لها يعني طريقة في الأكل ولها بروتوكول معين في.
2: أختي إنه ما أعرف شو قطع من كلامك، وليه هم غلطانين لما حطوا صور؟
0: أي صح. أيوة فعلا هم غلطانين، المفروض يحطوا صور. أنت كده بس طلبت وبدون ما تعرف إيش هو الطلب.
2: بعدها بخاري 40 ريال عش قليلة. إيه والله الله يعطيكم العافية، شكرا في أمان الله. سلام الدمام.
0: أوكي باي. هلا. أحيانا بتصير على فكرة إنه أنت بتروح المنيو تمام وتاخده، وحتى لو ما كان في صور مثلا، على الأقل اسأل الويتر، يعني اسأله وقول له يعني هذا من يعني من إيش يتكون، إيش هي هذه الأكلة، أو ممكن حتى تترجم. يعني الجوال موجود معنا، ليش ممكن الأشياء اللي مو عارفة ترجمها ولا توقع وقعت سليمان. ولا إيش رأيك خالد؟
1: فعلا بالضبط. نعم. يعني تأخذ شيء ما أنت عارف شو.
0: أيوة، وممكن تتورط يكون كمان طعم مو لذيذ ومو كويس. طيب. فايز من الطايف، ها يحيى. أوكي معليش فايز، حناخد يحيى وبعدين نرجع لك. يحيى هلا وسهلا.
3: يا مساء الخير عليك يا مريم وخالد ومستمعين على جدة.
0: أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
1: حياك الله.
3: كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله.
0: إحنا تمام، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله بصحة وعافية حبيبي، بخير.
0: طيب يلا يحيى، قل لي إيش رأيك في الموضوع اليوم؟ لو أنت طلبت حاجة والطلب وصلك بزيادة، سواء كان يعني طالب طلبية ولا إن

0: لك رايح مطعم او اي مكان، يعني هل تدفع قيمة الشيء اللي انت ما طلبته، ولا تقول انا والله ادفع بس قيمة اللي انا طلبته وهذا مو طلبي من الاساس؟
1: انا ما راح يعني حاسب في الكل طبعا، الاكل اللي طلبته الزايد ما راح حاسب فيه.
0: اوكي، يعني تقول له انا متمسك بطلبي الاساسي، هذا
1: نعم.
0: زيادة انا
1: اي
0: ما ادفع عليها.
1: اي انا ما راح اعطيك يعني حق.
0: اي، صارت معك يا يحيى؟
1: والله صارت مرة كذا
0: اه
1: وصارت يعني حتى هوشة كذا، يعني الناس استغربوا ايش المشكلة بينك انت
0: والمحاسب
1: يعني وكذا وكذا. قلت انا طلب كذا وهو زود الطلب.
0: والله اتخانقت معاه يعني.
1: ايه اتخانقنا وقالوا خلاص انت اللي انت تتحمل غلطك لانك زودت على رجال الطلب.
0: ايوه صح، صحيح صح. يلا عموما يعني أحيانا الواحد يقدر إذا كانت تمشي يمشيها، بس أحيانا يكون هو مش محتاج، يكون يعني الطلب بالزيادة أو إنه ما يحتاجه وهو ما طلبه من
1: نعم.
0: الأساس.
1: أكيد يعني مشكلة إنه يبقى بعدها يعني برضو يعني ما أصلح. أنت يعني تأخذ اللي تكفيك ما تزود عليه.
0: يس صحيح صحيح. شكرا لك يا يحيى، ليلتك سعيدة. باي باي. هلا
1: سلام.
0: كمان فايز، نرجع لفايز على الواتساب من الطايف. فايز يقول السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا يا فايز، وعليكم السلام. يقول عادة الزيادة تصير معايا كثير عند أخواننا الجزارين. أوكي. يقول أطلب 2 كيلو لحمة، يروح يقطع اللحمة ويحطها على الميزان ويقول معلش طلعت 2 كيلو ونص، إيش رأيك نخليهم؟ تقول طبعا أمام منظر الساطور والسكين راح أقول عادي مشيها،
2: خليهم مشكلة.
0: وبصراحة أكثر الأحيان فعلا أمشيها. فايز من الطايف،
2: معوض خير يا فايز، وجلب الآفي يعني في نفس الوقت.
0: أي صحة وهنا يا رب إن شاء الله.
2: شكرا لك حبيبنا. أكيد مكملين في أراء كثيرة اليوم راح نعرفها ونسمعها ونقرأها منكم، فحياكم الله. نطلع الفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: يا هلا بك.

0: منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله. استوديو 20 وهذه لسه ساعتنا الأولى. بصراحة اليوم لسه مكملين في موضوع بالأغلبية عن الأشياء اللي تكون إضافة على فاتورتك، إضافة على طلبك، إضافة في فاتورة بنزينك مثلا، تطلب شغلة معينة وتلاقي أنه في زيادة. هل تروح للرأي اللي يقول خلاص أنا أدفعها وانتهى الموضوع واحتسب الأجر فيها، أو أنك تقول لا والله أنا شيء ما طلبته ما راح أدفع فيه وحقك بالنهاية. فحياكم الله على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا على 012-64-77154. يلا عندنا اتصال صنيتان. هلا وسهلا.
3: هلا فيك، السلام عليكم.
2: يا مرحبا. عليكم السلام، حياك الله.
3: مساكم ومنورين.
2: الله يسعدك إن شاء الله. من وين تكلمنا؟
3: أكلمكم من حفر باطن.
2: يا مرحبا، يا هلا وسهلا. كيف أجواءكم اليومين؟ إن شاء الله زينة.
3: والله أبشركي، والله برد الجو هالحين، يعني من نص الليل كذا تقوم الطفل مكير تقصر عليه.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم يا رب. قل لنا لو صار معك هذا الموقف وكيف تصرفت فيه.
3: والله شوف، إذا ماديتي كويسة
2: أي
3: راح أوبخه أول حاجة. أول حاجة راح أوبخه توبيخ من قلب، وبعد كذا راح أخذ الطلب باللي فيه، وأما أكله أو أودي له لي أو أعطيه محتاج من العمال أو حد بالشارع. كذا عفيت وأصلحت يعني إن شاء الله.
2: يعني أعتمد على باقي الميزانية عندك في هذاك الوقت. الميزانية تمام، يلا مشينا.
3: لما يزودني شيء أقدر أدفعه أوكي، إذا ما أقدر خلاص ما راح.
2: واقع يعني ما تقدر تسوي فيه شيء. يطول بعمرك يا حبيبنا، سعدتنا بسمعة صوتك وحياك الله.
3: الله يسعد مساك جميع
2: مساك إن شاء الله. شكرا لك.
4: كمان معنا أفراح. هلا وسهلا يا أفراح.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يا هلا.
5: كيف حالك أستاذة مريم؟
4: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيف حالك أستاذ خالد؟
2: خير الله يحفظك، حياك الله.
5: حيك ويبقيك.
4: يلا نبغى طيب. رأي أفرح، أعطينا رأيك.
5: والله شوفوا الموضوع هذا حصل معايا مرتين. طيب أوكي. آخر مرة لين والله العظيم اتنرفزت خلاص. يعني شوفوا أنا ما عندي أنا تطبيقات التوصيل ولا شيء هذا في الجوال، لكن كلمت أخويا يطلب لي أوكي. فمرة طلبنا من مطعم وخلاص معانا الميزانية المحددة حقت الأكل وحقت التوصيل وكل حاجة طيب. نتفاجأ إلا ما فولنا صنف ثاني، إحنا أصلا ما طلبنا أوكي. طيب والكابتن سوى مشكلة، والله ما تأخذ إلا الطلب كامل، ما راح تأخذ شيء تخلوه. قلنا لا والله معلش. كلمت أخويا قال لي أخويا خلاص أنا أدفع لك باقي. قلت لا ما تدفع، روح اشتكي ولا أنا بأخذ جوالك واشتكي. وفعلا راح اشتكى وتواصلوا معه، ولا صراحة خلاص شالوا الصنف اللي هو زيادة اللي احنا ما طلبناه، قالوا خلاص ما تأخذه. حاجة ثانية حصلت كذا قريب، طلبت أشياء بسيطة كذا، مكسرات شوكولات حاجات كذا زي كذا، إلا جابوا لي صنف غالي أغلى من الطلبات اللي طلبتها.
4: أوكي.
5: جابوا زيادة. إيش هذا يعني؟ يعني كل مرة حيقولوا يخترعوا لنا شيء جديد كذا قاعد تقول. فبرضو اشتكينا نفس الشيء، اشتكينا وحذف الصنف.
4: أوكي، يعني في نتيجة يعني إنه ممكن يعني هم يعدلوا خطأهم.
5: ايوه لما اشتكينا خلاص مسح هذا وانشال الصنف وانتهى الموضوع خلاص.
4: يعني افهم منك افراح انه لا انا ما حدفع شيء انا ما طلبته، انا ابغى شيء اللي انا طلبته صح
5: بس اللي انا طلبته بس ما زياده على كذا. لا
4: تمام اذا يعني اليوم تفاوتت كذا، في ناس يقولوا اوكي وفي ناس يقولوا لا انا اتمسك بطلبي اللي انا طلبته. تمام
5: بس ايوه
4: اوكي، شكرا يا افراح.
5: العفو يا هلا،
4: باي باي. هلا طيب عندنا على الواتساب هادي سيف يقول

0: وجهة نظري إذا كان الطلب وصل أكثر من الكمية المطلوبة بسبب خطأ من البائع فحسب الميزانية، إذا ميزانيتي تمام أحاسب بدون مهاترات. كمان هذا عندنا رأيين في هذا وجهة النظر، إنه إذا كانت الكمية أوكي قصدي الميزانية تمام عادي أحاسب ومو مشكلة، بس لو أنا عامل ميزانيتي وفوق احتياجي أنا هنا أرفض إني أنا ممكن أستلم الطلب.
1: يا تمام. سلام، يعطيهم العافية أصدقائنا، يعني تختلف المواقف من شخص ثاني.
0: أيوة، كمان علي مهيوب العمري عنده كمان رأي، يقول مساء الخير على طاقم إذاعة جدة المتميزة، شكرا لك يا علي. يقول أطلب تعديل الفاتورة، إذا أصر النادل على أنها تأتي مع الوجبة استفسر بلطف عما إذا كانت بمقابل أم مجانية، إذا كانت بمقابل أوضح له ببساطة حاليا الميزانية اللي معايا اللي تغطي الطلب الأساسي بس، عشان يرجع الإضافة وتعديل الفاتورة. ويقول بصراحة أنا ما أحب مثل هذه المواقف، يعني فعلا قل له أنا مع يعني قصده علي إنه يقول له إنه هذه هي الميزانية اللي معايا، حبيت تكون اللي من عندك فور فري زيادة، والله الخير وأهله، ما حبيت رجع الطلب.
1: يعني حقك بالنهاية، أنت طالب شيء ومفروض أنه يجيك شيء اللي أنت طلبته.
0: تمام، عموما إحنا مكملين، نطلع نغني مع خلود وراجعين.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا بالأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا استوديو 20. خلونا نروح وياكم إلى خذ العلم والأخبار اللي تهم الشباب تحديدا، ونبدأ بأول العناوين معنا اليوم. بصراحة أخبار جميلة وتستحق أن احنا نذكرها ونفتخر فيها. أول أخبار،
6: أول خبر عندنا، المملكة تشارك في أولمبياد المعلوماتية للبلقان 2026 في ألبانيا. شارك المنتخب السعودي للمعلوماتية في النسخة 33 من أولمبياد المعلوماتية للبلقان الـ POI 2026 اللي بتستضيفه مدينة تيرانا في ألبانيا خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 70 طالب يمثلون 18 دولة. تشارك في الأولمبياد 13 دولة عضو وخمسة دول ضيفة من خارج منطقة البلقان في تجمع علمي يستقطب نخبة من المبرمجين الشباب من طلبة المرحلة الثانوية للتنافس في حل المسائل الخوارزمية والبرمجية إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين. طبعا تأتي مشاركة المملكة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية اللي بتنفذ مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وذلك بهدف صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم العلمية والتنافسية. المملكة تمتلك في رصيدها 13 جائزة من مشاركاتها السابقة في أولمبياد المعلوماتية للبلقان تتوزع على 6 ميداليات برونزية و7 شهادات تقدير، فيما تمثل مشاركة هذا العام المشاركة الرابعة للمملكة في الأولمبياد.
5: يا سلام. وثاني أخبارنا أيضا من أخبار جميلة، تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية. دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة طلاب وطالبات التعليم العام في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى التسجيل والمشاركة في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية اللي تجمع المبدعين في 14 مجال تقني وابتكاري. أوضحت الإدارة أن المشاركة تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لعرض أفكارهم ابتكاراتهم في المجالات التقنية والابتكارية والاستفادة من البيئة التنافسية اللي توفرها مسابقة لتنمية مهارة الإبداع والابتكار. وبينت الإدارة أن التسجيل متاح حتى يوم 28 سبتمبر من الشهر الجاري عبر منصة التسجيل الرسمية لمعرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية. موفقين إن شاء الله، وكل الشكر لكل أصدقائنا. ونطلع الفاصل وبنرجع إن شاء الله في ساعتنا الثانية في موضوع مهم، واسمعونا وتابعونا. يلا

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم في استديو 20، نرحب بكل اللي أيضا كانوا معنا في ساعتنا الأولى. في وقت أصبحت في منصات التواصل الاجتماعي جزء أساسي من حياتنا، لم تعد الشهرة وصناعة المحتوى مجرد هواية عابرة، بل تحولت بالنسبة للكثير من الشباب إلى طموح ومهنة وكمان مصدر دخل. لكن ماذا يحدث عندما يقرر طالب جامعي أن يترك مقعده في الجامعة وتخصصه الأكاديمي ويتجه إلى عالم صناعة المحتوى؟ هل هو قرار نابع من شغف حقيقي ورغبة في تحقيق الذات، أم أن هناك أسباب أخرى مثل الضغوط الجامعية أو صعوبة الحصول على فرص العمل أو الإغراءات المادية أو حتى الشهرة اللي بتقدمها منصات التواصل؟ للمزيد من التفاصيل وهذا الموضوع المهم، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة بوثينة باعباد، مدير عام مركز واسبر للإرشاد الأسري. يا هلا وسهلا ومرحبا دكتورة بوثينة، نورتينا في استديو 20.
7: كيف وأهلا وسهلا بالمستمعين.
6: يا هلا وسهلا،
7: نكون ضيفة معاكم في هذا اللقاء.
8: الله يحييك، على سهلا فيك دكتورة. طب خلينا نبدأ ونستغل الوقت معاك بهالسؤال، إيش اللي يدفع طالب جامعي إلى التفكير في أنه يترك تخصصه ويتوجه إلى أمر ليشابه أو هو أصلا يعني صناعة المحتوى؟
7: طيب أنا حقيقي أشكركم على الموضوع، لأنه سائر منتشر بكثرة المفهوم المغلوط عن هذا الشيء، وحابين أن احنا نصححه من خلال إذاعتكم. فحقيقي أشكركم على الاختيار. والشيء إجابة على سؤالك ليش هم يعني بيضطروا، خلينا نشوف الثقافة المجتمعية إيش بتقول. طبعا من خلال الأشياء اللي هم بيشوفوها من البرامج والمنصات الاجتماعية، بيشوفوا أنه أي أحد يقدر يطلع وأي أحد يقدر يقول أي حاجة. الأسوأ
6: تمام،
7: واللي ما نتمنى انه طلوعهم يكون سريع، فيشوفوا انه بيصير عندهم عدد مشاهدات بغض النظر عن هم ايش بيقولوا او ايش بيعملوا ايش بيسووا. فصار المفهوم عندنا كثقافة مجتمعية خصوصا عند المراهقين واللي يبدأوا بعد كده يدخلوا للجامعة، انه يقول لك طب هو سهل الموضوع، انا ليش انا اقعد سنين على كرسي في الجامعة واقعد اختار التخصص اللي يناسبني وكده، وفي النهاية انا اقدر احصل اللي انا ابغاه كمادة سهل، كوجود لذاتي سهل، كانتشار سهل، ويكون لي قيمة ومكانة بناء على المفهوم اللي موجود عند الكل. فعشان كده البعض طبعا بغير قرارات مدروسة يقوم يفضل إن هو يترك كرسي الجامعة على إنه هو يكون عنده يكون واحد من الناس اللي هم صناع المحتوى. احنا بنتكلم على الظاهرة اللي موجودة.
6: نعم.
7: مش معناه إنه في بعض الناس اللي في صناع المحتوى ما هم كويسين، لا، في ناس مرة كويسة.
6: نعم. طيب دكتورة بوثينة، يعني بيكون القرار نابع من شغف فعلا حقيقي ولا من الإغراء، يعني إغراء الشهرة والانتشار، وهو شايف أنه لازم يكون ترند زيه زي الباقي المشاهير أو صناع المحتوى؟ وهل ممكن يتعارض؟ يعني لو أنت عندك مثلا موهبة وتصنع محتوى، أتوقع ما رح يتعارض لو أنت كملت دراستك وأخذت هذه كهواية، ولا إيش رأيك دكتورة؟
7: هنا يجي إجابتي على السؤال الأولاني عشان أجاوب حضرتك على الثاني.
6: تمام أوكي.
7: هو إذا كان هو حيختاره الدراسة وكذا معناه إنه هذا شغف، معناه إنه هو إنسان قاعد بيشتغل بيبحث بيدور، جرب التجربة، قرأ عنها، عارف كيف يعمل من صناعة المحتوى، إيش المفروض هو لازم يكون موجود، إيش الشيء اللي حيضيفه للمجتمع، كيف حيقدر يجذب الناس بطريقة معينة. المهم هو أخذ خلفية كاملة وقاعد يتدرب ويتعلم عشان يصنع محتوى جيد يقدر يفيد فيه الناس، هنا يعتبره شغف. لكن لما يكون الجزئية الثانية اللي هو حصول على المادة، حيطلع يقول لك أي حاجة وحيفكر كيف. المهم إنه هو لو حتى عنده بعضهم للأسف حتى ممكن يخرج عن بعض الأخلاقيات اللي ممكن تخليه يوصل للمشاهدين بشكل أسرع ويجيله أرباح والإعلام.

0: قناة واتيفر من هذه الأمور. فهي ممكن تكون شغف للناس اللي للناس اللي فاهمه هي مين وعارفه كيف طريقه وعارفه كيف توصل لها، بغض النظر انا عندي دراسه او ما عندي دراسه. وفي ناس لا تشوف انه من باب الحصول للماده. هل تمنع؟ لا طبعا، بالعكس انا اشوف لو انه احد عنده محتوى ممتاز، دارس قارئ جيد له، اخذ معلومات، مثقف في هذا الموضوع وعارف كيف يبني خطواته سليمه، ما يسيب مقعد الدراسي، يكمل، لأن الشهادة جدا مهمة، بس يكمل شغفه أو حبه للحاجة الثانية هذه، بحيث إنه هو يكون له دور في في في ثقافة المجتمعية الجيدة اللي يقدر يوصلها من خلال المنصة تبعته هذه.
1: نعم.
0: فما يمنع، بالعكس، بس يكون قرار مدروس.
1: نعم أكيد. طيب دكتورة، بما أن إحنا نتكلم عن الطالب الجامعي، خلينا نسأل، هو متى يشعر الطالب أن تخصص الجامعي هذا اليوم أصبح ما يناسبه؟
0: هي دائما احنا مشكلتنا هذه لما يجي الطلاب في الجامعه اللي يجي يدخلوا يحس انه لا، انا في بعض الطلاب يكون فاهم وعارف هو فين داخل، وحاول من ايام ما هو كان في الثانوي يدي نفسه دورات وبرامج تساعده على انه يعرف هو ايش اللي المفروض لازم يدرسه بناء على شخصيته وعلى طموحه اللي هو يحبه. لكن في بعضهم ما يفكروا في هذه الامور، فيدخل التخصص وهو ما يكون حابه، او يكونوا أهله ضغطين عليه، لا أنت لازم تكون دكتور، أنت لازم تكون مهندس، فتلاقيه يدخل. وأنا شفت حالات زي كده كثير، درسوا طب 7 و8 سنين و10 سنين وفي النهاية ما اشتغلوا به تماما، يقول لك مو أنا. فبعضهم يدخلوا إما ضغط، أو إنه هو مو عارف هويته أساسا، هو مو عارف إيش يبغى يدرس، أو إنه بيجاري الناس اللي موجودين في المشروع يقولوا لا والله هذه الدراسة حتلاقي لك وظيفة فيها أسرع، فيقول لك خلاص أنا أدخلها بناء على إن أنا حلقي وظيفة. فهذه النماذج اللي إحنا ممكن نلاقيها على اختيار التخصصات اللي بتكون خاطئة طبعا.
2: طيب دكتورة بثينة، اليوم لو مثلا في طالب جامعي يعني قاعد بيسمعنا وحابب إنه مثلا يدخل مجال صناعة المحتوى أو السوشيال ميديا، ذكرتي دكتورة إنه بالعكس يعني شيء جيد لو أنت عندك محتوى ومفيد وهذا شغف وعندك أفكار حلوة، ما في مانع أبدا إنك أنت تشتغل فيها وتقدمها للمجتمع وللناس وكمان تكمل دراستك. إيش شروط الموازنة هذه؟ كيف ممكن الطالب يقدر إنه يوازن بين إنه يقدم محتوى حلو على السوشيال ميديا وكمان يكمل دراسته الجامعية؟ كيف يحل المعادلة؟
0: لازم أعرف مين الأول بالنسبة لي، المقعد الدراسي ولا الشغف اللي أنا أحبه. طبعا هذه تكون إكمال. فإذا أنا راسم خريطتي إنه أنا الدراسة هذه أنا حأخذها طبعا في المجال اللي أنا أحبه وحمشي عليها، فهذه لازم أنا أهتم بها كرقم واحد. الشغف اللي أنا أبغى أعمل أو الشيء اللي أنا أحبه في صناعة المحتوى، أختار له أوقات ما تعارض دراستي وفي نفس الوقت أقدر أقدم هذا المحتوى، فهو بإيده يقدر يوازن الشغلة، ما يجي شيء على شيء، ما يجي شيء على حساب دراسته، لأنه الدراسة وبعدها الوظيفة هذه ضمان، هذه حاجة مضمونة يقدر يبني فيه خطواته الأساسية. لكن صناعة المحتوى واللي نفرض أنه هو مميز فيها وشاطر، برضو هي لها وقتها، ما حتكون بالقوة والتأثير، وخصوصا احنا كل بعد فترة وفترة بنشوف أشياء جديدة بتطلع، فما حيكون بالقوة والتأثير زي اللي ابتدى فيه، فهي ما هي عملية مضمونة.
1: نعم.
0: بالنسبة له لو هو يتخذها شيء بمجال حياته لقدام.
1: فعلا. طيب دكتورة برأيك يعني ليش أصبح يشوف أن صناعة المحتوى جذابة إلى هذه الدرجة، أن واحد ممكن حتى يترك دراسته الجامعية ويتجه لهذا المجال؟
0: طيب خلينا نتفق أنه صناعة المحتوى دخول في هذه المجالات سلاح ذو حدين، يا إما يكون حاجة كويسة لي أو حاجة ما هي كويسة لي. طيب أحيانا لو أنا ماني منتبه وماني مخطط، هذه الأمور ممكن تضرني أكثر مما تفيدني، حتى لو أنا أحبها، حتى لو أنا دارسها، حتى لو أنا عندي شغف ليها، ممكن تضرني إذا أنا ما حسبت لها حساب في كل خطوة أنا إيش بقول أو أنا إيش بعمل أو إيش بقدم، لأنه حتلاقي سيل من الناس اللي ممكن تنتقدك بشكل ممكن يدمر في شخصيتك أو يقلل من ثقتك في نفسك. سؤال حضرتك انه كيف يعني نتخذها يعني كمجال في انها هي تطورنا او انها هي تكون حاجه كويسه؟ كاني فهمت سؤالك كده ولا ايش كان؟
1: لا انا كنت اسال انه ليش صاروا الشباب يشعروا بانه هذا المجال جذاب جدا ولدرجه انه ممكن يترك مقعد الدراسي يتجه لصناعه المحتوى؟
0: عشان فيها حريه التعبير، فيها حريه اختيار المواضيع اللي انا ابغاها او المجال اللي انا ابغاه، في ناس بتأيدني بغض النظر هو ما عجبهم اللي أنا بقوله أو اللي ما أقوله. في ناس بتدعمني حتى لو كان هذا المحتوى أي حاجة في أي حاجة، فخير بتدعم دخل مادي. حيكون لي لما أنا أجي أمشي في أي مكان يقولوا فلان المشهور نبغى نتصور معاه نبغى نعمل، فهذه تديني قوة في الشخصية،
1: حالة الشهرة هذه.
0: بالضبط. الشيء المهم إنه هم حيستضيفوني بعد كده من أنا حصير موجود. أنا ما أتكلم على هو إيش بيقدم، أنا في النهاية إنه هو وصل مثلاً بالطريقة اللي هو يبغى، في النهاية أنا مشهور فهم حيستضيفوني في أماكن كبيرة في إيفنتات وفي دفع كلية قيمة، عارف؟ هذه هي اللي هم بيفكروا فيها، وإنه أنا كده كده أثبت نفسي وصارت لي شخصية وصار لي كيان وصار لي أموري الخاصة بي، فهذه هي. صح. هذا هو اللي يخليهم يروحوا يلجأوا، طبعا بالإضافة للأمور المالية.
2: يعني بتشوفي دكتورة بثينة أنه السرعة في تحقيق الأموال أو الاستقلال المالي من الأسباب الرئيسية أنه ممكن الطالب يتجه إلى السوشيال ميديا؟
0: أيوة طبعا، هي واحدة من الأسباب اللي هم يبغوا الثراء السريع هذا من غير ما يتعبوا ويبغوا يوصلوا له. أنتوا بتسألوني على طلاب جامعة، أنا بقول لكم أنا شفت طلاب ابتدائي
1: أي صنع محتوى،
0: يجوني ناس من الابتدائي يبغوا يعملوا كده، يعني أنت يعني
2: من بدري من بدري
0: بيدخل كيف يعني؟ واحد في الابتدائي يقول لك ليش خلاص أنا أقدر أطلع على منصة ما وأنا أطلع أقول أي حاجة، وحقيقة هذا صار معايا، وأطلع أقول أي حاجة والناس حتصفق لي وأنا حصير مشهور بعدين. لا هو مو كده، إحنا لازم يكون عندنا، ما أنا هو يعني سلاح ذو حدين حقيقي وسلاح ممكن يدمر في شخصياتنا، ومو كل الناس اللي بتطلع في السوشيال ميديا او كده بتكون نفسياتهم متزنه، ولا يكون حتى دخولهم بعد، يعني يكونوا ناس في البدايه ممكن يكونوا كويسين بعد كده من يدخلوا في ذا المجال ترى نفسياتهم مره تتعب. صحيح. مره تتعب.
2: صحيح.
0: لانه بيلاقوا اشياء مره كثيره بتهز من كان الشخصيه دي، فعشان كده هو مو امر سهل، عشان اللي حيدخلوا لازم يكون فاهم هو داخل على ايش.
2: نعم. طيب كمان يعني ذكرتي والله نقطة مهمة دكتورة بثينة، إنه أتوقع إنه الرهان على السوشيال ميديا إنك تترك دراستك سواء كنت في الجامعة أو زي ما قلتي دكتورة إنه من بداية الطريق، يعني التعليم هو يعني هو قاعد يستغني عن تعليمه أو يترك تعليمه عشان يدخل لمرحلة السوشيال ميديا، ما في أمان وظيفي ترى، يعني ممكن بضغطة زر التطبيق هذا كله ينتهي، قررت الشركة أن تلغي هذا التطبيق انتهى وإنت انتهيت معه.
0: صح كلامك، وتتدمر حياته وما يكون عنده مستقبل. هو كمان إحنا عندنا حاجة اسمها الرتم السريع في الحياة، للأسف أولادنا صار عندهم رتم جدا سريع في حياتهم، ما صار عندهم صبر حتى للمعلومة أنهم هم ياخدوها أو أنهم هم يثقفوا نفسهم في حاجة، فصاروا يبغوا الشيء بسرعة بسرعة عشان يوصلوا له.
1: فعلا. كل شيء تقريبا يعني تغيرت وتيرته في هذه الحياة، وهذا الجيل يتعامل مع هالأمور بطريقة مختلفة. نشكرك اليوم دكتورة بثينة، استمتعنا جدا بالحوار معك، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات جاية، وأكيد عندنا مواضيع كثير نتناقش فيها سوية بإذن الله تعالى.
0: يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة وتشرفت وجودي معكم، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك، حياك الله.
2: طيب شكرا اكيد دكتورة بثينة، وحقيقي موضوع مهم جدا والله يا خالد.
1: أيوة الله،
2: يعني فعلا. يعني موضوع الساعة حقيقي، يعني وصلت المرحلة انه حتى ما يبغى يكمل تعليم، ما يبغى يكمل تعليم، يبغى يدخل مجال السوشيال ميديا.
1: صح صح.
2: واتوقع لا في امان وظيفي ولا شيء، لانه في لحظة هذا كله ممكن ينتهي.
1: فعلا، ومو كل الناس اللي يعني فرغت وقتها وخرجت من اعمالها عشان تصنع مادة معينة وتعرضها للناس نجحت في المجال.
2: صحيح.
1: والدكتورة ذكرت نقطة أنه أنت لما تقبل على مجال مثل هذا ترى أنت تحط نفسك تحت ضغط غير طبيعي ما قد واجهته في هذه الحياة.
2: صحيح.
1: أحيانا الناس اللي اليوم تحبك بكرة ممكن ما توافقك، يعني في صحيح. في محتواك وفي طرحك.
2: صحيح.
1: خصوصيتك راح تكون أقل، راح تكون تحت ضغط كلمات، حتواجه كل العينات والشرائح والعقليات من صحيح. من الناس.
2: صحيح.
1: فالله
2: هيكون ضغط كبير، يعني إذا ما كنت أنت فعلا جاهز نفسيا وذهنيا لأنك أنت تخوض هذا المجال، مجال السوشيال ميديا، يعني أنت كده فعلا حد زي ما قالت الدكتورة راح تدمر شخصيتك وتدمر حياتك، لأنه مجال السوشيال ميديا ممكن أي شخص يكون خلف الشاشة غير مسؤول يجي يكتب كلام ويتنمر عليك ويؤذيك، يؤذي مشاعرك ويؤذي إحساسك ويؤذي يعني حتى طموحاتك ممكن.

0: تنتهي.
1: صحيح صحيح فعلا. فموفقين إن شاء الله أصدقائنا، وأيا كانت خطواتكم في الحياة نتمنى لكم التوفيق.
0: أكيد.
1: هذا استديو 20، نكمل نطلع فاصل ونرجع نواصل معكم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
5: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
9: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
10: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
11: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
12: مع إطلالة موسم جديد
13: شاعر الراية،
12: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
10: شاعر الراية،
12: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: 8-5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: طيب. يا هلا وسهلا. حياك الله يا مريم.
3: يا هلا وسهلا. تفضل.
2: لا تفضلي انت.
3: لا والله تتفضل.
2: طيب كنت بقول انه احنا بنرجع الموضوع بالأغلبية والمواقف اللي مرت علينا. انت كان لك موقف يعني شخصي مريم في في هالموضوع.
3: نعم.
2: انا كمان كان لي موقف صراحة, واصدقائنا اللي يسمعونا نذكر ان احنا كنا نتكلم انه لما تشتري شيء سواء طلبية او توصيل بريد او تعبي في محطة ولا ايا كان, تلاقي مبلغ اضافي او منتج صنف اضافي موجود في فاتورتك. هل انت راح تدفع ولا تتمسك بشيء اللي انت طلبته؟ تقول والله انا زياده عن طلبي ما راح ادفع. فوين يروح راي الاغلبيه اليوم؟ حياكم على 012-64-771-54.
3: طيب عبد الله بركات على الواتساب بيقول مساء السعادة عليكم. أنا بالنسبة لي ما صارت لي أن يكون في شيء زيادة في الطلب وأدفع عليه, لكن في الغالب على حسب الفلوس. إذا كفت يعني كان معاه مبلغ دفعت, إذا ما يعني كفت أو الفلوس اللي معايا أو المبلغ اللي معايا راح أعلى.

0: تاخده خلاص طلب.
1: ايش فكيت طلب؟ طيب
0: والله تلاقيك يا معزن انا احنا عارفينك ها تلاقيك انت فكيت الطلب
1: بنص الطلبيه دي والله هذا مو حقي.
0: ايوه واكل نص الطلب بالعافيه
1: هاني
0: وباقي شويه بس بعدين قال اوه هذا والله مو طلبي هذا مو طلبي خليني اكلمه ادري فيك
1: يجيبوا لي الطلب الثاني.
0: ادري فيك يا مازن حركات.
1: شكرا يا مازن حبيبنا
0: يعطيك العافيه. طيب خلينا نروح للسناب كمان. سارة سارة من مكة تقول مساء الخير مريوم وخالد هلا وسهلا يا سارة. تقول أنا مع الدفع إذا خلاص استخدمت الشيء أو أكلته دام استفدت منه أشوف من حقي أدفع قيمته.
1: لا شوف يفرق تمام تروح تستفيد من الطلب وبعدين تقول لا والله ماني دافع
0: صح
1: اي ما تصير كمان.
0: يعني سارة حطت شرط إنه أنا إذا استخدمته أوكي إنه خلاص
1: رح سارة استفيد أنا أتوقع مبدأها إذا عجبني
0: صح
1: إذا حسيت إنه الأكل طيب ولا الطلبية بتنفعني خلاص يلا استخدمها وخلاص.
0: عبد العزيز من الرياض هلا وسهلا بك يا عبد العزيز يقول مساء الورد عليكم شكرا لك عبد العزيز يا هلا. يقول لا والله ما أدفع أنا ما طلبت الشيء وإذا يبغوا يجوا ياخذوه بس ما يحملوني خطأ مو خطأي.
1: حقه
0: أكيد
1: حقك والله عبد العزيز كفو.
0: طيب مازن مازن من جدة مو مازن صديقنا مازن الغاني مازن ثاني ايوه يقول مريم انا صارت لي المطعم ارسل لي وجبة اضافية واتصلوا بعدها قالوا له انه يعني ترى ارسلنا لك انتبه جايين ناخذها
1: بناخذ طلبية
0: انت بتاكلها احنا جايين ناخذها.
1: والله في هالحالة يعني الواحد اذا ما له خاطر لك خاطر عاد شو تسوي لانه احيانا يزيد طلب المطعم ما يعرف كمان يعني اذا كان طلبية جاي من مطعم
0: صحيح
1: فأي الواحد يكون عنده كذا منطق في ميزانه في الأمور.
0: أيوة أكيد يعني اليوم بالأغلبية حقيقي في ناس اختلفوا في ناس يقول لك يلا أدفع وخلاص يعني إذا كان بس بشرط إذا كانت الميزانية تكفي إذا كان ما في ميزانية تكفي يقول خلاص أنا ما أنا يعني أترك الطلب. البعض قال لا ولو استفدت وعجبني أكمل ما استفدت خلاص فهو حطوا شروط. يعني عموما في مواقف مرة كثير تصير معانا.
1: طيب جميل أوكي. بنشوف آراء أصدقائنا شو يقولون يعني في موضوع اليوم ولسه نستقبل اتصالاتكم ولسه والله عندنا فقرات جميلة راح إن شاء الله نتكلم فيها في النصف ساعة المتبقية من برنامج استوديو 20 وعسى اللي نقدم لكم في هالساعتين يعني جميل يرتقي لذائقتكم ونسمع منكم دائما. نذكركم أنه بإمكانكم تستمعوا إلينا من خلال الترددات الإذاعية تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس أيضا على الواتساب تقدر تشاركونا 8024442828 والاتصال على 012-64-77154.
0: يا سلام. طيب معنا اتصال معنا ميلة هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا ميلا عليكم السلام
2: ومساءاتك تمطر وردا استاذة مريومة.
0: اهلا وسهلا مساءاتك تمطر وردا.
2: يا اهلين ومساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور حياك الله.
2: يا اهلا
0: يلا اعطينا رايك يا ميلا.
2: والله شوفي بالنسبه للموضوع هو على حسب مزاجي انا على الامانه يعني اذا كان في شيء زايد او شو اسمه ما كان الطلب نفس الشيء
1: اي
2: فإذا كان الأكل زايد والله على حسب إذا أنا كنت مزعوجة أو شيء زي كذا ممكن برجع وإذا كنت مروقة وعادي لا خلاص للي في البيت يعني.
1: أي وفلوس الناس طيب؟
2: والله هم الغلطانين أنا في دخلني.
1: هذا ميزان ثاني مختلف يعني اللي هو.
0: أيوة.
1: طيب جميل إن شاء الله الله يجعله عافية يا رب نشكرك على المشاركة.
2: شكرا
1: حياك الله يا أهلا وسهلا.
0: طيب عموما احنا مكملين نروح نغني مع خلود وراجعين
1: يعني.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، هذا استوديو 20 ونحب نتكلم معكم يوميا عن يعني اختراعات واكتشافات لها أثر غير متوقع ومستمر في حياتنا اليوم. فاليوم عندنا تساؤل قبل ما نتكلم عن هالاختراع، قلت يعني عمرك فكرتي في حاويات الشحن مريم؟
8: والله لو كنت لا والله صراحة ما عمري فكرت، لأنه أنا مو تاجر وما عندي بضائع.
7: لا بس تشوفينها،
8: بس
7: يعني
8: أنا بشوف وأنا جاية كيف الكونتينر مرة مرة يعني حقيقي يعني حجمها كبيرة وضخمة جدا جدا يعني أي. لأنه إحنا بنعدي من عند المينا ونشوف، فبنشوف يعني كيف البضائع ونقل البضائع
7: نعم. فتقعد تشوف منظرها مهول يعني، وخاصة ارتفاعها وكذا.
8: صحيح،
7: هذه ما كانت موجودة ترى زمان،
8: هذه لها قصة طبعا عند أي. خالد يعني أنت اليوم دحين خليني لما أعدي من يعني بحكم أننا نحن مدينة ساحلية ونشوف المينا
7: أي.
8: فأنا أقعد أفكر فعلا أنه كل شيء في هذه الحياة ليه حكاية وليه قصة، حتى لو كان شيء بسيط. إحنا اليوم نشوفه شيء مرة بسيط وإنه كونتينر ويحتوي على بضائع، وبنشوف كيف بينقلوها من السفينة على المينا أو نعم. العكس وإلى آخره، بس هذا كان فيها قصة
7: أيوة.
8: قصة طويلة عريضة
7: جدا
8: عند خالد.
7: واختراعها مريم ترى سبب مشكلة وسبب إضرابات وألغى يعني ألاف الوظائف اختراع الكونتينر هذه أو الكونتينر. طبعا تخيل معي أنك تبغى ترسل بضاعة من مينا المينا ثاني قبل عام 1956. العملية كانت توصف يعني بأنها كابوس حقيقي، كل قطعة بضاعة تحمل حالة قطعة بقطعة صندوق بصندوق بأيدي عشرات العمال اللي كانوا يستفيدون من هالشغلة. وتفريغ السفينة الواحدة يا مريم كان يستغرق أيام، مو بس تشيل الحاويات الشحن وخلاص انتهينا،
8: أيوة.
7: لا الموضوع كان يستغرق أيام وأحيانا أسابيع كاملة. وفوق هذا كله كانت يعني نسبة كبيرة من البضاعة تتعرض إما للتلف أو أنها تسرق في طريقها إليك.
8: يعني فوق التعب وفوق الانتظار وفوق التأخير كمان في تلف للبضاعة وفي ممكن سرقة، لأن هو قاعد ينقل البضاعة حبة حبة
7: يعني نعم.
8: أيوة. طيب جاء الحل من شخص يعني ما تتوقعه أبدا، ما هو مهندس ولا عالم ولا دكتور ولا شيء، ولا حتى صاحب شركة شحن كبيرة. هذا الرجل اسمه مالكوم ماكلين، كان ببساطة هو سائق شاحنة من ولاية كارولينا الشمالية، تعب من الوقوف ساعات طويلة في الموانئ ينتظر يفرغ شاحنته قطعة قطعة. فكرته مرة كانت بسيطة جدا، وكان عبارة عن سؤال: ليش ما ننقل الصندوق كامل زي ما هو بدل ما نفرغ اللي بداخله؟
7: يا سلام. فعلا هذا صار في سنة 1956 في 26 أبريل. أبحرت سفينة تحمل اسم IDL X من ميناء نيو جيرسي على متنها 58 حاوية فولاذية قابلة للتكديس فوق بعضها. يعني هنا كانت البداية والانطلاقة. كانت هذه أول مرة في تاريخ البشرية وتشحن فيها بضائع بهذه الطريقة. بس إيش كانت النتيجة؟ طبعا توفير في تكاليف الشحن وصل إلى 90%، ولكن زي ما تعودنا في كل اختراع كنا نتكلم عنه كل فكرة عظيمة تواجه مقاومة كبيرة. شو اللي صار وقتها مريم؟
8: اللي صار إنه عمال الموانئ ونقاباتهم في أمريكا حاربوا هذه الفكرة بكل قوة، وهم يدركوا أنها راح تلغي آلاف وظائفهم، يعني لأنه سفينة كانت تحتاج 60 عامل 100 عامل لمدة أسبوع كامل على مهلهم، يشيلوا قطعة هنا ويجيبوها من هنا، وعلى يعني يأخذوا وقت وكل حاجة، صارت تحتاج بس عدد قليل من الأيدي العاملة، وكمان إيش يتم نقل البضاعة مرة واحدة بس، يعني الكونتينر يعني ينشال مرة واحدة بعكس الوقت والعمال اللي كانوا ينقلوا البضائع.
7: فعلا لكن في النهاية التاريخ اليوم يحكم لصالح هذا الصندوق البسيط، وفكرته بين سنة 1970 و 2023 تضاعف حجم الشحن البحري العالمي 6 مرات كاملة. سنة 24 لوحدها تعاملت موانئ العالم مع ما يقارب 920 مليون حاوية، واليوم 80% من كل التجارة العالمية تنتقل عبر البحر داخل هذا الصندوق. والله شكرا انه كان طفشان ذاك اليوم.
8: والله حقيقي فعلا احيانا الاختراعات اللي بتكون موجودة في الحياة، والله مو شرط انه يكون مهندس ولا يكون داخل معمل كيميائي ولا فيزيائي، احيانا الانسان كده يسأل السؤال، والسؤال هذا يكون مفتاح لاختراع، مفتاح لإجابة كبيرة ما كان يتوقعها. هو طفش من كثر ما واقف في الميناء ويستنى الشاحنة يفرغوها، وقف سأل كده سؤال، قال طب ليش ما نشيل البضاعة كلها مرة واحدة؟
7: صح أتوقع أنه صاحب الفكرة يعني ما كان محبوب هذيك الفترة
8: أكيد،
7: لأنه خرب على مئات الناس.
8: طبعا
7: اليوم ممكن نواجه نفس الشيء، ولكن على الصعيد التقني، وظائف تتحول لذكاء الاصطناعي وإحلال لبعض الوظائف اللي خلاص يعني صارت التقنية بديلة، والحياة مستمرة والعالم يعني في كل الأحوال مستمر في التغيير، بس اللي علينا نتأقلم ونواكب. نكمل أكيد مع أصدقائنا ونواصل معكم في الجزء الأخير من استديو 20.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في استوديو 20 في دقائقنا الأخيرة من هالبرنامج. سعيدين اليوم صراحة بالآراء الجميلة اللي وصلتنا من أصدقائنا، وتكلموا في هذا الموضوع اللي أنت مالك ذنب يعني فيه بالنهاية، وإذا قبلت أنه أنت تحاسب على شيء ما طلبته، ويعني بطريقة ما راح تأثر عليك مادية، فممكن تكون هذه واحدة من الحلول. طبعا اللي انضم إلينا للتو يتساءل إيش هو موضوعنا، كنا نقول أحيانا تطلب من مطعم أو تشتري من متجر، وبعد ما توصلك الفاتورة تلاقي فيها صنف إضافي بالخطأ وأنت ما طلبته ولا انتبهت له إلا بعد ما جهز طلبك أو استلمته. هل تدفع قيمة الشيء الزائد هذا ولا ترفض تدفعه؟ طبعا في حالات مريم إحنا ما ننتبه، ترين يعني خاصة الناس اللي ما طلع في فاتورة قبل ما تدفع. لو راجعتها وطلعت ترى تلاقي احيانا في شغلات ما هي في طلبك، ايا كانت هي المبدا مو المبلغ كثير ولا قليل، المبدا انه انا ما طلبته. واحيانا اللي يزعل انه مثلا اللي يسلمك هالطلب يقولك ترى المبلغ ما يسوى، وما يسوى لانه مو من جيبك،
4: صح؟
3: اي من جيب غيرك ما ينفع تقول عليه هالكلام.
4: صحيح. طيب على الواتساب اثير المشاعر بتقول يسعد مساكم خالد ومريوم وخلود، يا هلا وسهلا بك يا أثير، يسعد أيامك. تقول بصراحة أنا إذا وصلتني طلبية غير اللي طلبتها بأخذها، بس بشرط إذا كان هذا الشيء يعجبني، إذا كانت الميزانية تسمح إني أخذها عادي مو مشكلة، أما إذا كان هذا الشيء مو عاجبني وسعره مرتفع ساعتها ممكن أرجع الطلب مع تقديم اعتذاري.
3: يا الله.
4: أيوه هذا رأي أثير.
3: السلام.
4: والله منطق. يعني أيوه ليش لا، إذا كان شيء كويس وكان ميزانية ويسمح لوضعي أوكي، لكن

0: إذا كان تخيل يحط لك كيلو مكسرات على الطاولة ويقول لك هذا فور فري، ولما تيجي تحاسب يقول لك حاسبني على هذه المكسرات. طب مو كانت قبل شوي ضيافة؟ لا حاسبني وخذ الباقي معاك.
1: أي يعني إكرامية.
0: أيوة خذ الباقي معاك، ترى حقيقي حصل يا جماعة. فعادي ترى بإمكانكم يعني تمشوا الأمور و... وممكن الموضوع عادي، وممكن ترى من حقك جدا إنك أنت تطلب الفاتورة حقتك اللي أنت دفعتها، بس هتدفعها
1: فعلا. بالضبط بالضبط. هو الواحد بالنهاية يدفع لشيء هو طلبه، شيء ما هو من ضمن طلباتك ما أنت ملزوم فيه، لكن
0: صحيح
1: الله يقوينا وياكم، وإن شاء الله حتى لو جاتكم أشياء بالغلط تكون حلوة وجميلة بالنسبة لكم، وإن شاء الله يا رب وفقنا في تقديم حلقة اليوم وإعدادها، ونلتقيكم دائما في نفس الموعد من 8 إلى 10 مساء يوميا في استديو 20. فكل الشكر لك مريم، تعطيك العافية مريم العمري.
0: شكرا زميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، والشكر لمخرجتنا المبدعة خلود لبني،
0: وكمان شكرا لزميلتنا العزيزة ريهام قبوري في تنسيق الضيوف. يلا. إلى اللقاء.
1: تمام.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: جدة اف ام على هواك. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الفانيليا، النكهة اللي قصتها أعقد مما نتخيل. الفانيليا موجودة تقريباً في كل مكان، في الكيك، في الآيس كريم، في الحلويات، وحتى في العطور، ونكهتها مألوفة لدرجة يمكن ما نفكر أصلاً من فين تجي. لكن لو شفتوا الفانيليا وهي لسه على النبات، ممكن ما تتوقعوا أبداً إنه هذا مصدر النكهة اللي نعرفها، لأنه الفانيليا أصلاً تيجي من زهرة أوركيد. والأغرب إنه الزهرة الواحدة عندها وقت قصير جداً عشان يتم تلقيحها، وإذا فات هذا الوقت ما تتكون الثمرة أصلاً. الفانيليا نبات متسلق موطن الأصل المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. تنتج أزهار هذا النبات ثمار طويلة وخضرة، هي اللي نسميها عادة قرون الفانيليا. وزهرة الفانيليا نفسها تفتح غالباً لأقل من يوم واحد بس، يعني المزارع عنده فرصة محدودة جداً حتى يتم التلقيح بنجاح. وفي موطنها الأصلي ممكن تساعد بعض أنواع النحل في هذه العملية، لكن لما انتقلت زراعة الفانيليا لمناطق ثانية من العالم ظهرت مشكلة. النبات يزهر لكن ما يعطي ثمار، إلين ما جاء عام 1841 واكتشف فتى عمره 12 عام اسمه إدموند ألبيوس طريقة لتلقيح زهرة الفانيليا يدوياً. والطريقة اللي اكتشفها وقتها ما زالت أساس التلقيح اليدوي في كثير من مزارع الفانيليا إلى اليوم، يعني العامل يمر على الأزهار زهرة زهرة وفي الوقت المناسب في مدة أقل من يوم. وبعد نجاح هذه المرحلة تبدأ الثمرة تنمو لعدة أشهر. لكن هنا معلومة ممكن تكون أغرب، قرن الفانيليا الأخضر وقت الحصاد تقريباً ما عنده الرائحة اللي نعرفها. الرائحة والنكهة تظهر بعد الحصاد من خلال عملية طويلة اسمها المعالجة، تمر فيها القرون بمراحل من التسخين والتجفيف والراحة، وتستمر من 3 إلى 6 أشهر، وخلالها بتتطور المركبات العطرية ومن أهمها الفانيلين. وهنا يجي سؤال مهم، ليش أحياناً نشتري فانيليا بسعر بسيط جداً وفي المقابل قرون الفانيليا الطبيعية تكون غالية؟ لأنه الاثنين مو بالضرورة نفس الشيء. كثير من المنتجات الأرخص بتعتمد على الفانيلين المصنع، وهو المركب الأساسي اللي يعطينا الرائحة المعروفة للفانيليا. أما القرن الطبيعي فيحتوي على مجموعة أكبر من المركبات العطرية، وعشان كده تكون نكهته أعمق وأكثر تعقيداً. وإذا شفتوا على المنتج عبارة فانيليا مدغشقر فهذا مو اسم عشوائي. مدغشقر صارت واحدة من أشهر مناطق إنتاج الفانيليا في العالم، والنوع المزروع فيها هو النوع المسيطر على أغلب تجارة الفانيليا عالمياً. وهنا نفهم ليش الفانيليا الطبيعية غالية. زهرة عندها وقت قصير جداً للتلقيح وشهور حتى تنضج الثمرة، وفترة ثانية بعد الحصاد

0: حصاد حتى تظهر الرائحة والنكهة اللي نعرفها. يعني النكهة اللي نحسها مألوفة جداً وراها رحلة دقيقة وطويلة من زهرة حساسة جداً. ويمكن هذا أكثر شيء يميز الفانيليا، إننا نعرف طعمها بسهولة، لكن الوصول لهذا الطعم نفسه مو سهل أبداً.
1: في 60 ثانية.
2: سيفن تبوك تشعل حماس عشاق التحدي بإطلاق حلبة هوت ويلز الكهربائية بالشراكة مع شركة ماتيل العالمية. فيلم العلا تفتح أفاقاً تمويلية غير مسبوقة لصناع السينما بتوقيع شراكة كبرى مع شيربورن ميديا في مهرجان تورنتو. أرويا كروز توسع آفاق رحلاتها البحرية وتضيف مدينتي أنطاليا ونافبليو إلى وجهاتها المتوسطية الساحرة. محمية الملك سلمان الملكية تعزز التوازن البيئي بإطلاق 1646 كائناً فطرياً لحماية الحياة الفطرية. وختاماً مع الفلك، كوكب الزهرة يخفي أسراراً مذهلة، دراسة علمية تكشف عن امتلاكه قمراً في مراحله المبكرة قبل أن تبتلعه جاذبيته.
1: في 60 ثانية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنتي بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.

0: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
0: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. بالعكس،
4: بلعت العلك تجلس في بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

خلي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده، ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحده؟ في ناس بتنام على 11 او 12 وناس واحده، وناس بالحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعه واحده.

على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة. صباح الفل على

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: قصص رياضية.
1: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8 عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الشخصيات الدكتور غازي القصيبي.

شاعر وأديب ومفكر وإداري ووزيرا وسفيرا، رجلا عاش أكثر من حياة في حياة واحدة. ولد غازي القصيبي عام 1940 ميلادي في الأحساء، وقضى جانبا من طفولته وشبابه في البحرين، ثم انتقل إلى القاهرة حيث درس الحقوق في جامعة القاهرة قبل أن يكمل دراساته العليا في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، ثم يحصل على الدكتوراه من جامعة بلندن. لكن الشهادة بالنسبة لغازي لم تكن نهاية الطريق، بل كانت بدايته. عاد إلى المملكة وبدأ حياته الأكاديمية من جامعة الملك سعود، حيث عمل أستاذاً ثم رئيس لقسم العلوم السياسية وعميداً لكلية التجارة. وفي وقت مبكر ظهرت فيه شخصية مختلفة، شخصية لا تكتفي بالتنظير بل تبحث عن مكانها في الميدان. فانتقل إلى العمل الإداري وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للسكك الحديدية. ثم جاءت إحدى محطات حياته وتولى غازي القصيبي وزارة الصناعة والكهرباء، وكان أول وزيراً لها، ثم انتقل إلى وزارة الصحة. وفي كل وزارة كان يحمل معه فكرة واحدة، أن الإدارة ليست مكتباً، وأن المسؤولية ليست منصباً، وأن خدمة الناس هي الاختبار الحقيقي لأي مسؤول. في وزارة الصحة حاول أن يجعل التطوير مرتبطاً بالإنسان، وأن يقترب المسؤول من احتياجات الناس اليومية. ثم انتقل إلى العمل الدبلوماسي كسفير للمملكة في البحرين، ثم في بريطانيا، وهناك لم يكن مجرد ممثلاً للمملكة، بل كان حاضراً بثقافته وبلاغته وشخصيته التي جمعت بين السياسي والأديب. وفي عام 2003 عاد إلى العمل الوزاري وزيراً للمياه، ثم وزيراً للمياه والكهرباء، قبل أن يتولى وزارة العمل عام 2004، وهي آخر محطاته الحكومية. لكن كل هذه المناصب لم تكن هي التي جعلت غازي القصيبي خالداً في الذاكرة، فبعيداً عن المكاتب والوزارات والسفارات، كان هناك غازي الشاعر. منذ شبابه كتب الشعر، ثم توالت دواوينه ورواياته وكتبه، ومن أشهر أعماله الروائية شقة الحرية والعصفورية. أما كتابه حياة في الإدارة فقد أصبح من أشهر الكتب العربية التي تناولت تجربة المسؤول من الداخل، ووثق فيها جانباً كبيراً من تجربته الإدارية والمهنية. كان غازي القصيبي يؤمن بأن الإنسان يستطيع أن يجمع أكثر من موهبة، وأن الوظيفة لا ينبغي أن تقتل الشاعر، وأن المسؤول لا ينبغي أن يفقد إنسانيته. ولهذا بقي حضوره مختلفاً، فهو الوزير الذي كتب الرواية، والسفير الذي كتب الشعر، والأكاديمي الذي دخل عالم الإدارة، والمسؤول الذي ترك خلفه تجربة مكتوبة يمكن للأجيال أن تقرأها وتتعلم منها. وفي عام 2010 ميلادي رحل غازي القصيبي بعد مسيرة طويلة في العلم والأدب والإدارة والدبلوماسية والعمل الحكومي. فحين نبحث في ذاكرة السعوديون عن شخصيات جمعت العلم والأدب والإدارة والدبلوماسية، فإن اسم غازي القصيبي يبقى حاضراً، ليس لأنه عاش حياة طويلة، بل لأنه عاش حياة مليئة.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر. هذا هو القانون.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز

المنتخب السعودي يعلن قائمته الخليجية في خليجي 27 والغنام والعليوة خارجها. التعاون يتعادل مع النهضة في آسيا تو سكري شكله نسى كيف فوز. لصناعة جيل يخدم المنتخبات الاتحاد السعودي يطلق برنامج أكاديميات الأندية. مشاركي النخبة الآسيوية ظهور متفاوت انتصارين وتعادلين وسقوط مدوم.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومستمعين عبر اثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج جولينا غير دائما. اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج اللي ظهر لكم الان على الشاشه اللي يسمعها عبر الاثير. اتمنى ان شاء الله قياده امنه استمتع معنا خلال ساعه ونصف باذن الله تعالى من خلال هذا البرنامج. اللي حاب يتابع مقاطع هذه الحلقه يقدر يدخل على حسابنا في منصه اكس، يكتب في البحث فقط جولينا غير، تظهر له صفحه البرنامج فيها مقاطع هذه الحلقه والحلقات السابقة. خلونا نرحب بيضيف في هذه الحلقة الزميل العزيز حمد صلح. حياك الله إبراهيم، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا أبو سارة، حييك وحيي الزملاء الأعزاء زميل بسام وعلي ومشعل. إن شاء الله نقدم حلقة تثري المشاهدين والمشاهدات وأيضا المستمعين
0: بإذن الله تعالى. بسام الدخيل حياك الله، أهلا وسهلا.
2: وحييك عبد الرحمن، حييك وحيي أكيد السادة المشاهدين والمشاهدات والزملاء الكرام حمد ومشعل وعلي.
0: ورحب كذلك بالعزيز علي العنزي، حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك، سعيدين بحضورك.
3: اهلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك وعلى زملاء الاعزاء بكل خير، بحول الله تعالى نقدم حلقه مميزه كعادتنا في دورينا غير.
0: وينك مع النصر؟
3: النصر احنا معه.
0: اي اقول لك انت مع النصر، انا ما قلت النصر معك، انا اقول انت مع مع النصر.
3: النصر أوضاع للأسف ما ترضي محبينا، يعني بعد الخسارة الكبيرة أمام العين والأوضاع الكبيرة اللي يعيشها الحال الإداري في نادي النصر أكيد أنها ما ترضي عشاقه. أكيد من خلال الحلقة راح نتطرق لكثير من الأمور.
0: أكيد. مشعل العتيبي أبو نهار، أهلا وسهلا، حياك الله.
4: الله يحييك يا أبو سارة، رحب فيك ورحب بالزملاء حمد وبسام وعلى العنزي، وإن شاء الله نقدم حلقة ممتعة للمشاهدين بإذن الله.
0: 72 ساعة ها؟
1: أنا عندي سؤال مشعل.
0: أبجيك المشعل. 72 ساعة يا مشعل ها؟
4: خلاص ما بقي شيء، هانت.
0: إيه 300 مشجع رايح.
4: فرحة الوطن بإذن الله. العدد الرسمي من النادي 61 مشجع، أعضاء الرابطة الرسميين 61. إيه وفي أعداد تانية طالعين على حسابهم الشخصي.
0: وصدق ال 61 طالعين مع بعثة الفريق؟
4: صحيح، نفس الطيارة، ولأنه طيران خاص حيكون، لأنه الرحلات من جدة لجنوب أفريقيا تكون ما في رحلات مباشرة، فضلت إدارة النادي أنه يكون طيران طيارة خاصة يقدرون مع بعثة الفريق.
1: والله فلوها اللاعبين أجل، اليوم هازيج بالطيارة والله حسبهم لحالهم.
0: لا بس حلو،
1: هازيج وطرب وفلو.
0: خلني أخذها من ناحية،
1: راحت الرحلة طرب
0: حمد، خلني أخذها من ناحية إنسانية شوي.
4: بس أنا كنت أخذها
0: إيه من ناحية إنسانية صراحة شوي. شكرا لإدارة النادي الأهلي صراحة، يعني هم تكفلوا في كل شيء صح؟
4: اي صحيح صحيح، أعضاء الرابطة الرسميين 61 شخص تكفل كامل من قبل إدارة النادي الأهلي، وفضلوا انهم يروحون بشكل مباشر على جنوب افريقيا، يعني بدل ما تروح ترانزيت على دوله ثانيه تغادر بشكل مباشر.
0: ترى لو اداري ثاني
4: حيكون نفس الامر،
0: لو نادي ثاني اداري ثاني ما خلاهم يركبون مع اللعيبه.
1: موضوع ايه، موضوع التكفل شيء، وانهم يروحون في الطياره الخاصه اللي تتوجه مباشره هذا شيء ثاني. ترى التكفل بيتكفلون النادي، ترى متكفل واغلب الانديه والاتحاد السعودي بالنسبه للمنتخبات يتكفلون بالروابط برحلات عاديه وسكن هناك. بس برافو لإدارة الأهلي إنها حتى يعني راعت موضوع التعب بالنسبة للرحلة الطويلة إنه ترانزيت وشغله، بالعكس أخذوهم بنفس الرحلة مع اللاعبين. وأنا أشوف إنه برضه قرب الجمهور من اللاعبين ترى مرة كويس،
0: صحيح
1: لما يشوفون حماس الجمهور بالطيارة ولا هزيج وخلافه. بس أنا برجع بسأل مرة ثانية،
0: أنت في شيء في خاطرك؟
1: أنا بخاطري أسأل أبو نهار، ما أدري ليش ما راح يغطي.
0: وين؟
1: هناك جنوب افريقيا،
0: مو رايح. هو تخلى عندنا يا شيخ،
2: ما لقى
1: نهار، انت رايح حتى لو ترانزيت يا
4: لا لا ما رايح. بس باذن الله، لا لا لا ان شاء الله نحتفل في جده باذن الله. حقيقه اللقب حيكون عنده تغطيات في جده باذن الله.
0: هنا هنا هنا ان شاء الله، هنا هنا ان شاء الله،
1: او تجي الرياض على الطاوله اليوم.
4: لا لا انا بقول لك الاجواء من اليوم، يعني جده دخلت اجواء النهائي.
0: بجيك علي
4: اليوم، الحديث كله عن مباراه النهائي.
0: اسمعني مشعل، بإذن الله تعالى قل يا رب أن نحتفل سوا على
4: بإذن الله يا رب.
0: عندنا في الرياض، تجينا في الرياض، لا تقول لي بصور المشجعين في الكورنيش، في تجمع عند مدري مين، في حفلة، ما في روحة. هلو بنجيبك الرياض إن شاء الله نحتفل سوا بإذن الله تعالى.
4: لا لا لا إن شاء الله، إن شاء الله الاحتفالات تستمر بإذن الله.
1: كيكة هنا عبد الرحمن،
4: ونطلع قطر إن شاء الله.
0: وكيكة بعد قعدان تنزل مش
4: على ممكن فرحة وطن ان شاء الله.
1: استاهل استاهل.
0: لا لا مش علي بلا قعدان، ما هو بكيك تمر. علي تفضل اخوي علي.
4: والله نبغى الحمرة بس الكاس الحمرة فيه خلاص.
0: قول علي.
3: عبد الرحمن، كنا نسمع كثير من المرات السابقة عن المفترض أن ممثل الوطن يكون له دعم خاص ومختلف. كان من المفترض أن الجهات المعنية توفر طيارات خاصة يكون فيها أعداد كبيرة، يعني 61 مشجع وش ممكن يسوون؟
0: هل سواها سابقا؟
3: أنا ما أتكلم على الأهلي، لكن كنا نسمع في فترات سابقة كثير من الأندية اللي تروح تشارك يدعموا ممثل وطن ممثل وطن وإلى آخره.
0: مين اللي دعمه؟
3: فأنا أعتقد أن اليوم أنا أتكلم سواء يدعم إدارة النادي أو أي جهة أخرى، موضوع مختلف.
0: إيه؟
3: بس لو إدارة النادي الأهلي وفرت طيارة خاصة فيها 300-400 مشجع أحسن ما خلت 61 معهم والبقية اللي هم 240 راحوا ترانزيت.
0: لا ما أخذوا، ما أخذ 300. يقول لك أنا قلت يمكن الرقم أنا ما قلت صح،
1: أعضاء الرابطة الرسمية هم
0: أعضاء الرابطة قال لي 61 الرسمية اللي راحوا مع الفريق.
3: إيه وفي أعداد ثانية راحوا على حسابهم الخاص،
0: ما أدري أنا،
1: هذا جمهور مو
3: لا لا في
4: ايوه صحيح ايوه اعداد ايوه الاعداد الثانيه على حسابهم الشخصي.
0: اي بس كم عددهم يعني ما ندري احنا كم عددهم؟
4: اداره ايوه
3: ممتاز، بس لو
4: اداره النادي صعب جدا تفتح العدد مفتوح يا
0: مره.
3: انا ما قلت تفتح العدد، انا اقول لو وفرت طائره خاصه ثانيه 300-400 اي ثانيه اكيد مستحيل انها تكون مع اللاعبين، كان الوضع كان يكون افضل.
0: يعني ودك انه يزودون؟
1: صح
0: يزودون. اي طيب خليني بروح المحورنا الأول اللي بنتكلم عنه اليوم. الأخضر يعلن قائمته لخليجي 27. أعلن المدير الفني المنتخب الأول جورجي دينوس قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج 27 وستقام إن شاء الله في محافظة جدة خلال الفترة من 23 وحتى 6 من شهر أكتوبر المقبل. ضمت القائمة 26 لاعب: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف وحامد شنقيطة طبعا، عبد الله العمري، جهاد ذكري وريان حامد، حسان تنبكتي، حسن كادش، نواف بوشل، محمد محزري ومتعب الحربي، زكريا هوساوي ومصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسير، علاء حجي، سلطان مندش، محمد ابو الشامات، همام الهمامي، صالح ابو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس بريكان، عبد الله ال سالم. من المقرر انه ينتظم لاعبو الاخضر مساء غدا الخميس في معسكرهم بمحافظة جدة استعداد لمنافسات البطولة، في حين راح يلتحق إن شاء الله لاعبو النادي الأهلي بالمعسكر الأحد الموافق 20 سبتمبر عقب فراغهم بإذن الله تعالى وانتصارهم وحصولهم على الكأس في كأس القارات. الله يوفق منتخبنا. طبعا منتخبنا قائمته تضم يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت الأربعاء 23 سبتمبر، بعدين منتخب عمان 26 سبتمبر، بعدين يختتم مباريات في 29 سبتمبر أمام العراق. وجميع المباريات راح تلعب في دورة الخليج محسوبة دوليا لأنها بيان فيفا. بس
2: طبعا
0: شرك تشكيلة أو شيء؟
2: أول شيء يعني رأيي بالتشكيلة، أعتقد أنه في أكيد في أسماء اليوم ما انضمت للمنتخب، كنا يمكن نسولف فيها أنا وحمد قبل الهوى، أغلبها يمكن أسماء بارزة مثل سالم وغيره، لكن سعود عبد الحميد أعتقد أنه بعض الإصابات هي اللي يمكن أو عدم جاهزية اللاعبين. لكن أمانة في أسماء جديدة اليوم على المنتخب مثل محزري مثلا اللي قدم مستوى كبير جدا مع الهلال ويستحق الانضمام، محمد القحطاني المغادر حديثا يمكن من الهلال والمنضم حديثا إلى القادسية قاعد يدخل كبديل يسجل ويصنع ويأثر. أمانة أحس محمد القحطاني يمكن وجد نفسه أكثر في القادسية مثل ما وجد نفسه مصعب الجوير قبل في القادسية. أعتقد أنه اللاعبين الشباب بعمر مصعب الجوير ومحمد القحطاني من الصعب جدا أنك يمكن تبرز موهبتك في نادي بحجم نادي الهلال بحكم صعوبة المنافسة على الخانة وضغط الجماهير اللي يخليك أحيانا يعني ما تلعب بارتياح كامل. أشوف محمد القحطاني، أشوف أيضا مصعب الجوير أخذوا يمكن فرصتهم في القادسية وقدموا مستوى بارز. أيضا يمكن أيضا انضمام همام الهمامي اللي أعتقد يمكن الموسم هذا الشباب كفريق ما ساعده لكنه واحد من أبرز المواهب الشابة، أيضا انضمامه يمكن يكون مهم. لو تشوف التشكيلة بشكل عام تجد أنه أغلب التشكيلة لاعبين صغار بالسن، والجميل فيها أيضا أنه مشاركين في الدوري ولهم بصمات مع فرقهم. يمكن ما أدري، أنا ما شفت تركي العمار من ضمن القائمة.
0: على الطاري أنت قلت شيء في إحصائية شباب مسوينها ودي أشوفها، أعلى 5 لاعبين موجودين في التشكيلة عدد دقائق وأقل 5 لاعبين عدد دقائق. قروني اياها عشان بسام بعد هم يعني يستند في حديثه على ارقام امامه يشاهدها على الشاشه. اكثر خمس لاعبين في قائمه منتخب مشاركه في الدقائق، تخيل حامد الشنقيطي خلود المحارس الاساسي،
2: خلود الاساسي
0: وما شاء الله تبارك الرحمن، نواف بوشل ما شاء الله تبارك الله، محمد محزري في الهلال، مصعب الجوير ومحمد ابو الشامات، هذولي اعلى خمسه. اعطوني اقل خمسه. عبد الله ال سالم 40 دقيقه، محمد العويس 90 دقيقه لمباراه واحده، محمد القحطاني 173 دقيقه، نواف العقيدي 180 دقيقه، صالح ابو الشامات 180.
2: طبعا نتكلم هذا الموسم يعني لسه الموسم في بدايته، سبع جولات فقط، فترى معدل يعتبر جيد، يعني لاعب مثل مصعب الجوير مثلا اساسي في كل المباريات، يعتبر معدل
0: رجع لي على اكثر
2: جدا جدا ممتاز. ايضا حامد الشنقيطي حارس اساسي للخلود ومقدم مستوى ممتاز، اعتقد خساره واحده فقط للخلود هذا الموسم، فأنا أعتقد لا المعدل يعتبر جيد لبعض اللاعبين، ربما غير جيد للآخرين، لكن نتكلم عن يعني منتخب اليوم يحمل أسماء شابة. بس كنت قبل الله يمكن نشوف الإحصائية، كنت أتكلم على تركي العمار. تركي العمار أعتقد أنه واحد من الأسماء المظلومة أمانة في المنتخب السعودي، لاعب قاعد ياخذ دقائق أكثر في القادسية ومؤثر ويصنع ويسجل، وقاعدين نشوف صراحة مستوى ثابت. ترى تركي العمار ترى من الموسم الماضي أو حتى ما قبل الماضي، من لما كان القادسية في في في دوري يلو وقبل حتى صعوده، تركي العمار كان مؤثر في القادسية، واللي يأكد إنه اللاعب اليوم قاعد يقدم مستوى جدا كبير إنه لا زال يملك خانة في فريق يعني يملك أسماء أجنبية كبيرة، وشفنا يمكن آخر تعاقد لهم كان من مانشستر سيتي، ومع ذلك اليوم موجود في الخارطة، خارطة القادسية، فهذا دليل يعني استمرارية لتركي العمار.
0: ما شارك كثير هذا الموسم، 67 دقيقة شارك
2: تركي العمار، بس إيه؟ ترى أنت تتكلم عن لاعب بديل
0: موجود، هو موجود
2: بديل ترى
0: موجود
2: سبع مبارياتي ترى هو موجود، هو بديل ترى من الموسم الماضي، لما يدخل يأثر. اليوم محمد القحطاني حكينا عنه ومنضم حديثا للقادسية، ترى أعتقد أنه معدل مشاركاته أقل من تركي العمار،
0: لا كدقائق، لا أكثر.
2: كدقائق أتكلم عن محمد القحطاني،
0: ينجح محمد القحطاني رجعوا له أقل عدد دقائق
2: حوالينا أو أقل منه، لأنه محمد القحطاني ترى نفس الفكرة. أنت لو تلاحظ أصلا القادسية، ترى القادسية عنده توجه يعني
0: عظيم. محمد القحطاني 173 دقيقة
2: عظيم ترى. شوف لاحظ آخر صفقات القادسية، أنت تتكلم عن محمد القحطاني وتتكلم عن النجم الخلود شو اسمه اللي أخذ أفضل لاعب شاب العليوة، تتكلم عن تركي العمار، تتكلم عن مصعب الجوير، تتكلم عن أربع لاعبين شباب يقدمون مستوى لما يدخل بديل. يعني أنت تخيل أنك في دقيقة 70 تدخل باثنين بدلة مثل العليوة مثلا والعمار وتركي، أنت ناس عندهم جودة عالية في لمس الكرة، جودة عالية في الاستلام والتسليم، وقدرة بدنية عالية جدا بحكم صغر السن.
0: ممتاز.
2: فاليوم القادسية صراحة قاعد يغذي المنتخب، وبس يمكن العتب الوحيد على التشكيلة والاستفهام الوحيد فقط تركي العمار.
0: طيب حمد،
1: أنا بالنسبة لي بصارة قائمة منطقية جدا واقعية إلى حد كبير. شوف، لا يمكن في يوم من الأيام قائمة أي منتخب في العالم أنه يجمع عليها كافة المتابعين، ولكن بشكل عام انا اعتقد انه حتى يعني لو تقيس مستوى الرضا حتى مثلا على مستوى السوشيال ميديا بالنسبه للجمهور بالنسبه للاعلام، انا بالنسبه لي قلت لك مقتنع تماما انها تشكيله منطقيه جدا. اعتقد انه ايضا السيد دونس كان جريء جدا في التجديد والتغيير. اليوم تتكلم عن بعد قائمه كاس العالم ابو ساره، ثمانيه لاعبين الان اصبحوا خارج قائمه المنتخب السعودي اللي انضمت الكأس الخليج. أغلبهم، أنا ما راح أقول لك كلهم، لكن أغلبهم حتى يعني بأعمار كبيرة. تتكلم مثلا زي على سبيل المثال سالم الدوسري، صالح الشهري، أيمن يحيى. طبعا الغيابات أغلبها كانت للإصابات، يعني أعتقد أنهم لو كانوا بجاهزية مثل
0: الفرق بين التشكيلتين الأخيرة والحالية. أعطوني الأسماء اللي استبعدت. ثمان لاعبين بشوفها شباب قدامي، مو الجدد اللي استبعدوا.
1: الجرأة بالنسبة للسيد دونس أيضا أنه
0: هذول اللي المبعدون من قائمة المنتخب، سالم الدوسري، شعيب الحميد، أحمد الكسار،
1: علي مجرشي،
0: علي مجرشي، علي الأجامي، علي الأجامي، أيمن يحيى، صالح الشيري، خالد الغنام
1: آسف. طيب أغلبهم إصابات، وأعتقد بعضهم لو كان جاهز ما يعني
0: خالد جاهز الغنام
1: لا مثلا سعود عبد الحميد
0: لا إصابة، كلهم إصابة يعني سالم إصابة سعود إصابة.
1: فأيضا ضخ دماء جديدة، أنا أشوف اليوم تتكلم عن محمد محزري، ريان حامد، محمد القحطاني، همام الهمامي، صالح ابو الشمات، كلهم أسماء جديدة وشابة. فدونس يعني أعتقد أنه فتح الباب لجيل جديد ممكن أيضا يجهزهم. حتى ترى عبد الرحمن في نقطة مهمة، أنه أنت اليوم كاس آسيا 2027 قريب على الأبواب، باقي عليه أشهر بس، فأنت مفترض أنك تستغل كأس الخليج في الإعداد أيضا لكأس أمم آسيا، وأنك تجهز أيضا هالمجموعة. هذا المنطقي والمفترض، أني ما أجي كأس أمم آسيا وألقى مغير 10 أسماء مثلا. أنا ممكن أضخ اسمين ثلاثة فقط عن القائمة الحالية هذه، لكن أني أجي زي الحين أغير 8 لعيبة ما هو منطقي.
0: طيب مشعل شو رأيك؟
4: ايوه يعني علامة الاستغراب على استبعاد اللاعب خالد الغنام. خالد الغنام كان يستحق التواجد في القائمة، يعني نظير الغياب سالم الدوسري. سالم الدوسري غايب للإصابة، من المفترض تواجد خالد الغنام في القائمة، هو يعني الأجهز الآن في خانة الجناح الأيسر اللاعب خالد الغنام. يعني هذه نقطة الاستغراب الوحيدة. تشكيلة منطقية، الاستدعاءات يعني كلها منطقية، استدعاء اللاعب محمد محزري من نادي الهلال هذا شيء إيجابي جدا، لاعب قدم هذا الموسم يعني مستويات كبيرة جدا ويستحق الانضمام للمنتخب. بالنسبة للاعب محمد القحطاني هذا الموسم شاهدنا تغير كبير في مستواه، السبب يعود يعني التكتيك المدرب روجرز في القادسية، رجعوا الخانة محور 8 أدى مستويات كبيرة. يعني الموسم الماضي مع الهلال كنا نشاهده في خانة الجناح، هذا الموسم يعني شاهدنا تعديل في خانة اللاعب وأدى مستويات كبيرة. بالنسبة للقائمة عبد الرحمن، اللاعب محمد أبو الشماث يعني شاهدنا اليوم بعد إعلان القائمة تواجده في خط الهجوم، يعني ممكن بنسبة كبيرة راح يعتمد عليه المدرب دونيس في خانة الجناح الأيمن.
0: صح،
4: بشكل كبير جدا حيعتمد على خانة الجناح الأيمن.
0: واضح، أيه واضح واضح. طيب عطوني المباريات الودية اللي قبل كأس الخليج اللي قلتوا عنها قبل شوي، وروني إياها شباب عشان أقدر نتكلم عن الشباب فيها. طيب على ما تطلعونها. طيب جاهزة، يلا. هذه المعسكر المنتخب في كأس الخليج عندنا 3 مباريات بإذن الله تعالى راح تلعب. أنتم ما قصدكم مباريات ودية، ما هي مباريات ودية أصلا، مباريات الأساسية.
1: شفت هذا الجدول عبد الرحمن يهمني أتكلم عنه.
0: يقول يقول
1: بحكم أني أنا يعني لازلت أغطي ميداني. برافو لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي الاتحاد السعودي لكرة القدم. ليش؟ وضحوا لي قبل بداية البطولة كم باقي عليها. شوف حطوا لك جدول بالتمارين المفتوحة
2: 20 يوم تقريبا وقد
1: متى التمارين المفتوحة؟ طوال البطولة.
0: صح،
1: الأيام اللي بيكون فيه تمارين مفتوحة، الأيام اللي بتكون فيها تمارين مغلقة، مواعيد المؤتمرات الصحفية. أنت تتكلم من بدري يعني قبل البطولة تقريبا بأسبوع يعلن جدول زي هذا بكل وضوح، ترى يفيد وسائل الإعلام بشكل كبير، فحيي عليها صراحة.
2: ومعلن ترى من قبل صح؟
1: لا اليوم نزل الجدول.
0: اليوم نزل الجدول، بس أنا خليني بقول نقطة عن تشكيلة المنتخب. صراحة اختيارات سيد دونس واضح، اختيارات تنم عن متابعة دقيقة للاعبين. أدري وأحس فيكم اللي قاعد تشوفوني، أدري في لاعبين في خاطركم ودهم أنهم موجودين، وودكم ودنا والله، بس إن لعل هذا الاختيار ما يتم الآن وشد حيل اللاعب بشكل أكبر خلال الفترة الجاية عشان ينضم في كأس آسيا، لأن لو غير لاعبين 3 ما عنده مشكلة. أدري فارس عبدي قدم مستويات رائعة جدا مع الاتحاد، هو الأعلى، هو الأعلى في خانته
1: إن شاء الله. الثاني اللي ببالي ما أدري،
0: الثاني مختار علي.
1: أنا لا أشوف. أنا ببالي مهند آل سعد في اليوم.
0: مهند آل سعد جيد، بس مختار علي أساس إنه منو اللي قدم أعلى يعني مستوى في خانته. أشوف مختار علي وفارس عبدي هذولي ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نشوفهم في كأس آسيا، بس نبغى استمرارية، نبغى استمرارية من الاثنين. الآن تتكلمون عن هدفنا في كأس الخليج، المفروض نحقق كأس الخليج. ودينا نقل اللاعبين استمتعوا فرحونا، الله يفرحكم دنيا واخرة، فرحونا خلونا نستانس. اتحاد جديد، قيادة جديدة بالنسبة لكم، مدرب، ستاف جديد، يبون يبنون المجد معاكم. احنا بندعي لكم، نوقف معكم، ندعمكم، لكن انتوا ادوا في الملعب، عاط من نفسك 200%. انا اللي ياخذ بخاطري يعني صراحه ما شاء الله منتخبات الخليجيه، يعني بعض المنتخبات الخليجيه اللي والله العظيم ما تاهل كاس العالم ولا مره، ولا تاهل مره في عام انت ما تذكره. في كاس الخليج ما شاء الله تبارك الرحمن هو والبرازيل واحد، اللهم صل على محمد، والله ولا هو فرنسا واحد، يعني شلون ما ادري. احنا ربعنا ما ادري ايش فيهم من الزمنات نفوز بكأس آسيا وكأس الخليج، ما
1: انتهى الكأس عالم،
0: انتهى الكأس عالم وكأس خليج. لكن بإذن الله ما تنام عينه، بإذن الله ان احنا قادرين في البطولة بجدة وعيالنا، ونعرف مشجعين وجمهور جدة كيف بيهز الملعب هز، باذن الله تعالى ان
2: شوف انا عندي تعليق بسيط على كلامك وربما اتفق معه بشكل كبير جدا، لكن ترى في اسباب، يعني ترى كثير من المسؤولين تكلم السنوات الاخيره ترى ما ينظر للبطوله الخليجيه كبطوله يعني مطلب وبطوله
0: صح
2: مهمه
0: صح،
2: وهذا الشيء ينعكس على اللاعبين بدون شك. انت لو ترجع مثلا للبطولات الخليجيه اللي حققها المنتخب السعودي مع الاجيال السابقه، تتذكر مثلا يعني جيل فؤاد انور وفؤاد المهلل والتنيان وغيره من اللاعبين، في ذاك الوقت كان تنافس في البطوله الخليجيه يمكن اقوى من التنافس في البطوله العربيه وحتى الاسيويه، اتكلم من ناحيه جماهيريه ومن ناحيه يعني من ناحيه حتى رغبه المسؤول بتحقيق البطوله. وكان يمكن تذكر المناكفات اللي كانت تطلع بين منتخب الكويتي والمنتخب السعودي والمنافسه اللي تصير، فهذاك الوقت كان في شغف عند اللاعبين او عند المسؤولين يوصل للاعبين، فتصبح القتاليه على قولتك عبد الرحمن تو 200% اللاعب يعطي
0: صح.
2: لكن لما اجي انا في فترات سابقه واشوف المسؤول يعني يستهدف المشاركة في البطولة الخليجية ويقول احنا حنلعب في الرديف مثلا على سبيل المثال
0: سابقني،
2: مجرد ما تقول انا بلعب بالرديف حتى اللاعب يعني انت قاعد تقول انا بلعب بالرديف، هذا مسؤول يطلع مثلا والله بنلعب بالفريق الرديف، انا مباشرة انا بكون حتى لو كنت لاعب جوا الملعب انا منتخب رديف مو بمنتخب اساسي، فما هعطيك يعني كل ما لدي بمعنى اصح. لكن اليوم حتى الجمهور عليه مسؤولية، وإحنا اليوم كإعلاميين والمشجعين حتى يعني حتى المسؤولين بدون شك أنه نذكر اللاعبين أنه اليوم أصبحت البطولة الخليجية مطلب، هي أي بطولة المفروض يشارك فيها المنتخب هي مطلب، لكن اليوم إحنا نبغى تكون المنجزات على الأقل تصاعدية. التأهل لكأس العالم أصبح أسهل من السابق حكم زيادة عدد المنتخبات وزيادة الفرص، اليوم تأهل للكأس العالم ما عاد هو مطلب كبير مثل تحقيق البطولة ورفع الذهب، البطولة الخليجية اليوم هي مطلب رئيسي عشان أقدر بكرة أنافس على البطولة الآسيوية كلها مهمة.
0: علي
3: عبد الرحمن
0: علي
3: العنزي إذا تسمح لي في إيه؟ في نقطة جدا
0: قائمة
3: وأنت اليوم تشوف القائمة تستغرب بصراحة استغراب كبير من المدرب اللي لما يروح كأس العالم يستدعي خالد الغنام اللي يكون بديل أساسي أول للكابتن سالم الدوسري. القائم وانت تشاهد محمد القحطاني كجناح أيمن، تشاهد همام الهمامي جناح أيمن، أبو الشامات جناح أيمن، متأكد في لاعب رابع برضو جناح أيمن،
5: مندش يمين علي
3: سلطان مندش جناح يمين، تروح على الجانب الآخر في الجهة الشمال اليسرى ما تلقى ولا لاعب موجود، فأنت تستغرب استغراب كبير كيف المدرب ممكن يدخل بطولة يعني مهمة ولازم أنك تحققها والدعم كامل لك وموقفين الدوري يعني ومكناك تمكين كامل وانت داخل في تشكيلة أنا أعتقد أنها شوي مستغربة. البعض يقول هذه التشكيلة الأمثل، هذه التشكيلة الأفضل، لا أنا أعتقد أن فيها نواقص كبيرة، فيها نواقص حتى على مستوى التكتيك اللي بيستخدمه المدرب. الآن لو سألت الشباب عندك كيف ممكن يبدأ المدرب تشكيلته، من اللي بيكون في الجناح الأيسر؟ صدقني أنت بتحط لاعب ما يعني مكان الأساسي مو بجناح أيسر، فبالتالي أنت ترجع للنقطة الأولى اللي هي ما تحط اللاعبين في أماكنهم.
0: جميل. طيب
3: من الجناح الأيسر اللي عندنا عبد الرحمن؟
0: حين أشوفك جناح أيسر أبشر، أشوفك جناح أيسر وأحطه الآن بعد شوي
3: أنا بعد شوي، بس لو قلت لك من جناح أيمن بتعد لي ثلاث أربع
0: عندك ستة جناح أيمن تبي عادي. حنا مرة حنا مرة شاركنا في كأس العالم أظن كل الأظهرتنا يمين تصدق يعني على فكرة يعني إذا عندك علم ولا ما عندك علم، لأن اللي قدامي الآن وقاعد أتكلم صراحة اللي قدامي الآن تكلم سلطان مندش محمد بوشامات همام الهمامي صالح بوشامات في عبد الله حمدان فراس بريكان عبد الله السالم، يعني ممكن فراس الوحيد اللي ممكن تلعبه في في في هذا المركز.
5: فراس مع الأهلي لاعب جناح
0: إيه يلعب
5: برضو ترى تقدر أنت تأخذ أي لاعب.

0: مع الاهلي يلعب جالينو جناح يسار يا حمد،
1: فبالتالي اليوم علي علي علي في مباريات كثير هو لعب جناح ايسر.
0: يا سلام عليك، يعني الاهلي يكون
2: سبق انه لاعب،
0: لا الاهلي يكون
1: يعني ما قد شفت مباراة الاهلي، دقيقة ما قد شفت، صحح لنا ابو نهار، ما قد شفت مباراة للاهلي يكون فيه توني وفراس يسار.
0: لا شوف انت اليوم توصل مرحلة اللي هي تلعب لاعب في غير مركزه، بس لو جيت على الجناح الايمن بتلعب الستة كلهم في نفس المكان. فلو تيجي في كأس الخليج ما راح تلعب الستة يعني كلهم
3: اكيد، مليون في المية كلامك صح، مليون في المية.
0: انا هذه فكرتي فقط،
3: ما في شك. طيب خلني بقول، لان بدوا الوفود الخليجيه يتوافدون الى المملكه العربيه السعوديه، نقول اهلا اهلا بكل الخليج في المملكه العربيه السعوديه، اهلا بكل الوفود الخليجيه في المملكه العربيه السعوديه، اهلا بلاعبي الخليج في المملكه العربيه السعوديه، سعيدين بحضوركم، سعيدين بتواجدكم، نسعد كثير باستضافتكم انتم في بلدكم. ما طلعتوا من بلدكم الاول ورحتوا بلدكم الثاني، ما من فرق، كلنا واحد، لغتنا واحدة وكلامنا واحد وعاداتنا واحدة وتقاليدنا واحدة والمحبة بيننا واحدة، يا رب لك الحمد، ويدنا واحدة، والسعودية دائما ما شاء الله تبارك الله الاستضافات عندنا يعني على قدم وساق خلال السنين الماضية، وهذه أغلى استضافة. لا إيش أغلى استضافة؟ الاستضافة لأخواننا وأخواننا كلهم جايين بيتهم، مو برايحين من دولة لدولة. فأهلا بكل الوفود الخليجية، نقول لكم على الأغنية حقت كأس خليج سمعتوها، أسفرت ونورت استهلت وامطرت، أهلا أهلا بالخليج، أهلا بالخليج، حياكم الله جميعا. طيب خليني بروح الأمر آخر، مدري أنت شفتوا اليوم ملاحظين شيء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه الجميل اللي قاعد أشوفه الآن. طيب بتقول لي والله تغير رئيس الاتحاد، إيه على عيني وراح تغير رئيس الاتحاد، بس هو واضح الاستمرارية للعمل السابق، لأن لا يمكن في أي حال من الأحوال خلال أسبوعين أنت برنامج تطوير أكاديميات الأندية يطلع حقيقة، برنامج كامل تطوير أكاديميات الأندية يطلع، هذا أكيد شغالين عليه صار لهم شهرين ثلاث شهور من تعيين المدير الرياضي الجديد بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم. فلذلك أنا أتكلم عن هذا البرنامج تحديدا، هذه الورقة قدامي، مشروع وطني قائم على التكامل مع الأندية، يستهدف رفع جودة العمل في الأكاديميات وتوحيد المعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية. ليش؟ لضمان بناء مسار واضح لتطوير واكتشاف المواهب، أهداف رياضيا يدعم الفريق الأول والمنتخبات الوطنية ويرسم مسار واضح لصناعة الموهبة بما يسهم في تميزها الرياضي، اقتصاديا كذلك يعزز الأعداد على الاستثمار في الأكاديميات، تنافسيا يرفع جودة الأكاديميات، مؤسسيا يوحد معايير العمل في الأكاديميات ويوضع أطر في وفق خطة تطويرية. عندنا 18 نادي في روشن، عندنا في دوري الأولى 18 نادي، 32 نادي في الثالثة، ويعمل مشروع على حوافز الأندية ترتبط بتقييم جودة العمل ومخرجاته لمستقبل كروي مستدام. أروح لك مشعل في البداية عن البرنامج أكاديميات الأندية، كيف شايفة كفكرة، كيف شايفة كمشروع مستمر ترى ل2030 على فكرة؟
4: ايوه، اكاديميات الانديه يعني للامانه الفتره الماضيه شاهدنا اغلاق عدد كبير من اكاديميات الانديه، هذا الشيء ضر بشكل كبير بالكره السعوديه، بمواهب الكره السعوديه. يعني فترات ماضيه شاهدنا اكاديميه النادي الاهلي كانت تصدر لاعبين بشكل سنوي للفريق الاول، لكن منذ قرابه 5-6 سنوات تم اغلاق الاكاديميه، النادي الاهلي اصبح يعاني حتى في الفئات السنيه، وكذلك يعني تقدر تضرب بقيه الانديه السعوديه، الانديه السعوديه تضررت بشكل كبير لاهمال هذا الامر. يعني الاكاديميات مشروع مميز جدا، مشروع قادر على تطوير الكره السعوديه، قادر على انتاج يعني جيل موهوب بشكل كبير. يعني انت في الاكاديميات يعني لو في كل موسم موسمين تطلع لي لاعب واحد موهوب، هذا الشيء يدل على ان الاكاديميه ناجحه بشكل كبير، وهذا الشيء نحتاجه حاليا في الكره السعوديه للامانه.
3: طيب بالنسبه لك ابو فهد، علي
0: شوف، هلا اسمعك، تسمعني؟
3: اي اسمعك.
0: الاكاديميات اكيد ان اليوم مهمه جدا انها تكون موجوده في الانديه، لكن انا عندي ملاحظه صراحه بسيطه، لكن الملاحظات صايره كثيره يمكن بعد خساره النصر.
3: صحيح.
0: لكن اليوم الاهتمام في موضوع المواهب انا اعتقد ان نفتقده بشكل كبير جدا لعده اسباب. اولا نسمع دائما الاهتمام في المواهب ورافض للفريق الاول ولا الاخر، بعدين احنا نوصل مرحله ما نشوف حل لاعبين، يعني ما في لاعبين جدد. لو نجي

0: في العشر سنوات ال 15 سنه الاخيره انت بتشوف عدد محدود جدا من اللاعبين وما في تطوير كبير. فانت توصل الى نقطه الصفر الاولى، تبدا مشروع وتعلن عنه، تظهر النتائج ثم توقف. فبالتالي اليوم احنا نبغى نشوف نمشي معاهم المشروع حبه حبه، نبي نشوف النتائج، نبي نشوف وش ممكن يوصل.
1: طيب المدير التنفيذي لكره القدم في الاتحاد السعودي طبعا اتكلم عن مات كروكر تحديدا وسيد فيليب سندروس اخصائي الاداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي لكره القدم ممثلي الانديه 68 المستهدفه في المشروع. استعرضوا طبعا في اجتماعهم اليوم تطور المسابقات السنيه، التوجه العام للمشروع واهداف هذا المشروع وكيف راح يتم هذا المشروع وكيف راح يتم التواصل في هذا المشروع، وانه هذا المشروع يستهدف وضع معايير محدده، وانه احنا استعنا بشركه اعتقد انها دبل باس البلجيكيه المتخصصه في تطوير الاكاديميات اللي عملت طبعا مع الدوري الانجليزي والايطالي والياباني والتركي والالماني. هذا المشروع اخذوا عليه بنش مارك، يعني اخذوا عليه امثله واقعيه تمت ونجحت فيه الشركه هذه واستعرضت للاتحاد السعودي لكره القدم. عشان كذا اقول لك الشغل من زمان، والجميل في هذا في مجلس الاداره الحالي انه قاعد يستكمل الاشياء الجيده، قاعد يستكملها الاشياء اللي يرى فيها انه تعديل ممكن يعدلها. هذا المشروع راح ينفذ عبر ثلاث دورات تقييم حتى 2030، تجمع كل دوره بين التقييم الشامل والتقييم المرحلي، على ان تبدا الدوره الاولى موسم عام 26/27 تشمل جميع الاكاديميات 68، تليها تنفيذ خطط تطوير مخصص وبرامج لبناء القدرات، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله خلال الفتره المقبله. الاهم الاهم بالنسبه لي اي مشروع له بداية وله نهاية، له مخرجات، في متابعة، أكيد في أهداف. هذه الأشياء الخمسة صراحة أنا أنتظر المخرجات، يعني المخرجات من المشروع يقولوا لي مثلا راح يخرج لنا كذا.
0: هذا الكلام اللي يقوله عبد الرحمن.
2: طيب. أنتم اختصرتوها.
0: إحنا بنشوف بس وين البداية وين النهاية.
2: صح. أنتم اختصرتوها بسارة، هو مشروع جميل جدا إذا طبق بالشكل الصحيح. قبل شوي كنا نتكلم عن قلة الخيارات بالنسبة للمنتخب السعودي، وإنه ما في مثلا لاعبين سعوديين، يمكن الاختيارات يا الله تختار لك بس قائمة 26 لاعب صراحة. فاليوم الدوري الغالبية فيه لاعبين أجانب، الحل بالنسبة لنا كبناء أو صناعة جيل جديد يبدأ من تحت من الأكاديميات. فلذا أنا أتفق مع أبو فهد، أنا أتمنى أشوف بعد 5-6 سنوات كم لاعب بيطلع الفريق الأول بالنسبة للأندية، كم لاعب يخدم المنتخب من هالمشروع. فمتفائلين إن شاء الله أنه يطبق زي ما قلت لك بالشكل الصحيح ويكون عوائده مفيدة حتى للمنتخب السعودي ما هو فقط للأندية. طيب. صراحة
3: أنا بس عندي تعليق،
1: عندي دقيقة قبل الفاصل معلش أخذ بسام بعدين بطلع فاصل
3: قصير جدا. على يمكن نقطة يعني أثرت أنت عبد الرحمن، موضوع التكاملية في العمل في الاتحاد السعودي ما بين الاتحاد السابق والاتحاد الحالي، هذه تستحق الإشادة أمانة، لأنه أي عمل اليوم حتى هذه إشادة ما هي للاتحاد الحالي، حتى الاتحاد السابق. أنت تتكلم اليوم عن اتحاد جهز الملفات للاتحاد الجديد، والاتحاد الجديد أخذ هذه الملفات واستمر عليها بطريقة طبعا تصب في مصلحة الاتحاد. اليوم كثير من الأندية تقع في مشاكل جدا كبيرة بسبب ترى اختلاف
1: صح
3: الرؤى ما بين الإدارتين أو ثلاث إدارات متتالية. أنا أشوف مثلا نادي مثل الشباب قاعد يعاني بسبب اختلاف الرؤى ما بين كل إدارة عن الإدارة الأخرى. كل إدارة تجي تبدأ بمستهدفات مختلفة ولا تكمل عمل الإدارة السابقة. لذلك دائما في الإدارة من الفن أنك يعني تعمل وفق استراتيجية عامة للإدارة السابقة.
1: من الفن وأكمل الكلام بسام والذكاء. صح. اللي كده تبي انتصار وكريدت سريع هو جاهز على طبق من ذهب، واحد يعطيك الكيكة كاملة يقول لك قصة
3: فقط،
1: ما تبي تقصها قصها وخذ الوكل بالكيك هذا اللي تبي. طيب فاصل قصير وبعد الفاصل. إنزاغي يبدأ موسم الهلال بالقوة الهجومية، صدارة الدوري وانتصار بالنخبة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد ومنصه الاولى وكذلك مستمعينا بالاثير جده اف ام. لا يمكن في اي حال من الاحوال انه الجوله الاولى في كاس الدوري ابطال اسيا للنخبه يمر مرور الكرام بدون ان نعلق عليه. فبنعلق عليه. شباب عملوا لنا تقرير وقالوا بعد التقرير علقوا وقولوا اللي في خاطركم. اعطونا التقرير بعدين بنعلق.
2: الموسم نذهب للنخبة بخمسة أندية سعودية لنرفع فرصة الاستمرار بالمحافظة على اللقب. أتت الجولة الأولى أقل مما كنا ننتظر. حققنا فيها انتصارين وتعادلين وخسارة. الاتحاد الذي حافظ على سجله خاليا من الخسائر هذا الموسم عاد بنقطة من قطر بهدف باللحظات الأخيرة. تعادل لم يكن مرضيا قبل البداية، لكن سيناريو المباراة أصبح جيد وذات النتيجة حصل عليها الأهلي، لكن بمعاناة أكبر وبذات الطريقة والتوقيت. لكن من جدة فشل الأهلي بتحقيق فوز أول واستمر بسلسلة التفاوت بالنتائج والمستويات. والقادسية افتتح مشاركاته تاريخيا بالنخبة فوزي على الوصل في الدمام. ثنائية أكدت أن الرهان على الفارس كبير هذا الموسم، والزعيم واصل التألق واستمر بالنتائج الإيجابية وانتصر على الغرافة في الأرينا. وفي الإمارات سقط العالم سقوطا مدويا، خسارة من العين بالأربعة فتحت النار على كل الجبهات. فريق إنجي ظهر ضعيفا ومرتبكا بلا حلول. جولة أولى لم تكن بحجم التطلعات، لكن المستقبل سيكون مختلف والتأهل هو الأهم والبطولة طولة مطمع. فمن الناجح الأكبر من هذه الجولة؟
1: طيب، من الناجح الأكبر في هذه الجولة؟ قدامنا النتائج، الشمال القطعي والاتحاد، والاتحاد ممثلنا 1-1 انتهت نتيجة إيجابية. الأهلي وبختاكور 1-1. قادسية انتصار على الوصل 2-1، مو 2-0 يا شباب، على الوصل
3: 2-1
1: صح؟ 2-1 يا شباب.
3: شكله ما تابع، ما تابع
4: آخر دقيقة،
1: آخر دقيقة 92 وشوي جاء الهدف. ها طيب، العين الإماراتي 4-0 خشلتها خايف. العين الإماراتي ونعدل قدام الناس وعادي، ما احنا لنا صريحين وشفافين عندنا. 4-0 على النصر ممثلنا. طيب، حتى الهلال عدلوا السعودي 2-1 على الغرافة القطري. أنا هذا اللي تعشى قبل اللايف قايل لك لا تعشى قبل الحلقة، أنت عشيت وكثرت الله يحفظك وصار إيه بدال الراء وبلا
3: فضيحة.
1: طبيعي، لا لأن لو ما أنا سولفت عنه بيسولف عنه اللي يشوفنا، فأنا سولف أنا واحد من أهل الدار. على العموم شنو أبدأ فيه؟ أبدأ في الهلال.
5: والله يستحق الهلال أنك تبدأ فيه.
1: عطني الهلال بسام بشكل سريع.
5: أمانة الهلال يعني خلنا نقول ظفر بالنقاط الثلاث، ظفر بالمهم، لكن بشكل عام يمكن اليوم أنا عندي عتب على الأندية السعودية ككل صراحة. يعني المنتصرين منهم يمكن استثني منهم القادسية بحكم أنها تجربة جديدة عليه، لكن الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، سواء المنتصر منا والمتعادل مثل الأهلي والاتحاد أو حتى الفريق الخاسر الوحيد وهو النصر، اليوم الأندية السعودية من المفترض أنها فارقة بالقيمة السوقية عن الأندية الخليجية بشكل جدا كبير، والخليجية تحديدا أكثر من الأندية الآسيوية بشكل عام. والمفترض أن نشوف يعني أمانة مستوى مختلف. الهلال أمس ما كان مرضي أمانة، حتى العشاقة يعني أعتقد أنه الهلاليين أنفسهم مو براضين عن المباراة أمس رغم الانتصار. كان ممكن يقدم الهلال مستوى مختلف، خصوصا الفارق الكبير بينه وبين الغرافة. نفس الكلام على الاتحاد، أنا استغرب تعادل أمام الشمال القطري. الأهلي كذلك. القادسية يمكن فوز كان مستحق أمانة، وقدم مستوى جيد القادسية، والهدف كان في آخر الدقائق يمكن مثل مباراة الهلال، لكن القادسية بحكم أنها تجربة جديدة أو مثل الهلال اللي متعود على البطولات الآسيوية ومتعود على المباريات الآسيوية. أعتقد أنه واحد من أهم أسباب ما حدث الأندية السعودية هو لجنة المسابقات المحلية اللي يمكن بدأت الدوري، نعلم أنه في ظروف البطولة الخليجية والبطولة الآسيوية تاليا، لكن 7 جولات قبل المعترك الآسيوي ضغطت الأندية السعودية خلتها تدخل بطبق من ذهب أتكلم من الناحية البدنية أمام الأندية الأندية الآسيوية.
1: طيب حمد بشكل سريع الهلال.
3: الهلال أعتقد أنه حقق الأهم وهو الانتصار والثلاث نقاط في مستهل المشوار الآسيوي، ولكن أنا أتفق مع بسام خصوصا في الشوط الأول الهلال لم يكن مقنع تماما كمستوى أداء، بس زي المباريات هذه في دوري أبطال آسيا وخصوصا أول مباراة وبعد أيضا مباراة دورية حدث فيها بعض الإصابات، أعتقد أنه نتيجة مقنعة بالنسبة للهلاليين بأداء ما كان أداء مرضي.
1: هذا بالنسبة للهلال. حركة سمرفيل
3: أنا بالنسبة لي أشوفها سلبية جدا، فيها فيها فيها خروج عن النص من اللاعب وتهور غير مبرر صدقا عبد الرحمن. إذا جيت تتكلم يعني المفترض أنه لاعب كبير يجب أنه يضبط أعصابه مهما تعرضت لأي استفزاز. طيب. أنا هذا وجهة نظر.
1: عطني حاطين الشباب خلفية عندنا صورة فيها هذا هذا هذا هذا اللي مو طبيعي. الصورة اللي حاطينها الشباب هذا إيه اللي وراء حمد سافيتش روبن نيفيز، أعتقد الاثنين دول.
3: بس ترى أمس كان أنا بالنسبة لي أشوف الأبرز كان سايمون بوبري.
1: أي أكيد.
3: خصوصاً في الشوط الثاني.
1: سايمون ما في شك.
3: خصوصاً في الشوط الثاني.
1: بس اللي قفل لك حمد ما تقدر تطلع يعني. سافيتش استمرارية عظيمة. ما شاء الله تبارك الله حتى الإصابات وغيره قليل الإصابات.
5: سافيتش ونيفيز أنا من وجهة نظري أفضل صفقتين من بداية المشروع. أفضل صفقتين على الأقل في خط الوسط ويمكن حتى والله بشكل عام.
1: شوف قدامك.
5: يعني. انت تتكلم عن اثنين فيهم استمراريه غير عاديه.
1: استهداف هذا خمسه
5: يعني انا كنت اتكلم
1: اربعه صانع وهذا صانع واحد.
5: انا كنت اتكلم عن واحد من الشباب قبل يومين عن نيفيز كان يقول الغريب العجيب في نيفيز انه ما يحصل دروب، يا اما مستوى ثابت يا اما تصاعدي. يعني من النادر جدا انك تشوف مباراه لنيفيز تقول والله يا اخي نيفيز ما هو بخوينا.
1: صح.
5: نادر جدا. صح. نفس الكلام سافيتش. أنا أعتقد أنه الهلال أصلاً قائم على هذا الثنائي. شوف لو تلاحظ أصلاً من بداية المشروع الكل ممكن يتغير إلا وسط الهلال.
1: طيب سؤال سريع بس في تويتر عندي من عبيد المالك يقول السلام عليكم سأل بسام الدخيل نعم أو لا يتمنى الأهلي يأخذ القرارات؟
5: أتمنى الأهلي أكيد طبعاً.
1: طيب شكراً بسام، شكراً لقلتك. علي أبروح معك للنصر وبتكلم عن النصر تحديداً. خسارة مدوية 4-0 ما حتوقعها. أسوأ منتقدين النصر وحتى أعداء النصر واللي ما يتمنون الانتصار للنصر ما كانوا يتوقعون 4-0 يخسر النصر في هذه المباراة. وانت كنت حاضر، وش الأسباب؟
6: أول شيء شكرا إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي على أظهار النصر بدنيا بهذا الشكل مع كثرة المباريات وضغط المباريات اللي أدى إلى ظهور النصر بهذه الطريقة خصوصا في المباريات الأربعة الأخيرة. هذا فيما يخص لجنة المسابقات وضغط المباريات المستمر اتجاه كل الأندية وليس النصر يعني وحده.
1: طيب
6: الرسالة الثانية عبد الرحمن والخسارة الكبيرة معها إلى سادة إدارة نادي النصر سواء كانت الشركة أو الإدارة التنفيذية للأشخاص اللي يرغبون بظهار اسمهم أو لا يرغبون بظهار اسمهم، اللجنة التنفيذية، إدارة كرة القدم، هل الوضع الحاصل في النصر الآن بطل دوري روشن الموسم الماضي، الفريق اللي فيه أهم اللاعبين اللي موجودين كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، كومان، ساديو ماني يظهر بهذا المظهر، هل أنتم راضين عليه أنه يدخل الموسم بلاعب واحد فقط؟ أقل نادي في الأندية اللي موجودة اليوم في الصندوق سواء ما قبل إعلان الهلال مع الأمير وليد بن طلال أو مع الوليد بن طلال، الأهلي، الاتحاد، الأندية جالسة تجيب 5 و6 و7 و10 لاعبين وفرق قاعد تغير جلد فريق كامل. فبالتالي اليوم النصر من الأسباب الكبيرة اللي جالس يعاني منها هي عدم التعاقدات. سادة أعضاء شركة نادي النصر، هل هذا الوضع هو مرضيكم؟ هل هذا الوضع أنتم وصلتوا له ودكم تشوفون النصر بهذا الشكل وهذه الطريقة؟ للأسف أن المشجع النصراوي عبد الرحمن ما عاد صار يعرف يتكلم مع مين، لا إدارة تنفيذية تطلع تتكلم ولا مدرب يوضح ولا إدارة يعني ولا الرئيس التنفيذي ممكن يطلع ويتكلم، لا البرتغاليين يتكلمون ولا السعوديين يتكلمون، لا الشركة ولا يعني ولا صندوق. للأسف أن المشجع النصراوي أصبح ضايع ما بين كل هذا التوهم. اليوم الفريق بطل، نفس الأسماء باستثناء لاعب واحد تمت إضافته على الفريق سامو كوستا. فبالتالي اليوم من اللي يتحمل المسؤولية؟ المشد يعني أمس المدرب في المؤتمر الصحفي ما هو بعارف كيف يتكلم ولا هو يعني جالس يلوم جدولة الضغط والمباريات، ولكن المتسبب الرئيسي فيما حدث المدرب شعرت أنا من خلال كلامه وسؤالي له أن المدرب ما عنده أي إجابة يتكلم فيها. هل المدرب ممنوع أنه يتكلم؟ هل ممنوع أنه يقول والله قالوا لي ترى ما عندك ميزانية تجيب فيها لاعبين، ترى ما تقدر تجيب لاعبين؟ المدرب تكلم على الإعداد في فتراته كاملة، على انضمام اللاعبين اللي كانوا منضمين في المنتخب ومعسكر الفريق. المدرب يعني موضوع الصفقات وحده تم سؤاله أكثر من 10 مرات في مؤتمرات صحفية مختلفة، للأسف ما قدر يجاوب ولا كان فيه وضوح في الإجابة. اليوم النصر اللي جالس يعانيه ويمر فيه، هل هو يرضي المسؤولين؟
1: مسؤولين مين تقصد؟
6: أتكلم على شركة نادي النصر بشكل كامل، سواء الشركة أو الإدارة التنفيذية.
1: ممتاز. طيب أنت بعيدا عن هذا الأمر اللي قاعد تتكلم عنه، زين أبغى أسألك اليوم، أنت فريق مثل النصر بهذا التكوين الفني الموجود اللي كان في الملعب يخسر 4؟
6: في الطريقة اللي أدار فيها المباراة المدرب يخسر فيها.
1: يعني في أخطاء فنية من المدرب كانت.
6: المدرب عنده أخطاء فنية، هذا لا جدال فيه.
1: طيب خلينا أتكلم معك أنا.
6: وش الأسباب اللي خلت المدرب يسوي الأخطاء الفنية؟
1: إيه حتى إضافة لذلك، ترى أنا بعد نفس القضية على بروزوفيتش، يعني بروزوفيتش كان معك مقدم مستوى ممتاز، ليش ما جددت له ورحت تعاقدت مع سامو كوستا اللي ما قاعد يعطيك يعني نص اللي كان يعطيك إياه بروزوفيتش سابقا، وبروزوفيتش راح وقع سنة واحدة مع فريق آخر. عشان كذا أنا أتكلم، كان في تحركات إدارية غريبة في النصر، حتى في اللاعب اللي جو يتعاقدون معه اللي هو سامو كوستا. بس خلني أروح معك النقطة ثانية. اليوم أنت كلاعب ما ترى أتكلم جدا، أتكلم نواف بوشر أنت لعب منتخب، أتكلم على سبيل المثال مثلا عبد الله العمري أنت لعب منتخب، سيميكان لعب منتخب، ساديو ماني، جواو فيليكس، سامو كوستا، وعد اللاعبين الباقين. يا جماعة هل أنتم تبون تظهرون بهذا الشكل المستسلم اليائس في دوري أبطال آسيا للنخبة يا علي؟

0: بعيد عن التعاقدات، نسالي اداره، نسالي كل الدنيا. انت اليوم كلاعب وش سويت في الملعب؟ وش اديت؟
1: شوف بقول لك على نقطه مهمه جدا. ضغط المباريات اللي مر فيه النصر كان ضغط كبير جدا، اثر كثير على بدنيا على اللاعبين. هذا ليس عذر لكن هذا واقع حاصل. اليوم اللاعبين يتحملون اكيد. اللاعبين اللي يدخل المباراه وانت خسران 4 وما يكون في اي رده فعل، من الطبيعي جدا انه يتحمل المسؤوليه. جماهير نادي النصر امس في استاد هزاع بن زايد قدمت عتب كبير جدا للاعبين، اللاعبين حضروا وصلوا واعتذروا من الجمهور، لكن انا اعتقد ان هذا كله ما يفيد. اليوم المشجع ما بينه وما بين اللاعب هو ارضيه الملعب والمستوى الفني اللي قدمه. لكن للاسف عبد الرحمن ان النصر في المباريات الاربعه الاخيره كان يعني سيء جدا، المدرب كان دائما يتعذر في موضوع ضغط المباريات، وممكن انك تعذر فيه. فتره التوقف الحاليه قد انها تكون مفيده للنصر بشكل كبير، صحيح ان ما في فتره انتقالات ولا تقدر تسوي شيء، ولكن ان مع راحه اللاعبين وعوده الفريق للتدريبات انا اعتقد انه ممكن يعني يستعيد النصر شيء. لكن انا اعتقد ان الموسم مع هالوضع هذا، مع الامور اللي بالعاميه مكركبه على النصر في موضوع التعاقدات وفي موضوع الاداره، انا اعتقد ان الموضوع صعب عليه جدا انه يعني ينافس هذا الموسم على بطولة الدوري.
0: أنا أقول أنه المفترض أن كمان اللاعبين يقعدون مع بعض، كل واحد يصارح نفسه بالمستوى اللي قدمه والشيء اللي كان يقدمه مع جيسوس واليوم قاعد يقدمه مع إنجي. هل إنجي هو المناسب لقيادة هذا الفريق؟ هل إنجي هو المناسب لتكتيك هذا الفريق، لأفكاره في هذا الفريق ولا لا؟ ولا بد أن يكون في تنازلات.
1: عبد الرحمن لو ما كان مناسب،
2: أنا إذا
1: أسلم علي ما كان مناسب يعني وش ممكن يصير؟
0: كل شيء ممكن يصير.
1: علمني وش يصير يعني.
0: ممكن ممكن
1: عطني واحد.
0: ممكن كل شيء يصير، ممكن يتغير.
1: كيف يتغير النصر؟
2: يتغير هذه صعبة، لكن
0: لا ممكن يتغير. لا شوف، يختلف إذا اليوم أنت على مدرب وكيف تقدر تخلص مدرب وكيف تقدر تخلص.
2: لا لا، الوضع النصر يعني اليوم شوي تحت الرقابة المالية وكذا ربما يكون صعب، لكن أنا وجهة نظري الشخصية عبد الرحمن إذا اسمح لي علي، أنا أعتقد النصر اليوم لو أعيدت مباراته مع العين في ظروف مختلفة يعني بنفس الأسماء ما يخسر. وإن خسر مستحيل أن يخسر بالأربعة. أمانة النصر يملك أسماء جدا كبيرة، تتكلم عن بطل دوري روشن قادر على تجاوز العين وأي نادي، مع كل الاحترام طبعا والتقدير للعين بطل الدوري الإماراتي، لكن اليوم النصر فيه أسماء ثقيلة جدا. النصر أمس كلاعبين ما كانوا أبدا بيومهم، أخطاء أنت لو تلاحظ أصلا المباراة العين لعب على الجهة اليسرى للنصر بشكل جدا كبير، اخطاء يعني اقلها يمكن في الهدف الاول سعد الناصر اعتقد تمريره مباشره للمهاجم العين، الضغط كله كان من الجهه اليسرى، اغلب اهداف العين كانت من الجهه اليسرى، اغلب هجمات الخطره كانت من العين، لعب المباراه على نقاط ضعف النصر اللي جاءت يمكن بظروف النصر. لكن لو نعيدت المباراه اكثر من مره صدقني النصر بيظهر بشكل افضل بكثير من من من من من هذا الشكل. لذلك اعتقد ان من يتحمل الخساره بشكل جدا كبير هو مدرب النصر واللاعبين فقط، ولا يحمل اي احد ثاني لا اداره ولا غيره الخساره المباراه. اللاعبين كبار، انت تتكلم عن لاعبين منتخبات كبيره، تتكلم عن يعني من المفترض ان يكون عندهم تحضير ذهني.
1: ما احنا ما نتكلم، ترى الجمهور النصراوي ما يتكلم على خساره العين. النصر سبق وانتعادل مباراة الخليج وقبلها خسر من الاتحاد،
2: صح كلامك.
1: فبالتالي اليوم الامور بالنسبه للنصر
2: صح كلامك، بس انا مثلا لما ادخل
1: بس ما يتكلم على المباراة.
2: بس انا علي لما ادخل بطولة النخبة من المفترض اني ادخل بي بي بي بي بتحضير ذهني اكبر بكثير من الدوري. انا بطل الدوري الموسم الماضي.
1: خليني بس اقول لك، لاعب مع الخليج،
2: خليني بس اقول لك، انا اتكلم عن التحضير الذهني
1: ولا لا؟
2: بس خليني بقول لك، انا اتكلم عن التحضير الذهني والرغبه لدى اللاعبين انفسهم والمدرب قبل اي حد ثاني. يعني اليوم انا ممكن اتقبل ترى تعادل، خليني بس اقول لك، طيب خليني طيب اشرح
1: لا بس
2: خليني اشرح وجهه
1: النظر. انا ابيك تعرف ظروف النصر عشان
2: انا اعرف ظروف النصر واعرف، وانا اتكلم ترى قبل تتكلم علي في موضوع ضغط المباريات، وقلت انه لجنه المسابقات قدمت الانديه السعوديه على طبق من ذهب، ما ادري سمعتني بدايه الحلقه ولا لا، على طبق من ذهب للانديه الاسيويه. انا قلتها من بدايه
1: النصر
2: الحلقه.
1: لعب السبت النصر يعني لعب السبت مع الخليج، بس عشان اقول لك اياها، النصر لعب السبت مع الخليج، الاحد وصل الامارات، الاثنين تمرن، الثلاثاء المباراه.
2: انا انا انا متفق تماما ترى مع هذا الراي، وقلت لك هذا الكلام من بدايه الحلقه. انا ذكرت لكل الانديه حتى نادي الهلال اللي انتصر اليوم ونادي القادسيه ما ظهروا بالمستوى.

0: المستويات اللي المفروض يظهرون فيها. تتكلم عن أندية سعودية فارق كبير جدا بينها وبين الأندية الآسيوية، مفترض أنها تتسيد البطولة من حيث فارق القيمة السوقية، النجوم، أشياء كثيرة جدا. ولكن أتكلم على النصر تحديدا، أنت بطل الدوري الموسم الماضي، والله أنا لو كنت مشجع نصراوي أتقبل مثلا التعادل، الخسارة في الدوري، لأنه الشغف يختلف عند اللاعبين. لما أكون أنا بطل البطولة وأبدأ الموسم الجديد ما أكون عندي نفس الشغف لما أكون أبغى أحقق هذه البطولة أو ما حققتها من فترة. أنت اليوم النخبة الآسيوية من بداية المشروع الرياضي الكبير جدا، والنصر عينه الأولى على دوري أبطال آسيا سابقا والنخبة حاليا، فالمفروض نجم مثل كريستيانو رونالدو، قائد مثل ساديو ماني، نجم مثل جواو فيليكس، كومان مع بايرن قبل ومع أندية كبيرة، لاعب ما خسر ولا دوري في تاريخه، أنت تتكلم عن أسماء جدا كبيرة، المفروض يكون في تحضير ذهني مو فقط لهم هم، حتى بقية اللاعبين الصغار مثل سعد الناصر وغيره واللاعبين المشاركين، تحضير ذهني أن هذه المباراة وهذه البطولة هي الأهم، ما هو في الموسم الحالي للنصر، في تاريخ هذول اللاعبين الموجودين اليوم في النصر مع مشاركتهم يعني مع فريقهم النصر، هذه واحدة من أهم البطولات اللي لم تكن الأهم. فالمفروض أن التحضير يكون مختلف تماما.
1: جميل. ضغط المباريات والجدول ترى على كل الأندية اللي شاركت في آسيا، ما هو بس النصر يعني.
0: صحيح، وأنا ذكرت
1: هالشيء قبل. في ظروف، الظروف كانت على الجميع بكل صراحه،
0: ما حد
1: انا بالنسبه صراحة. لي ممكن اتعادل
2: لا الظروف
1: ابو فهد انا بتكلم بس الجميع. بتكلم وبعد اعلق، والله انا اقبل اني اتعادل مثلا او اخسر بنتيجه على الاقل 1-2، لكن 4 ترى نتيجه كارثيه يا جماعه.
0: أربعة جوهان في الملعب
1: يعني. غير الظروف حتى خلينا نقول مثلا انه الجدول او غيره اللي تمت على كل الانديه الخمسه المشاركه، يا رجل ترى في فوارق حتى في ظل الظروف، انه النصر مثلا ما غير الا لاعب واحد او غيره، حتى لو تجي لتشكيله العين وتشكيله النصر ترى فوارق كبيره.
0: انت تدري كم الفرق فارق القيمه السوقيه
1: صراحه بين اللاعبين هنا وهنا؟
0: تدري كم
1: الفارق؟ فانا اشوف انه ما في اي مبرر او عذر صراحه اني اخسر ب 4-0 وبالمستوى اللي حصل.
0: تدري الفارق القيمه السوقيه ما يقارب 100 مليون يورو بين الناديين؟ 100 مليون يورو، انت تتكلم عن نجوم كبار في النصر ما يخسرون بالاربعه ترى.
2: بس فيه
0: مو والله لو تنعاد المباراه 10 مرات ما يخسر النصر بالاربعه، 10 مرات.
2: طيب ممتاز، بس خليني اليوم اليوم اليوم النصر خسر من فريق بطل اسيا قبل سنتين، هذا 1-2 يملك اكثر من 20 لاعب اجنبي في صفوفه،
0: 16 اعتقد
2: هذا الفريق لا اكثر من 20 مو ب 16،
0: ترى في بعضهم صغار بالسن ما هو في الفريق الاول.
2: أنا ما في الفريق الأول أكثر من 20 لاعب أجنبي. فبالتالي اليوم لو مسموح
0: ترى 35 مليون القيمة السوقية للعين.
2: طيب خلي أنا ما أتكلم على القيمة السوقية يا عبد بسام، أنا أتكلم اليوم على عدد الأجانب المفتوح بالنسبة لهم، وإنه يكون مسموح لهم الدوري الإماراتي لو كان مسموح إنهم يكون يعني يجيب حارس أجنبي، صدقني إن العين ما تشوف فيه ولا لاعب إماراتي. أنا كنت أتكلم أمس مع إدارة نادي العين، كانوا يقولون إحنا لو يسمحوا لنا بعد بالحارس الأجنبي بنجيب حارس أجنبي. فاليوم العين أولاً فريق بطل آسيا قبل موسمين، أخرج النصر وأخرج الهلال، فبالتالي اليوم النصر لعب مع العين، الهلال لعب مع مين؟ لعب مع الغرافة. الاتحاد لعب مع الشمال القطري، مع كامل الاحترام والتقدير لهم. ما هم منافسين، وش جالسين يقدمون في
3: طيب خلني باخذ رايك،
0: قبل سنتين وتدخل قدام وتخسر بالاربعه.
3: لا انا اتكلم عن النتيجه الكبيره بس، والخساره ما فيها شيء.
1: هذا الكلام هذه وجهه نظري انا، هذه وجهه نظري ترى. أبروح انه ما اخسر اربعه بس.
3: طيب علي اشرب مويه، أبروح شو اسمه ابو نهار، تفضل ابو نهار.
4: ايوه المفاجأة الكبيرة كانت خسارة النصر برباعية، بقية النتائج يعني انا اراها شيء منطقي، النادي الاهلي اراه عدد كبير من اللاعبين، النادي الاهلي كان تركيزه بشكل كامل على مواجهة صن داونز، يعني ما اعطى مباراة بخت كورة يعني صح. اهمية كبرى لانه قادر على التعويض في الجولات المقبلة، النادي الاهلي يعني سوى مداورة بين اللاعبين، نادي الاتحاد واجه يعني خصم قوي يعني للأمانة. يعني نادي الشمال متطور جدا آخر موسمين، نادي الشمال معه تقريبا 20 لاعب محترف. دائما الاتحاد عودنا أنه بدايات في بطولة آسيا يعني تكون يعني سلبية بشكل كبير. الموسم الماضي الاتحاد أول جولتين في آسيا لم يحقق فيها أي انتصار، بعد كذا الفريق تأهل. يعني الأندية السعودية أمامها مجال كبير للتعويض، وإن شاء الله بإذن الله الخمسة أندية راح تشارك في دور الـ16 بإذن الله، وهذا الأهم لدينا الآن.
3: طيب وهذا اللي نتمنى. شوف أنا بقول لكم شغلة بس عشان جماهير الأندية تتطمر شوي، أول ثمانية في الترتيب ترى بيروحون دور اللي بعده، تعرف بس
0: ما في شك. بس الاتحاد الموسم الماضي
3: السابع
0: يعني قاب قوسين أو أدرى أنه ما يتأهل.
3: أي بس لح يعني فأنا أتكلم صراحة بصريح العبارة حتى المدربين.
4: الاتحاد الموسم الماضي سوى كل شيء غلط يا بسام.
3: إيه صحيح. إيه
0: ما في شك، أنا هذا اللي أنا قاعد أتكلم يعني.
3: أتكلم عن المدربين، حتى المدربين ترى بظهورهم في مؤتمرات صحفية لازم يلعبون. والله إحنا منضغطين ومنضغطين، أدري إنك منضغط والحين فترة توقف زين، ترى تقدر تلعبها لعبة مختلفة يعني من اللاعبين اللي تشركهم، اللاعبين اللي ما يشاركون خصوصا أول المباريات لما
0: لا لا هو
3: بس حجايجها تفوز لك مبارتين اللي أنت المركز السابع السادس راح تتأهل.
0: هو علامة استفهام ترى كلها في النصر.
3: والله صدق أتكلم
0: علامة استفهام عبد الرحمن كلها في النصر، لأن الثانية تقبل وتأخذ وتعطي. لكن النصر ترى مثلا أعطيك مثال، النصر يا أخي دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي ما هو بعيد يا رجل، ما دخل عليه هدف أعتقد، وصل الأدوار الإقصائية يفوز بالأربعة وبالخمسة وبالفريق البديل. ترى ما في فرق كبير. أوكي أكيد أن الأندية أقل في دوري أبطال آسيا، بس التجربة أنا أقصد التجربة واحدة. اليوم النصراويين اللاعبين أتكلم، أنا أحمل اللاعبين ما أحمل إدارة، ما أحمل اللاعبين. اليوم اللاعبين اليوم كانوا المفروض مستعدين ذهنيا، المفروض داخلين البطولة هذه من بداية المباراة، المفروض هو اللي فايز أربعة، ما هو العين. العين حقق اللي يبغاه قبل سنتين مثل ما قال علي، وطلع النصر وطلع الهلال وحقق البطولة. أنت النصر وش سويت؟ أنت غايب كل هالفترة وترجع اليوم في المباراة الافتتاحية وتنهزم بالأربعة.
3: طيب.
0: لا يا أخي ما في مبرر للاعبين النصر أبدا.
3: طيب أنا العين اللي أشوف فيها اليمين، والعين اللي أشوف فيها اليسار أشوف الشرقية، وإذا شفت الشرقية أشوف وين؟ قادسية
0: صدق
3: بصراحة، أقسم بالله العظيم يعني فريق وانت تشوف الفريق هذا وانت تشوف كل شيء في القادسية يا أخي سبحان الله. في بعض الشركات بشكل الشركات الكبيرة الكبرى العملاقة على مستوى العالم عندها شيء
0: لمسة كذا،
3: لمسة تحس انك تحس ان اذا دخلت في اي مكان تحط لمستها، حوكمتها،
0: سيجنتشر.
3: اي سكنجر حقها،
0: دورها انت،
3: دورها انا، سكنجر حقها. توقيعها وين يا اخي؟ تحس ان البيئه، الانضباط، المفردات اللي صارت تنقال في القادسيه بينهم بين الموظفين وفي الاسياب، المدرب كيف يتكلم، لغه الاحترافيه، اللعيبه حسنهم كلاس في مكان ترى كلاسي، واحنا تبع شركه عملاقه على مستوى العالم ولازم نظهر هذه الشركه، يعطونهم الولاء، عرفت؟ يحسسونهم ان ترى يا جماعه انتم تمثلون الشركه، والشركه هذه ما في شيء تشتغل فيه الا لازم تبدع فيه 200% لان هذا يمثلها. احب العقليه هذه اللي في رامكو. جماعه رامكو مدرسه في كل شيء. اللي يدخل لرامكو يشوف ترى هي مدرسه في اداره المشروع، في تبني المشروع، في تنفيذ المشروع، في تشغيل المشروع، مدرسه في الموظفين، مدرسه في الاخلاقيات، مدرسه كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. أرامكو عالم مختلف، فلذلك انعكاس العالم المختلف هذا لو بعض 10% على نادي القادسية. شوف القادسية شلون شكله، تعاقداته، رسمه، فكر مدربه، فكر إداريين، حديثهم، مصطلحاتهم، يا أخي تغيرت ترى يا أخي. رئيسهم صار رئيس اتحاد سعودي كرة القدم.
0: ما طول
3: ما طول سنتين رئيس مجلس إدارتهم صار رئيس اتحاد سعودي كرة القدم، لأنهم يصدرون الكفاءات هم، هذا هدف بالنسبة لهم ترى.
0: ما في شك.
3: فلذلك ألف مبروك القادسية، فرحت كثير يا أخي. شخصية داخل دوري أبطال آسيا ما يقول لك أنا والله،
0: هذا اللي كنت أقوله عنه.
3: إيه؟
0: يعني شوف القادسية بعد غياب طويل
3: جداً
0: عن البطولات الآسيوية جداً والبطولات الخارجية، شوف الشخصية اللي دخل فيها. هذه شخصية فريق يبحث عن منجز. شوف يعني اليوم التحقيق البطولة هذا توفيق من رب العالمين. ممكن القادسية يحقق البطولة، ممكن ما يحققها، النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي يجيب هاتريك، كل شيء ممكن، هذا توفيق. لكن لما تقولي نادي ثقيل، نادي داخل معطيك شخصية وروح البطل وروح المنافس. أشوف القادسية صراحة رغم أنه لا زال ترى أنا أشوف القادسية ترى أعلى من كذا في الدوري الطلاسي. أنا والله يعني مؤمن إيمان تام أنه الأندية السعودية المفروض أنها فارقة، ومع ذلك هو أفضل الفرق اللي شفناها في دوري الطلاسي مع الهلال طبعا بدون شك اللي حققوا انتصارين مهمة.
3: ما أدري اللي يذكر واللي ما يذكر

0: 92 32 سنة القادسيه مش موجود في مشاركات اسيويه. اخر مشاركه اللي كان بطلها القادسيه
1: كان بطل
0: 94
1: 94
0: فنتكلم بعد 32 سنه اجي اشارك بهذه الشخصيه. انت نادي عظيم، انت نادي قاعد تخلق شخصيه عظيمه. اللي قاعد يسويه نادي القادسيه ما تشوفون كلامنا عن القادسيه، ما نقول مدرب، ما نقول لاعبين،
1: هويه.
0: لا لا، هي هويه، منظومه شخصية. منظومه متكامله وكلهم يتكلمون نفس اللغه. هدفنا واحد كذا، مدري ايش. استقال الرئيس من الاستدارة، عين رئيس من الاستدارة، بعد حس الامور زينة. ولا احنا لو بالاندية الثانية كان شوف هذا يصرح ومين بيجي وانا برشح نفسي، هذا حطه رئيس.
1: لا وتشوف خلل، بتشوف خلل في الفريق انه في.
0: يا رجل انا ادري عن سوالف،
1: احنا نشوف تطور في
0: بسام. انا ادري عن سوالف من القادسية،
1: علمنا.
0: في لجنة منبثقة من ارامكو، زين، في ادارة المشاريع. هو واحد مشاريع عن القادسية
1: طبعا. طبعا
0: فيروحون يجتمعون يعني مثلا مع المسؤولين في النادي، اجتماع دوري تحديث، ايش خطتكم للثلاث مباريات الجايه؟
1: اسبوعي.
0: خطتكم للخمس مباريات الجايه؟ خطتكم لكاس اسيا؟ خطتكم الشهريه؟ وشو المقياس الاثر حقكم في مشاركتكم هنا؟ كيف راح تحضرون المباراه الجايه؟ احنا بنحضر المباراه الجايه نفس اي تحضير لاي مباراه، طبيعي. كيف بتحضرون؟ وش افضل الممارسات العالميه في التحضير للمباريات؟ يلا سوي لي دراسه.
1: طب
0: روح طلع دراسه، طلع لك بنش مارك عند الانديه الثانيه، كيف يحضرون هذا كذا، طبقوا زي هذا. يا رجل تتكلم عن شيء مختلف يا حمد. قادسيه ترى
2: في حوكمه وفي شغل صراحه، شغل شركات اللي قاعد يصير في القادسيه حتى على مستوى تحس ما هو فقط اداريا عبد الرحمن، حتى فنيا ابو ساره. لو جيت وشفت اختياراتهم للاعبين الاجانب ترى مدروسه بعنايه، وتحس انه فعلا فيه يعني فيه دراسات قبل ما يتم أي قرار عندهم، تلقاه مدروس أكثر من مرة وباستشارات وبعمل زي ما قلنا، عمل محوكم، عمل إداري منظم. وعلى فكرة يعني عندهم يعني حسن اختيار بالنسبة لأيضا الكوادر اللي جلبوها، سواء على مستوى الإدارة الرياضية وحتى على مستوى الجهاز الفني. بصراحة فبرافو عليهم. يعني أنا أشوف أنه الحلقة الأقوى من الأندية اللي شاركت في خلنا نقول الجولة الأولى، لسه ترى احنا تونا بول المشوار. أعتقد القادسية كان هو الأبرز بين الأندية السعودية.
0: كذا أتكلم على الأندية السعودية تحديدا، حتى الاتحاد السعودي يمكن نطالب في الشروط أن آخر خمس سنوات لابد أن يكون عامل ثلاث سنوات وسنتين في الـ في الـ في الـ في الوسط الرياضي. حلو، كنا نقول لكم تكفون شيلوه. احنا اليوم مجال الرياضي أو القطاع الرياضي نحتاج وشو؟
1: أفكار جديدة،
0: روح جديدة، دماء جديدة.
2: عرفت كده؟ ما ودي أبحر. ترى القادسية حتى على مستوى الحي عندهم ترى اشتغلوا حتى اجتماعيا شغل مو طبيعي.
1: والملعب والهوية يعني كان عندهم والشعار وأشياء مرة كثير صراحة. لا وعلى فكرة ترى تتكلم عن شغل ثلاث سنين أو سنتين ونص، يعني
0: ترى
1: لسه أنت ما شفت الشغل.
0: أقول لك شيء، أنا أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد السعودي وأنا أشوفه، أقول الاجتماع عنوانه نيو بلد. وشو؟ دماء جديدة.
1: طبعا
0: دماء جديدة راح أعطيك أفكار جديدة ترى فيها، تقبلها ما تقبلها غيرك، تعلق عليها حقك، بس دماء جديدة. أول شيء قرروا بين سطور لجان منبثقة من مجلس الإدارة، واحدة من اللجان ترى رئيسها رئيس مجلس الإدارة على فكرة، عشان القرارات تكون أسرع، عشان ما تقول علي واجتماعات ربعية. لا أنا معكم في اللجنة أصلا، ما قرر الحين، بعدين في لجنة ثانية سووها عشان تتابع العمل هذا، بعدين في لجنة، في ناس تنفذ وفي ناس رايحين الخير إن شاء الله بإذن الله تعالى رايحين الخير. خلنا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل النصر يذهب للتوقف في المركز الثالث دوريا، والعميد يواصل بلا خسارة هذا الموسم وحيدا.

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
1: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟

0: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
0: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
0: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: مواليد 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: اهلا مشاهدي اس بي سي، اهلا من جديد فيكم في برنامج دورينا غير. خليني اروح للاهلي، كيف وضع الاهلي يا مشعل في المباراة؟ وش رايك في الاهلي اللي سوى كل شيء؟ ترى هي فرصة واحدة ترى اللي جت المختار كورة سجل منها هدف، وكانت فرصة مضحكة شوي وتحز في الخاطر، وقدر يرجع. وكيف تعامل مدرب الاهلي ما بين راحة اللاعبين وما بين انه يدخل في المباراة دي؟
2: صحيح، مباراة الأهلي يعني شاهدنا استحواذ كامل من النادي الأهلي. الأهلي حصل في مباراة تقريبا على أكثر من 20 فرصة، يعني للأمانة أفضل مباراة فنيا شاهدها الأهلي هذا الموسم كانت مباراة بختكور. بالرغم من التعادل يعني الفريق قدر يوصل مرمى بختكور، أضاع عدد كبير من الفرص. الهدف من المباراة كان إراحة عدد كبير من اللاعبين، هذا ما شاهدناه في المباراة. يعني إخراج تون الدقيقة 60 تقريبا، عدم إشراك بانيز، عدم إشراك ترينكاو، يعني شاهدنا تدوير للاعبين والتركيز كان كله على مباراة السبت. حتى بعد نهاية المباراة على طول صرح مدرب بوسيج انه من بكرة احنا حنبدأ المباراة الأهم في موسم الأهلي. ذكرها يعني بشكل صريح انه من بكرة راح نبدأ المباراة الأهم في موسم النادي الأهلي. يعني التفكير كان كله على مباراة السبت. للأمانة اللاعبين الأهلي قدموا أداء جيد جدا مباراة بختكور. الآن تتجه الأنظار للمباراة الأهم يوم السبت بإذن الله.
1: يا رب. المباراة يوم السبت أنا شايف المعسكر واللاعبين وفي جو جميل، نايف مسعود قاعد يغني، إبراهيم ديابي قاعد يغني، والدنيا يعني مختلفة شوي. صحيح. رجعت على سابق عهدها.
2: صحيح، أيوه صحيح. أنا بعطيك نقطة، يعني اللاعبين النادي الأهلي اتفقوا تعاهدوا على تعويض الجمهور بلقب القارات بإذن الله يوم السبت. اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق البطولة. اللاعبين يرون أنه هذا الموسم حتى الآن لم يقدموا أي شيء للجماهير. مباراة السبت يعني راح تكون عربون الجمهور الأهلي لما تبقى من الموسم. اللاعبين عندهم رغبة كبيرة بتحقيق البطولة. روح اللاعبين متى ما شاهدناها تظهر يوم السبت، يعني نقول بإذن الله الأهلي حيحقق البطولة بإذن الله.
1: طيب
2: بالنسبة للاعبين الأهلي، اليوم غادرت بعثة الفريق، صباح اليوم وصلوا جنوب أفريقيا. اليوم راحة ما في تدريبات، يعني أمس كان في تدريب في جدة، اليوم راحة ما في تدريبات. غدا الخميس حتكون أول حصة تدريبية للفريق، الجمعة الحصة الختامية، السبت حتكون مباراة. يعني مقر بعثة الفريق يبعد عن مقر التدريبات 5 دقائق تقريبا. يعني الفريق بإذن الله عمل بشكل كبير جدا لهذه المباراة، وبإذن الله نفرح جميعا بتحقيق اللقب.
3: يعني بحكم الخبرة اللي عندكم يعني كأهلاويين، تعرف احنا ما عندنا نفس الخبرة في بطولة القارات الجديدة هذه، هل مباراة القادمة هي مباراة تتويج البطولة وبعدها تأهل ل يعني لبطولة أخرى؟ اشرحها.
2: ايوه صحيح، المباراه القادمه مباراه سان داونز حيكون فيها تتويج ببطوله باذن الله. اذا
3: استطاع اسم البطوله يا
2: تحقيق اللقب راح يتوج ببطوله كاس المحيط.
3: وهي بطوله رسميه طبعا ومعتمده، صح؟
2: كذا يتاهل الاهلي. ايوه بطوله رسميه ومعتمده من الفيفا، وفيها كاس وفيها اذا حقق،
3: وبعدين يتاهل كذا راح يتاهل لكاس القارات او نهائي كاس القارات
2: مواجهه لا يتأهل لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية.
3: وهل بيكون فيها بطولة برضو في حال فوزه؟
2: فيها بطولة برضو،
3: يعني الآن بطولة المحيط اللي بتلعب
2: بعد كذا يتأهل لمواجهة يتأهل لمواجهة بطل أوروبا في كأس القارة.
3: يعني الأهلي الآن عنده قدرة على تحقيق 3 بطولات قارية.
2: صحيح، إن شاء الله بإذن الله.
3: يعني الأهلي ممكن يصير عنده 5 بطولات يعني آسيوية وقارية خلال 3 مباريات القادمة.
2: صحيح، يعني مباراة السبت، بعد كذا راح يواجه بطل أمريكا الجنوبية في قطر، بعدها يواجه بطل أوروبا،
3: وعليها بطولة برضو اللي بطل أمريكا الجنوبية.
2: أيوة 3 مباريات،
3: الأولى كأس المحيط، الثانية وش اسمها مشعل؟

0: كاس التحدي اعتقد الثالثه كاس القارات.
1: ايوه في هي إيه ما تسمى كاس افريقيا واسيا والمحيط الهادي
0: تسمى كذا تسمى يعني
2: لان ترى بطوله كأس جديده
1: المباراه
0: يعني
1: على
0: كاس بين كاس المحيط وكاس التحدي
1: اي هي المباراه على كاس افريقيا واسيا المحيط الهادي فيفا
2: اي بطل اسيا وافريقيا يمكن
1: اي عشان بطل اسيا
2: بطل اسيا لكن هي كاس المحيط كمختصر
1: ضمن كاس القارات الانديه
3: لا يعني اسمها كاس افريقيا
0: لا بسام انت تلعب قبله مع بطل اوغينوسيا
2: إيه؟ بس ما فيها بطوله ذي ما فيها كاس ما فيها تتويج
0: ثلاث قارات لا هذه تاهل
2: اي هذا اللي انا اقصده اقصد هذه تاهل اتركها نروح للي بعدها بين بطل افريقيا وبطل اسيا هذه فيها تتويج كاس المحيط بعدين فيها بين كاس. بطل امريكا الجنوبيه بعدين وبطل القارتين اللي هو الافريقيه والاسيويه بيكون فيها كاس التحدي بعدين مع بطل اوروبا اللي هو كاس القارات الاساسي
1: راح يعطونا هذه
2: هذه تجربة ترى ما سبق صارت
1: المباراة الجاية حقت الأهلي راح يعطونا كاس
0: لا
1: أفريقيا آسيا المحيط الهادي اسمه
3: اسمه كذا أفريقيا آسيا المحيط الهادي
1: يعني. الفائز يتوج بكأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي زين في الوقت نفسه يتأهل المرحلة التالية من كأس القارات 2026 وهي كأس التحدي
2: اللي مع أمريكا الجنوبية
1: اللي مثل ما قال لك قبل شوي
0: أمريكا الجنوبية
1: هي ثلاث كؤوس
2: بعدين الأخيرة اللي كأس يعني الأهلي اليوم يقدر بغض النظر انه بيلعب مع باريس سان جيرمان في كاس القارات وفريق قوي لكن الهلال فاز على السيتي ممكن الاهلي يسويها لكن اليوم الاهلي عنده امكانيه وعنده يعني عنده احتماليه انه يحصل ثلاث بطولات قاريه في ثلاث مباريات يعني المفروض نجهز صراحه ما يطول
1: كيف علي كيف شايف الاهلي خلينا ناخذ علي
0: لو جبت
1: علي اذا ما كان علي اذا ما كان في الاستوديو يصير هادي علي شلون الاهلي ما راح نسفرك مره ثانيه ما تسافر مره ثانيه انت تقعد هني في
4: الرياض لا انا اقول ان الاهلي كان عنده اربع بطولات اللي خسره من بيراميدز هل هي كانت تعتبر من ضمن المباريات اللي يكون فيها كوس
2: لا الظاهر الا بيراميدز
0: إيه كان فيها كاس الموسم الماضي
3: كان فيها لا الا الظاهر كان فيها
0: ايوه كان فيها وخسرها
4: الا الا في الـ كان فيها كاس مش عارف كان قدامه يكون يعني
0: اي نعم ايوه خسرها الاهلي
4: فان شاء الله باذن الله تعالى ان الاهلي ممثل وطن يستحق الدعم يستحق الوقفه قدامه بطوله مهمه جدا ضد فريق ما هو بسهل قوي جدا له اسمه في البطولات الافريقيه باذن الله تعالى ان الاهلي بحول الله نصيب الانتصار مباراه بتكون صعبه في توقيت صعب بتكون الساعه 3 تقريبا بتوقيتهم او توقيت السعوديه بتكون الساعه 3 فبالتالي اليوم الامور صعبه اليوم الملاعب الافريقيه دائما ارضياتها تكون سيئه لكن بالنسبه لهم يكونوا متعودين عليها الوصول قبل المباراه بيومين التعود على الاجواء على ارضيه الملعب على الملعب باذن الله تعالى ان الاهلي باذن الله تعالى انه يكون يعني خير ممثل للمملكه العربيه السعوديه وفال الانتصار بحول الله
1: باذن الله تعالى هذا اللي نتمناه طيب قبل لا اطلع للفاصل ابغى اسالك عن التعاون تعادله مع النهضه في كأس آسيا 2 التعاون ما عرف طعم الفوز ما أدري وش صاير
3: التعاون هالموسم زي ما قلت ما أعرف صراحة وش اللي صاير للفريق بعد مواسم كانت جميلة جدا بالنسبة للنادي لا على المستوى يعني الفني سواء في اختيارات لاعبين أو حتى جهاز فني هذا الموسم التعاون كان مختلف تماما حتى على مستوى الدوري تتكلم اليوم بدايته في بطولة آسيا صراحة بطولة يعني الفريق الكلام اللي قلناه عن بطولة النخبة والفوارق في الإمكانيات ما بين الأندية السعودية واللي في النخبة برضو في يعني أنا أشوف في فوارق بين المجموعة اللي في التعاون والأندية اللي يلعب ضدها اليوم النهضة العماني ما هو ذاك الفريق المرعب ورغم ذلك يعني المباراة انتهت بالتعادل حتى وإن كانت خارج الأرض أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة لنادي التعاون
1: طيب وهذا اللي كلنا نتمناه
2: انا عندي تعليق بس بعد الفاصل
1: اي عندي فاصل بس استاذن الجميع بفاصل قصير وبعد الفاصل الاهلي يترقب نهائي القارات القلعه تضع الذهب خيارا لا بديل له

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم.
2: اهلا مشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد والاولى ومستمعين عبر اثير جده اف ام. الختام دائما يكون مسك ونتمنى من الله سبحانه وتعالى دون دائما يكون ختامنا مسك، ولكن الختام مؤلم بالنسبه لنا ومزعج بنفس الوضعيه الحاليه. تفاءلنا كثير بصراحه بالاداره المكلفه الاستاذ عبد العزيز المالك انه راح نشوف عمل، شفنا عمل والله، شفنا تعاقدات واسماء على مستوى عالي ومخالصات، بصراحة شدنا فيها عمل جدا رائع. اللي إلى الآن احنا مستغربين المدرب صراحة اللي قاعد يدير هذا الفريق. أعتقد وجهة نظري وبنقل الكلام البسام أن هذا المدرب لا يليق بالمجموعة اللي معه. حسب المعلومات اللي أنا استشفيتها أن هذا المدرب حقيقة يعني تدريباته الفنية وتحضيراته للمباريات لا تليق بنادي بحجم نادي الشباب. آسف والله لإدارة نادي الشباب الحالية، ولكن أعتقد أنه في خطأ باختيار هذا المدرب لقيادة هذا الفريق. يختلف بكرة يا رب نتمنى هذا الشيء، لكن أتكلم الآن على 7 مباريات مدرب هذا لا يستطيع قيادة هذه المجموعة. أقول لك يا من الحين يا تخلص أمورك من الحين يا أنك شوف لك حل ثاني. بس
3: شوف أنا يمكن بس قبل أدخل في الشباب كان في تعليق يمكن قبل على مستوى التعاون. أنا أعتقد يعني ويمكن أطرح هذا التساؤل حتى عليكم، يعني أنتم ما تلاحظون أن الأندية الأبرز خلنا نقول المملوكة للوزارة ولا زالت مملوكة للوزارة تتكلم عن الشباب أكيد الاتفاق التعاون والفتح، تتكلم عن السنوات الأخيرة ما بعد

0: عبد الرحمن كأننا الموسم الماضي مع القواسيل
1: صحيح
0: كأننا نفس الشيء رغم أن القواسيل ترى اسم أكبر
1: صح
0: وحقق نقاط أكثر وتأهل في البطولة الكأس يعني نتائجيا كان أفضل لكن من حيث المبدأ احنا كأننا قاعدين نعيش نفس
1: كلاكيه ثاني مرة
0: قاعدين نعيش نفس بداية الموسم الماضي. طيب وش السبب؟ الإدارة تغيرت، تعاقدات ما شاء الله وصلت 16 لاعب جديد. السبب الرئيسي أنا من وجهة نظري ما في يعني الإدارات المتعاقبة ما تعمل باستراتيجية طويلة الأمد. أندية كبيرة مثل الشباب اليوم هي برأسها برأس الهلال الاتحاد النصر الأهلي، هذه أندية لازم تعمل باستراتيجية طويلة، لازم تعمل على مدار 4 سنين قادمة 3 سنوات قادمة. لكن اللي تشوفه اليوم كل إدارة تعمل ما تدري أصلا، هي إدارة مكلفة ما تدري متى بينتهي دورها، رغم أن الإدارة الحالية أمانة يعني موجودة من من من من من منتصف الموسم الماضي، مر عليها فترتين تسجيل، تكلم عن الفترة الشتوية والفترة الحالية مدعومة بشكل كبير جدا من الوزارة اللي كلفت هذه الإدارة، وشفنا أكيد الدعم على أرض الواقع وشفنا بعض التعاقدات. لكن ترى لو ترجع يعني الأسماء أغلبها كانت تعاقد لمدة موسم واحد، تعاقد لاعب حر يمكن أبرزهم كان توماس بارتي، لكن بشكل عام لا يمكن تحقق نتائج بعمل موسمي، صعب جدا أكيد. ترى عمل موسمي ما يمكن تحقق. لذلك أنا على ذا الطاولة قلتها وبعيدا كل البعد عن الاختناقات اللي قاعدة تصير والاختلافات اللي قاعدة تصير اليوم بين الشبابين أنفسهم، أنا قلت في الشباب بالطريقة الحالية تحت إدارة الوزارة بهذه الطريقة، التكليف وموسم وغير الإدارة وحط إدارة جديدة لن ينجح أحد في الشباب، لأنه الستركشر الآلية المعمول فيها في الشباب ما تساعد أي أحد على النجاح. بس نقطة أخيرة على موضوع المدرب، أنا أعتقد المدرب يعني واضح بصمته أنه مدرب لا يرتقي، مثل ما قلت عبد الرحمن لا يرتقي أبدا للشباب. لكن المعلومة اللي عندي أنه رفع باسم المدرب وتم الرفض من قبل الجهة المختصة بحكم أنه هذا يعتبر هدر مالي، ويمكن الإدارة الحالية اليوم ما يقادر تغير المدرب، ونرجع لنفس المشكلة اللي كانت الفترة الموسم الماضي. الشباب يحتاج إلى عمل جدا كبير، وأعتقد أنه اليوم من يتحمل المسؤولية ليس فقط إدارة النادي بل إدارة النادي ومن كلف هذه الإدارة.
1: طيب أنا وصلت للختام، انتهى عندي الوقت. أشكر الزملاء الأعزاء، شكرا محمد صويلح، شكرا مشعل العتيبي، شكرا بسام الدخيل. على النزيل لن نرضى مرة ثانية عن طريق الأونلاين، نريدك هنا في الاستوديو. يا أبو فهد الله يسمح دربك ترجع لنا بالسلامة إن شاء الله، تبشر بالجنة. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، دائما في نفس الموعد دورينا غير على SBC. في أمان الله.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

حبيبتي في قلبها حب جديد. تتخيلوا معايا كمية الوجع في هذه الجملة، كمية الخيبة اللي حس فيها هذا الإنسان من وحدة كان يحبها، كانت كل حياته، عاش معاها عمر. بعد كده اكتشف إنه قلبها اللي كان يظن إنه هو بيته صار فيه شخص ثاني. من هنا تبدأ حكاية أجر الصوت. لكن الغريب إن الأغنية نفسها ما بدأت من قصة الحب هذه، بدأت من لحن. الملحن أنور عبد الله كان يعزف على العود وفجأة خرجت منه جملة ألا يا حيف، جملة علقت في راسه. سمعها عبد الكريم عبد القادر وعجبته، واجتمع أنور عبد الله مع الشاعر عبد اللطيف البناي وعبد الكريم وبدأوا يشتغلوا عليها. 6 شهور لحن يتغير، كلمات تتجدد وجمل تنحذف، ألين خرجت الأغنية اللي يعرفها الناس اليوم. لكنهم ما كانوا يعرفوا إنهم صنعوا أغنية حتكون مرتبطة باسم عبد الكريم عبد القادر للأبد، لأن الرجال اللي يغني ومنين ابتدي يا جرح الندي ما كان يسأل عن بداية الأغنية، كان يسأل عن هو من وين يبدأ يتعافى وكيف تبدأ من جديد بعد ما تعرف إنه الإنسان اللي عشت معاه كل هذا العمر صار قلبه لشخص تاني. عشان كده أجر الصوت ما تحكي عن وجع عادي، تحكي عن وجع يمكن ما يتعافى بسهولة.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: بالعكس،
2: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس بطنك 7 سنين. بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات. الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.

0: ريشة.
1: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
2: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
3: من فين جات فكرة الدبلجة؟ الدبلجة اليوم شيء متعودين عليه، نشوف فيلم أو مسلسل أجنبي ونسمع نفس الشخصيات تتكلم بالعربي، ونادرا ما نفكر كيف بدأت الفكرة أصلا. لكن قبل حوالي 100 سنة الدبلجة ما كان لها وجود، وقتها كان الفيلم يقدر ينتقل من دولة لدولة بدون ما تكون اللغة مشكلة كبيرة، لأن السينما كانت صامتة، الممثلين يظهروا على الشاشة والحوار ينكتب على بطاقات تظهر بين المشاهدين. ولو انتقل الفيلم من أمريكا إلى فرنسا أو إسبانيا مثلا، كانوا يغيروا البطاقات المكتوبة ويحطوا بدالها بطاقات بلغة البلد، نفس الفيلم ونفس الممثلين بدون ما يحتاجوا يغيروا.

0: ما تغيرت بشكل كبير. دخل الصوت وبدأ الجمهور يسمع أصوات الممثلين والحوار داخل الفيلم. هذا التطور أعطى السينما شيء كانت تفتقده، لكن في نفس الوقت خلق مشكلة جديدة. الفيلم الأمريكي صار يتكلم إنجليزي، ولما يروح لدولة ثانية جزء كبير من الجمهور ما راح يفهم الحوار، وفجأة اللغة أصبحت عائق أمام انتشار الأفلام. في البداية شركات الإنتاج جربت حل غريب جدا، بدل ما يغيروا لغة الفيلم قرروا يصوروه من جديد، نفس القصة بنفس الديكورات وأحيانا نفس الملابس ومواقع التصوير، لكن بممثلين ثانيين يتكلموا لغة ثانية. يعني يخلص الفريق الإنجليزي مثلا وبعده يدخل فريق ثاني ويصور نفس المشاهد بلغة مختلفة. ومن أشهر الأمثلة على هذه الطريقة فيلم دراكولا عام 1931، كانت فيه نسخة باللغة الإنجليزية وفي نفس الفترة تصورت نسخة ثانية باللغة الإسبانية، واستخدمت النسخة الإسبانية نفس ديكورات النسخة الإنجليزية تقريبا، لكن بممثلين وفريق مختلف. يعني بدل ما يترجموا الفيلم صنعوا نسخة ثانية منه، والطريقة هذه ما كانت خاصة بفيلم واحد. في بداية عصر السينما الناطقة بعض الاستوديوهات أنتجت أكثر من نسخة من نفس العمل بلغات مختلفة عشان تقدر تعرضه في أسواق أكثر، لكن الطريقة كانت مكلفة ومتعبة جدا. كل لغة جديدة ممكن تحتاج ممثلين جدد وفرق جديدة وساعات تصوير إضافية، وفوق كل هذا الجمهور في كل دولة ما كان يشوف بالضرورة نفس أداء الممثل الأصلي، فبدأت تظهر فكرة أبسط بكثير، الصورة تظل زي ما هي واللي يتغير هو الصوت فقط. بدل ما يجيبوا ممثل جديد ويصوروا الفيلم من البداية، صار ممكن تسجيل الحوار بلغة ثانية وتركيبه على المشاهد الأصلية، وهنا بدأت الدبلجة بالشكل القريب اللي نعرفه اليوم. لكن تنفيذها ما كان مجرد ترجمة للكلام وقراءته قدام الميكروفون، الممثل الموجود على الشاشة يتكلم لمدة محددة وحركة فمه واضحة وعنده طريقة معينة في الأداء، فلازم الحوار الجديد يكون قريب من نفس المدة ويبدأ وينتهي في الوقت المناسب ويكون متوافق قدر الإمكان مع حركة الشفاه. وعشان كذا الجملة المدبلجة مو دائما تكون ترجمة حرفية، أحيانا تتغير صياغتها أو تتبدل بعض الكلمات عشان تحافظ على المعنى وفي نفس الوقت تركب على المشهد بشكل طبيعي. ومن هنا بدأت الدبلجة تتحول إلى شغل متخصص، صار فيه مترجمين ومعدين للحوار ومخرجين للدبلجة وممثلين متخصصين في الأداء الصوتي. وممثل الدبلجة تحديدا عنده مهمة صعبة جدا، هو ما يظهر بوجهه على الشاشة لكن لازم يمثل. إذا الشخصية معصبة مثلا لازم صوته ينقل نفس العصبية، إذا خايفة لازم يوصل هذا الخوف، وإذا الشخصية تضحك أو تبكي أو تتكلم لازم الأداء الصوتي الجديد يمشي مع كل اللي نشوفه قدامنا. يعني الدبلجة ما كانت مجرد نقل الكلام من لغة للغة، كانت محاولة لنقل الأداء نفسه. ومع مرور السنوات انتشرت الدبلجة بشكل مختلف من بلد لبلد. في دول أصبحت مشاهدة الأعمال الأجنبية مدبلجة بشيء معتاد جدا، وفي دول ثانية انتشرت الترجمة المكتوبة أكثر. أما في العالم العربي فواحد من أكثر المجالات اللي ارتبطنا فيها بالدبلجة كان الرسوم المتحركة. أجيال كاملة عرفت شخصيات عالمية بأصوات عربية، وبعض الأصوات ارتبطت بالشخصيات لدرجة أننا لما نتذكر الشخصية نتذكر صوتها بالعربي فقط. وبعدها توسعت الدبلجة أكثر من التلفزيون والقنوات الفضائية، شفنا أعمال لاتينية ومكسيكية مدبلجة، وبعدها مسلسلات تركية وأسيوية وغيرها، مرة بالفصحى ومرة بلهجات عربية مختلفة. ومع كل مرحلة تطورت الاستوديوهات وطريقة التسجيل وجودة مزامنة الصوت مع الصورة، واليوم الفيلم أو المسلسل الواحد ممكن يتوفر بأكثر من لغة في نفس الوقت، والمشاهد يقدر يختار اللغة خلال ثواني. لكن خلف الصوت اللي نسمعه في ممثلين ومترجمين ومعدين ومخرجين اشتغلوا علشان الشخصية تقدر تعيش بلغة ثانية. ومع كل التطور اللي حصل بقيت الدبلجة فن له ممثلين ومخرجين وصناعه، أصوات ما شفنا أصحابها على الشاشة لكن خلت شخصيات كثير تعيش معانا بلغتنا.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

8 إلا ربع، وإذا تبي توصل بروقان اطلع الساعة 7. المشكلة مو في الوقت، المشكلة في الشعور، ذاك الشعور اللي يخليك أول ما تجلس على مكتبك تتنهى التنهيدة طالعة من أقصى قلبك، وتفرك عيونك وتفكر أنا كيف أبدأ أشتغل الحين. يومك ما بعد بدأ، بس طاقتك قضت في متابعة المسارات والفرامل المفاجئة والبحث عن موقف لسيارتك لمدة 20 دقيقة.

في يوم الثلاثاء قرر سعود يغير الخطة. ترك مفتاح السيارة على الطاولة عند الباب ومشى 5 دقائق للشارع الرئيسي. دخل المحطة، التكييف نزل عليه مثل الماي البارد، الهدوء يعم المكان، واللوحات الرقمية تقول القطار القادم بعد 1:40. مشى بثقة، ركب وجلس على المقعد المريح بجانب الشباك، طلع السماعة، شغل بودكاست يحبه، ولأول مرة من سنوات شاف شوارع الرياض من فوق هادية ومارة من تحته بجمال غريب ما كان ينتبه له وهو ماسك الطارة.

الساعة 8:30 تماما نزل سعود في المحطة اللي عند باب عمله مباشرة. طلع بالسلالم المتحركة وهو يشرب قهوته، دخل المكتب، سلم على زملائه بابتسامة حقيقية وجلس على مكتبه وهو بكامل طاقته وراقت باله. ما في توتر، ما في إرهاق، وما في ذاك الشعور بالركض الدائم. الأثر الحقيقي لقطار الرياض بالنسبة لسعود مو إنه وصلوا للدوام، الأثر إنه رجع له السيطرة على صباحه وخلى يومه يبدأ بهدوء هو يختاره، مو الشارع يفرضه عليه.

0: هذا هو الفرق اللي تصنع المشاريع الوطنية الكبرى لما تتقاطع مع أبسط تفاصيل يومنا. قطار الرياض مو مجرد شبكة قطارات ومسارات حديدية، هو ساعات راحة وراحة بال وجودة حقيقية ينعم فيها كل موظف وكل ساكن في هذه المدينة. صباحك هو اللي يحدد شكل يومك. كيف تحب تبدأ صباحك بكرة؟ كنتم مع وش الفرق، ونلقاكم في قصة جديدة.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.

0: بالعكس.
1: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.

0: خلاصة.
1: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.
2: على ضفاف وادي حنيفة التاريخي، حيث تفرع المجد من طين نجد الأبي لتشرق شمس التأسيس الأولى، تقف الدرعية اليوم شاهدة على أعظم ملاحم البعث الحضاري المعماري في العصر الحديث. لم تعد الدرعية مجرد أطلال عريقة يقف فيها حي طريف التاريخي شاهدا ومسجلا بفخر في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بل تحولت عبر شركة وتوجهات مشروع بوابة الدرعية إلى واجهة عالمية استثنائية تنافس بأرقامها وهندستها أضخم الحواضر التاريخية في عواصم العالم.

بلغة الأرقام المطلقة، يمتد المخطط العام لمشروع بوابة الدرعية على مساحة شاسعة تتجاوز 14 كيلومترا مربعا باستثمارات ضخمة تلامس 63 مليار دولار. هذا الصرح التنموي العابر للمألوف لا يعيد بناء الماضي في الدرعية فحسب، بل يضع أسسا صلبة لاقتصاد سياحي وثقافي جبار، مستهدفا استقطاب 50 مليون زيارة سنويا وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية المستدامة لأبناء وبنات الوطن.

وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي، يحتضن مشروع بوابة الدرعية شبكة فاخرة تضم أكثر من 40 فندقا عالميا ومناطق تجارية ومقاهي عالمية راقية في البجير سكوير، ومتاحف ومؤسسات ثقافية نوعية مثل معهد باسكال والأكاديميات التراثية. ولحماية الإرث البصري في الدرعية وضمان انسيابية الحركة، نفذت البنية التحتية للمشروع مواقف سيارات ذكية تحت الأرض تتسع لأكثر من 10500 مركبة لتحويل المنطقة التاريخية إلى واحة خالية من السيارات، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وحصول المباني على شهادات ليد العالمية للبناء الأخضر.

أغلق عينيك قليلا وتخيل الجدران الطينية الشاهقة في الدرعية وهي تعانق خيوط شمس الغروب كأنها سبائك ذهب خالصة، ونخيل البجيري وهي تداعب نسيم الوادي العليل لتلتقي عراقة الماضي العظيم بهيبة الأرقام القياسية المعاصرة لمشروع بوابة الدرعية.

في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الدرعية ومعجزة بوابة الدرعية أن العزم السعودي قادر على تطويع الأرقام لخدمة الإرث الإنساني وصناعة مستقبل اقتصادي وثقافي يعانق حنان السماء.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة في رحاب الدرعية ومعجزة بوابتها العريقة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج أسامة باريان.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان، طبعا زمان لو نتساءل كيف كانت الناس بتوفي الأمانات لبعضها البعض، يعني قبل الحسابات البنكية وكلمات المرور، كيف كانت الوديعة؟ كانت الوديعة أعزائي توضع عند رجل، فإذا سافر صاحبها لم يكن بينهما إلا الأمانة وكلمة العهد. من هنا بقي المثل العربي المشهور إلى يومنا هذا، أوفى من السماء والأرض. تروي كتب الأمثال إنه امرأ القيس اللي هو الشاعر الجاهلي المعروف والشهير أودع السموأل دروعاً قبل رحلته، بس مات امرأ القيس. جاء من يطالب السموأل بالدروع. إيش كان موقف السموأل اللي هو الآن حديث قصتنا في مكان؟ رفض وبشدة. طبعا رفض انه يعطي شيء ليس يعني يملكه، وصاحب الشخص الورثة لامرؤ القيس ليسوا هم المطالبين بهذه الوديعة. تقول الروايات انه المطالب بالدروع ما قدر انه يمسك بالسموأل في حصنه، فامسك ابن للسموأل خارج نطاق الحصن، وخير السموأل بين تسليم الأمانة وبين تخيلوا قتل ابنه. هذا الموقف، تخيل شخص يجي يقول لك يا ترجع الأمانة تبع فلان أو إنه أنا أصفي الحسابات في ابنك. شاور السموأل أهله، لكن الخبر بيصوره والأحاديث والتواترات إنه كان الشخص متمسك بالوديعة، متمسك بالأمانة، متمسك بكلمة الشرف والعهد اللي قطعها مع امرأ القيس اللي هو اتوفى. تخيلوا إيش اللي صار؟ قتل ابنه. نعم الروايات يعني إحنا نعتذر لهذه القصة، ولكن هذه حقيقة ولازم نعرف إحنا قصة هذا المثل اللي اشتهر، يعني أوفى من السموأل. قتل ابن السموأل كما في الروايات. بعد ذلك أدى الدروع إلى أصحاب الحق فيها اللي هم الورثة تبعون امرأ القيس. ينسب إليه هذه الأبيات، يعني وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. هي قصة قاسية ومؤلمة، إحنا ما نحكيها عشان نجدد الحزن والألم فيها،

0: لذلك حين نقول أوفى من السماء وأل، فنحن لا نردد مثل فقط، بل نفتح باب حكاية كاملة في يا مكان. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: كانت أقرب صديق للشاعر. في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطيه الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة. الربابة.

0: قصص رياضية.
1: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: السر بكبسة سر.
1: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.